0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذا المساء الجميل، مساء يليق فيكم مستمعي أثير إذاعة الرياض وأجواء برنامجها وبلادي. معكم إن شاء الله خلال 3 ساعات نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي ونستمتع بالفعاليات وما يدور فيه أيضا منجزات وقصص النجاح وأيضا الحرف والهوايات، كل هذا من خلال هذا البرنامج الممتع الممتع، ورحلة ممتعة إن شاء الله معنا في برنامج هوا بلادي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع كل من انضم إلينا في برنامج طبعا هوا بلادي، واللي راجعين من دواماتهم واللي متوجهين لمنازلهم إن شاء الله بعيدا عن الزحمة والأشياء اللي تضيق الخلق. نتمنى لكم يوم جميل وإن شاء الله بإذن الله تصلون وأنتم يعني نقول رايقين شوي. أنا عارف الزحمة ما في مجال الواحد يروق فيها، ولكن في من الناس ما شاء الله تبارك الله يعني الهدوء والسمت صفة من صفاتهم، فبالتالي تجده يتحمل مثل هذا النوع من الزحمات أو أنه يغير جدوله بحيث أنه ما يواجه الزحمة، يتأخر شوي بدوامة، ما يطلع مع وقت الذروة، أو يأجل بعض الأعمال إذا كان يستطيع تأجيلها لوقت آخر تكون الزحمة فيه أقل. المهم أنه دائما يصنع الحلول حتى ما يواجه الأشياء اللي تضايقه. اليوم إحنا في هوا بلادي مثل ما عودناكم جولة على مختلف مناطق المملكة، من كل المناطق زملائنا وزميلاتنا المراسلين.

المراسلات يتواجدون معنا في حلقاتنا يوميا، بالإضافة طبعا لضيوفنا اللي نستضيفهم على مدار الأسبوع في حلقاتنا من هوى بلادي، وكذلك أخبارنا اللي نحضرها لكم ونجهزها أيضا في برنامج هوى بلادي. نرحب طبعا بالجميع ونرحب بطاقم العمل من الإعداد عايشة الزير ونوفر خيم، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، ومن خلف المايك ظافر الخثعمي وتهاني عطيف. إن شاء الله راح نرافقكم حتى الثامنة بإذن الله.

وثلاث ساعات إن شاء الله مليئة بالفقرات الممتعة اللي نستمتع وإياكم من خلالها، والأهم أنه تكونون بصحة وعافية وتتنقلون من خلال هالطرق بأمان وسلامة وتصلون إلى

زينة، بس أنا بشرك يعني كل الأمور عند محمد تمام، ف يعني تعلم كل شيء. أما من المستمعين الكرام، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وننطلق معاكم ومع زملائنا في هذه الحلقة. وانطلقتنا اليوم من حايل، مع ان امس ختمناها بحايل.
1: ايه والله انا حايل يعني صراحة، حايل مرتين.
0: ساعة كاملة كانت الحايل امس، والحين بداية الساعة مع حايل.
1: كرماء مع
0: يستاهلون،
1: يستاهلون صراحة.
0: فمرزوق العردان زميلنا من منطقة حايل، حياك الله يا مرزوق. مرزوق،
1: الله مرزوق راح.
0: الو
1: مرزوق،
0: ما في صوت نهائي.
1: طيب عاد حايل يعني صراحة الفعاليات اللي عندهم، البرامج اللي
0: ما يحتاجون موجودة. فعاليات هم فعاليات الصدق هم ما يحتاجون فعاليات.
1: لا الجميل الجميل عندهم، هم يصنعون هذه الفعالية والله. حيين في كل شيء صدق والله، يعني حتى لما شاهد بعض السنابات من بعض الزملاء هناك صراحة أجواء فعلا غير. فلذلك أمس كان معنا ضيف ومرزوق في نفس الوقت، وكان معنا خبر برضو،
0: وكنا نتكلم أيضا عن المواقع الأثرية في منطقة حائل، وهي الحقيقة يعني غنية بالكثير من الموروث الشعبي والأماكن الأثرية. زيارة لحائل تستحق.
1: ممتعة ممتعة. رجعنا مرزوق.
0: مرزوق حياك الله
1: يا مرزوق.
0: يا مرزوق برضو
1: نفس المشكلة يا محمد، حل الموضوع. عموما خلينا ناخذ هالخبر يعني ايضا في حائل. التنمية السياحية بحائل تستعرض اثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل تجربة السائح. جمعية التنمية السياحية في حائل اقامت جلسة حوارية بعنوان حائل والسائح الجديد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي في تشكيل هذه التجربة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا تناولت مستقبل القطاع السياحي، المتغيرات في سلوك السائح، ودور التقنيات الحديثة في تطوير التجارب والوجهات السياحية طبعاً. وأيضا الجانب السياحي في حائل.
0: بالنسبة للجلسات يعني استعرضت عددا من المحاور المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، وما يتيحه من فرص لتطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائر وتصميم تجارب سياحية أكثر موائمة لاحتياجات السائح وتطلعاته، بما يسهم كذلك في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية بحائل. من الخبر نروح لمرزوق مرة ثانية. مرزوق
2: أهلا وسهلا أختي تهاني، حياكم الله. يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا. وش في الخط اليوم زعلان عليكم يا مرزوق؟
2: والله ما أدري، عشان الزحمة دائما. إحنا لما نكون متواجدين في مثلا مهرجانات أو أسواق وكذا، ما أدري يمكن ضغط الاتصالات
0: ممكن.
2: أو إنه إيه. فعموما حياكم الله من حائل، وبالتحديد من مدينة الروضة جنوب حائل. يقام هذه الأيام مهرجان التمور بمدينة الروضة النسخة الرابعة، وإن شاء الله نتعرف إحنا وياكم على هذا المهرجان من خلال الرئيس أو المشرف على المهرجان الأستاذ عبد العزيز السويدة. ونقول لك حياك الله أخوي عبد العزيز، يا هلا وسهلا فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
3: يا هلا ومرحبا. يا هلا، الله يحييكم، تشرفنا بكم.
2: الله يحييك أخوي عبد العزيز. خلينا نعرف المستمعين الكرام على مهرجان التمور بمدينة الروضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان التمور الفكرة الرئيسية منه هو نقطة تسويق للمزارعين وتعريف المستهلكين بالمنتجات اللي بمنطقة حائل، وكذلك لتعريف المستهلكين خارج منطقة حائل بالمنتجات ومنتجات التمور، وكذلك اللي هي خدمة كذلك المزارعين في المنطقة. فهذا الهدف الرئيسي من إقامة هذا المهرجان.
2: نعم طبعا، هذه النسخة الرابعة يا أخوي عبد العزيز، يعني النسخ السابقة ما شاء الله، يعني كل مرة نقول إنه هذا أفضل شيء، لكن السنة هذه كان في تميز أكيد.
3: الحمد لله والشكر. هذه النسخة الرابعة، طبعا احنا بدينا من عام 2022 وهذه النسخة الرابعة لله الحمد. النسخة هذه تميزت كذلك عن في كل نسخة تتطور ونتلافى يعني الإشكالات والسلبيات السابقة، ولله الحمد في تطور مستمر، وفي عدد زيادة عدد مشاركين، وكذلك زيادة عدد زوار، والحمد لله تنوع بالمنتوجات وتنوع بالمشاركين من ليس في دائرة منطقة الروضة بل على عموم منطقة حائل المشاركين.
2: نعم، ما شاء الله المنتجات الزراعية بالتحديد التمور حائل غنية بأكثر من نوع أو صنف، مثلا خلينا نقول أصناف التمور وذات جودة عالية ولها شهرة ولها سمعة أيضا ولها قيمتها في السوق حتى خارج منطقة حائل، ويسأل عنها الكثير من سواء في منطقة الوسطى أو الغربية أو مثلا جنوبية أو الشرقية، دائما يسألون عن حلوة حائل بالذات الرميثية مثلا الفنخة فنخ الروضة والكهفة. خلينا نتحدث عن هذه الأصناف.
3: نعم، الحمد لله بلا شك حلوة حائل فرضت نفسها بقوة في يعني وسط منافسة قوية من أنواع مختلفة من التمور في المملكة. فبعد هذه المهرجانات برزت حلوة حائل بقوة، اللي هي حلوة الروضة وحلوة الوسيطة وكذلك حلوة بقعة وجميع المناطق.

0: فصارت يعني سلعة قوية تنافس باقي المناطق. أقول لك يا أخوي من ناحية اللي هي رغبة الناس وشهرة الحلوة حتى صارت أصبحت الحين لها زبائن. أنا عندي قاعدة عملاء بالرياض وبالمنطقة الشرقية وبالغربية يتصلون علي سنويا من خلال المهرجانات ومن خلال الإعلانات يطلبون الحلوة. فالحمد لله صارت يعني هذه المهرجانات نقطة تسويق قوية للمزارعين واستفادة عظيمة.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يعني الأسعار أخوي عبد العزيز طلبوا 20 مثلا كيلو أو يعني تقريبا كم مثلا وصل إلى كم؟
0: والله الأسعار يعني تتراوح من هو عادة السطل أبو 25 كيلو يعني من 500 إلى 450 يزود أحيانا إلى 550 هذا كحد أقصى وإلى حد أدنى 350. طبعا الحلوة اللي هي الحلوة الرميثية ذات الجودة العالية.
1: أي والله ما شاء الله يعني هذه الأسعار ترى قريبة من الموسم الماضي واللي قبله يعني ما في ارتفاع كثير.
0: لا لا بالعكس يعني مثل المهرجانات هذه تكون فرصة لمن يريد أن يشتري لأن تكون الأسعار والمنافسين والمعروض كثير فالأسعار تكون مناسبة جدا لمن يريد أن يشتري.
1: نعم أخوي عبد العزيز أنتم بديتم ما شاء الله تبارك الله من يوم الأحد قبل يومين وما تنتهون إلا بالخميس يعني بعد يومين إن شاء الله بكرة الأربعاء والخميس. أيضا أقيم على هامش هذا المهرجان أسر منتجة وأيضا فعاليات أخرى. خلينا نعرف المستمعين اللي يحب ممكن يزور حائل اليومين أو كذا ممكن لو مر هذا المهرجان إيش اللي يلقى قدامه.
0: طبعا جميع النسخ السابقة تقام يقام المهرجان على قسمين، قسم اللي هو المزارعين ويشمل النحالين يعني جزء منه يكون للنحالين والجزء الثاني للأسر المنتجة تشمل اللي هي مشتقات الألبان اللي هي السمن والأقط وكذلك اللي هي الحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية وكذلك الأعشاب البرية وكذلك المأكولات الشعبية في منطقة حائل. فهو هذا المهرجان تظاهرة اجتماعية اقتصادية تجمع وتربط الناس ببعض وكذلك نقطة تسويق. فأنا أنصح لمن يزور حائل ومن داخل حائل ومن خارج حائل بزيارة هذا المهرجان يجد غايته في هذا المهرجان.
1: نعم بارك الله فيك أخوي عبد العزيز السويدة المشرف أو رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان التمور بمدينة الروضة. شكرا لك على هذه الدقائق وإن شاء الله لنا تغطيات قادمة بإذن الله تعالى.
0: يعطيك العافية. يا هلا مرحبا ونتشرف بكم وأهلا وسهلا.
1: الله يحييك. أيضا الشكر موصول للمستمعين الكرام. الآن أعود بالكلمة للزملاء والزميلات تهاني وظافر في الاستديو. حياك
2: الله يعطيك العافية. شكرا لك زميلنا مرزوق. كذلك الشكر موصول لضيفك الكريم وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله.
3: شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: الحين انت تتمنن علينا يعني.
1: مش ما فيني
0: لا لا عادي عادي
1: أعطي
0: عادي عادي
1: ما فيني أتفهم معه اليوم يعني. تعرف أحيانا
0: ودك تعبرين بس
1: إيه بالضبط وتخاف إنه يخونك التعبير يعني ويستاهل محمد ما أحتاج إن أنا أقول له شيء يعني بس اليوم غلط.
0: شوف لا اليوم تاني معك ما أحتاج يعني مراحي المشاعر ولا حسيس عموما. أمو من المستمعين الكرام فاصل غنائي برجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. ومثل هالفترة من العام في موسم الصيف تكثر زراعة الثمار الصيفية، تتحول الأرض طبعا إلى حكاية، تبدأ ببذرة وتمتد بالعناية والمتابعة حتى تصل إلى ثمر يحمل طعم الموسم وملامح المكان. اليوم نتكلم عن فاكهة من ألذ الفواكه الصيفية واللي دائما في كل عام ننتظر الصيف علشانها، اللي هو موسم الحبحب. طبعا اليوم ضيفنا مزارع في مزارع الحبحب، الأستاذ يحيى أبو طالب. حياك الله أستاذ يحيى.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معانا في برنامج هو بلادي. وخليني قبل ما ابدا معك بزراعه الحبحب وكيف طريقتها والى اخره، كم باقي على الموسم وينتهي؟
1: اهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله مستمعي اذاعه الرياض برنامج هو بلادي. بالنسبه للموسم، اذا كان قصدكم الزراعه نفسها، فهي في لها موسمين في منطقة جازان زراعة الحبحب. موسم احنا نسميه الخريف اللي هو شهر سبتمبر، وفي الموسم الآخر يسموه المخفض عندنا بالعامية، اللي هو يجي في نهاية تقريبا شهر 11 ميلادي وبداية شهر 12 ديسمبر.
0: هذا موسم الزراعة.
1: الحصاد يكون بعد الزراعة من 60 إلى 75 يوم يبدون الحصاد من بعد الزراعة.
0: ما شاء الله.
1: بالتالي احنا عموما عندنا في منطقة جازان موسمين رئيسية، الموسم في شهر 9 زراعة والحصاد في شهر 11، والموسم الثاني الزراعة في شهر 11 والحصاد تقريبا في شهر فبراير إلى مارس على حسب توقيت زراعة
0: ما شاء الله. بس إن يعني الزراعة تكون في الأجواء الباردة معناته، صح ولا؟
1: مش بالضرورة، يعني أنا بالنسبة لي زارع اليوم وتعتبر الأجواء ما زالت حارة.
0: إيه.
1: إحنا ورثنا هذا التوقيت من أجدادنا، كانوا يزرعون الحبحب مع الحب، يزرعون الحبحب مع الذرة الرفيعة. هنا في نفس الحقل وفي نفس الوقت. بس أهم شيء عندنا إن التربة تكون طينية جيدة، فبالتالي تحافظ على رطوبتها وتحافظ على خصوبتها المدة الطويلة. يعني تخيلي إنه البطيخ من الفواكه اللي أو من الأشجار التي لا تقبل الضي، يعني عسل يزرع
0: طبيعي
1: نزرعها يعني. ونزرعها 60 يوم وما نسقيها أبدا حتى تكتفها
0: أصلا. ما شاء الله، يعني منطقة جازان وتربتها أساسا طينية لينة، الأمطار مستمرة عليها، فبالتالي ما أظنكم تحتاجون لموضوع الري ولا؟
1: سلت خيرات المملكة جازان ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله,
0: ما شاء الله.
1: منتجة للخيرات كل سنة هذه منطقة جازان، يعني ما في فصل من الفصول إلا وتجدين واحد من الفواكه تخفض.
0: صحيح.
1: في هذا الفصل.
0: صحيح صحيح، ما شاء الله، يعني جازان بالذات في موضوع الفواكه، يعني أعتقد أنها مؤخرا اشتهرت بشكل كبير، المانجا، الحبحب، يعني هذه من الفواكه اللي المملكة كلها أعتقد أنه محصول جازان يصل لها.
1: المانجا، الحبحب، البابايا، التين، الجوافة، الموز، البن، كلها ما شاء الله تبارك الله، يعني من أصناف الخيرات في سلة غذاء المملكة جازان.
0: طيب خلينا نبدأ بمراحل الزراعة، بداية من البذر حتى جني الثمرة، كيف تبدأ زراعة الحبحب وإيش الظروف اللي مناسبة لنجاح زراعته ونموه؟
1: عموما الحبحب يكون زراعته إحدى طريقتين، يعني سواء في جازان أو في كل المملكة، إما زراعة عثرية بحيث أن الأرض تغمر بالماء وتتشبع بالتروى جيدا ثم تزرع ولا تروى كل الموسم، أو أنها تكون تسقيه كل الموسم. الري المفاجئ يعني لا يقبله الحبحب، يعني تمد له خطوط وليات تقطيع. فهو واحد من الطريقتين هو يختارها المزارع بناء على الموسم حقه، بناء على الري اللي عنده، بناء على تربته، في أشياء كثيرة، وكل مزارع أبصر يعني بطريقة. بعد كذا يعني كثير من المزارعين يكون زراعتهم عثرية وعضوية فعليا، يعني حيث أنه لا يستخدم أي مبيدات ولا يستخدم أي أسمدة كل الموسم حتى يكتف، إذا بناء على التربة اللي عنده، بناء على إذا كان في حشرات أو أوبئة تهاجم الشجرة هذه، وستين يوم إلى 75 يوم بناء على الفصيلة أو الصنف اللي عندك من الحبحب، بعد كذا أنت تكتف. الحبحب أنا أشوفه بالنسبة لي، أنا السنة هذه أنا في المزرعة حقي مسوي تقريبا ثلاث أو أربع تجارب بثلاث أو أربع ممارسات زراعية في زراعة الحبحب، للفائدة، يعني المزارع اللي يبغى يستفيد يبغى يجرب مثلا ليات التقطير يجي يلقاها عندي، يبغى يجرب الزراعة المكشوفة يلقاها عندي، يلقى الليات عفوا الزراعة المغطاة اللي بالبشاش والمحمية برضو أنا عندي كذا كم خط مسويها بالممارسات الحديثة خلينا أقول. بس أنا هذه أنا كاشف المزرعة حقي كلها عاملها موضوع تجارب للفائدة للجميع ونوثقها ونشوها للجميع بحيث أنه أي شخص يبغى يستفيد الله يحييه، يعني هذا عملنا كصدقة يعني.
0: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت ما توقفت عند موضوع الزراعة، أنت أيضا قاعد تشوف إيش الظروف اللي ممكن تناسب زراعة البطيخة أو الحبحب.
1: البطيخ هو ليس بس مجرد زراعة، هو استثمار أنا أشوفه. الطلب عليه في السوق عالي، فاكهة محبوبة بين الجميع. مدة الاستثمار قصيرة، إذا أنت أحسنت الاستثمار كلها 60-75 يوم خلينا نقول من تاريخ وضع البذرة إلى أن تقطفها.

0: جاهزة.
1: ما شاء الله.
0: فهذا الاستثمار إذا أنت كان عندك مساحة جيدة، كان عندك ممارسة جيدة، فهو مربح يعني ما شاء الله تبارك الله بدرجة مرة كبيرة. فأنا هذه رسالة أبعثها عن طريق برنامجكم لكل الشباب، إنه زراعة الحبحب سواء في جازان أو في كل مناطق المملكة مجدي اقتصاديا، ولكن تحتاج إنه أنت تكون عندك خلينا نقول نوع من المعرفة أو تجيد التعامل معها، وهي تجارة جيدة، وفي خلال خلينا نقول بكثير 3 شهور وأنت مستعيد رأس مالك وأرباحه.
1: بما أنك أنت تشوف إنه هذا الموضوع هو موضوع استثماري، معناها تو أن يعني عندك خلفية أكبر عن احتياجات زراعة الحبحب. خلينا بداية أسألك عن الأصناف، هل تختلف الأصناف؟
0: نعم تختلف الأصناف من منطقة لمنطقة. يعني تجدين في صنف مشهور
1: أيه؟
0: مثلا في عندنا في منطقة جازان في صنف مشهور شكل كذا يجي
1: بيضاوي أخضر فاتح
0: في بعض الخطوط. هذا مشهور في منطقة جازان.
1: أيوة.
0: في مناطق أخرى مثل الساحل مثل القصيم وحائل في نوع معين أو شكل معين من أو صنف
1: صح
0: معين اشتهرت به هذه المنطقة. ولكن في حال أنه إحنا زرعنا، أنا السنة الماضية زرعت الصنف اللي كان مشهور في الساحل وفي القصيم ونجح عندي، لكن صار انه مشهور من جازان هذا الصنف عندكم، انتم هذا الصنف المشهور عندكم، حتى لما انا انزل واسوقه في السوق
1: ايه
0: اقول لهم هذا جازان يقول لي لا هذا حق ساجر ولا هذا حق الساحل ولا لا احنا نبغى حق جازان، انت ازرع حق جازان احب ناخذ. فهمت
1: يعني. والله انا اول مره اعرف انه اللي لونها اخضر غامق هذه جازان.
0: على الاغلب حق جازان، وخاصه اللي يجيك في الشتاء او في شهر مارس وفبراير تقريبا كل مناطق المملكه تكون متوقفه انتاج الحبحب الا منطقه جازان
1: سنتين. عشان طبعا ما شاء الله يعني الاجواء في جازان مختلفه عن بقيه مناطق المملكه، يعني احنا عندنا في قمه الشتاء والبرد وانتم ما شاء الله صيف عادي الموضوع.
0: الصيف له وجهين، يعني الوجه الاول صحيح الظاهر للجميع انه الحظ، لكن بالنسبه للمزارع هذا طرب، احنا نشوفه فنان الحظ يطرد الحجرات والاوبئه والفيروسات وبالتالي سلامه المحاصيل، لكن البرد جو حلو لكم انتم سياح، ولكن احنا كمزارعين ما يعجبنا، يجيب معاه فيروسات اوبيا احيانا يعني.
1: طيب خلينا نقول متى يعرف المزارع ان الحبحب اصبح جاهز؟ انا اعرف انه يعني الثمره تاخذ لها وقت، وبعدين يعني مو بالضروره الحجم يكون هو الاشاره، صح ولا لا؟
0: اكيد احيانا الثمره الشجره الواحده الحبحب تجيب معاك خلينا نقول مثلا 3-4 ثمرات تمام، يكون في تجيب ثمرتين ثمره كبيره وفي واحده وسط واحده صغيره وكلهم بنفس العمر احيانا في في في ورقه معينه وخيط يكون قريب من الثمره، هذه اذا يبست اذا نشفت خلاص صارت يابسه خلاص معناته انه الثمره صارت جاهزه للقطف، هذه اول شيء خلينا نقول بصريا. الشيء الثاني حسابيا خلينا نقول اللي هو المده، انا زرعت اليوم بعد 70 يوم يعني حتميا راح يكون محصولي او جاهز.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني يبدو لي أنك أنت تقف على موضوع البذر وتسميد الأرض وتجهيزها طبعا وبداية الزراعة ولا لا؟
0: أنا أقف على كل التفاصيل قدام تجهيز الأرض وتقليبها
1: ايه؟
0: وتنظيفها وانتهاء ومرور بزراعتها نفسها الممارسة نفسها وضع البذرة وانتهاء بالقطف كامل، أنا وإخواني وعيل عمي وأصدقائي يعني احنا المزرعه حقنا سعوديه 100%.
1: لانه ما شاء الله تبارك الله الموضوع يعني دقيق، يعني يحتاج انك انت تحسب ويحتاج وقت يحتاج يعني ملاحظه يحتاج معرفه وفهم، فاعتقد لما
0: ممتع. لا لكنه ممتع. انا عندي وظيفه وعندي التزامات اخرى كثيره، ولكن فتره العصر الى الى الى العشاء هذه كلها للمزرعه هي امتع فتره لي الان من بعد صلاه العصر، اذا امتع فتره لي تطلع الطاقه السلبيه تنسى كل الهموم وتنسى كل الالتزامات هنا تيجي العشاء وراسك كده ببالك مرتاح امورك طيبه.
1: الجزان من المناطق الزراعيه من زمان، لكن يمكن مؤخرا صرنا نشوف انه المزارع يشوف خلينا نقول كذا بصراحة يجيب عامل يساعده يشيل عنه هو اللي يهتم بالمزرعة، وبالتالي صار ارتباط المزارع بالمزرعة نوعا ما يعني مو مثل زمان، يعني أول أجدادنا وآبائنا مستحيل المحصول كامل هو يقف عليه من بداية البذر حتى جني الثمار، كل هذه المراحل هو يكون يقف عليها.

0: يوميا وهي مهمته الأساسية. الآن نقدر نقول أنه المزارع اختلف عن زمان، يعني خصوصا أنه أنت قاعد يعني تمارس هذا الموضوع وتقول ما شاء الله مزرعتكم سعودية 100%.
1: لكن أنا أقول سعودية تلمسها عندنا صغيرة يعني عشان نعطيك الوجه كامل. لما يكون أنا مثلا ودي أدخل كمشروع واستثمار ودي يكون مردود اقتصادي عالي، فبالتالي لازم يكون عندي مساحة عالية. ومهما كان عندك من جهد وطاقة أنت لابد تستعين بالعمالة. ولكن السؤال هل أنت واقف على ومشرف على مزرعتك بنفسك؟ أنا ما أقول لك أنت حط يدك في التراب واحفر، لا، هل انت واقف بنفسك وهل استثمار 100% لك، او انه يعني ممكن عماله هم اللي مشغلين وانت بس واقف كذا صوره يعني. هنا السؤال، احنا ما نقول انه كل شاب تعال انت بنفسك ادخل في التراب. بعضهم يقول لك انا ممكن اعمل خط او اجيب عماله، خلاص اوكي ترى في استثمار قوي، لكن لا تخلي حط الحبل على الغارب والعماله هم اللي يتحكموا في كل شيء.
0: انه لابد انه يكون هو يعني من يقف على الموضوع
1: استثمر انت
0: الزراعه
1: بنفسك. انا اقول للشباب استثمر انت بنفسك، وقف على استثمارك، ادرس مشروعك جيدا واستثمر انت بنفسك، جيب لك مهندس اقل شيء واحد واستثمر وجيب لك عماله، ما هي مانع، بس وقف انت بنفسك وخليك انت المستثمر الرئيسي في الموضوع وهم مجرد عماله. صدقني راح باذن الله تعالى يعني يكون فيها خير كثير
0: ما شاء الله. طيب السؤال الاخير لك، كثرت عليك انا عارفه، بس قاعده يعني استفيد من خبرتك في هذا المجال. من لحظه الحصاد حتى يصل البطيخه والحبحب الى المستهلك، ايش الخطوات اللي تعتمدها وتساعدك في المحافظه على جوده الثمار، خصوصا انه ما شاء الله يعني الاجواء حاره نوعا ما؟
1: الأجواء هذا أول شيء هي تعتبر مساعدة لنا في بعض الأوبئة وبعض الفيروسات اللي تصيب الحبحب ما تظهر في الحب، هذا شيء. الشيء الثاني من وقت وضع البذرة تبدأ عندك مرحلة تسميها مرحلة المتابعة والمعالجة. مرحلة المتابعة إنه تتابع أنت نمو الشجر عندك. سبحان الله الشجرة مثل الإنسان، إذا مرضت يظهر آثار المرض والتعب والعياء على وجهها على الورقة. ورقة الشجرة هي اللي تعكس لك صحة الشجرة وانعدمها في أي مشكلة تظهر على الورقة. إذا تكرمشت هذه عندها فيروس معين، إذا في احتراق هذه عندها نقص معين. إذا خلاص أنت تتابع أول بأول وتعطيها المعالجات اللي تحتاجها إذا احتاجتها. أنت بس تتابع، لازم تتابع أول بأول لأنه الحبحب حساس الشجرة وما تتحمل كثيرا. وبعد كده خلاص انت تعديت مرحلة المتابعة الأولية، يجيك مرحلة التزهير. بعد التزهير يجيك مرحلة اللي يسمونه العقد اللي تكون الثمر. خلاص انت الآن ابدأ اهتمامك بعدين ما عاد يصير للورقة نفسها، وشجي يصير على الثمرة نفسها، تحافظ على نموها، انتظام شكلها وإلى آخره. فخلاص بعدين تنتهي مرحلة اهتمام بالثمر، خلاص يجي معاك مرحلة المرحلة الأخيرة هي مرحلة القطف. متى يحين موعد القطف والقطفة الرئيسية يعني، وفي أكثر من قطفة تكون، إنه خلينا نقول الخط الأول اللي هي الثمرات الأول الناضجة، بعدين الخط الثاني والثالث. أو إنه بعض المزارعين ممكن يقطفونها مرة واحدة، فلذلك أحيانا نلقى في السوق بعض الثمر ناضج بعض الثمر نص نص يعني نص حلاوة، لأنهم يقطفوا دفعة واحدة.
0: أيوة يعني إلى قطف الثمرة ما شاء الله تبارك الله كل الخطوات واضحة، بعد كذا أنت كيف تحافظ عليها من التلف؟
1: انا بالنسبه لي احنا كمزارعين احنا ما يهم يعني بصراحه يباع المحصول عندنا في المزارع
0: ما شاء الله تبارك الله على طول.
1: ايوه يعني حسب العرف انه من بعد الأربعين او خلينا نقول 50 يوم يعني قبل 15 يوم 20 يوم من القطف يكون التجار الجمله اللي يشترون المزارع بالجمله يمرون على المزارع يشوفون المحصول والثمار كيف شكلها وكذا وموضعها وتشترى بالجمله وهي باقي اصلا في الشجر.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: المزارع جميل. خلاص بعد ان يسلم مزرعته بذاك الوقت وتشترى بالجمله، وهي اصلا الحبحب لا يحفظ يعني مثلا مش مثل المانجا يعني.
0: اي صحيح.
1: ممكن المانجا يقطف اخضر وينتظر معك اسبوع كامل وبعدين تسوقن، لكن الحبحب انا اللي اشوف ممكن انه يمكن يجلس الى 15 يوم يمكن 20 يوم بعد القطف ممكن يعني في هذه ولكن ليس من المحاصيل اللي يتلف بسرعه للامانه. ولكن اذا كان تعرض للشمس كثيرا وكذا ممكن يكون من جوه تقل تماسكه وكذا يكون يعني الهشاء خلونا نقول تماسك الحبة من الداخل تقل شوية يعني.
0: أكيد يعني ثمرة البطيخ من أغنى الثمار بالسوائل، وبالتالي صحيح. يعني فيها كثير من الفوائد الصحية اللي ممكن نحصل عليها. عصير الحبحب من الأشياء المتداولة جدا في فصل الصيف، ويحبها الكبير والصغير كذلك.

0: ما شاء الله تبارك الله، استثمار جميل أستاذ يحيى.
1: الله يحييك، وإن شاء الله بعد البرنامج تطلعي تاخذي لك عصير حبحب إن شاء الله. أنا حاسس كذا
0: اليوم والله ودنا، بس إن هالفترة يعني فترة تقلبات جوية شوية عندنا في الأشياء الباردة ممكن تتعبنا يعني، لكن لازم ضروري.
1: أنا الآن أزرع اليوم في هذه اللحظة، أنا قاعد أزرع البذور
0: ما شاء الله،
1: بعد 75 يوم تكون الأجواء عندنا حلوة، وبدأ الجو الدافي يكون عندنا في المنطقة، فيكون معنا قطف حبحب إن شاء الله تزورونا
0: بإذن الله.
1: تستمتعون بأجواءنا وتزورونا في المزرعة وتتذوقون أصناف الحبحب اللي
0: إن شاء الله. ليش لا، الله يعطيك العافية أستاذ يحيى، كنت شاكرة ومستمتعة الحقيقة بهذه المعلومات وهذا الحوار الجميل معك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله،
0: يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله.

دائما يعني تحدث عن بعض الثمار أنها أفضل في موسمها، دائما الثمار في مواسمها تكون تساعد على مكافحة الفيروسات والأمراض، أيضا يكون مردودها على الصحة مردود جيد تتناسب مع الأجواء. صح، ممكن أنك مثلا في فصل الصيف تشتهي فاكهة مثلا شتوية مثلا، لكن يعني عدم توفرها مثلا في الشتاء أو زراعتها في الشتاء إلا في المحميات، نعتقد أنه يعني كل ذلك يعود إلى مناسبة جسمك وطريقة تكيفه مع الأجواء. نلاحظ أنه في مواسم البرد الفواكه الحمضية، البرتقال، الليمون، ويعني ومن على شاكلتها، تكثر في فصل الشتاء. ليه؟ لمكافحة الأمراض والإنفلونزا، مشاكل نزلات البرد وإلى آخره. في الصيف تجد يعني الفواكه التي تتناسب مع فصل الصيف وتكون كذلك غنية بالفيتامينات، وأيضا تساعد الجسم أنه يتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. فسبحان الله، جميل أنه إحنا يكون عندنا أيضا هذه الثقافة، أنك أنت تحرص على الفواكه المشهورة في كل فصل وتستفيد من الفيتامينات اللي موجودة فيها بعيدا عن موضوع الأدوية. أنا أعرف الناس ما شاء الله تبارك الله، يعني معني ما أحسدهم على هذا الموضوع، فيتامين سي هذا ما يفكه يوميا ياخذه. طيب فيتامين سي موجود عندك في كثير من الفواكه والمحاصيل والثمار الطبيعية اللي ممكن أنها تكون موجودة عندك بالبيت، وما تحتاج أنك أنت تاخذ فيتامين سي بالشكل المركز هذا اللي ممكن أنه يأثر على صحتك من جانب آخر وأنت ما تدري. أنا لو أفتي طبيا في هذا الموضوع، والجسم أكيد عشان يحارب الأمراض يحتاج الفيتامين سي، لكنه ترى موجود في الأكل الطبيعي، حتى معدتك ما تتأثر أو ما يصير فيها تحسس من تركيز المادة في المشروب أو الفوار اللي يحتوي على الفيتامين سي. الفلفل الأخضر الكبير فيه فيتامين سي، المحاصيل الخضراء بشكل عام فيها هذا الفيتامين، بالإضافة إلى موضوع الليمون والبرتقال وكثير من أيضا الفواكه مثل الكيوي أيضا فيها فيتامين سي. خلها موجودة عندك في البيت بحسب طبعا رواجها في كل فصل. أنت تعود أنك تأكل منها، أطفالك يتعودون أنهم يأكلون منها، وتتعود أنها موجودة باستمرار على سفرتك. أنا ما أكل فواكه كثير الحقيقة، لكني أحب أن أطعم الفواكه الخاصة بالفصول بشكل خاص. مستمعينا، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله في ساعتنا الثانية.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. إلى خبرنا التالي من خلال أخبارنا أيضا في هوا بلادي، جمعية رواد السياحة بعنيزة تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2026. الجميل أنه هالفعاليات المتواصلة من خلال الجمعيات السياحية ومن خلال جمعية رواد في القصيم أو في عنيزة تحديدا، هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا هي الفعالية تقام في حي حركان بالمحافظة. الجهات المتعاونة مع جمعية رواد السياحة من خلال الأركان، البرامج، الفعاليات، المعارض المصاحبة، في هدف جميل.

جدا، وهو الترويج للسياحة بشكل مختلف تماما من خلال تفعيل دور الجمعيات السياحية، المرشد السياحي، إبراز أيضا ما تزخر فيه المنطقة ومحافظاتها من مقومات سياحية وثقافية وتراثية، إلى جانب تسليط الضوء أيضا على تنوع هذه الوجهات والتجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة. لذلك هذه الفعالية تضمنت عدد أيضا من ورش العمل والأركان التعريفية، الأنشطة التفاعلية لتسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز الوعي بالسياحة الداخلية. عندنا ما شاء الله السياحة الداخلية متنوعة وتجارب مختلفة، الموروث الثقافي التراثي، أيضا جانب من الأصالة الموجودة، الأكلات الشعبية، الحرف اليدوية، فكل هذه مقومات مميزة جدا وعامل جذب للسياحة. فالتفعيل دور الجمعيات السياحية من خلال أيضا دعمها من قبل وزارة السياحة وإقامة مثل هذه الفعاليات يعطي اهتمام كبير جدا بما تقدم اليوم الدولة من دعم للمجال السياحي في مناطق المملكة وتحديدا في منطقة القصيم ومحافظة عنيزة تحديدا.

وجانب أيضا من جوانب كأس الخليج، جدة تستقطب زوار كأس الخليج إلى معرضي سعودي فود وسعودي فود للتصنيع الغذائي، ما شاء الله المقام في سوبر دوم. الأهم أنه هذا كان وسط حضور من الزوار المختصين تزامنا مع استضافة محافظة جدة لفعاليات كأس الخليج. وبالتوفيق إن شاء الله منتخبنا اليوم، مباراة منتخبنا السعودي أمام منتخب العراق، إن شاء الله تكون مباراة سعودية ونتيجة أيضا يعني تفرحنا كسعوديين. يعني هالبطولة مقامة عندنا، فإن شاء الله فإن البطولة بإذن الله تعالى. لكن نعود للخبر، لأن يعني هذا الفعالية استقطبت أيضا المحبين من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا المشاركين في كأس الخليج. يعني في فعاليات، في تنوع في الفعاليات، حراك أيضا في القطاع السياحي والترفيهي في محافظة جدة، خاصة استفادة المحافظة من مقوماتها السياحية ومتوفر أيضا من فعاليات ومعارض مواقع وأنشطة بحرية وترفيهية. لذلك هذا أو هذين المعرضان استقطبا المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات، ومن خلال أيضا ما توفر مساحة تجمع المنتجات والمكونات

0: ومستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لكن فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله في هوا بلادي.
1: هوا بلادي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي. نروح لأخبارنا. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تهاني تسجل 10 مسارات هايكينج معتمدة دوليا كأول مسارات من نوعها في المملكة، وهذا يعني يعتبر إنجاز. فالهيئة حققت إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل المملكة المتميز طبعا في مجالي رياضة المغامرات والسياحة البيئية، وذلك بحصولها على اعتماد دولي لعشر مسارات هايكينج كأول مسارات معتمدة دوليا على مستوى المملكة.
1: طبعا هذا الاعتماد جاء من وين؟ من قبل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، وذلك بعد أعمال مسح ودراسة شاملة للموقع واستيفاء كافة المسارات وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. طبعا هذا يضمن توفير بيئة مثالية وآمنة لممارسة رياضية أو ممارسة رياضة المشي الجبلي واستكشاف الطبيعة. هذا الإنجاز يعد خطوة رائدة تعزز مكانة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية كوجهة عالمية فريدة للسياحة البيئية والمغامرات، وثمرة للجهود الحثيثة في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات الوطنية الطموحة في تعزيز جودة الحياة ودعم السياحة المستدامة.
0: يا سلام، عاد رياضة الهايكينج في ناس محبين لها بأمانة، وتعتبر من الرياضات اللي لها جماهيرية ولها أيضا مهتمين فيها وأصبح لها مرشدين أيضا.
1: أكيد.
0: فجانب الجوانب الحلوة لما يكون عندك مسارات وتروح أنت مطمن أنه هذا المسار معتمد وأيضا له آلية معينة في ممارسة رياضة الهايكينج، فأعتقد أنه هذا أيضا يضفي شيئا من الجمال للمحميات.
1: هي في كل الأحوال الهايكينج أصلا كرياضة تعتمد على الطبيعة والبيئة، فإذا كانت يعني متوفرة ووفرت الخدمات اللازمة لتطبيق معايير الجودة طبعا لطريق الهايكينج عشان الأمن والسلامة، علشان يعني الممارسة مثالية خلينا نقول لهذه الرياضة، أعتقد أنه راح يكون الإقبال كمان أكبر وأكبر على رياضة الهايكينج. إحنا نتمنى للجميع طبعا رياضة ماتعة إن شاء الله في مسارات الهايكينج اللي تم تطويرها في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
0: السلام، عاد إن من بيئة في بيئة.

0: يعني خبر حلو بعد في البيئة، طائر السمان هذا واحد من الطيور المهاجرة، بس والله شكله جميل.
1: تاكله؟
0: لا ما أدري عاد إنه يوكل ما يوكل ما أدري.
1: سمان؟
0: لا بس مو نفس السمان اللي هذا طائر مهاجر.
1: حتى لو هو سمان.
0: نفس اللي موجود الحين في ال.
1: إيه سمان.
0: لا عجل خلاص، لا والله بنأكله. إيه في هي أنواع ترى، أنا اللي عارف إنه في أنواع معينة. إيه.
1: واللي هو الصغير ذا. اي بالضبط هذا هو،
0: انا احس اي،
1: وترى هذا ريش اصلا، لا تشوف هذا الدبي. لا ذا ريش ترى،
0: الله
1: يجيك صغير
0: الدبي. بس والله جد يعني شكله هذا في محافظه الطريف. طبعا محافظه الطريف تعد يعني موطن للطيور المهاجره اللي تمر من اجواء المملكه، والاجمل فيه والله شكله لطيف طريف، يعني باين انه حبيب منه متخبي تحت تحت الحجر حبيب. جميل جدا الطيور المهاجرة، يعني في أنواع من الطيور المهاجرة تهاني تمر من عندنا أجواءنا في المملكة وتستوطن لفترة ومن ثم تهاجر هجرتها
1: أخرى على حسب الأجواء. طبعا التفاصيل يقول لك أنه طائر سمان أحد الطيور المهاجرة العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، التي تصنف حالته بأنه مهاجر متكاثر ومهاجر عابر، ينتشر على نطاق واسع في أنحاء المملكة خلال موسم هجرته في سبتمبر وأكتوبر، وأثناء فصل الشتاء جرى رصده كذلك في محافظة الطريف بمنطقة الحدود الشمالية ضمن مساره السنوي. تعد المنطقة محطة رئيسية للطيور المهاجرة نظرا طبعا لموقعها الجغرافي وما تتمتع به من تنوع بيئي وغطاء نباتي طبيعي يجذب الطيور العابرة والمقيمة.
0: السلام. وطبعا يقول لك انه يعني فيه طبعا مكونة يعني احيانا ضمن مجموعات مكونة من 10 الى 20 ما شاء الله طائر. انا اعتقد انه مثل هذه الطيور المهاجرة يعني هي ايضا لهواة التصوير ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني محبين هواة التصوير بإمكانهم التقاط مثل هالصور النادرة اللي تعتبر نادرة في فترة الهجرة لها بالنسبة للطيور، فتعتبر فعالية بالنسبة لهم، فهذه يعني في المجال البيئي. مستمتعين معكم، مستمتعين بالأجواء وأخبارنا وفعالياتنا، لكن نروق شوي مع زميلنا محمد الحميضي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هوا بلادي.

0: والله شكل اقلاع رحلتنا شوي باقي، ما احنا متجولين الحين، فاحنا يعني جالسين بالرياض. عموما خلينا ناخذ خبر كذا نروق على المستمعين، نقول انه عندنا في يعني مجتمع لابحاث المياه. هذا المجتمع ان شاء الله اللي تحتضن الرياض في نسخة السابعة للعلوم والتقنية من خلال كاكسات بالرياض، اعمال نسخة من مجتمع ابحاث المياه. الجميل انه تنظم الهيئة السعودية للمياه ممثلة بمعهد ابتكارات تقنية المياه والابحاث المتقدمة، وايضا بالتعاون مع المدينة مشاركة نخبة من الباحثين الخبراء في مجال المياه من مختلف دول العالم. تنظيم هذا الحدث هو امتداد لجهود منظومة المياه في المملكة لبناء بيئة بحثية متخصصة، لأنها تجمع الخبراء والخبرات العلمية مع احتياجات القطاع، وترسيخ مرجع علمي لربط البحث والابتكار بالصناعة، وتحويل المعرفة والأفكار والابتكارات المائية إلى تطبيقات وحلول واقعية فعلا تدعم استدامة الموارد المائية وتعزز كفاءتها.
1: من المتوقع أن تسهم هذه الجهود والمخرجات البحثية خلال السنوات القادمة في تحقيق أثر اقتصادي سنوي يصل إلى 3 مليارات، كما تستهدف المخرجات المباشرة للحدث تحويل 15% من المقترحات المقدمة إلى مشاريع تطبيقية، ونشر أكثر من 250 ورقة علمية، وتسجيل 20 براءة اختراع نوعية، وتمويل أكثر من 15 مشروعا، إلى جانب تأسيس شراكات سعودية ناشئة خلال السنوات القادمة بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 300 مليون ريال. تتناول النسخة السابعة 4 محاور رئيسية تشمل علم المواد وتكامل التقنيات والذكاء الرقمي ونماذج العمل، ومع انطلاقها يتوقع أن يتجاوز إجمالي المشاركين عبر النسخ 1,900 باحث وخبير، وأن يزيد عدد المقترحات البحثية على 470، وأن يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 46 اتفاقية، إلى جانب استضافة خبراء وممثلين على أكثر من 60 جامعة ومؤسسة أكاديمية محلية وعالمية، من أبرزها جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، وجامعة مانشستر، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. بس بالأرقام يعني هناك مخرجات رائعة جدا، 250 ورقة عمل، هذا بالأرقام نتكلم، تسجيل 20 براءة اختراع، فهذا رقم أيضا مهم جدا، 15 أكثر من 15 مشروع
1: تمويل،
0: تمويل 300 مليون تقريبا،
1: تتعب الأرقام هذه.
0: أي والله تتعب صدق، والله جد، لأنه عالم الأرقام كبير واسع، لكن احنا نقول دائما أنه المشاركة من خلال مثل هذه الملتقيات تهاني فيها استفادة كبيرة جدا، خاصة في قطاع المياه. قطاع المياه واحد من القطاعات المهمة، فنعتقد أنه اليوم الخبرات الموجودة سواء كان خبرات عالمية أو محلية أو حتى صحيح. في الوطن العربي، فأكثر من 1900 باحث وخبير، يعني رقم، يعني اليوم أنت 1900 باحث وخبير، فأكيد أكثر من ورشة عمل
1: صحيح.
0: وعدد المقترحات 470، هذا بالأرقام، الحين كل شيء بالأرقام، فوالله صراحة جهد كبير، جهد كبير وموضوع مهم.
1: صحيح، هو يمكن من أبرز الجهات اللي شاركت، يعني جهات على مستوى عالي أكاديميا، طبعا جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، جامعة مانشستر، جامعة الملك فهد للبترول المعادن، جامعة الملك سعود، وغيرها طبعا من الجهات العلمية والمؤسسات الأكاديمية اللي شاركت.

0: كانت في هذا الحدث الأكبر للحديث عن منظومة المياه في المملكة. طبعا الله يعطيهم العافية, شكرا لكل من قدم ورقة عمل خصوصا في هذا المجال. وإحنا دائما يعني نتحدث عن هذا الجانب, أنه كان جانب مخيف سابقا بالنسبة لأجدادنا وأجدادهم, توفر مصادر المياه شلون يحافظون عليها, والآن المفترض أنه إحنا كذلك الترشيد والاستهلاك يكون بشكل أفضل. الدولة ما قصرت, يعني تبحث وتجد وتطبق كثير من الحلول للمحافظة على استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها. فكل الدور اللي يعني نقدمه للمحافظة على المياه ومصادر المياه هي أدوار تكاملية ما بين المستهلك وكذلك الجهات المعنية بدراسة مثل هذا الأمر, وكذلك الجهات الأكبر طبعا على مستوى الدول للمحافظة على مصادر المياه.
1: صحيح, وأنا أتفق معك في كل ما ذكرتي تاني, لأنه اليوم يمكن حتى الدولة دعمت هذا المجال ودعمت حتى التوفير في الترشيد في استهلاك المياه. من فترات طويلة كانت الدولة تدعم وتقدم أيضا عدد من الأدوات في عملية الترشيد وتقدمها للمواطن بشكل مجاني. بإمكانك التوجه لأقرب فرع مياه وتأخذ أدوات الترشيد, فكان هذا من الدعم اليوم اللي تقدم الدولة ولا زالت تقدمه للترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على المياه. بالتوفيق إن شاء الله لمثل هذا الملتقى والمزيد من النجاحات إن شاء الله.

0: لا الحين بنحلق ما في كلام.
1: وين بنروح؟
0: احنا الحين رايحين للجنوب الى رجال ألمع، بس انه يعني بنروح لبها وبعدين من أبها على بالطائرة الهليكوبتر، ما في مطار في رجال ألمع.
1: سيارة.
0: اختصرت على طولة. طيب عموما مستمعي الكرام، جولة من جولاتنا في هوا بلادي في رجال ألمع، ونعود لكم في هوا بلادي.
2: رجال ألمع، قرية ولدت من رحم الضباب وربتها الجبال،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. هنا هوى بلادي وهنا رجال ألمع، حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.

0: يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله من جديد في هو بلادي. ننطلق معكم أيضا مع رحلة ممتعة أخرى مع زملائنا ومع زميلنا حمود العتيبي الآن من الرياض، وجولة أخرى من جولات هو بلادي. مساء الخير حمود.
1: مساء الخير ظافر، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
0: يعني
1: أكيد هو بلادي من مناطق المملكة، يعني إحنا في الرياض، وأكيد إحنا اليوم في مكان وفعالية وهناك مكان سياحي وأثري افتتح من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهو سكة الأطعمة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه الناس اللي هاوين الأكل يجون. ها
1: يعني أنا كان نقاش مع الزملاء في الهيئة قبل ما نطلع للهواء، وكان الهدف إنه تعرف قبل كان منطقة قصر الحكم وسوق الزل كانت يعني خالية من المطاعم والأكلات الشعبية،
0: وجود
1: بعض الأشخاص وبعض العوائل، لكن الآن بصفة رسمية اليوم موجود في أكثر من 83 مطعم أو يعني جهات تقدم الأكل والمشروبات من مناطق المملكة وأيضا من دول العالم، يعني تلبية لجميع الرغبات، الأكل الإيطالي أو الأمريكي أو يعني
0: مختلف الأكلات في العالم يعني عموما.
1: وأكيد إحنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية، مختلف مناطق المملكة في أكلات يعني مختلفة تمثلها يعني المحلات اللي موجودة من الأحساء، من نجد، من المنطقة الجنوبية، من المنطقة الغربية، من أيضا المنطقة الشمالية، كأكلات موجودة. وأيضا يعني لافت الأمر أنه إحنا موجودين الآن وفي وجود يعني زوار وزائرات على يعني يأخذون فاصل قصير أنه من رحلة التسوق ورحلة استكشاف المكان إلى وجود أيضا وجود واحد جانب شاهدناهم يعني بكثرة في منطقة الأكل ويجربون الأكلات، خصوصا الأكلات الشعبية السعودية. إذا تسمح لي ظافر يعني
0: إيه تفضل اليوم. حبيبنا خذ المايك الآن معك واستمتع بجوك.
1: شكرا ظافر. يعني احنا أكيد موجودين في أحد المحلات اللي موجودة ومشاركة، هي محلات من المنطقة الجنوبية ومختصة بالأكل الجنوبي، من الخبز ويعني الخبز الميفة ومن الخبز الثاني والعريكة والأشياء الجنوبية اللي بنعرفها أكثر تفاصيلها، مع الشابة ريم اللي ما في محل والدتها اللي هي مريم صاحبة المحل واللي بتجي إن شاء الله بعد شوي. لكن احنا مع ريم الآن الشابة اللي موجودة محل الوالدة، حياك الله يا ريم معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك وعن وجودكم اليوم في سكة الأطعمة.
2: الله يحييك، والله لنا الشرف أن نتكلم اليوم عن محلنا وشغلنا أكلات الجنوب، الشيف مريم جوهرة الجنوب.
1: الله يحييك ريم، ايش عندكم انتم هنا في الاكلات الجنوبيه موجوده في الرياض؟
2: اي نبيع احنا خبز ميفا، مكوناته بر ودخن وذره، ثلاث انواع مع بعض، حتى العريكه بر ودخن وذره. الخبز يجي ساده ويجي محشي جبن، متميز انه نضيف عليها سمن من شغلنا، سمن بقري. ونبيع العريكه كمان، عريكه زي ما قلت نفس الشيء، بر ودخن وذره، ونبيع سمن، نبيع عسل، ونبيع
1: منتجات الجنوبية.
2: منتجات الجنوبية كل
1: ما شاء الله من المزرعة، تبلش السمن أكيد من أبقار المزرعة.
2: أيوة سمن بقري أكيد معروف.
1: الله يعطيك العافية ريم. أنا أتكلم عن خبز الميفة، يعني كيف طريقة صنعه، كيف طريقة تخمير الخبز، كيف طريقة الطحن، للي ما يعرف خبز الميفة كيف نفضل.
2: أي إحنا طريقتنا نستخدم ثلاث أنواع من الدقيق، بر ودخن وذرة، نضاف عليها الخمير، تخمر تقريبا ساعة بالكثير بس تكون جاهز للتحضير، نحضرها نحطها بالميفة وسبع دقائق تقريبا تكون جاهزة. أيوة.
1: طيب والعريكة كيف آلية شغلنا؟
2: العريكة أيوة بس نفس المكونات، بر ودخن وذرة بس بدون خمير، خلاص بس نعجنها.
1: ياخذ وقت في العجن؟ أيوة يطولون العجن.
2: أي تقريبا ساعة كذا.
1: جميل. طيب أنا برجع على خبز الميفة، يعني أشوف ما شاء الله تقريبا كحجم واحد يعني متفق عليه من أهل الجنوب، يعني تقريبا من حجم اليد أو الذراع تقريبا. كيف آلية كان يعني أنت ما شاء الله شابة، كيف بديتي في الموضوع، كيف تعلمتي مع الوالدة؟ أنت ما شاء الله قلتي لي أنك واقفة مع الوالدة.

0: موجوده في المحل، كيف البدايات، كيف تعلمتيها، وش يعني كان موقف ما خلاكي يعني مع تحرقين الميفل؟
1: والله شوف انا ما قد اشتغلت في الميفل، الوالده هي اللي تشتغل. انا يمكن لي سنه اساعدها في المحل، لكن هي شغلها ما شاء الله يعني 15 سنه هي تشتغل حالها. من يوم توفى ابوي هي اللي قامت علينا وصرفت علينا، فالشغل كله شغلها، ويعني هي منها تعلمنا.
0: انت ايش متخصصه فيه؟
1: انا كاشير.
0: كاشير. طيب الله يعطيك العافيه. طيب انا بتكلم اليوم احنا في منطقه سياحيه، ومثل ما ذكرنا انه وجود سواح وزوار، ايش الاهتمام من داخل المملكه العربيه السعوديه او حتى من الاجانب او السواح المقيمين من داخل المملكه؟
1: أكثر شيء يعني وحتى الزباين يعني يفضلون خبز الميفل الأصلي التقليدي اللي هو سادة وعليه سمن عزل فقط. يعني حتى الأجانب إحنا نعطي ذواق للناس تأخذ فكرة، إذا عجبها تشتري، وأغلب الناس يعني ما شاء الله بمجرد ما تأخذ فكرة على طول تشتري. فالأجانب نفس الشيء، لما نذوقهم على طول يعجبهم.
0: المصنع على الثمن ولا عنده مشكله مع الثمن؟
1: لا ابدا يعجبهم، يقولون صلحي نفس الشيء اللي ذوقتيني اياه،
0: نفس الطلب يعني نفس العينه،
1: نفس الشيء نبغى زيه. اوكي ابشر.
0: جميل. طيب وش في ثاني اقبال عليه الناس يطلبونه منكم انتم تواجدكم هنا؟ يعني
1: العريكة، كمان العريكة لها ناسها بالذات يوم الجمعه يجون عليها ما شاء الله تخلص، يعني تصلح كميه كبيره ما شاء الله تخلص.
0: من بدري انتم من يوم الجمعه؟
1: ايوه
0: من بعد صلاه الجمعه مباشره.
1: لا لا لا، المحلات هنا تفتحي ومن الاصل.
0: طيب بتكلم اليوم انت كشافه اليوم كيف تشوفين هالمكان اللي خصص من الهيئه الملكيه لكم انتم كاسر منتجه او حتى شركات، كيف يكون هذا الدعم تاثير عليكم؟ كيف شفتوا يعني دعم الهيئه الملكيه لكم انتم كاسر منتجه؟
1: والله احنا فخورين ومشكورين لكل الناس اللي تدعم الاسر المنتجه وحتى الزباين، وانتوا يا المستمعين اللي تسمعون لنا تدعمونا كمان. كل خالص الشكر والحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله ومن فضلكم.
0: ناوي تنافسين الوالده تفتحين مطعم معها؟
1: لا لا بس
0: كشير.
1: كشير.
0: جميل، الله يعطيك العافيه ريم، شكرا لك.
1: عفوا، شكرا لكم جميعا.
0: ظافر اكيد ما شاء الله احنا في المنطقه اليوم المحل من منطقه الباحه، وهو يعني مثل ما ذكرت ريم انه والدتها يعني تكون موجوده صاحبه المحل، وذكرت لي انه تسميه المحل باسم ام مريم بسبب ان اختها الصغيره من ذوي الاحتياجات الخاصه، فاطلقت اسمه الاميره نوف عليها انه تكون المحل باسم ام مريم.
2: يا سلام.
0: يعني مع من ريم الكبيره، لكن كهذا كدعم
2: هذا
0: من قياداتنا وايضا الاهتمام بالجمعيات المختصه ذوي الاعاقه، ولا يعني الاهتمام بجميع مكونات المجتمع من خلال ما ذكرت ريم انه يعني تهيئه المكان من الهيئه الملكيه لهم، وهم قادمين من الباحه كسيده فاضلة يعني تشتغل وتنتج وتأخذ يعني من عرق جبينها. ما
2: يا سلام، هذا يا حمود خطوة جميلة، وهذا في جانب إنساني كبير جدا وجانب مهم خاصة في مثل هالجوانب الإنسانية الرائعة جدا. شقيقة ريم يعني هذا يعطي دلالة واضحة على المحبة اللي موجودة في العائلة، وأيضا دعم القطاعات ودعم مثل هذه البادرة هي صراحة عنوان كبير ويعني تميز لافت بأمانة.
0: جميل،
2: فشكر.
0: يعني ظافر أكيد أنه مثل ما ذكرت من المكان يعني تهيئته حتى الآن مثل ما يعرفون الناس أنه سوق الجوار سكة الأطعمة المميز اليوم اللي أنا لاحظته أنه وجود جزء كبير من سوق الزل الشباب اللي أصحاب الحراج وأصحاب البضائع اللي موجودة في سوق الزل حتى تهيئة مكان جديد لهم من خلال تطوير سوق الزل.
2: كيف حمود كيف الحضور؟ كيف الحضور بالنسبة لسكة الأطعمة؟
0: الحضور جميل، الدخول يعني سلس ومميز والتنظيم يعني من قبل الشباب والشابات من سكة الأطعمة، طبعا هم تحت مظلة الهيئة الملكية.
2: أي نعم.
0: بمدينة الرياض دخول سلس، ترتيب الأماكن، جلسات، يعني حتى الآن يعني تهيئة المكان من خلال تواجد خصوصا في فترة الصيف وجود الرذاذ وجود الجلسات موجودة. طبعا يعني كل الأطعمة ما شاء الله يعني تخلي الواحد يحتار ما بين إذا كان من أهل الناس يحب الأكل الجنوبي أو يحب الأكل من منطقة
2: تنوع الأكلات
0: تنوع كثير. ومثل ما ذكرت أيضا وجود يعني الطابع الأجنبي من خلال الأكلات الأجنبية أو المطاعم الأجنبية. لكن التركيز حتى الأجانب يعني أنا شفتهم جالسين مثلا أماكن من مطاعم النجد مطاعم النجد فهم جالسين يجربون الأكلات النجدية. شفت مثلا جانب وسواح موجودين في المنطقة لكن جالسين أمام منطقة مكة المكرمة
2: يا سلام.
0: أو المنطقة الغربية فهم جالسين يعني يأخذون ويشوف. أحنا حتى في المكان يعني المحل يعني ما شاء الله حتى الزبائن جالسين يطلبون الخبز النيفة أو يطلبون العريكة أو يطلبون إلى كل يعني تعرف
2: أنت شدك شدك الموضوع يا حمود.
0: والله صراحة لكن يعني بتعرف يعني إذا كان الواحد بعد مفطر بدري شوي ولا
2: ملفت ملفت
0: أكيد.
2: طيب متى ساعات التواجد لهم حتى يعني اللي بيحضر لي أي متى بيكون تواجدهم؟
0: على حسب ما فهمت انه من غالبا من 4 العصر تقريبا طيلة ايام الاسبوع لحد الوقت متاخر الساعه 1 تقريبا يعني من 4 العصر الى الساعه 1 هي فتره التسوق الرسميه في منطقه قصر الحكم والناجليه وسوق الزل. فايضا منطقه ووقتها ايضا مناسب للاستمتاع بالاكل من خلال تواجدهم في المنطقه اللي هي سكه الاطين.
2: الله يعطيك العافية حمود، شكرا لك وشكرا لضيفتك ومزيد من النجاحات إن شاء الله مثل هذه الفعاليات الحلوة والجميلة في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة. يعطيك العافية حمود،
0: شكرا لك.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

والله عاد ما معك خيار محمد، انا معطيك بالتايم بالملي يعني 57 ثانية 58 59 فاصل غناء وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: يطلب نصرتك. لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا

إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء، ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر؟ بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستدام.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام، والذي نستعرض من خلاله هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. في كل أسبوع مستمعينا نتوقف عند هدف من أهداف هذه الخطة، والتي نناقش من خلالها زاوية تلامس واقعنا. هدفنا لهذا الأسبوع هو الهدف 14، الحياة تحت الماء. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسين بن موسى الناشري، الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان، والمتخصص في التلوث البيئي البحري. حياكم الله دكتور حسين، سعداء أن تكون معنا.
4: حياك الله دكتور سليم، مساء الخير، وعلى فريق العمل المميز وجميع المستمعين والمستمعات، وأيضا على الإذاعة المميزة.
3: دكتور، يعني التلوث البيئي الساحلي يأتي من مصادر متعددة كما يعلم الجميع، يعني صناعية وزراعية وبلدية وغيرها، إضافة إلى الملوثات الناتجة عن الحركة الملاحية والسياحية المتزايدة على السواحل بشكل عام وعلى سواحل المملكة تحديدا. من خبرتكم العلمية دكتور وأيضا العملية، ما أبرز مصادر التلوث البيئي التي تشكل تحدي كبير على سواحلنا اليوم؟
4: نعم، في البداية أشكر سعادتكم ولإذاعة الرياض الاستضافة، ونتشرف بها، وأسأل الله أن نقدم ما يفيد المستمع الكريم في محاور اللقاء إن شاء الله تعالى. الحقيقة دكتور لعلي بس أبدأ بمعلومة ونبذة بسيطة عن البيئة البحرية حتى يعني يتلقى المستمع يعني تمهيد بسيط حتى ندخل بعدين في مصادر التلوث. طبعا البيئة البحرية هي منظومة مائية ممتدة تشمل جميع المحيطات والبحار وأيضا بعض البحيرات المالحة. جميع المياه المالحة تدخل في هذه البيئة، وطبعا تغطي أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية. هذه البيئة البحرية تضم تنوع حيوي هائل، يبدأ من العوالق الطبيعية الدقيقة وينتهي بالكائنات الضخمة والشعاب المرجانية والحيتان. وهذا من هنا أتى اهتمام الأمم المتحدة بالحياة تحت هذا الماء. وطبعا تشمل البيئة على نظم البيئة البحرية على نظم مختلفة ومتنوعة، مثل نظام المد والجزر ونظام الشعاب المرجانية ونظام مستنقعات المنغروف، وأيضا نظام مصبات النهر هو التقاء النهر بالبحر. وهذه بيئة أيضا تتكون من خلال وتوجد فيها كائنات وعوامل بيئية، وأيضا نظام مستنقعات الطينية. هذه أنواع من النظم موجودة في البيئة البحرية، ولها وأيضا لها دور مهم جدا في التوازن البيئي وإنتاج الأكسجين، وأيضا مأوى ومصدر مهم للغذاء، وأيضا للتجارة والنقل البحري، وكذلك السياحة. ويعتمد كثير من الدول على مصادر اقتصادية من خلال السياحة البحرية، وأيضا موارد طبيعية من خلال إنتاج الغاز والنفط الطبيعي، وأيضا مصادر للطاقة المتجددة. بالنسبة نرجع لسؤال سعادتكم الله يحفظكم، مصادر التلوث البيئي على السواحل بشكل عام يعني نرجع للسعودية. طبعا التلوث البيئي هو يعني عالم كبير وتخصص كبير، وفي أنواع متعددة في التلوثات التي تؤدي، وهو طبعا عبارة هو إدخال شيء يعني زائد عن البيئة يؤثر عليها سلبا. بالتالي التلوث في البيئة الساحلية حصرته يعني في ثلاث أنواع رئيسية. أولا التلوث الصناعي والبلدي، وهذا متمثل في تصريف مياه الصرف السحي أجلكم الله والملوثات غير المعالجة بالكامل إلى سواء من المصادر الصناعية أو مصادر البلدية إلى ساحل البحر أو ساحل المحيط أو ساحل الخليج. وهذه محملة بمعاناصر ثقيلة ومركبات عضوية تساعد في تلوث البيئة البحرية، وأيضا تؤدي إلى تدهور الكائنات وموتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني التلوث الملاحي والنفطي، وكما تعلمون يعني البحر الأحمر والخليج العظيم من أهم الممرات الملاحية العالمية، وهي من مصادر انتقال التجارة العالمية ما بين الدول. وبالتالي يحصل بعض يعني تصرف زيوت النفط والهيدروكربونات من السفن ومياه وايضا حصل يعني سابقا
3: صحيح.
4: بعض يعني خلينا نقول غرق بعض السفن النقل وهذا ادى الى التلوث هذه البيئات. كذلك التلوث الرسوبي من اعمال الانشاءات الساحليه كما تعلمون يعني الساحل عاده يستفاد منه في تطويره وتحسينه والاستفاده من يعني المسطحات على ساحل البحر، وبالتالي يساعد على زياده الرسوبيات داخل والعكارة داخل البحر وداخل البيئه البحريه، وبالتالي يقلل من وجود اشعه الشمس، وبالتالي تتاثر الكائنات وتحديدا العوالق النباتيه والنباتات في عدم وصول اشعه كافيه اللي هم لعمليه البناء الضوئي وايضا انتاج مواد غذائيه للكائنات الاعلى منها. هذا باختصار شديد جدا لهذه المصادر الاساسيه.
3: طيب في استعراضكم دكتور يعني عن التنوع الحيوي الجميل في البحار، مثلا مناطق مثل جزر فرسان على سبيل المثال لدينا في جنوب المملكة، والشعاب المرجانية في جنوب البحر الأحمر تعد من أغنى النظم البيئية البحرية تنوعا، ليست فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم، وهي أيضا في الوقت نفسه من أكثرها حساسية لأي خلل بيئي طارئ كما تفضلتم. كيف ينعكس التلوث البيئي على التنوع الحيوي في هذه النظم الساحلية الحساسة؟
4: نعم طبعا سؤال مميز دكتور. التنوع البيئي طبعا ونقول التنوع الحيوي هو يعني باختصار شديد جدا هو تنوع الكائنات في بيئة معينة أو تنوع البيئات. طبعا التنوع الحيوي يشمل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، وكل ما زاد التنوع كل ما زاد أهمية هذا المكان أو أهمية البيئة. زي ما ذكرت جزر فرسان فيها تنوع مهول من الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية، وأيضا تنوع البيئات نفسها في الشعاب المرجانية وفي النبات المنقروف وفي أيضا المستنقعات الطينية، فكل التنوعات الحيوية ومستويات التنوع الحيوي موجودة في هذه البيئة التي ذكرتها جزر فرسان. طبعا التهديدات والتلوث البيئي يؤثر بشكل كبير في هذا التنوع، يؤثر من ناحية تدمير العوائل والموائل والمأوى لهذه الكائنات. مثلا ناخذ الشعاب المرجانية موجودة في جزر فرسان، وهي من أكثر البيئات التي تأوي الكائنات، يعني 25% من الكائنات التي توجد في البيئة البحرية موجودة في الشعاب المرجانية. فالتلوث الكيميائي مثلا أو العكارة تقلل من وجود أشعة الشمس في هذه البيئة، وبالتالي أيضا زيادة درجة الحرارة تقلل من جودة المرجان اللي هو الحيوان المؤسس لبيئة الشعاب المرجانية، وبالتالي تساعد في ظاهرة الإبيضاض الشعاب المرجانية. هذه الإبيضاض يعني صارت الشعاب المرجانية بيضاء تمام ولا تتحمل أي كائنات أخرى، وبالتالي تسبب في قتل هذه الماء نقول البيئة أو الموائل، وأيضا بالتالي تؤدي إلى إما نفوق الكائنات التي تعيش في هذه البيئة أو هجرتها، وبالتالي هجرتها تساعد في تعرضها لأيضا الافتراس وخلاف. هذا أول شيء. أيضا اختناق مثلا غابات المنقروف، نأخذ على سبيل المثال غابات المنقروف من البيئات المناسبة، وهو عبارة عن نبات المنقروف يعني نبات ملحي يعيش في هذه البيئة ويكون أيضا بيئة مناسبة لكائنات أخرى تعيش فيه. بالتالي وجود مثلا عكارة ووجود درجة حرارة عالية ساعد في تقليل أشعة الشمس، وبالتالي أيضا موت وتأثر للجذور الهوائية التي يتم فيها تبادل الغازات، وبالتالي موت هذا النبات، وهذا يؤدي إلى نفوق الكائنات التي تعيش فيه وهجرتها وانتقالها. هذا تقريبا باختصار شديد جدا. أيضا مساحات الخضراء كل ما زادت عكارة كل ما قلت أشعة الشمس ثم قلت مسطحات الخضراء في هذه البيئات. أخيرا وأختم فيها في هذا المحور أنه طبعا في التلوث هذا يؤدي إلى تلوثات جديدة الآن يعني صدر عندنا أو صار من التلوثات المهددة حاليا لو تلوث البلاستيكي. هذا يساعد على أنه البلاستيك طبعا مادة لا تتحل وإنما تتفكك إلى جزئيات صغيرة،
3: وهذه خطيرة يا دكتور يعني حتى نعم. على يعني في المناطق البرية وليست فقط البحرية. نعم. وباتت من أكثر حقيقة أشكال التلوث انتشار عالمي، وأثرها يمتد من الكائنات البحرية إلى السلسلة الغذائية بأكملها. يعني أنا من خلال الأرقام التي ذكرها زميلنا المعد يعني تفاجأت من كمية الخطر مخلفات البلاستيك والتي أصبحت يعني تهدد البحار بشكل كبير وتهدد الكائنات البحرية يعني بشكل ربما في المركز الأول مخلفات البلاستيكية.
4: نعم نعم نعم صحيح دكتور. طبعا لانه صار يعني البحار والمحيطات صارت عباره عن خلينا نقول مركز لإلقاء هذه النفايات البلاستيكيه الموجوده في العدم، يعني ما هي موجوده على يعني ما نعيش فيها احنا كبشر، وانما كائنات اخرى. بالتالي هذا البلاستيك لا يتحلل، وانما يتفكك الى زي صغيره زي ما ذكرت الدكتور. سلسله غذائيه تبدا بكائنات دقيقه جدا تتغذى على هذه الجزيئات الصغيره، اما تدخل عن طريق الغذاء التي تتغذى عليها هذه الكائنات، ثم تتغذى عليها كائنات اخرى، وتنتقل من كائن الصغير حتى تصل الى اعلى قمه في سلسله غذائيه وهو الانسان. تمام. وبالتالي انتقالها عبر السلسله الغذائيه يؤدي الى تدهور كبير في كل سلسله، وبالتالي يؤدي الى اختلال في هذا النظام.
3: نعم دكتور، من الارقام المخيفه فعلا تقدر كميه المخلفات البلاستيكيه التي تدخل بحار دول الخليج فقط. نعم. بنحو 12 مليون طن سنويا يعني. نعم. وهذه دراسات علمية مؤكدة ورقم. نعم. مخيف. يعني يمكن الواحد أحيانا يعني يتساءل كيف ممكن هالمخلفات البلاستيكية بهالقدر من الملايين الأطنان سنويا تدخل بحار دول الخليج فقط.
4: نعم دكتور، طبعا زي ما أقول لك هو التلوث هذه نظرا لانتشار الاستخدام البلاستيك في كثير من جوانب الحياة، سواء عندنا في دول الخليج أو على مستوى العالم، فصار في عندنا وفرة في الفائض من هذا النفايات وعدم استخدامها وإعادة تدويرها في الحياة يعني اليومية، وإنما صار من ضمنها هي من ضمن النفايات. فبالتالي يعني يعتبر يعني البحار والمحيطات هو المكب النهائي أو النقطة النهائية لهذه المخلفات، وبالتالي زاد نسبة إدخالها سنويا سواء 12 طن زي ما ذكرت، وممكن هذه النسبة تزيد وتنقص على حسب البيئات وعلى حسب الدول وعلى حسب أيضا تقدم الدول. بعض الدول تعيد تدوير هذه النفايات وتقلل من إدخالها في المحيط والبحر، وبعض الدول لا، ما عندهم يعني نقول يعني تقنية متقدمة في إعادة التدوير. طبعا التلوث البلاستيكي دكتور للكائنات البحرية هو يسبب ضرر من جهتين. أولا النفايات أو البلاستيك الكبير اللي ما يتحلل يعني إلا بعد فترة يعني بفترة بعيدة جدا، مثل شباك الصيد. بعض الصيادين يترك شباك صيد المتهالك أو يعني الذي لا يستفيد منه في البحر، بالتالي يسبب في اختناق كثير من الكائنات من ضمن السلاحف البحرية وبالتالي موتها. كذلك إلقاء الأكياس البلاستيكية المستخدمة من السياح ومن الزوار ومن الصيادين ومستفيدين من البحار في البحر، وبالتالي أيضا اختلاقها. بعض الكائنات تتغذى على هذه الأكياس معتبرة أنها يعني نوع من أنواع الكائنات. في نوع اسمه قنديل البحر، هذا عبارة عن كائن هش يعني كذا يعني كأنه يشبه الكيس إلى حد ما، وبالتالي يعني تتغذى عليها الكائنات. أيضا الجزء الثاني من التلوث البلاستيكي هو المايكرو بلاستيك، هي بعد تحلل أو بعد تفكك البلاستيك يتكون في عندنا دقيق البلاستيك أو المايكرو بلاستيك. هذه زي ما أشرنا سابقا أنها تنتقل عبر السلسلة الغذائية وعبر يعني خياشيم ومكونات، لأنه معظم الكائنات تتغذى عن طريق التنفس وأيضا مرور الماء داخل الكائنات داخل أجسامها، وبالتالي ترتبط هذه الدقائق البلاستيكية داخل الأنسجة والأغشية، وبالتالي تنتقل إلى داخل السلسلة الغذائية وتصل إلى مائدة الإنسان، وبالتالي ممكن تسبب له ضرر.
3: نعم.
4: في ويزيد زي ما ذكرت يزيد وينقص نسبة ويعني يعني أيوه ارتفاع التلوث البلاستيكي على حسب الدول. نعم. وعلى حسب أيضا كيفية تعاملها مع البلاستيك.
3: نعم بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج مستدام، شكرا لضيفنا الكريم الدكتور حسين بن موسى الناشري الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان. شكرا لك يا دكتور على ما قدمت من طرح علمي حول واقع التلوث البيئي وسبل حماية سواحلنا وبحارنا منه. شكرا جزيلا.
4: الله يحفظك دكتور، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم، نسأل الله أن نقدمنا المفيد للمستمعين.
3: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستدام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

من التراث الشعبي. إعداد وتقديم محمد الجواعي. تنفيذ محمد الشائع.

مستمعونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من التراث الشعبي. ووقفة هذا الأسبوع عبارة عن نماذج مختارة من تاريخ هذه المأثورات القديمة، أتمنى أن تحظى منكم بالقبول. أما الآن فإلى أولى فقراتنا.

أدل من القطات للماهر والعارف بمسالك الدروب، أذهن من الغراب للذكي، أشوف من السرد لحاد النظر، أكود من قلع الضرس لشدة الألم، خاصة في الماضي على عهد أجدادنا قبل التقدم الصحي لحياتنا المعاصرة. أما الآن فعملية خلع الضرس من أيسر العمليات، حيث المستشفيات المجهزة بالوسائل العلمية الحديثة التي لم تكن متوفرة في الماضي لأجدادنا.

من مسميات المباني القديمة. المسميات المعمارية الشعبية القديمة كثيرة ومتعددة، وتحتاج إلى مؤلف يجمعها على حدة ويوضح بالحرف والصورة ما خفي من أسمائها وأغراضها. ومنها على سبيل المثال الطاق والليوان والمصباح والوجار والطرمة والسماوة أو الباقدير من وسائل التهوية والإنارة القديمة، والروشن والدهريز والمربعة والمقصورة، وهندسة البناء بالصخور في الأودية والآبار أي فن البناء بالطوي حسب اللهجة الشعبية، إلى آخر ذلك من هذه المسميات، والتي كما قلت في بداية هذه الفقرة تحتاج إلى مؤلف مستقل للتعريف بها وترتيبها. هذا، ولعلنا في القريب العاجل نجد لهذا المؤلف مؤلف النشيط يفهرس ويرتب هذه المسميات خدمة لهذه المأثورات الشعبية القديمة التي بات يهددها الجديد.

من الأدوات الشعبية القديمة. دوات، الدوات حسب اللفظ الشعبي أي المحبرة، من الأدوات الخشبية القديمة مستطيلة الشكل، لها غطاء محكم بها تجويف طولي يقع تحت الغطاء لحفظ الأقلام، وبها تجويف آخر شبه دائري لحفظ الحبر أي المداد. وقد اندثرت هذه الأداة إلا من المتاحف الرسمية ومتاحف الهواة لجمع هذه الأدوات التراثية القديمة. من فصيح العامة، شقدف، الشقدف لفظة من الألفاظ الشعبية التي كانت شائعة

إكراع الغراب. إكراع الغراب من نباتات البيئة البرية الفطرية، والبعض يسميه عش الغراب، وذكره الشاعر الشعبي القديم محدى الهبداني من قصيدة يبدأها بوصف نجائب إبلهم آنذاك قبل معرفتهم للسيارات: يرعن من الربلة ورجل الغرابي، بطرافهن تلقى الخزامة تقلنيل.

مسميات شعبية قديمة. المشوك، المشوك من الذخيرة الحربية القديمة، وتطلق التسمية على نوع من الرصاص كان سائدا في الماضي ذاد به الأجداد عن حياض هذا الوطن العزيز. ومن الشعر الشعبي بالمشوك انطوع كل فسقاني لين يمشي على التوحيد والملة. ألفاظ وافدة، رستة، الرستة لفظة قديمة وشائعة في اللسان الدارج ويقصد بها الطريق أو الشارع، وهذه اللفظة كثيرا ما نسمع بها بين كبار السن ممن كانت لهم صلة عمل مع الشركات عندما كانوا يسافرون في الماضي لطلب الرزق. وأصل اللفظة دخيلة من الفارسية والأردية كما ذكرها الأستاذ فالح حنظل في معجمه معجم الألفاظ العامية.

0: من كلب يديه الثنتين غص للحث على الاعتدال وعدم الطمع، مثل اللي يبني على الرمل لمن يعيش على أحلام اليقظة، يستاحش من ظلاله للجبان، يضربها عوجة وتجي عدلة للمحظوظ، يتسيل على قفا الصاع للمخادع، ما عنه الطير خبر لمن انقطعت عنه الأخبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة

0: أم خالد شوفي شوفي أم خالد سم. اكتبي كل المقاضي اللي أنت تبين في ورقة وهاتيها.
1: أنا كاتبتهن من زمان، بس أنت اللي قمت أحرك شوي وهاتي.
0: إيه طيب طيب طيب، والورقة وينها فيه؟
1: خذ ها.
0: إيه وين هي؟
1: خذ هذه الورقة.
0: بسم الله.
1: وكل اللي حنا نبي ترى مكتوب فيها.
0: أيه.
1: بس عسى الله يهديك وتقوم بس.
0: خلاص عاد لا تطولينها وهي قصيرة، الله يهدينا وياك. ايش فيك؟
1: يعني تبي تروح تجيبهن ولا مثل العادة؟
0: قلنا لس خلاص، يعني خلاص يا ام خالد يا بروح.
1: زين اجل ابي اروح انا والشغالة نواسي أيه. دوالي بالمطبخ
0: أيه.
1: فيما اتعود انتو تجيب المقاضي. سالي سالي.
2: يس ماما.
1: تعالي يا سالي خلينا نروح نواسي المطبخ شوي علشان اللي ينجا عمس ابو خالد الحين بالمقاضي يلاقي كل شيء متواسي.
2: طيب ماما.
1: يلا عاد عجلي وسبقيني عند المطبخ ها، وشوفيني عندك تكسرين شيء.
2: اوكي ماما.

0: أقول يا أبو سعد.
1: يلا قو نروح أنا وياك نتمشى في السوق ونجيب المقاضي ونجي.
0: وأنا عاد خبل مثلك هدخل السوق في هالحر والزحمة.
1: ها يا ابن الحلال، خمس دقايق وبعدين أنت قضى ونرجع.
0: سان قصدك المقاضي افقوه لحد هالأسواق الكبار المكيفة. إيه؟ ويلا لك الحمد تقض وانت في كنديشن.
1: اي بس الاسعار يا ابو سعد، الاسعار
0: لا تاخذ واجد، خذ اللي يكفيك كم يوم ثم انزل للسوق في البراد وجيب اغراضك.
1: اي والله والله انها فكرة ما هي بشينا. يلا مشينا يا ابو سعد مشينا.
0: طيب وش رايك نروح في سيارتي ولا في سيارتك؟
1: لا خلنا نروح في سيارتك يا ابو سعد.
0: طيب وليش في سيارتي يا ابو خالد؟
1: لان سيارتك مكيفة وانا سيارتي لا.
0: زين ما يخالف يا ابو خالد، بس عاد اصبر شوية اشوف رخصتي معي ولا لا.
1: يا لا تعذر يا ابو سعد، وانسان رخصتك ما هي معك سقت انا.
0: خلاص اجل توكلنا على الله.

0: يا ابن الحلال يا ابو خالد.
1: ايه؟
0: بدل ما انت قاعد تحوس عندنا.
1: نعم نعم.
0: كم رح وجيب لنا باقي الاغراض.
1: يا بنت الحلال كل هالاغراض اللي انا جبت لكم وتبون زهود، يا ناس حرام عليكم.
0: شوف عاد يا ابو خالد،
1: ايه؟
0: حنا كاتبين لك كل الاغراض اللي نبي.
1: ايه؟
0: لكن انت الله يهديك جبت اشياء ما طلبناها.
1: ولو انكم ما طلبتوها، وبعدين اللي ما تحتاجونها اليوم تحتاجونها باكر يا ام خالد.
0: شوف عاد يا ابو خالد، انت بتروح الحين ولا اروح ولدي خالد؟
1: زين زين زين، انت هالحين وش تبين؟
0: نبي تونه.
1: ايه؟
0: تونة علشان نسوي عليها السحور.
1: يا الله لا تعمينا، يا الله أعوذ بالله.
0: خير أبو خالد وش فيك؟
1: شوف التونة عندك مع المقاضي في الكرتون.
0: الكرتون ما في شيء، ما في تونة يا أبو خالد، وأنا شايفة كل شيء بنفسي.
1: طيب زين، روحي هاتي الكرتون في ذا.
0: إلا قم أنت شوفها جنبك وخذها أنت خف مني.
1: أجل يلا مشينا نشوف.

0: مسيك بالخير يبا.
1: هلا هلا بولدي، الله يمسيك بالخير.
0: وشلونك يبا انت والصيام؟
1: يالله لك الحمد يا ولدي، عسى الله يقبل منا ومنك ونبوك.
0: آمين آمين.
1: وش الصيح عندكم من شوي انتم خالد؟
0: أبد أبد، ما احنا شي طال عمرك، مجرد تفاهم عائلي بسيط.
1: ايه أجل، الله الله يسهل لنا ولكم يا ولدي.
2: أبو خالد، أبو خالد.
0: نعم نعم. ها يا أم خالد.
2: أبو خالد.
0: نعم.
2: تعال تعال.
0: ها وش فيه بعد؟
2: تعال تعال شوف مقاضيك، تعال شوفها بنفسك.
0: وش فيه؟ ها ها شو؟ وش لوني؟ خير وش فيه؟ سنها بلتي قمت تضحكين.
2: لا ما انا هبلت.
0: وشو؟
2: بس شوف شوف شوف وش هالمرسوم هذا؟

0: وش هي مرسوم على تونتك؟
1: اي هذه تونه ابو اسد اصلي وشيت.
0: لا هذا ما هي بتونه.
1: شو؟
0: هذه يا ابو خالد مخصصه للقطاوه.
1: ها ها ها شو؟
0: وهذا مو باسد، هذا وجه قط. أخا. واللي ما يقرا يعرف من الرسم.
1: يا يا يا يا يا يا يا افا يا ذا العلم. هذا وانا اقول وش اسمه. طيب طيب هات يا خلينا نرجعها بس.
0: ترجع التونه ام اسد الاصليه يا ابو خالد.
1: بس عاد ترى استولتيها يا ام خالد. ها
0: انا ما طولتها، لكن خذ وروح رجعها، بس ثاني مره لا تعاند الا وانت متاكد.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
3: زمان
2: الاذاعه زمان.

0: لقاء يومي يصحبكم فيه بندر الدوخي وخالد الربيعان.
1: أنت أدرى، أنت أدرى بالذي هز كياني، أنت أدرى. أنت أدرى بالذي هز كياني، أنت أدرى. عندما حان الوداع المر والنظرة حيرة، عندما حان الوداع المر والنظرة حيرة، طالت الساعة، طالت الساعة حتى أوشكت تصبح دهرا. طالت الساعة حتى أوشكت تصبح دهرا، وصح الشوق فلم أملك على بعدك صبرا. وصح الشوق فلم أملك على بعدك صبرا، وتوسلت، وتوسلت إلى روحك والأدمع تترى. وتوسلت إلى روحك والأدمع تترى. أتمنى نسمة تبعث أنفاسك عطرا، أتمنى نسمة تبعث أنفاسك عطرا، تجعل الفرقة لقيا وتحيل اليأس بشرى. آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، لفرشت الهدب فوق الدرب للعودة جسرا. آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، لفرشت الهدب فوق الدرب للعودة جسرا، وملأت الجو نسرينا وريحانا وزهرا، وملأت الجو نسرينا وريحانا وزهرا، لهوى يبقى مدى العمر ولا يعرف هجرا، لهوى يبقى مدى العمر ولا يعرف هجرا. كلما ألقاك جنبي أجد الأيام نطرا، وأرى الظلمة نورا وأرى الصحراء خضرا. كلما ألقاك جنبي أجد الأيام نطرا، وأرى الظلمة نورا وأرى الصحراء خضرا. أنا لولاك لهان الحلو في عمري ومرا، أنا لولاك لهان الحلو في عمري ومرا، واستبدت وحدتي بي فسكبت الدمع بحرا. واستبدت وحدتي بي فسكبت الدمع بحرا، وغدا الفردوس في عيني أشواكا وجمرا، وغدا الفردوس في عيني أشواكا وجمرا. يا حبيبي، أنا لا أرجو على حبك أجرا. يا حبيبي، أنا لا أرجو على حبك أجرا. أنا لا أطلب أن تجعل لي قلبك قصرا. أنا لا أطلب أن تجعل لي قلبك قصرا. أنا لا أطمع في بابل أو إيوان كسرى. كل ما أرجوه أن تحنو على الأحلام صدرا. كل ما أرجوه أن تحنو على الأحلام صدرا، وتحيل الجو تحنانا وإحسانا وبرا. وتحيل الجو تحنانا وإحسانا وبرا. غير أني يا حبيبي لست أخفي عنك سرا. غير أني يا حبيبي لست أخفي عنك سرا. أنا لا أطمع فيما يبتغيه الناس طرا. أنا لا أطمع فيما يبتغيه الناس طرا. أنا أحيا في صراع من دمي تيها وكبرا. أنا أحيا في صراع من دمي تيها وكبرا. فأماني برغم الحب أحرار وأسرى. فأماني برغم الحب أحرار وأسرى. هن أحرار لأن الله صاغ القلب حرا. هن أحرار لأن الله صاغ القلب حرا. هن أسرى كبريائي وهي بي أولى وأحرى. هن أسرى كبريائي وهي بي أولى وأحرى. كبريائي، كبريائي هي من كل المنى أعظم قدرا. كبريائي هي من كل المنى أعظم قدرا. فإذا ما صنتها لي بات لي حبك ذخرا. وانجلى الليل وأضحى العمر في قربك فجرا. وانجلى الليل وأضحى العمر في قربك فجرا. تتغنى فتراني كالصدى يرجع فورا. تتغنى فتراني كالصدى يرجع فورا. وتنادي فتراني لست أعصي لك أمرا. وتنادي فتراني لست أعصي لك أمرا. تلك أحلامي، تلك أحلامي، وما لي من منى في الكون أخرى. تلك أحلامي وما لي من منى في الكون أخرى.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
3: في ضوضاء الأيام والحياة، وبين الاستيقاظ المبكر والاستيقاظ المتأخر، نمضي في حياتنا دون أن نلتفت لشيء جوهري أراه من أعظم دوافع الإنسان في العمل والاستمرار، ذلك الإحساس الذي يجعلنا ننهض كل يوم بحماس أكبر، ونرى الحياة بوجه أكثر إشراقاً، ونفرح بتفاصيل صغيرة نظنها عابرة، بينما هي في الحقيقة تصنع يومنا وتصنع شعورنا. يبدأ فقدان الشغف حين نعيش أيامنا كاملة، نعمل وننجز ونلتزم ونبتسم للآخرين، لكن في الداخل يوجد شعور مختلف، فراغ لا نعرف سببه، ليس حزنا واضحا تظهر ملامحه، ولا تعبا يمكن ملاحظته، بل فتور صامت كأن شيئا انطفأ دون أن نشعر متى حدث ذلك. نجد أن الشغف لا يختفي فجأة ولا يغادر بضجيج، بل ينسحب بهدوء شديد حين تتحول الأيام إلى تكرار، وحين يصبح كل يوم نسخة من الذي قبله، وحين يتحول الإنجاز إلى واجب مفروض لا متعة فيه، وحين نركض كثيرا في الحياة دون أن نتوقف ونسأل أنفسنا لماذا بدأنا أصلا، وفي زحام المسؤوليات ننسى أنفسنا وننسى أحلامنا القادمة، ونؤجل رغباتنا ونقنع أنفسنا أن الوقت غير مناسب، ومع مرور الوقت نعتاد هذا الشعور ونحسبه جزءا من الحياة، بينما هو في الحقيقة رسالة لم نتوقف لقراءتها بعد. الشغف ليس حماسا مؤقتا ولا طاقة زائدة تظهر وتختفي، بل هو إحساس بالمعنى، هو السبب الذي يجعل الاستيقاظ أسهل والإنجاز أخف والتعب محتملا. وعندما يفقد الإنسان هذا الإحساس تصبح الأيام متشابهة مهما اختلفت تفاصيلها. وقد يظهر فقدان الشغف في أشياء بسيطة لكنها مؤلمة، إنجاز لا نشعر بالفرح بعده، نجاح لا يمنحنا الرضا، تعب لا يزول حتى مع الراحة، وأحلام نؤجلها بلا سبب واضح. أحياناً يكون ما نحتاجه لاستعادة الشغف ليس خطة كبيرة ولا قرارات جذرية، بل لحظات صغيرة نسمح فيها لأنفسنا بالهدوء والتأمل، نعيد فيها الاتصال بما نحبه، ونذكر أنفسنا لماذا بدأنا أصلاً، نلاحظ التفاصيل التي تمنحنا فرحاً بسيطاً ونحتفل بها ونستمتع بها حتى لو للحظة صغيرة. هنا نعيد ترتيب أولوياتنا بوعي، ونمنح كل ما نقوم به معنى جديد.

الشغف لا يأتي من الضغوط ولا من المثالية، بل من الانتباه لأنفسنا، ومن الاعتراف بما نشعر به، ومن السماح لقلبنا بأن يتنفس بين روتين الحياة. فالشغف ينتظرنا دائما في زوايا يومنا المزدحم، ينتظر أن نلتفت له وأن نمنحه فرصة للعودة، ليكون الدافع والحافز الذي يجعل كل يوم جديد أكثر إشراقاً وحياة أكثر جمالاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها.

0: للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها.

واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: الخليجي 27.
1: رأسية يا رب، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
3: كنفه.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المانجروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحاً في الرياض. موجز بأهم الأنباء. نيابة عن الملك ولي العهد يفتتح السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية. أمير الرياض يرعى حفل هيئة الأوقاف في ختام اللقاء الدوري للقطاع الوقفي 26. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل ضخ المياه عبر الشرب الآمنة بقطاع غزة. مركز الملك سلمان ينفذ المشروع الطبي التطوعي في مدينة بورت سودان. سفير المملكة لدى مصر يفتتح المقر الرئيسي للملحقية الثقافية بالقاهرة. الكلية الأمنية وهيئة تقويم التعليم توقعان عقود للدراسة التقويمية لعدد من برامجها. الشؤون الدينية تدشن مبادرة توعية زائرين شرف لمنسوبين بالمسجد النبوي. أي الهيئة الملكية بينبع توقع مذكرة تعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنتخب اليمني يكتسح البحرين بخماسية وتعادل الإمارات وقطر بهدف لمثله. الأخضر يواجه قطر والإمارات أمام عمان في نصف نهائي كأس الخليج 27. ثلاث محطات توليد كهرباء سورية تخرج عن الخدمة إثر انفجار بخط الغاز. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في هجوم على حافلة في محافظة حمص. مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. القيادة الأمريكية تغيير مسار 125 سفينة منذ فرض الحصار على إيران. خبراء: الأنهار الجليدية السويسرية تفقد 5.5% من جليدها خلال عام. كريستيانو رونالدو يغادر معسكر البرتغال لعدم إشراكه في مباراة النرويج. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهتي القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم يوم الخميس الونيس عادل الروح العزيز الغالي، نهاية الأسبوع السعيدة الجميلة، وأقدر أضيف عليها اللذيذ. نعم، يوم تستطعمه، يوم تشعره، يوم تحسه يوم تحسه يعني حرفيا يغير كل مشاعرك السلبية إلى إيجابية. إيش ما كانت ظروفك ستبتهج في هذا الخميس. ليه؟ لأن تأخذ في بريك، تأخذ راحة، تشوف، تتمشى، تروق، وقت لنفسك، تعتزل اللي ودك، سوي اللي ودك. خميسك عزيزي، استانس. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد، صباح الخميس الونيس. يعني كذا الخميس مختلف. ليه؟ لأنه في الخريف، يعني راح الصيف اللي ذوبنا ولسه ما جاءنا الشتاء اللي جمدنا. يعني الجو وناسة،
0: نبي نجمد.
1: اصبر شوي، خلنا نستمتع الحين، حط كل شيء وقته.
0: الله
1: العظيم، ايه يعني جو تقدر تطلع، ما يحتاج تلبس فروة، خلاص الجو حلو. ايه تقدر تطلع، تقدر تتمشى، يعني اطلعوا وتمشوا وانبسطوا، غيروا اجواءكم في هذا الخميس. يعني كذا خذ لك جرعة سعادة على حساب الويكند. خميس يا جماعة، يعني عادي انبسطوا فلوها. ونصبح عليكم أكيد من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات سعد الشهري وعمر عتيبي وهناء الصباغ، طبعا بإشراف فهد حساني، ومعنا وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع إبراهيم الصيان مشرفين اليوم. ومعكم أنا أكيد بدرية خالد وفهد الغامدي. وعندي قصيدة،
0: عندي وسلم الله العظيم،
1: عندي قصيدة. أتحفكم ولا ما تبون؟
0: إيه عطي، لازم صدى، لازم
1: إيه من أحد دوين.
0: لا لازم، لازم صدى،
1: عطني صدى سرعة.
0: أنا بعطيه قاع.
1: إيه وأنت قل الكلمة الأخيرة.
0: أنا هي بعطيه قاع وكلمة أخيرة.
1: يقول لك يا
0: يقول
1: زين.
0: يقول لك هذا الكلمة الأخيرة.
1: لا هذا مين بنضمن القصيدة؟
0: أنا آسف.
1: يا زين يوم الخميس وال

0: جو خريفي خيالي
1: خيالي،
0: والنسمة تقول ريلاكس يا بعد حالي
1: حالي،
0: والدمام نقول له باي باي يا غالي
1: الله،
0: والويكند ويلكم، والقهوة والشاي تحلالي
1: الله.
0: الجو كول
1: كول
0: والمزاج اليوم عالي، ومن كثرة ما أنا هبي نسيت أشغالي. عيش عيش يلا.
1: جنون جنون جنون جنون جنون.
0: الأسبوع الجاي عليك
1: الله. انتهى
0: ولا على إبراهيم؟ على إبراهيم الأسبوع الجاي
1: الله العظيم.
0: وزعي عليكم ما يواجب
1: يا ملالي. لا شغل والله. شنو هذا
0: شغل؟
1: ايش على بالكم انتم المستشعرين قصدي الشعار عفوا. اطلع
0: اطلع اطلع بسرعه.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام الحالة.
0: شغف واحد وصوت واحد.
5: بطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. كما تبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، فضلا عن الأجزاء الشمالية من منطقتي القصيم والمنطقة الشرقية.

0: حياكم الله من جديد في برنامج صباح المملكة أصدقائي، إنما كنتم أينما حللتم. طبعا كل أو مثل ما عودناكم في كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم وناخذ ونعطي فيه، لكن موضوع اليوم صراحة جميل يا جماعة، موضوع خميسي كذا تحس إنه خريفي شتوي
1: داخل على الشتاء.
0: أيوة كذا يبيلة استكانة شاي تلقي مع جمر ما أدري الحين بيجيكم العلم. لا تشفيك لا تستعجل، اسم الله عليك، أدري خلف الزحمة كذا، ركز معاي أهدى. يعني بما أن نهاية الأسبوع ويوم الخميس ويكند وتحلى السهر ويحلى السهر وتحلى القعدة والجمعة والروحة والجية، هل يوم دائما يكون فيه مشاعر، فيه كذا شو يسمونها خلاص
1: راحت
0: أحاسيس. نعم، خلونا نعرف منكم مستمعينا، مين الشخص اللي فعلا كان جنبكم في أصعب فترة في حياتكم؟ دائما الشخص أو إحنا دائما مررنا بأمور كثيرة في حياتنا، ضغوطات، مشاكل، على قولتهم وقعة سودة، فهمت كيف؟ مرينا بظروف قاسية نوعا ما في مرحلة من مراحل حياتنا، لكن دائما في هذه خلنا نقول المصايب أو مثلا الآلام اللي تعرضنا لها أو بعض المواقف السيئة اللي خلت أحيانا حياتنا رمادية، كان في أشخاص كانوا هم النور، هم اللي أعادونا الحياة، هم خلنا نقول اللي وقفوا معانا في أشد وأصعب الأوقات، سواء كان ظروف مالية، عاطفية، عقلية. طبيعي يا عزيزي، في ناس بسم الله عليهم كثرة الضغط فجأة كذا يفصل على المجتمع، تحسه مو طبيعي، بس يكون في شخص تلقاه معاه لين يرده، بعد الله يرده كذا خلاص هو وقف معاه. من هالشخص في حياتك؟ يعني موضوع اليوم بدرية كنا

0: فيه في كذا تقلب كذا تقلب الذكريات.
1: خلنا نقول ناخذ هذا الخميس نخليه كذا ساعة منه خميس وفاء.
0: فضفضة.
1: إيه تعال قل لنا من هل أنت وصلت إلى مرحلة يعني سواء نجاح قمة من كان معك من شاركك هذا النجاح، أنت صرت في أسوأ أحوالك نزلت في القاع مين لقيت لما كنت الله. في الظلمة إيه.
0: أنت هنا برضو.
1: إيه مين كان معك على طول تعال قل لنا اليوم وقل لنا وش الكلمة اللي تبغى تقولها لا كلمة شكر تبغى تقولها لا اليوم. خلونا نخلي هذه الساعة خميس الوفاء
0: الله.
1: اليوم خلنا نقول لهم شكرا كل الأشخاص اللي ساعدونا. فإذا شاركونا على 011-40-53 من معنا
0: تقول له الله يهب لك
1: والله.
0: الله يهب لك حظ
1: والله.
0: أبو نادر
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة والإكرام حياك الله.
2: أسعد الله صباحكم كل خير.
0: صباحك سعيد يا مرحبا يا مرحبا.
2: كيف حالك أستاذ بدرية؟
0: خير يا مال العافية كيف أمورك؟
2: صراحة القصيدة المعلقة اللي قبل شوي ما يصاح يا آلهة
1: تعبت فيها والله.
2: صح السالس
1: صح بدنك يا ربي.
0: أبو نادر ايش رايك في الموضوع؟
2: والله موضوع جميل جدا لكن ما في غير الأم. الله يرحم اللي راحت طول عمر اليوم حيت ما في
0: اللهم امين.
2: اي والله ما في.
0: انا شوف انا معك بس انت لما تقول تذكر الام اقصد الوقفه في الشدائد الوقفه في اللحظات الصعبه في الحياه الوقفه في هذا يعني هذه اجابتك.
2: اي والله ما فيها. ايش يقول ذاك الشاعر الله يرحمه اللي يقول همي انا مشكي حتى على امي لو كان ما بحي ارحم من الام. ما فيها ما استعان.
0: يا سلام يا سلام.
2: ما في والله ابتعد عن اخوانك وابوك لكن الفزعة الصادقة صحيح اللي في في في في قمة ما يسمى وقفها ومحنة.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. الله عليك يا أبو نادر وصباحك سعيد ونتمنى لك يوم جميل حبيبنا. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا.
1: ونقول مين وقف معك في فترة شدائدك؟ يعني إحنا نقول الأب والأم
0: مسلمات
1: يعني إيه هذه من الأشياء يعني هي طبيعتهم فطرتهم كذا لابد يوقفون مع عيالهم. لكن تعال قل لنا أحد ثاني كذا تفاجأت أنه وقف معك وصار سند معك. قل لنا مين على 011-40-53. يسعد صباحك يا إبراهيم.
3: يسعد صباحك يا بدرية. صباح الخير.
1: هلا بك والله يا صباح الورد.
3: كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله
1: الحمد لله. صوتي أبح شوي من كثر ما قلت قصيد بس يلا.
3: يا على داي ما شاء الله علي
0: يا على داي يا إبراهيم صلي على
3: الحبيب. ليش ما أقول يا بدرية ليش ما نعدي فهد بالقصيد وأنت ما شاء الله نبغتي بالقصيد بعد يمكن
1: غلبت
3: وليش فهد ما ينبغ بزيك من بهالشيء
1: داري
0: لا لا لا, لا, لا, لا
3: صباح الخير يا فهد.
0: صباح النور. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا شوف شوف
3: يا مرحبا يا هلا ها بدري
0: انا حافظ على المستوى انا
1: إيه؟
0: انا ما ودي ابهركم عشان كذا
1: ما ودك تغطي علينا.
0: لا لا ارجوكم يا جماعه الساحه لازم يكون فيها بشر.
1: لا متواضع سلم عليك.
3: هذا تواضع منك يا فهد.
0: الله يرفع قدرك طول عليكم زود.
3: هلا والله.
1: هاي ابراهيم
3: اليوم موضوع هلا يا بدريه اليوم موضوعكم عن من
1: عن الوفاء. كلمه وفاء كلمه شكر تقولها لشخص وفي معك يعني وقف معك في الشدائد مو بس
3: والله.
1: في أوقات الفرح إيه؟
3: الإنسان ما فيه إنسان ما يمر بظروف هذا مرحلة من مرحلة حياة مراحل حياته بظروف صعبة كذا. أنا في واحدة بذكرها إذا تسمحوا لي تعطوني مجال حتى ممكن لو نخلي باقي واحدة بس علشان أذكر هذا ولا أختصر لكم الموضوع وأذكر اسمه بس فقط رغي
1: يلا قل لنا
3: تبوني أسأل القصة ولا بس أذكر اسمه فقط رغي
1: هي
3: والله شوي
0: لا والله شوف طويلة شوي صعب. إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم
3: ها
0: يا قلبي تبي مخرج يقعد يلطم علينا هناك.
3: خلاص لا زادي هذا اللي وقف معي طه خلاص أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف أكيد إنه يشتر هالحين ويقول وش السالفة
1: ولا
0: لا لا وقف فجأة.
3: يا فهد يا فهد الله يرحم والديك خلا تمشي الأمور
0: والديك يا رب والديك.
3: هذا اللي نوجه له تحية من هالمنبر عبد الله بن مرزوق المطيري الله رحمة الله عليه رحمة واسعة
1: الله يرحمه إن شاء الله.
3: هذا وقف معي وقفة ما يقفها الأب الأخ مع أخي والأب مع ابنه، يمكن في بعض الأباء ما يقفها مع ابنه رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا هو اللي الله يتغمده بواسع رحمته. والوالدين ووالديكم وجميع مسلم، بغض النظر ترى الوالدين لهم يعني ما يحتاج، الوالدين وقفتهم معروفة صحيح. مع أبنائهم هذا، لكن أحيانا الظروف ما تسمح يعني إن هذا، فسبحان الله الخلاق رب يسخر لك الله إنسان يصير لك زي والدك. فنعم هذا الله رحمة الله عليه رحمة واسعة.
1: آمين يا رب. وطب يعني كيف له عيال انت الحين، كيف تختلط بعياله بعائلته؟
3: والله له عيال وهذا، لكن مع الاسف الشديد اني ما بيني وبينهم يعني هم راحوا من منطقه ثانيه وهذا، فيعني ما فيهم مواصله، كنت اوصلهم لكن اشوفه يعني ظروف الحياه وهذا بعدتهم، وهم كان يعني ورحمه الله عليه رحمه واسعه، فهو يعني رجل وقف معي وقفه ما يعني لو تبون يذكرها ما عندكم مشكله.
1: الله ولا زلت حافظ له الوفاء اكيد.
0: اي والله
3: الكلام هذا قبل يمكن 35 سنه
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
3: اي نعم اي نعم.
0: طيب ابراهيم باقي وحده؟
3: باقي وحده فهد اولادهم بدريه. هالحين احيانا سقف التوقعات ما ودك انك ترفعه صح ولا لا؟
0: عشان
3: سواء ايجابي او سلبي، احيانا ربما يكون صديقك اليوم لا قدر الله عدوك بكره غد، وربما يكون عدوك اليوم صديقك يوم بكره صح ولا لا؟
0: والله
3: يعني مثل ما قال عبد الله الطلحي وصب عليه بالخير من خلال البرنامج ابو ناصر، يوم يقول الدرب خله سمح لا تزرع شوك، يمكن تمر يجي لك يوم وتمر حافي.
0: الله الله.
3: فاحيانا انت ترفع سقف التوقعات يعني الحسن وهذا، تنصدم عندما تجيك تكون الصدمه عليك قويه، لازم تخط فيه خلي فيه خط رجعه علشان ما تكون عليك هذا. هو يقول يكثر الكلام اللي يدف الصدر بيديه، يبل انفراج وهو دفء وعجل اضلاع مانعته، بلشنب بوجهين مدري ثلاث وجيه وسمحنا من الفيلم الطويل، ومتابعته يخيب الامل في واحد كنت هاجم فيه ويطيب الامل في واحد ما توقعته.
0: الله اكبر. نعم. الله اكبر. صح لسانه، كل سنه شاعرها. سلمت
3: صح لسان شاعرها.
0: سلمت يا ابراهيم والاخر والعدم.
3: سلمت ونادم
0: يا طول اللي عمرك يا حبيبي. يا هلا وسهلا في امان الله.
1: يعني الحقيقه يطلع لك واحد ما توقعت منه انه يوقف معك، يعني فجأة كذا، يعني هو يمكن بينك وبينه عداوة أو ما بينك وبينه أي علاقة، بعدين فجأة هو الوحيد اللي يوقف معك.
0: لا لا فعلا، في ناس عشرة سنين معهم، بالعشرين 25 سنة ولا يوقف معك اللي عرفته قبل كم شهر.
1: يا سلام.
0: ترى والله العظيم وصارت
1: هذه مفاجأة
0: يعني. ترى والله العظيم وصارت ورب المئت. أيه. يعني لدرجة أنها تغيرت معايير الغلاء، ترى الرف عندي ترتب. أيه. كي غير ترتيبه من جديد.
1: الناس مواقف.
0: هلا العظيم.
1: الناس مواقف.
0: هلا أقسم بالله العظيم.
1: أي والله. هلا. فإذا 011-45-53 معنا أحد. أبو ديم. يسعد صباحك.
4: صباحك والله بالخير.
1: يا هلا بك
0: والله. والحمد لله.
4: هلا وسهلا، كيف حالكم؟
0: خير ما العافية.
4: كلكم زين إن شاء الله.
0: والله يعافيك.
4: الله يعافيكم. أنا والله جذبني الموضوع الأمانة، وكان الموقف مأثر فيني جدا. في فترة الجامعة للأمانة، في أواخر الجامعة تعرفون وقت التخرج وقت ما التخرج يكون فيه فترة التدريب، فكان معي أحد الطلاب والله ما بينه وبينه شيء للأمانة، وهذا الشيء اللي بين لي معدن الخوة، يعني رغم اللي ما جمعنا أنا وياه إلا بس فقط دراسة يعني.
0: سلام.
4: فقدر الله وصار عليه حادث واضطريت اني اتنوم في المستشفى، فكان في فتره تسجيل المواد بعد تسجيل المواد والى اخره. فالرجل صراحه تكلف على نفسه، وكان يجيني في يعني كل نهايه ليل ويرافق معي، وهو اصلا ما بينه وبينه شيء اساسا عشان يسجل لي المواد.
0: الله الله الله.
4: فما اثر فيني جدا جدا يعني. انا اول حتى كلمة الوفاء ممكن ما تكفي لها بعد.
0: والله ذوافي وعلم غانم ربي.
4: فاي والله، وكانت تصل الجهة المسؤولة عن التدريب في الجامعة رافض تام انه يكون في احد بديل عني او وكيل عني انه هو اللي يخلص المواد.
0: ايوه.
4: قالوا يأجل ترم.
0: اي
4: قالوا يأجل ترم انه خلاص انه غير قادر وكذا. قال لا ما يأجل ترم. الرجل هذا لازم يدرس. هذا ما يتعطل. قالوا انت من؟ قال انا وصليق يعني. لا يعني اكثر ولا اقل. فسبحان الله تيسرت
0: سبحان الله.
4: والأمانة الموقف هذا جدا مؤثر فيني يعني الآن له 8 سنوات والآن أنا موظف
0: ما شاء الله يعني ما شاء الله. أي
4: موظف يعني لو ممكن أتعطل سنة سنتين بسبب 3 أشهر 4 أشهر
0: فعلا وبعدين

0: وبعدين يعني سبحان الله ترى ممكن فعلا نظامه انه ما ينفع احد, بس انه يوم شافوا موقفك هم كاداره او
1: تمسك يعني.
0: فشافوا انه انت مصر وانت صديقه فقالوا لا والله والله ما خليها بخاطره خلاص. وسبحان الله
2: والله انا ما ادري ايش دار بينهم للامانه.
0: انا متاكد تماما انه هذا هو السبب, لانه نظامه ما حد ينوب عن الطالب ترى في معروف. ف ايش اسمها هي حقه الطلاب, نسيت اسمها,
1: شؤون الطلاب,
0: شؤون الطلاب ولا لها اسم مسمى. فسبحان الله ممكن
2: شو تدريبيه, شو تدريب
0: ممكن. فسبحان الله ممكن انه فعلا في هذه الحاله سووا تنازل بسبب اصراره وعلى وفاء لك وقالوا لا والله والله ما نخليها بخاطره والله يبيض وجهه.
2: اي والله. وصراحه الامانه يعني حصل موقف ترى بين الطالب ومسؤول التدريب انه بصفتك انت ما تقدم بالنيابه عن الطالب, فبرر لهم يعني رغم ان انا ما كلمت اساسا.
0: اي ترى
2: حتى ترى من المواقف الايجابيه كان لما يجي تعرفون المستشفيات يعني حفاظا على خصوصيه المرضى, فما يدخلون اي احد
0: اكيد
2: خاصه في الاوقات يعني المتاخره. فكان يجي كان يجي متاخر ويكلم المسؤول الامن, فقال المسؤول الامن انت مين؟ قال انا جاي عندنا بزنس. كان يقول كذا
0: ما له الا كذا. اي
2: قال عندنا بزنس وكذا وانه هو مسؤول عني ولازم تواقيع من الشخص هذا. فتقبلوا الموضوع سبحان الله بتسهيل وتسهلت من عند رب العالمين.
0: سبحان الله دائما
2: كلمه شكر صراحه
0: يستاهل
2: عزيزي عبد العزيز الامانه. كسبته صراحة أخ, رغم أنه يعني كان بس في فترة الدراسة, لكن كسبته أخ وصديق وعزيز على قلبي.
0: يستاهل يستاهل.
1: هل ما زلت تتواصل معاه يا أبو ديم؟
2: أنا ما ودي يعني ممكن تصدمون, لكن أنا وياه الآن نلتقي شبه يومي
1: ما شاء الله
2: يعني.
1: حلو.
2: أي والله نتابع مباريات سوا, نطلع سوا.
0: يا سلام.
2: أي والله
1: يعطيك العافية وشاكرين لك هذه المشاركة الرائعة. شكرا لك يا أبو ديم, حياك الله.
0: هل هل هل
1: صراحة موقف مؤثر.
0: لا وفا.
1: موقف مؤثر وفا. موقف وفاء.
0: إيه. لا لا لا شغل ترتيب يا جماعة. ترى والله في مواقف أنت ما تتوقعها أبدا, فجأة شخص يوقف معك أنت تقول يا ولد هذا منه. إيه؟ كيف
1: وش اللي جابره هو حركته الإنسانية.
0: حسيس حسيس حسيس.
1: يا سبحان الله. يلا 0111453 نقول مين؟
0: فاطمة.
3: السلام عليكم.
1: شلونك يا فاطمة؟ يسعدنا صباحك.
3: صباحكم أسعد. كيفكم؟
1: والله الحمد لله. والله نحاتيكي من أمس لحالك في العمل يعني الله يعينك.
3: والله العظيم جاني ضغط ضغط لا إله إلا الله الله يكتب الأجر.
1: أي والله يعينك ربي.
3: اليوم على كثر ما مدحت يوم الخميس وما شاء الله صح لسانك على القصيده اللي قلتيه. إيه؟ يعني انت كل عليك انت طاقه ايجابيه يعني كلامك كله ايجابي وقصيدتك بعد ايجابيه فحبيتينا في يوم الخميس. صراحه بس على كثر ما مدح فهد في يوم الخميس انت مدحتي فيه نقصته شغله اليوم. إيه؟ توب مميز.
0: وشو
3: بس ما عشان ايش توقع؟
0: عشان 1 اكتوبر.
3: لا يوم مميز بالذات عندك انت الاخص يا فهد.
0: يما شو السالفه؟ وشو يوم القهوه العالمي؟
3: يوم القهوه العالمي.
0: الله الله على التقديم.
1: انا سالفه اذا جاي يوم الشاي ترى بتكلم. انا ساكته عشان يوم القهوه ما لي شغل.
3: هذا يوم هذا يومنا احنا يا اهل القهوه.
0: والله والله والله ما ولا خصومات ولا شيء, اعطاني نفس القهوه زي ما هي. يلا مش تفضل مالك.
3: لا لا والله انا قهوتي بريال.
0: الله العظيم قهوتك بريال.
3: اي والله. لا في قهوه مجاني دور ما عليك تلقى.
0: اغير محل خلاص.
1: خلي ينفعك ذا المحل اللي انت متوصله. احنا بعد ثاني يعطيك
0: اياه. المشكله فيه بس انه هذا هذا اللي فوجي.
1: ايه الاقرب في الطريق.
0: مو في الطريق قدام باب البيت. في الشارع الثاني بس اروح للدرايف ثرو. اي
3: لا بالشرك القهوه اللي جنبنا وجارتنا ما قصرت معنا.
0: هي تفضل قهوه بريال. الله لا
3: اي والله. عموما بالنسبه لموضوعكم جدا لامسني وحبيت اشارك فيه. الصدق انا كلمه شكر ما توفي حق الصدق يعني. شخص وحيد بحياتي وقف معي وقفات كثيره بفرحي بحزني بسعادتي يعني بايام الحلوه بايام الشينه يعني صدق لما احتاج القاه. تمام. سعادي بوظيفتي توظفت وظيفة أحلام اللي ما كنت أتوقع أني أتوظف فيها. أمور كثيرة في حياتي وقف معي فيها صدق كلمة شكر ما توفي حقه. زوجي
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: فالله يخلي لي يا رب ويخلي لكم أحبابكم.
0: آمين.
3: يعني في أشخاص فعلا في الحياة رزق
1: سبحان الله. أي رزقي فعلا.
3: أي ماي وقفات يعني ما يوقفها حتى أخ لأخوه.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: دعم. أيوة الدعم الأول.
3: إيه. أحيانا حتى لما نزعل زعلات خفيفة والله إني أرجع راضي لما أتذكر مواقف.
1: إيه مواقف تصير حلوة. إيه
0: الله أكبر.
3: إيه هذا هو. فحبيت أشارك معكم وصباحكم سعيد يا رب. ما بطول عليكم.
1: آمين يا رب صباحك أسعدتينا بمشاركتك.
0: الله الله الله الله.
1: يعني حلو لما يصير لك أحد من العائلة أنت عارف إذا طحت في أزمة أنت واثق أنك تشد فيه الظهر.
0: خلاص إيه عارف أن لا ما لا ملت تنسند.
1: أيوة
0: أبد الله. حتى لو مالت عليك الدنيا حتى لو قست عليك الظروف حتى لو هات تلقى شخص يعني بس شوف حلو أنك عارف بس حلو أنك ما تتكل أنك تتهور أنك تجيب لها العلة.
1: أيوة
0: كل شوي تجيب أيوة تجيب لها البلوة تجيب لها الجريه كل شوي واقف معك لا من الحلال يعني أنت خلك بالعكس إنسان سوي برضو قدر أنه ترى وقفته معه حتسهلك من طاقته من عقله من هم من قلبه والله ما ينام الليل إذا كان يشيل همك. فالله يديم المعروف
1: شاري القهوة بريال بريال شاري القهوة إيش تبي أنت
0: أضربيها في 9
1: 0111453 يسعد صباحك يا فهد.
0: الله العظيم
4: وصباحكم أسعد ويوم قهوة سعيد وعيالي خلوا قهوة بريال يا فهد.
0: يعني تفضل يعني تفضل وراب الكعبة
1: بعيد شوي مشوار بعيد إلا القهوة اللي عند بيتك.
0: إيه واجي بعد البرنامج بربع ساعة
1: ما يخالف أهم شيء تاخذ بريال
4: فهد ولا يهمك أرسل لك كل الكافيهات اللي بريال
0: وش على الخط كفو
1: يلا
0: بحزم مليان فهد في ذمتي
1: متى تجي يوم الشاي
0: والله وجهك
1: متى يجي يوم الشاي
4: أنت داري عيالي متى طلعوا يجيبون قهوة 4 الفجر ومصورين لي ماما احنا رايحين نجيب قهوه قلت مر وش القهوه اللي تعرفها
1: عشان يوم القهوه يحتفلون
0: يا ساتر
4: والله ما دريت ابشرك
0: والله ما دريت الا من عبد العزيز اليوم
4: والله ما دريت الا من عيالي
0: الله العظيم
1: هذا انتم تحبون القهوه
4: لا بعد قهوه بريال وحلب ريال
0: إيه لان القهوه كل يوم ما لها يوم معين
1: معاها حلب ريال
4: لا
1: ترى على فكره
4: حلب ريال والحلب ريال
0: الحلب الحلب ريال
1: ايه مع القهوه حلب ريال
0: ريالين كل كل الصباح
4: اقول اسم المكان
0: اسمي
1: لا لا ما تقولينها تحت الهواء ها اسمي عبد العزيز
4: والله يستاهلوني بدريه صراحه
0: اسمي هو هم يستاهلون بس ما ينفع في البرنامج توهقين ادري والله يستاهلون والله لو علينا قلنا
4: بس اسمي والله وفروا علي يستاهلون
0: شوفي عندك تويتر ولا سناب دفي بس ارجوك دفي الاسماء
4: سناب
0: الله لين اي والله تكفين
4: ان شاء الله
0: انت لا انت
1: عبد الرحمن
0: الله يلينك
1: يلا قولي لنا يوم فهد ها يوم الوفاء
4: انا الحمد لله الحمد لله
1: ايه
4: ربي رازقني بناس كثير يساعدوني الحمد لله كلهم اشكرهم
0: ما شاء الله
4: يعني الحمد لله ما اروح مكان الا القى حد يساعدني اعرفه ولا ما اعرفه يا رب لك الحمد وهذه اعتبر نعمه عظيمه من رب العالمين لكن كذا هي سالفة صغيرة أنا كنت قاعدة بعد ما تركت دراستي قال لي عمي اللي طول بعمره شرط تتوظفين تبغين تتوظفين قلت له والله مو شينة يا خلاص هاتي أوراقك وإن شاء الله يصير خير أيام ذاك الوقت كان كل شيء ورقي ويدوي كل شيء المهم إنه طق طق طق طق ظرف أسبوعين مباشرة بالتاريخ الفلاني كيف؟
1: ما شاء الله
4: الآن كل ما أستلم راتب والله ما أنساه من دعواتي
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: اللي أنا وصلت له إلى الحين
0: يا الله
4: والله ما أنساه من دعواتي
0: الله
4: يعني في في في زحام إنه الناس كانوا يدورون وظايف خريجين كثار الحمد لله توفرت لي وأنا مثل ما قلت قبل إنه أنا ما كملت دراستي بحكم الظروف اللي صارت لأهلي
0: نعم
4: بعدين كملت دراسي عززت شهادتي بشهادات ثانية فاللي أنا واصلت للحين أقول الحمد لله والشكر يا ربي إنه كان عمي في وجهي وهو اللي يسعى لي بالوظيفة يا ربي لك الحمد
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا الله يديم المعروف وما شاء الله تبارك الله يعني ويخلي لك الناس الطيبة في حياتك إن شاء الله ويسخر لك خير خلقه بإذن الله وشكر لك يوم فهد
4: العفو ودفي... أبرسل لك إن شاء الله
0: شكرا وتوني بوصي توني بوصي لا خلوا لحد
1: يوم يوم الشاي علموني يا جماعة الخيلة تخلوني
4: إن شاء الله ولا يهمت بدرية
0: يوم الشاي
1: يوم الشاي العالمي فيه ترى
0: والله في محل حق شاي
1: يعطيك العافية يوم فهد
0: في محل حق شاي
1: إيه كلها مرة الشاي
0: لا تحداك في واحد تحداك تعرفين كله
1: عطني الأرقام بسرعة
0: أعتذر
1: حاول. طب نطلع فاصل وتعطيني الأرقام.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي، إنما كنتم وأينما حللتم مكملين معكم في برنامج صباح المملكة، ومكملين في موضوع الخميس المليء بالمشاعر والأحاسيس والمواقف والذكريات الحلوة ولحظات الامتنان اللي نستشعرها الآن مع هذا الموضوع اللي نتذكر فيه الناس اللي وقفوا معنا أيضا في يعني أشد وأحلك المواقف والظروف. فهذا هو موضوعنا اليوم باختصار، منهم الأشخاص اللي وقفوا معاك، وأيضا وش تقول لهم، وش حاب تقول لهم على عبر أثير ذات الرياض، وش كلمات الشكر اللي ممكن توفيهم حقهم. شاركونا وعلمونا على 011-40-53.
1: ويسعد صباحك يا العنود.
2: هلا وسهلا، صباح الخير.
1: يا هلا بك والله.
2: هلا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
2: شو هالقصيدة الحلوة اللي خلتنا ننسى هالزحمة.
0: الله الله.
2: بس ترى للأمانة يعني فهد ما قصر، قال عطوها صدى، قال عطوها، قام يردد وراك. يعني قاعدين تنكرينه يعني علني كذا ما يصلح.
1: بس فيه الأسبوع الجاي إن شاء الله.
0: هلا، أبشر.
2: عادي نشوف شو تسوين انت في قصيدتها.
0: يا ساتر،
2: جهزي لك شيء حلو كذا تسوين له
1: برد عليه.
2: طيب، وعلى طاري هاللي قاعدين يغرونك بهالقهاوي، يعلمونك طيب وين؟
0: ما قالوا بيرسلوا على الخاص، بس ما جاني شيء للحين، تخيلي.
2: هذه
0: اي شغل، ما في تسيب، مستمعين على الفاضي. يلا. والله ولا حد قال لي، والله تخيل العنود، والله ما في نفس الكافي زي ما انا، ولا عبرني يا صرحت اللي دائما اروح له كل يوم.
2: يعني الكافي هذا ايش معنى هذا اللي ما يدري انه يوم القهوه؟
0: لا هو يدري بس ما يبي خسائر.
1: تارجت
0: حد يقول ما يبي خسائر، حسبي الله. قهرني توي يوم دريت طالع، قلت والله لا ارجع له اليوم، اقول ايش
1: يلا معك، رجع الكوب، خذ الكوب،
0: فدا يستاهلون، فدا احبهم انا.
2: الله يسعدك
0: وياك إن شاء الله.
2: طيب، بخصوص الموضوع، أنا من وجهة نظري إنه الأهل وقفاتهم أنا أشوفها هذا شيء طبيعي.
1: صح.
2: يعني أنا بنتهم هم أهلي، يعني إذا هم ما وقفوا معي من بيوقف؟
1: لها العزوة.
2: مهما كانت، إيه نعم، مهما كانت يعني مثلاً في مشاكل، في حساسية، في شيء بينك وبينهم، برضو تمرين في وقت أو في ظرف لازم يوقفوا معك. لكن الشيء اللي أنت تستنكرينه لما يجيك من أحد غريب. من صديقة، من إنسان مثلاً مو ذيك العلاقة بينك وبينه. يعني أنا عندي صراحة للأمانة صديقاتي، يعني صديقات، يعني مهما صراحة يعني أوصف الشيء اللي هم قاعدين يسوونه أحس أنه يعني ما راحوا فيهم حقهم. يعني وقفاتهم معاي مو مجرد مواقف وبس. لو سمحت حطوا لي صدى شوي.
0: الله الله الله.
1: إبراهيم صدى لو سمحت.
0: مخرجنا صدى، الله يرضى عليك.
2: يعني وقفاتهم معاي ما كانت مجرد مواقف وبس، يعني كانت أشياء صراحة موجودة بالقلب. يعني وكل مرة أنا أحتاجهم فيها ألقاهم، سواء يعني أنا بعيدة، أنا قريبة، أنا فيني شيء ما فيني شيء، ألقى اتصال، يعرفوني حتى من نبرة صوتي. عنود أنت فيك شيء، عنود أنت محتاجة شيء، عنود، يعني سواء بكلمة أو بموقف أو حتى يكفي بس وجودهم.
1: يكفي لما السؤال يخففون عنك المشكلة إذا صارت كبيرة ولا الموقف.
2: أنت سؤالك لي لما تقولين لي عنود فيك شيء أو محتاجة شيء، هذا كأنك وقفتي معي
0: 50% شال شوي من التعب.
2: أي فعلا، يعني وقفتهم، يعني وقفتهم معي أنا ما أشوفها مشروطة.
0: الله،
2: ما تعتبر مشروطة الوقفة. فجد يعني شكرا لهم لأنهم صديقاتي، وشكرا يعني لكل موقف فعلا يعني أنا شفتهم فيه، سواء بكلمة بفعل، فالله يديمهم لي صراحة ولا يحرم منهم.
0: اللهم أمين، ويديم لك أحبابك إن شاء الله، ولا يغير عليكم إلا الأحسن حال. شكرا لك يا العنود، صباحك سعيد، من لك يوم جميل. لا الخميس اليوم يوم أي أنت ما في مشاعر وامتنان
1: حلو مختلف خميسنا.
0: لا واضحة، خلنا نشوف مين في عندي. أوكي حلو،
1: من عندي
0: بدك اليوم، بدك اليوم بدك
1: دك أنت. لا حقين القهوة ذولي
0: لا لي. لا مع نفسهم سي قهوتي ببلاش في البيت، قهروني قسم بالله. أعتبر والله
1: حلا، أخذ لك معمول وقضينا.
0: بس حلا بريال دي جديدة.
1: طيب، مع حلا يقول لك يعطيك إياها هي، والحلا ريالين. يلا
0: تميس إذا مو
1: بريالين.
0: يلا بسم الله.
1: 011-40-53 من معنا يا عبد العزيز. زياد، يسعد صباحك يا زياد.
3: صباح الخير عليكم جميعا، نداء الرياض.
1: يا هلا بك والله، حياك الله.
3: تحياتي لكم جميعا، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك طول عمرك.
3: مخرج جمعية الطاقم.
0: يا مرحبا.
3: معكم زياد الخالدي.
0: والله ونعم، أنعم وكرم يا زياد.
3: من حدود الشمالية.
0: أنعم وكرم، حياك ربي.
3: جتنا مطار ما شاء الله أمس.
1: ما شاء الله.
3: بدأت يعني إن شاء الله بوادر الخير إن شاء الله، خفيفة طبعا لكن بدأت خير إن شاء الله.
0: الله يجعلها خير إن شاء الله.
1: الله يرزقنا إن شاء الله.
3: كيف أجواءكم الآن أنتم؟ حر ولا؟
1: انكسر الحر شوي بس إنه لازال.
3: البرد حنا.
0: عرفت اللي شوف شو أقول لك، المكيف يشتغل بالظهر والعصر، بالليل يثلج.
3: لا هي ما شغل بارد.
0: يعني عرفت اللي لك عليه الجو كذا يقول لك سمل عليك فهمت كيف يهوش لك.
3: بالنسبة للمملكة أول منطقة شت يعني بدري.
1: دائما إيه.
3: الناس بيجوا كيت حاليا بالليل بعد الساعة 11
0: أو 10. أوكي. ما شاء الله.
3: ألو.
0: أيوه معاك زياد بس.
3: الموضوع بس حبيت يعني نبشركم بالخير إن شاء الله.
0: الله يبشرك بكل ما تحب، قول آمين.
3: تفضل.
0: ها قول لي.
1: اليوم موضوعنا عن الكلمة تقولها لشخص وقف معك موقف، يعني مو بلازم يكون من العائلة، لأن العائلة دائما معروف أنهم دائما عزوة عيالهم ويقفون معهم، لكن شخص كذا تفاجأت منه.
3: معلش في مقاطعة، مو شرط العائلة أحيانا يكونون، مو كل العوائل.
1: مو كل العوائل، صح معك حق.
3: تختلف طبعا حسب الأشياء، ما نبغى نخوض بالموضوع يعني.
1: شخص أثر عليك موقفه، يعني أثر فيك وقفته معك. وش ايش حاب تقول له اليوم؟
3: يعني انا صار علي مثلا شيء مثلا لا قدر الله مو كويس ولا كيف؟
1: يعني وقف معك. وقف معك وقفة وفاء.
3: والله الحقيقة يعني والواقع اتكلم عن نفسي، يعني انا وقفت مع نفسي، نفسي ما احد وقف معي ولا طرف من احد.
1: يا سلام.
3: صار علي اي شيء انا حليته بنفسي.
0: يا سلام يا سلام ما شاء الله.
3: عرفت نفسي بنفسي يعني بأشياء الحمد لله يعني أشياء نفسية أشياء ثقافية أشياء اطلاع.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
3: وحاليا يعني الله يحفظ لي يعني زوجتي عبد الله بعد هي سند لي الحديد يعني.
0: يا سلام يا سلام ما شاء الله، الله يديم الود.
3: نعم الدعم الرئيسي يعني.
0: الله يديم الود والمعروف بينكم إن شاء الله، ولا يغير عليكم إلا الأحسن حال.
3: الله الجميع ما يشوفون
0: الخير ان شاء الله. وياك وياك يا زياد، وشكرا لك على هالصباحات الجميله وعلى المشاركه.
3: مشاركه الحقيقه
0: سم
3: سيدي، سمع اصواتكم المشاركه.
0: الله يطول لي عمرك. الله يطول لي عمرك يا زياد، لا خلا ولا عدم.
1: الله يحفظك.
3: يعني من افضل اذاعاتنا، من افضل الافضل ان شاء الله.
0: الله يرفع قدرك.
3: الاذاعات الحقيقه بشكل مستمر يعني
0: الرياض وجده. حياك ربي، تنورنا وتشرفنا يا زياد.
3: ممكن مداخله شوي باجي؟ طولنا عليكم.
0: سم
3: مواضيع السنة الماضية أنا أشوف أفضل من مواضيع السنة هذه.
0: يعني
3: بوجه نظري أنا في أشياء حرام يعني تروح كانت جدا حلوة مثلا.
0: يا سلام.
3: حرام كانت جميلة، لكن على كل حال يعني إن شاء الله القادم أفضل
0: بإذن الله. يا هلا وسهلا سياد، شكرا لك، طول لي عمرك.
1: العافية.
0: يعني السنة فيها 365 يوم وتقريبا إحنا أكثر من ثلثين السنة في مواضيع مختلفة، ففي اللي يتشابه، في المختلف، في اللي كويس، في المو كويس، في اللي ياخذ ويعطي ويضيف، وفي من باب الترفيه والتغيير زي اليوم مثلا من باب الفضفضة والامتنان.
1: أيه.
0: ويعني خفيف لطيف يعني ما يحتاج ما يحتاج يكون ثقيل يعني.
1: وترى قال شيء زياد، قال انه انا لنفسي داعم الاول لنفسي، ترى حلو نفس الكلمه اللي انت قلتها. لازم الواحد مو بذا صار عنده سند انه خلاص يقول لا انا عندي سند اعتمد،
0: خلاص ويتكل يصير عله
1: يشوف نفسه.
0: إيه؟ انا احفز نفسي بنفسي.
1: يا سلام
0: حلو.
1: ناخذ فاصل
0: كذا النظام،
1: ناخذ فاصل.
0: أتذر.
1: لا حاول ناخذ فاصل. إيه. ندور لك الكافيات اللي
0: في حل عندك يا عبد العزيز؟ يلا جاي جاي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأكل

0: تيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد.
4: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الخميسية الجميلة المختلفة، وأكيد نرحب بكل اللي ينضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. ولو بما أننا دخلنا في فقرتنا الصحية، يعني خلينا نفكر شوي في نعمة يعني هي موجودة دائما عندنا، اللي هي نعمة التنفس. يعني هذه العملية اللي نسويها آلاف المرات في اليوم ومن غير ما نحس فيها، من غير ما نفكر فيها، يعني شهيق زفير وهواء يدخل الرئتين محمل بالأكسجين إلى أجسامنا، ونقدر نتحرك ونتكلم ونشتغل ونمارس حياتنا اليومية بشكل عادي بدون ما نفكر فيها. لكن تخيلوا معي لو إنه هذه العملية البسيطة أصبحت بالنسبة لشخص آخر مجهود كبير. تخيلوا إنه مجرد المشي من غرفة لغرفة أو حتى صعود درجات سلم بسيطة أو حتى ممكن أداء بعض الأعمال المنزلية ممكن يسبب ضيق في التنفس وأيضا إرهاق شديد. هذه معاناة يعيشها الكثير من مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة. ويقول لك يعد العلاج الطبيعي أحد الأساليب المهمة في تأهيل مرضى الجهاز التنفسي، يسهم في تحسين القدرة على التنفس والحركة وأيضا القيام بالأنشطة اليومية. وتختلف التمارين المستخدمة بحسب حالة كل مريض وأيضا احتياجه. رح نتكلم بشكل أوسع عن أبرز أمراض الجهاز التنفسي اللي تستدعي العلاج الطبيعي، وكيف ممكن إننا نحسن التنفس والتمارين المناسبة لها وأيضا إمكانية ممارستها في المنزل. رح ينضم معنا الأخصائي العلاج الطبيعي أحمد عجاج، ونقول له يسعد النصر صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم نتكلم عن الجهاز التنفسي، يعني وكثير من مرضى الجهاز التنفسي يعانون كثير في أثناء الحركة، يعني حتى تصبح الأنشطة البسيطة عندنا إحنا صعبة عليهم القيام فيها، خاصة الأنشطة اليومية البسيطة. اليوم نبي نعرف منك ما أبرز أمراض الجهاز التنفسي اللي تستدعي تدخل العلاج الطبيعي.
1: العلاج الطبيعي له دخل في مشكلتين أساسية في الأمراض التنفسية. الأولى اللي هي الانسداد الرئوي، يكون عبارة عن ضيق مجرى التنفس، فبالتالي يقل الأكسجين اللي بيخش للشخص وبيأثر على حياته اليومية، سواء بيغير طريقة تنفسه فيبدأ يستخدم عضلات رقبته مثلا، بدل ما يتنفس طبيعي ببطنه وصدره يبدأ يتنفس برقبته. هذا نلاحظه مثلا لما الشخص يبذل مجهود ويحتاج انه هو ياخد شوية نفس زيادة يقوم يتنفس برقبته طبيعي، او في الاطفال مثلا بعد ما يبكوا تلاقيهم يتنفسوا برقبتهم. لكن للأسف المرضى اللي يكون عندهم مشاكل في الانسداد الرئوي تلاقيهم يتنفس

0: المرضى اللي يكون عندهم تراكم في البلغم، يعني يكون مثلا عنده صعوبة في إخراجه، هذه برضو يحتاج إن هو يلجأ لبعض التكنيكات الخاصة عشان يخرج البلغم ويقدر يتنفس بطريقة صحيحة ويخرج الإفرازات الزايدة. هذه برضو عندنا تأهيل ما بعد العمليات، هذه العلاج الطبيعي يكون ضروري فيها إن هو يرجع المريض يعني يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، بالذات مثلا المرضى اللي يكونوا منومين فترة طويلة وحصل عندهم ضعف في استخدام عضلات التنفس بسبب وجودهم على الأجهزة، وضعف في استخدام عضلاتهم، وضعف أساسا في وضعية الجلوس ووضعية القيام عندهم، هذه ضروري فيها أن يلجأ للعلاج الطبيعي ويكون تحت إشرافهم عشان يرجع لممارسة المجهود بشكل تدريجي إن شاء الله تحت إشراف مختصين.
1: يعني كيف ممكن أنه يساعد العلاج الطبيعي المريض على تحسين تنفس؟ يعني هل في تمارين ينصح فيها للمرضى، أم أنه يصير في التأهيل في المستشفى نفسها؟ هل في يعني هي تمارين مقاومة وإطالة ومشي، ولا في تمارين مختلفة؟
0: طبعا على حسب الحالة، يعني إيش الشيء اللي مسبب المشكلة. لما نتكلم قلنا مثلا مرضى الانسداد الرئوي يكون عندهم تنفس خاطئ بسبب قلة الأكسجين، فنفس المريض يعني يخاف من الحركة لأنه الحركة بالنسبة له تسبب له دوخة، فبناء يعني يترتب على خوفه من الحركة أنه يتحرك بشكل أقل، يترتب على أنه يضعف، يعني عضلاته تضعف بسبب قلة الحركة، فبالتالي لما يسوي أي مجهود مستقبلا فهو الآن بيتعامل مع مشكلتين، مو بس مشكلة إنه الأكسجين اللي في رئته أقل، يتعامل مع مشكلة إنه عضلاته أساساً ضعفة فصارت تحتاج أكسجين أكثر، أكسجين أساساً الجسم مو قادر يوفره.
1: صحيح.
0: فيكون الضعف هذا الآن مسبب له مشكلة في إنه هو يحتاج أكسجين، فمثلاً هنا نلجأ لتمارين المقاومة والتقوية. يعني ممكن ما يكون لها يعني تدخل بشكل عام في التنفس، لكن لما تقوى العضلات تتعامل مع الأكسجين الأقل بشكل أكفأ، فبالتالي تخلي المريض يمارس مشيه مثلا أو رياضته لفترة أطول. ممكن مثلا نلجأ لتمارين الإطالة في حالات يعني ما لها علاقة مرة بالتنفس بس يتأثر على حالات الجنف، جنف الظهر اللي هو ميلان الظهر لليمين أو التحدب ميلانه للأمام، لأنه هاي تأثر في النهاية على المدى اللي الرئة تتوسع فيه. هنا نلجأ لتمارين مثلا مثل الإطالة، نلجأ لتمارين تعليم التنفس وتشغيل عضلات التنفس في المرضى اللي زي ما قلنا يستخدموا عضلات خاطئة في التنفس. تمام؟ على حسب.
1: هو التنفس الصحيح يفترض أنه يكون من البطن بحيث أنه يسحب الشخص الشهيق يمتلئ البطن، وفي حالة الزفير ينخفض البطن، هذا هو التنفس الصحيح.
0: هذا التنفس الصحيح فعلا،
1: لكن عندهم يكون من الصدر أو من الرقبة.
0: أيوه.
1: هل يعني كم وقت تأخذ هذه التمارين حتى يستعيد المريض التنفس الصحيح؟
0: على حسب تراكم المشاكل. يعني احنا قلنا انه وجود المشكلة اساسا يبدأ يبني لنا مشاكل ثانية، زي مثلا انه يتنفس برئته، والله مثلا استمر على الموضوع هذا فترة طويلة حتضعف عضلات التنفس، استمر فترة اطول حتضعف عضلات الجسم بشكل عام، استمر فترة اطول حيبدأ يخاف من الحركة، فكل ما يستمر فترة اطول كل ما احنا نبدأ نشتغل مع المشاكل الابعد وبعدين نرجع للمشاكل الاساسية. اذا مريض يخاف من الحركة فلازم يعني بشكل تدريجي يعرضه للحركة عشان يبدأ يعني يقوى تدريجيا، عضلاته ضعيفة نبدأ نقويها. أبسط شيء مثلا إنه هو بس يعني أتعلم تكنيك خاطئ في التنفس اللي هو برقبته، هذه لا، هنا نبدأ نراجع، لا نركز نتنفس ببطننا، نتأكد من إنه بطننا تنتفخ والحجاب الحاجز اللي هي العضلة المسؤولة عن التنفس تشتغل بشكل صحيح، نتنفس من أنفنا نخرج من صمنا، هذه حاجات بسيطة يعني نقدر الشخص يمارسها بنفسه في البيت. بس لو مثلا

0: وصلنا مثلا لمرحلة إنه الشخص يكون في خطر مثلا انخفاض الأكسجين عنده أو لا قدر الله الدوخة فممكن لا قدر الله يطيح. هنا لا، هنا نحتاج أشراف مختصين، ما نقدر مثلا نقول لا بس سوي الحاجات هذه بنفسك في البيت أو مثلا خذ الجهاز ده معك أو شيء. يعني في أجهزة للتنفس فعلا يعني بسيطة ما تعتبر حتى يعني كهربائية، ساعد الشخص إنه هو يزيد مثلا سعة الرئة عنده، هذه سهلة في الاستخدام، حتى ممكن يستخدمها الحالة. بس لما نيجي نتكلم على مشي مثلا أو وقوف أو حاجات ممكن تحط الشخص في عرضة مثلا إنه هو يطيح ويخسر أكسجين كثير فلا قدر الله يغمى عليه، هنا الأفضل طبعا إنه يكون تحت إشراف مختص. هنا يكون دور العلاج الطبيعي أساسي بحيث إنه هو يخرج المريض لحالة يعني حالة مستقرة يقدر فيها يمارس تمارينه البسيطة بنفسه بأمان إن شاء الله.
1: يعني في يعني في أغلب الحالات يمكن مرضى الربو يعني عانوا منها اللي هي إنه اللي هو نقص الأكسجين، يعني خاصة إذا راح للجيم وصلح رياضة، ويعني حتى يعني تحصل أغلب مرضى الجهاز التنفسي يبعدون عن اللي هي التمارين اللي فيها جري اللي فيها بذل مجهود أكثر يتطلب منهم سحب أكسجين. فيتم أحيانا اللي هو زي اليوغا اللي هي تمارين التنفس الخاصة بالتنفس الاسترخائي، ترجع تعلم الشخص كيف يتنفس عن طريق البطن، لكن زي ما ذكرت يحصل فيه دوخة، يحصل لأنه فيه نقص في الأكسجين. فهل ينفع أنه مثلا أنبوبة الأكسجين تكون قريبة في حال شعر بنقص في الأكسجين أنه يستخدمها، أو أنه بعد ما يأخذ جرعة الأكسجين الخاصة فيه يبتدي يصلح تمارين التنفس هذه، وخاصة التمارين اللي يقدر يصلحها في المنزل؟ يعني هل في احتياطات معينة لابد أن ينتبه لها؟
0: طيب فعلا على حسب إيش المشكلة. يعني مثلا الربو زي ما أنت قلتي هي مشكلة أساسا ناتجة عن ضيق الشعب الهوائية، تمام، مجرى التنفس يحتاج فيها أن البخاخ حقه يكون جنبه دائما. لكن لو مثلا كان البخاخ بعيد يعني شيء بسيط إلى ما يجيبوه فعلا في تمارين مثلا الهدوء يبدأ يرجع لها، الحفاظ على مثلا على طريقة التنفس الصحيح، يحاول إنه يأخذ نفس ويطلعه بشويش، لكن في النهاية يحتاج البخاخ حقه. لازم الشخص يكون ملم بأمانته بالشيء اللي يعني يخلي يحافظ على أمانه. يعني مثلا أيوة الشخص إذا كان فعلا عنده صعوبة في التنفس يحتاج إنه أنبوبة الأكسجين تكون معه، لكن ده ما يضر إنه هو إنه إحنا نجهزه وهو يتجهز لذي الحالة اللي لا قدر الله فيها يكون في خطر مثلا نقص أكسجين، إنه هو ما يخاف ويقلق، لا يكون هادي، يكون طبعا يعني ملم باحتياطاته إنه هو لا عنده أنبوبة قريبة، عنده بخاخ ربو قريب، بحيث إنه يدوب بس يصبر نفسه إلى ما يحصل على ده الشيء. زي ما انت قلت نقطة ممتازة اللي هي اوقات دول الناس ممكن يخافوا من الحركة، طبعا ده شيء اثر على حياتهم. زي ما قلنا احنا كل ما استمرنا بعيد عن الحركة فترة اطول كل ما جسمنا يضعف، واذا قررنا نتحرك مستقبلا يحتاج مجهود وموارد من الجسم بشكل اكبر، يطلب اكسجين بشكل اكبر، يطلب دم بشكل اكبر. فمثلا الناس اللي بعد تأهيل القلب أو تأهيل الرئة أغلبهم يكون في المستشفيات يكون عندهم خوف من الحركة، يحتاج إن هم يتعرضوا لها بشكل تدريجي. تمام، برضو أمر ضربه، برضو مرضى الانتفاخ الرئوي أو أي مشكلة تؤثر مثلا على على على التشبع الأكسجين في الدم عن طريق الحركة بشكل تدريجي. عندنا التمرينات اللي هي الرئوية تعتبر شعر اللي هي أي تمرين يخليك تتنفس بشكل كبير، أهمها مثلا المشي. بس مو يعني من الآمن إن أنا أقول لأي شخص يمشي على طول، في ناس ما يقدر يمشي كبار في السن مثلا أو في عرضة للسقوط أو لا قدر الله زي ما قلنا ممكن يدوخ، هذه الحاجات اللي لا نحتاج وقت إن إحنا ننتبه يكون معانا احتياطاتنا،

0: تكون تحت إشراف مختصين، لكن في حاجات بسيطة زي ما ذكرتي أول، الإطالات والتقوية، تمارين المقاومة، هذه حاجات بسيطة ممكن الشخص يسويها حتى وهو مسدوح على سريره مثلا، أو هو جالس، حتى لو وقف على طول يقدر يرجع يجلس بسرعة لا قدر الله لو داخل أو شيء. لكن لازم دائما الشخص يكون مع احتياطاته عشان يقدر إن شاء الله إن هو يحافظ على ممارسته وأنشطته بشكل عام.
1: فإذا إحنا تعلمنا اليوم إنه الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي ما تعني بالضرورة إن الواحد يتوقف عن الحركة أو يستسلم للتعب، يعني في برامج تأهيلية وعلاج طبيعي ممكن وتمارين متخصصة تساعد كثير من المرضى إنهم يحسنون قدرتهم على التنفس، بشرط إنه يختار البرنامج المناسب لحالته أيضا تحت توجيه مختصين في هذا المجال. إحنا أكيد أستاذ أحمد عجاج الأخصائي الطبيعي العلاج الطبيعي، كل الشكر لك على هذا اللقاء، وأيضا شكرا لك على هذه الإضاءات الجميلة فيما يخص أيضا العلاج الطبيعي والجهاز التنفسي. شكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم، أتشرف بصباحتكم. الله يعطيكم العافية.
1: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، هذه كانت فقرتنا الصحية. صحتنا ليست مجرد غياب المرض، هي أيضا قدرتنا على أننا نمارس حياتنا اليومية براحة واستقلالية واستمتاع بأبسط التفاصيل، من المشي، من الخروج، من قضاء الوقت مع أهلنا وأحبابنا. يمكن اليوم رسالتنا لكل شخص يعاني من مشاكل نفسية لا تنفسية، لا تهمل صحتك، لا تبدأ تمارين مجهدة من تلقاء نفسك، دائما استشر طبيبك وطبيبك المختص أيضا بالعلاج الطبيعي، وتعرف على الأنشطة اللي تناسب حالتك، وخلي العناية بصحتك جزء من روتينك اليومي. ودائما التشجيع والدعم من أهل المرضى له دور مهم في مساعدتهم، وأيضا الالتزام بالبرنامج العلاجي دون ضغط عليهم أو تحميلهم فوق طاقتهم. طبعا احنا نسأل الله الصحة والعافية لجميع مرضانا، وأكيد أنه يديم علينا وعليكم نعمة الصحة وأكيد راحة البال، ونكملين المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين محبة النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة مع استمرار موسم اللوز القطيفي وانتشاره في الأسواق. وفتنا الزميلة عرفات الماجد بهذه الجولة وهي متواجدة هناك لنستمع ماذا لديها ثم نعود إليكم.
1: أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، اليوم سوالفنا معاكم عن البيئة الزراعية وأفضل ما تنتجه هنا في محافظة القطيف، وأكثر ما يبرز خلال هذه الفترة هو موسم اللوز. اللوز بأنواعه المختلفة، أشكال وألوان مختلفة ما بين الأحمر والأخضر والأرجواني. اليوم مع ضيفنا بنتكلم أكثر عن هذا المنتج الزراعي اللي له أصداء قوية وله سوق كبير في المنطقة والخليج. أهلا وسهلا فيك وعرفنا بنفسك.
2: حسن هلال أبو نور،
1: حياك الله أستاذ حسن. شجرة اللوز هي شجرة محلية ومعروفة من فترات طويلة جدا، بس ما كان لها مثل هذا السوق وهذا الصدى اللي موجودة الآن، شنو الأسباب؟
2: الأسباب العناية والاهتمام بالشجرة، في السابق ما كانت في عناية بهذا الشيء.
1: نعم.
2: في الفترة الأخيرة الناس والمزارعين على وجه الخصوص قامت تهتم بهذه الشجرة اهتمام كبير، وقامت تستقطب اللي هو أصناف جديدة إلى المنطقة. هذا اللي خلى السوق رائج وكبير أكثر من ما هو عليه من قبل.
1: شنو الأنواع اللي متوفرة حاليا؟ لأنه قبل أنا أذكر كان أحمر وأخضر سكندري والعادي البلدي، فإيش الأنواع اللي الحين دارجة؟ لأن حتى أحجامها بصراحة اختلفت وصارت أكبر، وبصراحة صارت ألذ حتى، وزيادة على ذلك صارت أغلى.
2: الأنواع كثيرة الآن، لا عد ولا حصر لها، ولكن أشهرها يعني الأسكندري اللي هو الصابوني الكبير، الألماني.
1: ألماني.
2: ألماني في نوعية يسموها الألماني، هو
1: يعني مو ألماني.
2: لا
1: ألماني.
2: لا أوكي. يطلق عليها ألماني.
1: حلو.
2: الحبان طبعا أنواع، فيه المشمشي، فيه الأبو خد وخد، فيه الأبو خد أحمر وخد أصفر، هذا كل هذا اللي هو الحبان. فيه اللي هو قوس قزح، فيه أصناف كثيرة. يعني
1: شنو الأغلى بينها؟
2: الأغلى بينها والله الأغلى بينها الألماني اللي شهرته، البلدي هم عدة أصناف. طبعاً البلدي يعطيك عدة نكهات، فيه الحامض، فيه الحالي، فيه الحامض على حالي. فطبعاً والمنتجات التحويلية زادت من قيمة هذا المنتج.
1: أنا يعني رح أسألك أستاذ حسن عن هذا المنتجات الجديدة صراحة، صناعة تحويلية ما بين صابون مثلاً، ما بين مشروبات أو مأكولات جديدة حتى، شقد سوقت أيضاً لللوز؟
2: أكيد في الآن شامبوهات، في مسك للجسم، فيه
1: مسك باللوز،
2: ايه مسك باللوز، اسكريمات بمختلف النكهات، حلوى، حلوى اللوز، مخللات، اصناف واشكال.
1: نعم.
2: ولكن لازم ما تغفلي عن نقطة
1: اللي هي
2: اخت عرفات، اللي هي طبعا منطقة القطيف مشهورة باللوز. ليش؟
1: ليه؟
2: شجرة اللوز لا تجود وما تعطيك ثمار طيبة إلا في الأماكن، هي شجرة ساحلية. ما تعطيك ثمار ذات جودة عالية إلا في الأماكن الرطبة فقط.
1: الأماكن يعني كل ما كنت قريب من البحر كل ما كان أفضل.
2: كل ما كان أفضل.
1: نعم.
2: الأماكن الجافة تعطيك شكل، بس شكل شجرة. وثمار

0: لكن ثمار تعطيك ثمار خالية من الماي والطعم.
1: يعني احنا كذا نتكلم ان احنا على ساحل الخليج ممكن هذه الشجرة نلاقيها في اكثر من دولة.
0: صحيح، ولكن القطيف بوجه الخصوص، يعني البحرين رطبة، الامارات رطبة، قطر منطقة هم ساحلية، ولكن جودة الثمار في القطيف تختلف كليا.
1: سبحان الله، يمكن برضو دم المزارعين اللي هنا واهتمامهم وحرصهم على
0: العناية. نعم
1: طبعا،
0: اختيار الشجرة من البداية، كيفية التعامل مع الشجرة، عملية الري. طبعا شجرة يعني تحب الري الغزير، احنا نسميه سيح.
1: نعم
0: ايوه،
1: ما يمشي
0: ايوه، ما يمشي الحال اللي هو بالليات.
1: لازم غراء،
0: لازم
1: يعني
0: لازم سقي سيح.
1: نعم،
0: سقي سيح يعني غمر، يغمر الشجرة بالكامل. تهيئ المصارف الزراعية، مو أنا أسقي المزرعة سيح وبعدين الماي وين يروح؟
1: ممنوع أنه ينحبس، لازم أنه تصريف
0: أساس الشجرة.
1: نعم،
0: تاخذ بقيتها من الماي والفائض يروح في المصارف الزراعية مثل الإنسان، عندك اليتين تاخذ اللي هو.
1: نعم
0: أيوه، تصفي الأبواب.
1: شكرا لك أستاذ حسن، بصراحة مثل هذه المعلومات ومثل هذا المنتج متوفر هنا في المنطقة الشرقية، تحديدا في المحافظة، في محافظة القطيف، وبشكل عضوي تماما. نتمنى من الجميع أنه يجرب هذه التجربة الجميلة مع المنتجات التحويلية المتوفرة الآن. أعزائي، كانت معكم عرفات الماجد من المنطقة الشرقية.
2: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معاكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الخميسية المختلفة. خميس وفلة يا جماعة، وناسة ونطلع ونستانس ونبسط غير شكل. وعندنا فقرة بالأرقام تتكلم اليوم فقرة بالأرقام عن سوق الترفيه السعودي. اسمع اسمع، أرقام تثلج القلب يعني، وشيء شيء مرة حلو. يقول لك ترسم الأرقام ملامح تحول متسارع في سوق الترفيه السعودي، إذ ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الترفيه إلى 8462 سجل بنهاية النصف الأول من 2026 مقابل 5216 سجل في 2024 بنمو يقارب 62% خلال عامين. ويعكس هذا الصعود انتقال الترفيه من نشاط موسمي محدود إلى سوق يومية أكثر اتساع تتوزع بين المراكز العائلية والمجمعات التجارية وتجارب الألعاب والمقاهي والخدمات المصاحبة، وهو تحول يؤكد وتيرة النمو نفسها خلال العامين الماضيين.
1: وعلى مستوى المناطق ما يبي لها كلام، تصدرت الرياض المشهد ب 3580 سجل، ما يعادل نحو 42% من الإجمالي. تلتها منطقة مكة المكرمة ب 2295 سجل، ثم المنطقة الشرقية ب 933 سجل، في توزيع يكشف تمركز الطلب في المدن الكبرى واتساع قاعدة المستهلكين فيه.
0: ويتوازى هذا التوسع التجاري مع نمو واضح في الإقبال الجماهيري، إذ استقطب قطاع الترفيه أكثر من 89 مليون زائر خلال 2025، فيما بلغ عدد الزوار خلال النصف الأول من 2026 نحو 45 مليون زائر، بالتزامن مع تجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع 7200 شركة، وإصدار أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على هالأرقام وعلى هالنسب وعلى تريش معنى يعني تريش معنى السجلات التجارية بهذا العدد يا جماعة، تريش معنى الكلام هذا؟ يعني معناته أنه في أفكار جديدة ترفيهية، مو بس على قضية استقبال السياح، ولا قضية أنك كمرشدين سياحيين، ولا هو قضية كتنظيم إيفنتات ومعارض، ويعني تقس على ذلك إيش معنى كلمة ترفيه. أي شيء ممكن يدخل السرور أو يضيف إضافة لمسة تجعل السائح سواء من الداخل أو من الخارج في أتم الرفاهية والمتعة والبهجة، موجودة الآن في أعظم في أغلب مناطق مدن المملكة. ولا أزيدكم شعر بيت، والله العظيم يا جماعة أني كل ما رحت مكان وأشوف مجموعة يتناقشون يبون يفتحون سجل تجاري عشان يسوون يشاركون في مجال الترفيه. ترى الترفيه مو في أغلب الناس يفهمونه ترى بس مجرد ملاهي والعاب أو منتجعات، لا لا لا لا، أكبر من كذا كثير. ترى يا جماعة الخير، ترى الترفيه يحسن حتى من جودة الحياة.
0: احنا ما نتكلم بس عن لما نجي نتكلم عن قطاع الترفيه، ما نقول بس انه مكان انت تروح له في نهاية الاسبوع ولا فعالية تحضرها مع الاهل واصدقاء، احنا نتكلم عن قطاع اقتصادي تتوسع فيه الاعمال الاستثمارات وتتنوع فيه ايضا الخدمات والتجارب.
1: السلام.
0: ارقام شفناها في عامين بس، شفناها كيف توسعت، وهذا الشيء يفتح امام المستهلك باب من الخيارات، ايضا امام رواد الاعمال فرص جديده تقدم افكار تقدم تجارب، واحنا نشوف التنافس اللي قاعد يصير في الساحه.
1: بالضبط مديريه، ناهيك عن الباحثين عن العمل، فرص وظيفيه مهوله، منها الموسمي ومنها اليومي ومنها المستقر بشكل دائم طوال السنه. ف يعني يعود بالنفع فعلا اقتصاديا بشكل انت ما تتخيله عزيزي المستمع. فحاول تتذكرون دائما امس وقبله كنا نقول يا اخي وسع مداركك يا اخي، لا تتوقف هنا. ترى فكره اول مو بمفكر الحين، صح. الان الفرصه للجميع. والله يا جماعه اللي عنده بس يا اخي ما بقول شيء، لو عندك لغه بس لغه في اي لغه في العالم تتقنها تلقى لها مصدر دخل لك في مملكتنا الحبيبه، بس لغه. فما بالك لو عندك خبرات دورات، وصلت مثلا نقول 50 و60 خلاص قررت تتقاعد، تبي تطقطق بشغيله حلوه رتبها زين، جرب حظك.
0: هات فكره
1: العظيم،
0: يعني احنا شعب نحلم ونحقق.
1: الله اكبر، الله العظيم، احنا شويه
0: شويه
1: اقسم مخرجنا لا تزعلني، الله يرضى عليك.
0: خميس فله وناسه ويكند يا جماعه،
1: الله العظيم.
0: اطلعوا انبسطوا واستانسوا، يعني كل الترفيه الآن على فين؟ أنت تروح تجرب تجربة جديدة في مكان جديد ومفضل لك أنت والعائلة، يعني خيارات الآن أصبحت متاحة. وإحنا أكيد عندنا فقرات كثيرة ومتعددة خاصة اليوم الخميس، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران.

0: وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
6: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
7: مرحبا من وراء.
3: شغف واحد وصوت واحد.
8: بطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في بدايه مشوارنا لليوم، بدايه حلقتنا، كنا وما زلنا يعني ناخذ ونعطي في موضوع اليوم، نتكلم عن من هم الاشخاص اللي وقفوا معك في حياتك، اللي يوم ان قست عليك الدنيا حسيت انك ضايع، حسيت انك يعني تايه كذا، فجاه حسيت ان الدنيا خلاص انا وش اسوي في حياتي، لقيت ناس وقفوا معك ما كنت تتوقع انه ممكن يوقفون، او فعلا في ناس بانوا في المواقف. تذكر موقف او موقفين واذكر لنا منها الاشخاص اللي فعلا خلوا لحياتك لها طعم ورجعوا لك الالوان من جديد. علمونا وشاركونا على 011-40-53.
1: وبقول لك شيء فهد، يعني احنا احيانا ننسى المواقف بس ما ننسى الاشخاص اللي وقفوا معانا
0: ابدا.
1: يعني تتذكر لما تشوف اوه هذا الشخص يا الله، وتبدا المشاعر تطلع، مشاعر الوفاء والاخلاص. هذا من ساله وقف، يعني ممكن تنسى الموقف نفسه وتجلس انت تتكلم معاه ويذكرك هو، بتذكر يوم نصلحنا كذا،
0: يقدره ويحترمه وممكن يسمي ولده تيمنا به، يعني من قوه ما انه وقف معاه وقفه العمر سمى ولده على اسمه.
1: الله
0: ترى صدق والله، ترى احيانا معاني الوفاء انت ما تقدر تعبر، يعني تحاول قدر الامكان انك تظهر امتنانك لهذا الشخص، ومهما قلت فيه سواء بوجوده او بغيابه تحس انك لسه ما وفيت حقه، لانه يا اخي شلون وقف معي هالوقفه.
1: الله، انا اسميهم ابطال بصراحه.
0: اي اي،
1: يعني ابطال دخلوا قصه حياتنا كذا ورسموا فيها كذا لوحه جميله.
0: الله.
1: لوحه رائعه.
0: إيه والله.
1: كلها مشاعر، كلها انسانيه، واغلب المواقف يعني يكون فيها هذه الاحساس الانساني هي اللي تحركك وتبقى صدق معلمه في قصه حياتك.
0: عز الله.
1: فاليوم نبي نسمع منكم على 011-40-53، تعالوا قولوا لنا من البطل اللي كان معك في حياتك. اليوم نبي نسمع هذه القصة، وبرضو قول لنا يعني كلمة تقولها له، توجهها له كلمة شكر له، وش دعمك فيه. يعني نبي نسمع اليوم المواقف الإنسانية. سمعنا كثير مثلا أبو ديم، الشخص اللي تنوم معاه في المستشفى، بصراحة كان موقف إنساني أثر فيني أنا.
0: سلام.
1: يعني فعلا تقشعر له الأبدان، يعني كان في نهاية اليوم يخلص مشاغله بعدين يجي يتنوم معاه. يعني يأنس، يجلس معاه، يشوف إيش يحتاج إيش ما يحتاج، مو مطلوب منه ولا واجب عليه، لكن إنسانيته هي اللي حركته. يعني هذول الأشخاص اللي عندهم هذه الإنسانية يمكن هي أبرز صفة تكون فيها الأشخاص اللي نكتشفهم.
0: بالضبط. ترى فعلا، ترى أحيانا ما يكون الدافع ترى أن مثلا دم علاقة تربطك في هذا الشخص، ما يكون الدافع أيضا أنه والله لا أنا أوقف لي لازم أوقف معه. أحيانا ما لك علاقة بهذا الشخص إلا بس سلام الله بينك وبينه، ربما التقيت فيه في عمل، ربما التقيت فيه مثلا في دوام، ربما التقيت فيه في الشارع، وربما جار حتى اللي بينك وبينه سلام، عرفت أنت رايح المسجد، سلام هلا أبو فلان، هلا أبو فلان. فجأة سبحان الله، ربي سخره أو رب

0: يسخرك له بأنك تقف وتفزع أو يفزع لك هذا الشخص في إحدى المواقف اللي أنت تقول يا ولد إيش هذا؟ تتعجب أنه كيف قدرة ربي وضعت في هذا الشخص وخلاه يسهل عليك هذه الحياة.
1: فإذن إحنا اليوم نبغى نسمعكم على 011-40-53 برضو، يعني تحس أن المواقف نعمة أنها تكشف لك معادن الناس الله. فتعرف مين الشخص اللي صدق معدنة أصيل ومين الشخص اللي تتفاجأ منه
0: تنصدم. اللي تركنا على الرف
1: اللي تركنا على الرف
0: احنا مناش في المركونين.
1: عطنا فاصل
0: هيو كده

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام.
0: شغف واحد وصوت واحد
5: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ويا صباح الخميس الجميل، ويا صباح الدهشة، يا صباح الاكتشاف، يا صباح كل شيء غريب وعجيب في هالعالم. ليش أنا أقول كذا؟ لأنه وصلنا لفقرة شيء ما تعرف، ولا قلها أنت؟
1: لقلك شيء ما تعرف.
0: يعني اليوم عندنا جايبين لكم شيء، يعني هو أكيد أنكم قد شفتوه يمكن في مواقع التواصل صور أو شيء. يعني تخيلوا معي كذا لحظة، أنكم جالسين على شاطئ بحر في ليلة هادية والسماء فوقكم مليانة نجوم، وبعدين صوت الأمواج، وفجأة مع أول موجة تشوفون منظر ما يخطر على بالكم. البحر يبدأ يضيء باللون الأزرق.
1: يا ساتر.
0: أي، وهذه هي فقرتنا لليوم، اللي هي تقول لك تتحول بعض الشواطئ حول العالم ليلا إلى مساحات مائية تتلألأ بنقاط زرقاء مضيئة.
1: يا سلام.
0: وهذه الظاهرة تعرف بالتوهج الحيوي، وتنتج هذه الإضاءة عن كائنات بحرية دقيقة تصدر الضوء عند تحرك المياه، لكن ظهورها ما هو ثابت، إذ يتأثر بحالة الطقس وأيضا هدوء البحر ومستوى الإضاءة المحيطة واللي منها. عطني
1: شواطئ سان دييغو. وفريق الإعداد بصراحة مجهز لنا شغل ومصطلحات يعني لا أحكيكم، بس أهم شيء ركزوا يا جماعة وحاولوا تكتبونها عندكم عشان لا أحد ينساها، لأن هي تنطق مرة واحدة في العمر يعني. يقولك تشهد بعض شواطئ سان دييغو مثل لاغولا شورز وتوري بينز ظهور الإضاءة الزرقاء الناتجة عن تجمعات. أيوة. سجل عندك الداينوفيلاجيلات، وهي كائنات دقيقة تصدر الضوء عند اهتزاز المياه، ولكن ظهورها غير منتظم ويعتمد على تكون التجمعات المناسبة.
0: أيضا في شواطئ المالديف المتلألئة، ترتبط بعض شواطئ المالديف بما يعرف ببحر النجوم، تتحول المياه ليلا إلى بساط مضيء يشبه السماء المرصعة، وأيضا تعد جزيرة فادهو من أبرز المواقع اللي ارتبط اسمها بهذه الظاهرة. يمكن هي أكثر جزيرة شفنا صور لها.
1: يا سلام.
0: ورغم أن ظهورها يبقى رهين أيضا بالظروف الطبيعية المناسبة.
1: وأيضا خليج توياما اليابان توياما سما، تقدم اليابان شكلا مختلفا من الإضاءة البحرية، إذ يظهر الحبار المضيء في خليج توياما خلال موسم معين، حيث تمتلك هذه الكائنات أعضاء قادرة على إصدار الضوء وتقترب بأعداد كبيرة من الساحل أثناء التكاثر، واللي يجعل المياه تبدو مضيئة بطريقة فريدة تختلف عن التوهج الناتج عن العوالق.
0: وأكيد في هذه الظاهرة تنتشر في خليج موسكيتو، أيضا بعض شواطئ أستراليا نلقى هذه الظاهرة فيها. بس أنت تخيل أنه البحر كذا تجي تدخل بالليل في أشياء كذا مضيئة. يعني ما أدري، أنا ما رح أدخلها.

0: الصراحة، لأنه في كائنات هي اللي تصلح الضوء.
1: هي.
0: يعني مو تقول انعكاس أحجار كريمة في البحر. لا.
1: كذا في مجموعة.
0: في كائنات تتحرك يا جماعة.
1: ها موعدنا اليوم 9 الليل. كذا على الساعة كذا 9 يكون
0: الليل. تجمهر.
1: ما في نور. هاي شباب. وإنتاج إضاءة وشغل. لا بس المنظر. والله العظيم.
0: شوف أوريك الصور. شوف الصور.
1: إيه سحر.
0: صور مختلفة.
1: لحظة. إيه منظر سحر.
0: إيه. شكل متلألئة.
1: لا ويحطونه في مكاتب التسويق والسياحة والسفر. تبي تروح للمالديف شوف خذ. شاطئ متلألئ.
0: إيه.
1: وأنت طالع. واو. إيش في كمان؟
0: يا سلام. خيال، تحس انه مشهد من الخيال العلمي.
1: لا لا فعلا
0: هو والله. اصلا حقيقي. انا اول ما شفته على مواقع التواصل حسبت انه ذكاء اصطناعي، ما توقعت ان في شيء زي كذا.
1: لا موضوع فعلا ترى مبهر. إيه؟ والله والله سبحان الله، ترى في اشياء كثير احنا نشوفها في الطبيعه
0: سينمائية ولا شيء.
1: إيه؟ لا
0: ولا اضاءات ولا شيء،
1: دخول مسرحي. إيه؟ تحس انه شفت السقف البانورامي. إيه السيارات كذا في النجوم، نفس المنظر بس تشوفه على لون. إيه؟ مزرق كذا سماوي في امواج البحر.
0: وشفت انا برضو ياخذون المويه كذا، يجمعون يدينهم ياخذون المويه في يدينهم، المويه اللي في يده برضو زرقاء.
1: يا ساتر
0: فيها كائنات.
1: يا ساتر
0: بدي ويخوف، بس انه يعني ودي اجرب صراحه، ودي اخوض هذه التجربه.
1: تتفرج لا تحتك فيهم الله يرضى لي عليك.
0: خليك بعيد.
1: خليك بعيد، ما تدري وش ممكن يسوون يعني.
0: هو قفزات
1: ولا شيء. والله حط والله غلف نفسك، لا تتعال خلاص، لا تخش البحر.
0: سبحان الله.
1: بس تفرج وخلاص. اي وقت ما يطلعوا لا تتفرج، لا تطب تمسك معك تصير دلفين.
0: لا ويجيك موجه، تجيك كذا موجه تعطيك هذا الموجه زرقاء.
1: سبحان الله.
0: تعطيك انعكاس كذا.
1: ترى عجيب والله، عجيب والله فعلا. ترى ما تينا من العلم الا قليل، وفي اشياء كثير احنا دائما نشوفها حتى في اليوتيوب او مثلا بعض القنوات الوثائقيه. نشوف يا جماعة اللي في السماء، بعض الشفق وما إلى ذلك، البحر، بعض الجبال، في بعض الغابات يقول لك تخيلي في أشجار تتحرك.
0: إيه اللي تسير.
1: تخيلي.
0: إيه صار.
1: شيء مرعب.
0: وأنت ماشي كده تجي.
1: السلام عليكم أبو محمد شلونك؟
0: أنت ماشي تجي وراك اسم
1: الله. لا يا أبوي فكونا شركم. بسم الله علينا. فسبحان الله يقول لك انه فعلا تتنقل بين فتره وفتره، لكن تاخذ فتره زمنيه حتى يتغير مكانها. سبحان الله.
0: هو ظاهر من التربه، لان يعني التربه تزحف يعني الشجره تصير تزحف معها. تنزل كذا من
1: والله.
0: التربه
1: والله يعني. عجيبه
0: سبحان الله. يعني السنه ذي مكانها هنا، السنه الجايه تجي تلقى متحركه شوي.
1: اي السنه ذي انت سقيها، السنه الجايه ابو نواف جارك اسقيها. ويلا لين سابع جار.
0: يا ساتر. فإذا كانت هذه فقرتنا في إيش اسمها البقرة؟
1: لقل لك شيء ما تعرف.
0: لقل لك شيء ما تعرف. موقف فاصل راجع لكم.
1: أتذكر.
0: حاول.
1: يلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوراد.
3: شغف واحد وصوت واحد
6: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة. ودك تسكن في المريخ يا فهد؟
1: والله
0: فكر.
1: يلا مشينا ضاقت الدنيا علينا.
0: شوف كم سعر الشقق هناك في المريخ.
1: أرخص أتوقع.
0: ها؟ أتوقع. لأنه في احتمال، في احتمال كبير إنه الناس يعني بدت أبحاث كثيرة تتكلم على إنه كيف هو شكله المعيشة يعني هناك، يعني
1: يا
0: كيف
1: سلام.
0: كيف النباتات، كيف الأشياء تنمو في يعني في المريخ.
1: في نت هناك أهم شيء.
0: نت بيصير يعني تعرف كل شيء جايك في الطريق.
1: والله ودي ما أقدر أسكن في مكان ما في نت صراحة.

0: جيمينج ستريمز.
1: فإذا عندنا خبر يا فهد يقول لك منذ عقود كان العيش على كوكب المريخ حلم يمكن يظهر في أفلام الخيال العلمي، لكن اليوم مع هبوط العديد من المركبات على سطح المريخ صار هذا الحلم أكثر واقعية، ومن حين لآخر يتحدث رواد الأعمال مثل أيلون ماسك عن السكن على كوكب المريخ الكوكب الأحمر. في هناك دائما تساؤلات عن كيف بيكون هذا الطريقة، يعني كيف بننقل مواد البناء من الأرض، هي ثقيلة ومكلفة جدا، وسطح المريخ يحتوي على تراب وغبار وصخور ومزيج غير مناسب للبناء بمفرده.
0: ما لها البهبهاني، حمل وروح. طبعا يقول لك فريق من جامعة تكساس اللي هي A&M وجد حل مبتكر نوعا ما، يقول لك استخدم تكنولوجيا حيوية لصناعة مواد بناء حية وذاتية النمو. حلو. فبحسب الدراسة يعتقد أنه يمكن الاعتماد على نظام اللي هو إشنات صناعي،
1: وتعرف هذه الأشنة بأنها كائنات حية معقدة تتكون من علاقة تكافلية بين فطر وطحلب اللي هو البكتيريا الزرقاء المخضرة. الفطر هو شريك المسيطر ويوفر الهيكل والمأوى، بينما يوفر الطحلب أو البكتيريا الغذاء بعملية التمثيل الضوئي.
0: يا سلام. وبحسب الدراسة فإن سطح المريخ يحتوي على تراب وغبار وصخور في مزيج غير مناسب للبناء بمفرده، لكن يمكن ربط جزيئات التربة المريخية بواسطة مواد تفرزها تلك الكائنات الحية. هذه المواد تحول التربة إلى مادة صلبة يمكن تشكيلها،
1: ويمكن للفطريات الخيطية أيضا أن تنتج مواد لاصقة حيوية بشكل كبير تتحمل الظروف القاسية على سطح المريخ مثل الإشعاع مثل الحرارة. البكتيريا الزرقاء المخضرة تقوم بعملية اللي هو البناء الضوئي، وتنتج الأكسجين والمغذيات اللازمة للفطريات، كما ترفع أيضا من تركيز كربونات الكالسيوم اللازمة لصلابة المادة.
0: هاي والله عجيب والله.
1: خلاص كل شيء موجود،
0: بيت وكذا موجود في المريخ، مضبوط أمورك، بس خلها حط له فطر وطحلب وأمورك السليم. ما عاد فيه خرسانة، ما عاد فيه سمنت، ما عاد فيه. هاي أهم شيء أغذيهم كل يوم. طبعا اعتقد العلماء أن النظام هذا الحيوي هو الأفضل لحالة المريخ لأنه ذات النمو، أي لا يحتاج إلى تدخل بشري مستمر، كما أنه يعمل فقط بالضوء والهواء والماء والتربة المريخية وكلها متوافرة على المريخ.
1: وهذا النظام يخلق مواد بناء صلبة يمكن استخدامها في طباعة المنازل والمباني والأثاث، يعني الطباعة تعرف الطباعة هذه
0: 3D
1: المنازل اللي هو بالإسمنت بس بالمواد هذه الصلبة.
0: حلو.
1: ومن ثم ما نحتاج أننا ننقل مواد من الأرض إلى المريخ، وهذا الشيء يقلل التكاليف بشكل هائل.
0: طبعا الفريق ما قاعد كذا قال لاش لحظة لازم نسوي شيء يا أخوي جديد. إيه. فيعمل الفريق على صنع حبر مريخي باستخدام التربة المعدلة بالكائنات الحية. يمكن يدخل هذا الحبر في الطابعات ثلاثية الأبعاد، ومنها يمكن طباعة الجدران والهياكل مباشرة على سطح الكوكب.
1: الله يا سلام. والفريق أيضا يعمل على اختبارات في بيئات شبيهة بالمريخ على كوكب الأرض، وحاليا يجري العمل على تطوير نماذج أولية لطباعة أبنية صغيرة، واستخدام أيضا الطباعات ثلاثية الأبعاد، وهذا الشيء يساعد في بناء مستعمرات مريخية ذاتية دون إرسال بشر. أما استخدام الموارد المحلية على المريخ فهو مبدأ أساسي لاستدامة أي حياة هناك، ويجعل استكشاف طويل الأمد للمريخ أمر ممكن.
0: أوه.
1: فكرة
0: والله حلو. ها وش عندك اليوم؟ والله بتفرع على نبتون.
1: تاكسي المريخ. تاكسي طلع للمريخ.
0: والله تروح المريخ تأيم الله خير.
1: عبد العزيز بيسكن زحل ما يبي المريخ.
0: والله العظيم
1: زعلنا عبد العزيز.
0: والله شيء
1: يعني
0: عجيب
1: انك توجد بدل ما تنقل المواد اللي تبني فيها من الارض الى المريخ توجد المواد هناك تصنعها هناك. في احتمالية ان نسكن المريخ قريبا.
0: وراس مالها فطر وطحلب تاخذهم. تخلطهم
1: بنروح نسبكه.
0: خلاص نسوي فرع هناك إذاعة الرياض هناك. من هناك من المريخ نحدثكم. والله جو والله ضيق.
1: والله شيء
0: والله فكرة ترى
1: خلاص ما حد بخيال علمي
0: ترى ما استبعد يعني. شوف يا جماعة الخير ترى احنا لو نفكر فيها ترى يعني في أفلام شفناها أول عن الروبوتات والاي اي ومدري ايش وما إلى ذلك، صح ولا لا؟
1: ايه.
0: الآن صرنا نشوف روبوتات. تذكرون فيلم حق ويل سميث اللي كان يتفايت مع الآليين والروبوتات، اللي كان فيهم واحد فجأة صار يعني سوى محاكاة فعلية لدرجة أنه صار يشعر بنفس شعور الإنسان.
1: أيوة.
0: أيوة. بعدها سوى كذا غزو مدري كيف. أيوة. الآن إحنا قاعد نشوف روبوتات.
1: إحنا اللي بنطلع.
0: قاعدين نشوف روبوتات ملاكمة، روبوتات سباق ماراثون 100 متر، روبوتات تساعد في التشغيل والتنظيم والتنظيف، روبوتات أيضا الآن في الصناعة. يعني أول
1: في الطب صار في روبوتات تساعدك في العملية الجراحية.
0: شكرا.
1: يعني إحنا تعدينا هذه المرحلة، الآن وصلنا أن بننتقل من كوكب الأرض ونروح إلى كوكب آخر.
0: في أفلام تشوف فيها تلقى القمر كذا عليه أنوار، وفي ناس ساكنين هناك، المريخ عليه كذا مجموعة أنوار زي ما تشوف الكرة الأرضية من فوق.
1: تطلع على الزحل كذا تسوي زي الماراثون، إيش اسمه، زي السباقات اللي هذا اللي تدور حول المريخ يسوون فيها بطولات.
0: عجيب. والله عجيب.
1: ما تدري ترى إيه.
0: إبراهيم ما ودك تسير علينا؟
1: إحنا في المريخ نروح لعبد العزيز. عند الظهر.
0: يلا.
1: ما يبي.
0: ترى تحليتنا فوق غير تحليتكم تحت. تعال عبد. في اوف عاد ستريم هناك، تخيل ما تحتاج انترنت ارضي، بالقمر الصناعي دايركت
1: على طول.
0: على طول ما في عاد يفصل، عاد وش ادور دعم فني وقتها
1: من الارض تجيك.
0: فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد في آخر وقفة من عمر البرنامج وحلقة الخميس الونيس الجميل عديل الروح. لكن قبل ما نروح عندنا خبرية ودنا نقولها لي، وش الخبر وش التفاصيل يا بدرية؟
1: اليوم عندنا رحلة تاريخية كذا نستحضر من خلالها جانب من العناية اللي حظى فيها المسجد الحرام على مر العصور. يقول لك يحتفظ معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة بشواهد تاريخية نادرة توثق جوانب من تطور عمارة المسجد الحرام والعناية بها عبر العصور، من بينها لوح رخامي يعود تاريخه إلى عام 1073 للهجرة اللي هو وافق 1662 للميلاد. هذا اللوح الرخامي يرتبط بأعمال أثبتت أو تمت في أروقة المسجد الحرام، يقدم للزائر شاهد مادي على مراحل من تاريخ العمارة في المسجد الحرام،
0: ويستوقف اللوح الزائر بما يحمل من قيمة توثيقية إذ يمثل أحد النماذج التي تعتمد عليها المعرض في إبراز ما شهدته عمارة المسجد الحرام من أعمال وتغيرات عبر الحقب التاريخية، ويكشف جانبا من أساليب التوثيق اللي ارتبطت بأعمال العمارة والعناية بالمرافق المرتبطة بالمسجد الحرام.
1: طبعا يأتي عرض هذا اللوح ضمن منظومة من المقتنيات التاريخية اللي يضمها المعرض، واللي تتنوع بين العناصر المعمارية والنقوش الكتابية والمخطوطات والمقتنيات المرتبطة بالكعبة المشرفة والحرمين الشريفين، إلى جانب الصور التاريخية والمجسمات اللي تستعرض مراحل التطور العمراني والمعماري.
0: ويمنح اللوح الرخامي إلى جانب غير من القطع المعروضة الزائر فرصة للتأمل في طبقات التاريخ اللي تختزنها أروقة المسجد الحرام، واستحضار مسيرة طويلة من العناية بعمارة المكان والمحافظة على شواهده ضمن تجربة متحفية تجمع بين الأثر التاريخي والتوثيق المعماري والمعرفة الثقافية.

0: طيب كنا نتكلم عن اليوم عن موضوع اللي هو المواقف والناس والأخذ والعطاء. طبعا يا جماعة الخير الواحد دائما بعض الأحيان نسمع من الأشخاص يقول لك يا أخي والله العظيم الناس ما عاد فيها خير، الناس والله فيهم وما فيهم الناس، وبسبب كذا موقف حصل مع بعض الأشخاص اللي قابلهم في حياته. طيب في هذه الحالة يا عزيزي المستمع، أنت ما نظرت للجانب المشرق في الموضوع. الجانب المشرق ما بقول لك أنا الحين أزيف لك الحقيقة، لا لا بالعكس، هذه نعمة أن يكون هناك أشخاص ما وقفوا معك، تعرضت لمواقف سيئة معهم، الله كشفهم وأبعدهم عنك،
1: ولا تعمم
0: أيوه كانوا شر، فلا أنت لا تعمم على الكل بسبب هالتجارب السيئة. أي نعم ممكن يكون عندك تحفظ، يصير عندك مثلا انعدام في الثقة في بعض الأشخاص، ويكون عندك حذر أكثر، لكن حط في بالك مع الوقت بيصير عندك النضج والوعي الكافي ان يكون عندك فلاتر.
1: يا سلام،
0: تعرف الزين من الشين.
1: يا سلام. ويعني بقول لك شوف، من رحمة الله انه دائما اذا الواحد دخل في موقف او نزل في القاع، يعني نزل قاع في المشاكل النفسية مع ضغوطات المادية، سبحان الله ربي يطلع له مجال في الرحمة، فيرسل له شخص ينتشله من القاع فيوريه الطريق الصح يعني اللي يطلع منه. يعني في النهاية انت ما انت، خاصة اذا مريت في هذه المواقف ما انت يعني مقطوع، هيجيك احد يطلعك او انت حتلقى بصيص نور تطلع منه. فاذا هذه المواقف هي اللي فعلا زي ما قلت انها تبين لك معادن الناس، هذا واحد. ثانيا تعلمك هذه الدروس اللي تستفيد منها.
0: اوف ترى لو مو هالمواقف وهذا، ترى ما صار عندك النضج، ما صار عندك الوعي، ترى صدقني بتوصل مرحله من حياتك ان تصير المصايب حولك بس انت بارد ولا تاثر ولا تهز فيك شعره. ليه؟ بسبب هالنضج وهالعلم الكافي من التجارب ومن الصدمات في الحياه. لا تخلي الصدمات وهالتجارب السيئه تكسرك، بالعكس استفيد منها، خلها تقويك وخلها فعلا هي على قولتهم، شفت المنخل؟
1: يا سلام،
0: يمتنخل الدقيق وكذا ويطلع منه الشوايب ويطلع منه هذا، خلاص هذه التجارب في الحياة.
1: واحنا دائما نتعلم اكيد من الحياة وهي اللي تعطينا كثير من الدروس، واليوم كان غرضنا من طرح هذا السؤال اننا فعلا نكتشف كمية الناس الكويسة في حياتنا.
0: يا سلام.
1: واللي يرسموا معانا هذه القصة الجميلة، قصة حياتنا. الله. اللي هي اكيد مو بس خاصة فينا، اكيد نستفيد منهم كثير من الدروس ونعلم كمان ابنائنا ونعطيهم هذا كلمة الشكر اللي فعلا هي مبجية قد العمل اللي هم صلحوه لنا او قد الموقف اللي احنا مرينا فيه، بس إنه على الأقل كلمة شكر لكل شخص يعني تحركت فيه الإنسانية، تحرك فيه الوفاء للإنسان للشخص المقابل له. شكرا لك لأنك موجود في قصص حياتنا، شكرا لك اليوم نقولها. ووصلنا أكيد لنهاية حلقتنا، ولا نهاية حلقتنا ما تعني نهاية الصباح.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. قبل ما نختم إبراهيم، الناس عارفين بأسمائهم يعني ها؟ أحبكم جدا عموما مستمعينا، شكرا لشاركونا، شكرا ضيوفنا الكرام، وشكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي واشراف عامل البرنامج فاتح حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، والمحزن مليان دراما جلموده كجلمودي صخر حطه سيل من علي بدري يا خالد. ان التقيكم ان شاء الله يوم الاحد، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم. Have a nice weekend. وفي أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: شغف واحد وصوت واحد
2: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج. حياكم الله مستمعينا في برنامج المستشار في يوم الثلاثاء، حيث يكون معنا المستشار النفسي الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله دكتور سلطان.
7: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
6: الله يحييك. طبعا دكتور، موضوعنا لهذه الليلة هو الراحة التي لا تريحنا، وموضوع من اسمه يعني باين أنه فيه شيء من الفلسفة أو يعني مخالفة المعتاد. طبعا بعض الناس نلاحظ أنهم ممكن يهربون من الضغوط، يعني إلى مصدر أو يجعلون يعني بدلا من الراحة هم يهربون من الضغط أو ضغوط الحياة اللي تواجههم، ويصبح هذا يعني مصدر جديد للاستنزاف بدل ما يكون مصدر للراحة. ففي البداية خلنا نفرق للسادة المستمعين بين الراحة اللي هي طبعا شيء إيجابي، وبين الهروب اللي هو أكيد شيء غير إيجابي.
7: جميل. احنا لما نتكلم عن اليوم الراحة، كثير من الناس ولا سيما في هذه الفترة كثرة الضغوط عند الناس، يعني إيقاع الحياة صار سريع، ودائما اسمعها في العيادة يقول حس اني، على قولة احدى المراجعات تقول حس اني في مراكب، اطلع من البيت على الدوام، من الدوام برجع للبيت، من البيت جالس، يقول ما في وقت. يقول حتى احيانا بعض الناس يكون الجهد جسدي، والبعض الاخر تلقى ما عنده جهد جسدي، يكون التعب يكون نفسي. فلما نتكلم عن الراحه الصحيه، هي نشاط او فتره تساعد الانسان على استعاده طاقته النفسيه، الجزء اللي تكلمنا عنه، او الجسديه، وتجعله اكثر قدره في مواجهة أو العودة للحياة. أما الهروب هو محاولة لتجنب شعور أو مهمة معينة، موقف نعرف أنه يسبب لنا التوتر. إيش الفكرة بينهم؟ بعض الناس يعتقد أنهم متشابهين هذا السببين أو الفرق ما بينهم، ولكن غالبا بعض الناس يهرب لأنه ما يبغى يتجنب هذا، يمكن يهرب إلى النوم، يهرب إلى شيء ثاني. ولكن الراحة هي استعادة نشاط. لما نجي نفرق بينها، أنك أنا أستخدم هذه الراحة لأستعيد نشاطي، لأعيد من جديد. ولكن الهروب تجنب شعور القلق. فالمشكلة الاثنين يعني مثل ما قلت قريبين من بعض، ولكن في شخص مرهق وشاهد مسلسل لأنه يريد الاسترخاء، واحد جاي تعبان يتابع مسلسل أو يتابع أي مقطع يشوفه أو مركز يتأمل لأنه يبغى الاسترخاء. قد يكون هذا بالنسبة له راحة. واحد ثاني ممكن يجلس ما يشغل ولا شيء، يتأمل السقف، بالنسبة له يشعر بالراحة. لكن شخص ثاني عنده مهام أو مهمة يعني لازم يسويها أو ينجزها فيشعر بالقلق، يروح يفتح المسلسل أو أو ينعزل ما يقابل أحد ولا يكلم أحد. ليش؟ لأنه يبغى

0: يعني هذه المهام بإني والله ألهي نفسي في أي شيء من الملهيات مثلا، أما الراحة لا، أرتاح علشان أسوي الشيء هذا.
1: بالضبط، ولذلك الضابط فيهم دائما ما بعد الحدث وش تسوي، يعني اللي إذا كنت مرتاح إيش الإنتاجية اللي بتحصلها، وإذا كنت هربان من أمر معين. بعض الناس يستخدمون حيل دفاعية، ميكانيزمات دفاعية، يعني مثلا أنا عندي مهمة صعبة، طيب أنا المهمة هذه تشكل لي قلق، طيب أنا أبغى أهرب من هذا القلق، وش أسوي؟ أروح أدور مهمة ثانية. بعطيك مثال، الناس في وقت الاختبارات، وهذه دائما أشوفها كثير، إذا جاء يذاكر وعنده اختبار بكرة، تلقاه يبدأ يروح يشيك، يروح يفتح الثلاجة يشوف إيش فيها، يروح يرتب أوراقه في المكتب. طيب هذه لها سنة طايحة ما شفتها، لا كأنه يتجنب هذا الضغط اللي هو الامتحان أو المذاكرة، فيروح يبحث عن وسيلة أخرى لتخفيف هذا التوتر.
0: أيوه، حتى كل شيء يصير له طعم وقت الاختبارات والمذاكرة، يعني يمكن أسخف سالفة وأسوأ مسلسل يصير يعني أجمل مسلسل وأجمل سالفة، لأنه يبعدك عن المذاكرة
1: 100%. ولذلك أنا أقول للناس، أقول أحيانا الناس اللي عندها قلق أو اللي عندها مواجهة أحداث ضاغطة، هذه وسيلة العقل اللي يلجأ لها، ولذلك يسموها ميكانيزم دفاع، ما حد يقدر يعرفها، هي الدفاعية العقل يحتال فيها على نفسه عشان يشعر هذا الجسد وهذا العقل يشعر بالاطمئنان. أنا لما نفتح الكتاب في مذاكرة، في مسؤولية، في مهمة لازم أنجزها، ذات الناس القلقين عنده مهمة لازم أذاكر، فالمهمة هذه صارت تشعر بالقلق، فإذا ما ذاكر يتوتر، طيب القلق هذا أبغى أطفيه، فيبدأ في الهروب، أنه يروح يجلس مع أهله. يعني أذكر أحد الأمهات تقول ولدي ما شوفه معنا في الصالة لوقت الاختبارات، ليش؟ قلت الأوقات ذيك على السوني، فنسحبها، فيبدأ يهرب، ما يبغى يذاكر، فيروح يجي يسولف معنا، فيصير اجتماعي وقت الاختبارات. فكأنه يستخدم هذه الطريقة هروب لمواجهة هذا القلق أو هذا الأمر الضاغط.
0: وحتى بعض الأطفال لما تشيل منهم الأيباد وقت النوم تطلع سواليفهم، طول الوقت مشغولين ما يسولفون، إذا جاء وقت النوم بغوا السواليف وطلعت سواليفهم اللي يعني متجمعة. طيب خلنا نذكر سادة المستمعين بأنهم بإمكانهم التواصل معنا على الهاتف 011-45-3. خلنا ننتقل للمحور الثاني دكتور، ليش حنا نشعر براحة شديدة لما نهرب؟
1: السؤال جميل، هنا يقودنا هذا السؤال إلى مفهوم نفسي اللي هو التعزيز السلبي. قد يصبح المصطلح معقدا لكنه بنشرحه بشكل بسيط. خلينا ناخذ مثال، لنفترض أنه عند الشخص، واحد شخص عنده مهمة تشعره بالقلق،
0: نعم،
1: متوتر، ففتح الجوال بدلا من البدء، أنا بدل ما أبدأ هذه المهمة راح أفتح الجوال، طبيعي وش اللي بيصير؟ حشعر يقل القلق لأنه المهمة ما انجزتها، ففتحت الجوال، شفت ريلز، شفت مقاطع مضحكة، شفت رسالة، انشد انتباهي في شيء ممكن أنا أحبه. هذا اللي احنا تكلمنا عنها سابقا في حلقات سابقة، أن الإنسان دائما العقل يبحث عن اللذة الفورية، يبحث عن الشعور الحالي، فدائما يتهرب من الشعور المؤلم ويبحث عن اللذة الفورية زي المقاطع، زي الأشياء اللي فيها إثارة، فيبحث عن العقل. فأول ما يبدأ يفتح الجوال يبدأ يقل القلق. طيب هنا وش تعلم العقل؟ عندما أشعر بهذا القلق الهاتف يريحني، فبدأ يصير هذه قناعة، يتكرر هذا السلوك، في المرة الثانية يشعر بالقلق فيفتح الجوال فينخفض القلق، فالسلوك يتقوى حتى يتكون عند هذا الشخص نمط،
0: عادة
1: يصير نمط، خلاص أول ما تقفل أحس أني توترت فتحت الجوال أيا كان النوع اللي فتح فيه. بعض الناس، يعني اليوم أحد المراجعين كان يتكلم عن زوجته، يقول دخلنا وصلنا إلى مشاكل من إذا انضغطت ولا توترت على الجيمينج، على الألعاب، فشوف كيف خلق فجوة. طيب اللعبة بالنسبة لها هي الآن تخف الضغط اللي عندها أو القلق اللي موجود عندها، بس هذا السلوك إيش سوى؟ سبب مشكلة على الطرف الآخر، على زوجها، على مستوى التواصل. فهنا المشكلة أن الراحة أنها كانت حقيقية. يعني بعض الناس يقول يعني ما هي براحة، لا أتفق، هي راحة يرتاح الإنسان، ولكن راحة قصيرة المدى، فالمشكلة الأصلية لم تحل ولم تخفف، وبالتالي بعد ساعة تجي تقول يا أخي الإيميل ما أرسلته، طيب انتهى الوقت، طيب مديري بكرة بيتفاهم معي، أو في واحد لازم أتصل عليه، فيبدأ يرجع مرة ثانية القلق والتوتر. فهكذا يصبح الهروب مريحا في اللحظة لكنه مكلف لاحقا.

0: كثير أقولها للناس، أقول تذكر ألم التسويف. يعني اليوم أنا ما رديت على الإيميل، إيش بيترتب عليه بكرة؟ ممكن يكلمني، ممكن فاجعل هذا الألم أن يكون دافع لك أنك تنجز، أنك تنجز هذه المهمة. فأحيانا الهروب، الناس تلجأ للهروب وتتعود عليه لأنه بالنسبة لهم يعطيهم راحة مؤقتة،
1: مسكن يعني.
0: صحيح. ولذلك كثير من الناس اللي عندهم تسويف في حياتهم أو يأجلون أو يتهرب، يعني بعض الناس، يعني أحد المراجعين سوينا قائمة من ضمن الخطة العلاجية، حطينا ما هي الأشياء اللي يتم تأجيلها وليش تهرب أمامها. فوجدنا كل الأشياء اللي فيها تحدي أو فيها أخذ قرار أو فيها بذل مجهود، يعني مو لازم، بعض الناس يقول في بعض الأشياء ممكن يأجلها شخص لأنه تأخذ منه جهد وقرار صح وخطأ ويبغى له يفكر، فما يبغى يفكر فيأجلها. أحيانا في قرارات بسيطة، طيب ليش ما تأخذ فيها مجهود؟ يقول لأنها تشعرني بالقلق، أخاف أني أتخذ هذا القرار أشتري هذا الشيء يكون مو بجيد فأندم، فخليني أكون مروق أكثر. كنا نتكلم عن الآن مثالية، ينتظر الوقت الأفضل أو الوقت المناسب حتى أتخذ هذا القرار. وش يصير؟ يصير مؤجل مؤجل مؤجل، لما يجي بعد فترة أجل أشياء كثيرة، قلت خلها بعدين ننجزها كلها، فيبدأ في هذه الدائرة. في عقلي يتبرمج، جهاز العصب يتبرمج أن أي شيء يقلق ما أواجهه، أهرب منه. والعكس كذلك، في بعض الناس القلقة عندهم جزء ما يرتاح لننجز المهمة، كذا يقول يجيني قلق لين أنجز كل شيء. فأحيانا تكون إيجابية أن الإنسان كل ما أقلق شيء أو أزعج شيء أنه يواجهها وينهيها في وقتها لا يؤجلها.
1: هالفئة الثانية اللي تحدثت عنها أو أشرت إليها دكتور، هل هم فئة يعني طبيعية؟ هل هذا هو الصحيح اللي يعني يقلق لين ينجز؟
0: ممتاز، هنا يجي سؤال جميل. طيب من الصح؟ هل الصح اللي يهرب من المهمة عشان ما ينجزها، أو الصح اللي يقلق لين ينجزها؟ حنا نقول الصح اللي في النص، أنه عندي مهمة صح أني أشيل همها بس ما يتسبب لي درجة القلق والتوتر، جهاز العصبي يتحفز أصير متوتر لين أنجزها. ممكن المهمة دي إنجازها مو بيدي أنا، يمكن اليوم مثلا عندي مثلا شغلة بنجزها بس أنا أنتظرك لين ترد علي خبر برسالة إي أو لا عشان أنا أتخذ قرار. أنت ما ردت علي، أنا طول الوقت قلق فرسلك رسائل ودقدق عليك لأنه أنا لازم أنجز، فأنت اللي معطلني، فيصير أعيش في قلق لين أخذ الرد. الأقصى اليمين أنه يهرب منها، هذا غير جيد غير صحي. والأقصى اليسار أنه يقلق لازم ما يرتاح لين ينجز. حنا نقول دائما كل ما كانت عندك مهمة المواجهة جيدة، ولو ما قدرت تواجهها ممكن أكتبها وشوف الأسباب، قد يكون أسباب منطقية قد تكون أسباب غير منطقية. فالنص ما بين الهروب وما بين المواجهة والقلق هو أشوفه الأفضل ما بين الاثنين.
1: جميل. طيب دكتور، حدثنا عن أكثر وأبرز أشكال الراحة شيوعا اللي تتحول في كثير من الأحيان لهروب.
0: والله من أكثر الأشياء اللي اليوم ما ننكرها في مجتمعنا وعلى مستوانا حنا الشخصي، أكثر وسيلة اليوم نهرب لها واللي متواجدة معنا طوال الوقت الهاتف الجوال. فأحيانا نكون تعبانين وتجيك في بالك فكرة أني بشوف شيء بسيط أو بشوف المقطع هذا أو بدخل على مثلا موقع التواصل الاجتماعي، أنا نزلت مثلا تويتر بشوف من اللي رد علي، أعجبني المقطع هذا الفيديو، طيب اللي بعده اللي بعده، فينتقل الشخص من فيديو فيديو إلى ما لا نهاية. ليس لأننا نستمتع فعلا، وإنما لأننا لا نريد أن نبقى مع أفكارنا. بعض الناس يتخذ الجوال أو الفيديوهات اللي يشوفها يتخذها هروب، أن يهرب من واقع، يهرب من مشاعر، يهرب من أفكار معينة، فما يبغى. يعني أذكر أحد المراجعين يقول أنا إذا جلست فاضي أحس بتوتر، ما أحب أجلس فاضي، فطول الوقت لازم أشغل نفسي، أشغل نفسي مثلا بمسلسل، أشغل. وكثير من المستمعين اليوم بعضهم يقول ما أقدر أنام إلا يشتغل شيء وراي، لازم أشغل قصة أو شغل، بعض الناس يشغل قرآن أو يشغل شيء. ليش؟ لأنه يقول إذا جلست في مكان فاضي عقلي يبدأ يشتغل، فأحياناً الهاتف يطفش أو يفكر، يقول أنا ما أبغى أفكر. فلما يشتغل، بعض الناس ترى ممكن ينام يشغل التلفزيون عنده ما يسمع أصلاً، بس شعور صوت إنه موجود نوعاً ما يسليه، فصار تعود عليها. يعني كثير اليوم واحد سألني قال هل الإنسان اللي يشغل شيء عنده قبل لا ينام هل عنده مشكلة نفسية؟ قلت لا، مو بالضرورة، ولكن انك تشغل شيء تعودت عليه، يقول اذا ما قدرت تشغل شيء ما يجيني النوم، هذا هو طبيعي، انت تعودت انه تسمع صوت انك قبل ما تنام. فهذا اكثر الاشكال الهروب، بالاضافه الى
1: مع ان هذه معليش دكتور، هذه يعني اعتقد حتى الاطفال مثلا معروف يعني حتى ابائنا واجدادنا انه القصه اللي قبل النوم او اللي يغني لطفله قبل النوم يعني طبيعي، لأن وقت النوم يمكن هذه مرحلة تكون شوي مملة يعني سواء للكبير أو الصغير.
0: والله فعلا أنا للأمانة أنا جربتها يعني قبل فترة، فقلت أبغى أشوف مدى تأثيرها، فعندي طفلة فشفت أمها جالسة تحكي لها قصة، فجلست أشوف هل فعلا أنه يعني جيلنا الأولين ما لحقنا، يمكن أحد يقولنا قصص، ما أدري إذا كان المستمعين يسمعونا لحقوا القصص سابقا
1: سباحين تسمع
0: فلما شفتها فعلا حرفيا صارت تفتح أحيانا الكتاب أو القصة يقرونها، فصارت أول ما تجي النوم ماما نبغى القصة خلاص على طول ارتبط، فلما تتكلم صار فيه تقول مع أمها هي تتكلم، حفظت القصة من كثر ما تتكرر. ففعلا حرفيا أنها تساعد يعني للأمانة من الأشياء اللي أنصح فيها يعني كثير للأطفال بالذات أعمار 2-3 سنوات، ترى جميلة القصص تفرق مرة معهم كثير حتى توسع المدارك والخيال.
1: جميل،
0: هذا تعليقا على ما ذكرت.
1: نعم،
0: الأمر الثاني من إشكال الهروب وهي كثيرة حنا نشوفها النوم. يعني بعض الناس تقول يا أخي النوم أنتم تقولون راحة، لا احيانا النوم حاجه اساسيه للانسان، متى يكون راحه ومتى يكون هروب؟ لما يكون الانسان يحتاج انه ينام عشان يستعيد طاقته وحيويته ونشاطه هذا للراحه، ولكن بعض الناس يذهب الى النوم لتجنب المسؤوليات، يعني اذا كان عنده مهمه او مسؤوليه معينه يبدا يهرب للنوم، يصير نومه يزيد، اذا اقلق شيء ولا دخل في ضغوط نفسيه صار يلجا الى النوم ويلجأ إلى ساعات كثيرة. يعني أحد الأشخاص يقول كنت أنام من 10-12-14 ساعة في اليوم، يعني جالس تتكلم إيش بقى من يومه. طيب ليش فيوم يصحى فيشوف المهمة أكبر؟ فقلت لك أصلا بطبيعة أنت نومك كذا؟ قال لا، أنا إذا انضغط، في الناس، في بعض الناس على النقيض إذا انضغط ما يجيه النوم، يجي أرق.
1: صحيح،
0: فأحيانا النوم قد يكون وسيلة للهروب، ولكن نستخدم النوم بوسيلته الصحيحة إنه يكون مصدر للراحة.
1: هذا النوم هروب من الحياة كلها، إيه، لأن الواحد ينفصل عن الحياة. نعم.
0: وللأمانة يعني أحيانا لو تناظر في بعض الناس ما يقدر، يعني أحد الأشخاص يقول أنا قمة سعادتي في النوم، يقول أنام بال10 ساعات بال12 ساعة، ولذلك أنا أقول كثرة الراحة تتحول إلى تعب. هذا الجسد خلق ليعمل ما خلق ليرتاح، فزي الطائرة، شوف الطائرة لو جثت أو الباخرة في البحر وقت طويل جاه الصدى، ولكن هذا الإنسان كذلك يعمل، الراحة هي وقود، أنا استخدم هذه الراحة ليتزود ليجدد نشاطي لأنطلق في اليوم التالي. فإحنا نقول الراحة أحيانا إذا زادت الراحة تحولت إلى تعب. أيضا من أشكال الهروب وهو كثير أشوفه ويؤثر نفسيا على الأشخاص اللي هو الأكل. إذا توتر الإنسان، احنا حكينا عنها سابقا،
1: افتح ثلاجة،
0: اي انه النهم العاطفي، يعني لما نتوتر على قولتك اروح افتح الثلاجة مو بجوعان
1: طفشان،
0: يعني ياكل بحثا عن التهدئة اني انشغل. يعني احد الاشخاص يقول لي مرة اطلب وجبة، فوجبتين اطلب، الوجبة الاولى اكلها تسد حاجتي، شوي تدريجيا القاني فاتح الوجبة الثانية، البطاطس اطلب بطاطس 2 كبار، فيقول بس مجرد اني اكلها حبه حبه ما يعني عشان اركز تركيزي، لما اخذ حبه البطاطس اكلها تركيزي فيها، فهذه صارت وسيله للالهاء او الانشغال عن تفكيرك وعن افكارك. بالاضافه الى الانشغال الدائم، وهذه من اكثر صور الهروب التي لا ينتبه لها كثير من الناس، شخص لا يستطيع ان يجلس بدون عمل او يجلس فاضي، دائما لديه شيء يفعله. ليش؟ لأنه إذا جلس فاضي عقله يفكر، لأن التوقف يعني أن يسمح لأفكاره ومشاعره، فيصبح هذا الشخص لازم يكون مشغول، هي طريقة للهروب طريقة للهروب من أنا متعب جدا. فكل ما كان الشخص هادئ كل ما حس بالعدم الارتياح، زي الناس اللي يقول من تعود على القلق وجد الراحة، أحس شعر من الراحة كمين. ففي بعض الناس ما يقول ما أقدر إذا ارتحت أحس في شيء غلط، فلازم أشغل فكري، لازم أشغل عقلي، فيصير طول الوقت 24 ساعة. هنا وش اكتسب عادة؟ فصار عنده العقل اليوم يربط العمل والإنجاز والشغل الدائم بالراحة.

0: انه انا اذا جلست مرتاح في شيء غلط. الصح عندك انك تكون مشغول طوال الوقت، وذول الناس اللي يدخلون في قلق وتوتر بشكل عالي.
1: طيب خلينا ناخذ هالاتصال معنا. فهد مرحبا.
2: مرحبا اخوي خالد، مسي عليك بالخير.
1: حياك الله.
2: ومسي على الدكتور على جميع
1: الله يحييك فهد. يا هلا وسهلا، سؤالك فهد.
2: الله يطول عمرك. ودي اسال بس الدكتور لا انت.
1: نعم.
2: انا دكتور لاحظت نفسي من الثلاث سنوات الماضيه، لاحظت اني ما نام الا لما اشغل قصه حقت قصص الاوليين وزي كذا، واخليه شغال من اليوتيوب ونام. هذا نقطة. النقطة الثانية كذلك دكتور، لما أصحى مثلاً على الفطور، مثلاً لما أفطر، لما أكون وحدي في البيت غير المناسبات العامة، لما أكون في وحدي البيت مثلاً أفطر أو أتعشى في البيت الوحدي، لازم أشغل مسلسل أو أشغل برنامج وأنا قاعد أطالع فيه وأنا أفطر أو أتعشى. كيف تشوف الظاهرة هذه يا دكتور؟
1: جميل، شكراً فهد، شكراً. إجابتك دكتور؟
0: شوف فهد علق على النقطة اللي احنا ذكرناها سابقا، انه هذه عادة. يعني بعض الناس يعتقد يعني هل انا مريض نفسي ولا عندي مشكلة معينة؟ لا، هذه عادة تعود عليها العقل. زي ما قلنا احنا التعزيز السلبي لما الواحد يسوي سلوك فيحفظها العقل. عقلك هو عبارة عن برمجة سلوكياتك. اليوم تسوي سلوك معين يألف عقلك، اذا سويت خلافه يبدأ تشعر بالقلق، فتضطر انك ترجع لنفس هذا السلوك،
1: تحس في شيء غلط.
0: هذا تحس في شيء غلط، فتروح ترجع لسلوكك اللي انت اعتدت عليه فتشعر بالراحه. فهالذكر يقول انا اذا كنت، في بعض الناس يحب الجمعه، فاذا حس بالفراغ ما يحس بشعور زين. يعني مثلا انه يقول انا افطر مع اخواني واهلي فاحس بشعور زين واستمتع وانبسط، بس اذا ما عندي احد في البيت ابغى اشغل شيء، شغل محاضره، شغل مسلسل، شغل قصه مثلا معينه. بعض الناس ما يحب، لان الهدوء شوي يزعجه. قد يكون الناس الاجتماعيين، ترى الاجتماعيين ما يحبون الجلسه لحالهم. يعني لازم نشغل نفسه في شيء، أو إن اعتاد الإنسان على شيء معين. طيب هل هذه تعتبر مشكلة؟ إحنا نقول لا، ما هي بمشكلة، ولكن إحنا الإنسان يكون مرن، يتدرب ويتعلم المرونة. كيف يتعلم المرونة؟ إن يوم من الأيام أقرر أقول أنا اليوم بجلس بدون ما أسمع ولا شيء. ترى في البداية شعور غير جيد، غير
1: موحش.
0: مريح، موحش، لأنه أنا ما تعودت كذا، أحس في شيء غلط.
1: تبي ونس.
0: طيب أبغى أخفف هذا الشعور، أروح أشغل شيء. ومثل ما ذكر هو، يعني في ما شاء الله أنا لقيت أحد الأشخاص يقول أنا صرت أحفظ القصص من كثر ما استمع لها قبل النوم. وحتى في، يعني أذكر قريت أبحاث سابقة أن الإنسان حتى هو يسمع مثلا آيات أو أشياء عند النوم يحفظها، يبدأ الإنسان يحفظ بعض القصص. أنا عندي واحد من الزملاء ما شاء الله في التاريخ جيد، فأسأل يقول هذه قصة ما قبل النوم، ما من أكثر من 10-15 سنة. فهذه وسيله جيده، يعني ما اشوفها مشكله عند الشخص، الا اذا انه لو ما اشتغلت توتر وانزعج فهي عاده اكثر منها مشكله يحتاج الانسان يتغلب عليها.
1: جميل. طب خلينا ننتقل محورنا الرابع دكتور. الان يعني في ظل وجود هذه الاجهزه الذكيه اللي كل شوي جايك اشعار، رساله، فيديو، خبر، مكالمه، منصات التواصل تمطر عليك هالرسائل، هل يعني ما زلنا قادرين على انه نحصل على الراحة ونتحرر من أسر هذه المشتتات؟
0: والله شوف الإشكالية اليوم لما نتكلم بواقعية، اليوم نجد صعوبة كلنا، حنا حتى نحن على المستوى الشخصي اليوم ما تقدر. الراحة صارت بالنسبة لنا صعبة جدا، وكل واحد عنده مفهوم للراحة. يعني أنت اليوم تتكلم عن جوالك، هل شخص يقدر يخلي جواله أكثر من 10 دقائق ما يمسكه؟ يحس في شعور غير مريح، فينتظر رسالة أو إشعار أو محتوى أو يبغى يشوف شيء معين. فأحيانا ما نقدر 5 دقائق، ما نقدر نجلس، يعني إلا من رحم الله، إلا في النادر، إلا واحد أنه يشتغل على نفسه ويبذل مجهود على نفسه كثير أنه يقدر يتجاوز هذه الأزمة. فحنا الراحة صارت صعبة اليوم، نعم نقول صارت صعبة، ويجد الإنسان صعوبة أكثر لما يكون المحيط اللي من حوله. يعني أنت ممكن مثلا تجي في بيئة، يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص يقول كنت أجي عند الوالدة وأجلس أسولف معها، يقول أجلس بالنص ساعة ساعة، فتقول يا ولدي أنت من أفضل أخوانك اللي يجي، أحس بطعمك وأنت جالس معي، أحس لك وجود. أخوانك الباقيين يجي يسلم ثم كل واحد مسك جواله. طيب أنت اليوم والدتك ترى الجلسة نص ساعة مو قادر. فهنا العادات. فحنا نقول اليوم الأجهزة صارت تشكل أو الراحة صارت صعبة في ظل وجود الأجهزة أو المواقع التواصل الاجتماعي.

0: الإلكتروني بشكل عام، نعم صارت صعبة وليس بالسهل اليوم أن الإنسان يستطيع أن يتجاوزها، إلا أنه يبذل مجهود، أنه يحاول أنه نخفف. وهي زي ما ذكرنا سابقا أنه كيف نقلل الدوبامين، لأنه هذا يعطيني متعة، فعقلي يبحث عن المتعة فيروح يسمع المقطع أو يشوف الفيديو عشان يلحق يعيد المتعة مرة أخرى. فهي في صعوبة، نعم فيها صعوبة للأسف.
1: يمكن صعوبة دكتور في البداية، لكن مع الوقت واحد يتعود على تركها بالضبط. مثل ما تعود عليها
0: بالضبط. حنا نقول دائما أي تغيير يسبقه وعي، أي تغيير في الحياة. وحنا اليوم النفس البشرية دائما تهرب من الأشياء التي تشعرها بالقلق. يعني أنا مثلا بترك مثلا جوال ما أمسكه 5 دقائق بشعر بتوتر. طيب أنا ما أبغى الشعور هذا يجي، لأنه طبيعي الشعور هذا هو خلاف ما اعتدت عليه. يعني معتاد أن الجوال أمسكه، طيب لو ما مسكت الجوال بحس بشعور موحش غريب غير مريح. طيب كيف أزيل هذا الشعور؟ أروح أمسك الجوال. طيب أنا لو أخذت امتنعت وقت طويل 5 دقائق ثم أخذته ثم اليوم الثاني 10 دقائق ربع ساعة، يصير فيه قدرة. ولذلك أنا دائما أقول للناس كل ما تعلمنا المرونة، لا تجعل حياتك قائمة على شيء واحد وتدرب عليها. يعني اليوم أنت مسكت الجوال، أنا عندي أحد الأشخاص ما شاء الله عليه يعني كل شهر شهرين يسمي يقول أنا عندي صيام السوشيال ميديا، يجي يوم كامل ما يمسك الجوال ولا يفتح أي مواقع تواصل اجتماعي، وحين يحذف الحسابات في السوشيال ميديا يقول عشان ما أتابع. فيقول أنا جالس أتحكم في عقلي، أنا ما أبغى عقلي يتحكم علي، يتحكم فيه. لأنه أحيانا السلوك الإدماني أو الرغبة القهرية أحيانا تصير إدمان، تصير رغبة قهرية ما يستطيع الشخص أن يتوقف.
1: جميل. طيب محورنا الخامس دكتور، بعض الناس لما يمارس إذا صح التعبير الراحة يحس بالذنب، يعني أنه والله الوقت مر وأنا ما سويت شيء، ما أنجزت، يعني أن اليوم ضاع مني. مثل هذا الشعور وش رايك فيه؟
0: طيب جميل. هذول الأشخاص اللي عندهم دائما حياتهم إنجازات، وهذا إحنا قلنا اليوم إذا تعود الشخص على سلوك معين خلاص ما يقدر يغيره. الأشخاص اللي يقول لازم اليوم لازم أنجز، يعني أشبه بمهام اليومية أنها تشيك ليست، يعني أنجز لازم أسوي كذا وأسوي كذا وأسوي كذا وأسوي كذا. لأنه أغلب الناس وهؤلاء الأشخاص هم اللي رابطين قيمتهم بالإنتاجية. إذا ما سويت شيء أنا ما مني فائدة، لازم أنجز، إذا ما أنجزت فأنا متأخر، إذا ما أنجزت فأنا شخص سيء. فلا تربط دائما الإنجاز أو قيمتك بالإنتاجية. أحيانا الإنسان ليست آلة إنتاج، مو مكنة الشخص أنه لازم عنده مهام معينة طباعة أطبع كل يوم 100 ورقة عشان أحس بالإنتاجية. لا، الإنسان إنتاجيته أحيانا الراحة ليست مكافأة. بعض الناس يقول أنا والله أرتاح عشان مكافأة، لا، هي حق أو جزء منك عشان أنت تستطيع أن تستعيد نشاطك مرة أخرى. فلما نجي نركز اليوم أن نقول الشخص لا تربط قيمتك بإنتاجيتك، أنا ممكن اليوم يعدي. يعني أنا عندي المراجعين الناس اللي مثل هذا النوع اللي عنده تأنيب ضمير ولازم ينجز، إذا ما سوى شيء يحس بتأنيب الضمير. قلت تعلم، لأنه هو يقول أنا ما أبغى أصير شخص بلا هدف، أو أعطيك النص اللي قال، يقول أنا ما أبغى أصير شخص سخيف ما مني فائدة في الحياة ما لي قيمة. قلت من ألزمك أنك لازم كل شيء تكون فيه جدي وعملي؟ ترى في وقت للراحة، وقت للعب، وقت أنك قال أنا أتابع مسلسل أو أشوف فيلم أحس بتأنيب ضمير. أقول لو أني الآن آخذ قارئ كتاب مو بحسن لي، لو أني مثلا سمعت لي محاضرة مو بأفضل لي، طيب متى يرتاح عقلك؟ فلذلك إن لنفسك عليك حق وجسدك عليك حق. فلذلك مهم جدا أن الواحد يعيش وقت العمل أعطيه حقه، وقت الراحة أعطيها حقها، وقت اللعب أعطيه حقه. وأحيانا ممكن الإنسان يجلس وقت طويل ما يسوي ولا شيء، هذا أنا أشوفها. أنا بالنسبة لي الراحة أني أجلس كذا أتأمل بدون ما أسوي ولا شيء، هذا بالنسبة لي الراحة عندي. في بعض الناس يقول لا أنا مزعج، أنا ما أسوي ولا شيء أحس بشعور غير مريح،
1: مع أنه حتى وهو ما يسوي شيء هو قاعد يتأمل، فهو هذا شيء يعني
0: بالضبط. لا، هو عنده لازم أنجز، لازم في أكشن أسويه، لازم أقرأ معلومة. طيب المعلومة إذا قرأتها، طيب أنت اليوم أخذ راحة عشان بكرة لو قرأت هذه المعلومة عندك القدرة على تطبيقها. هو لا، طول الوقت تركيزه أنه لازم يكون عندي إنتاجية. فهذا جزء تبرمجوا عليه الناس. أحيانا بعض الناس يعني في تنشئتهم لما يكون صغير لازم تحل واجباتك، لازم تصير شاطر، لازم تصير فيصير طول اليوم بعضهم يبغى يسوي هذا الشيء لبحثا عن المدح والثناء، وبعضهم لا، لأنه تعود لا جلد الذات داخلي مو مضطر بالآخرين، هو تأنيب ضمير داخلي.
1: جميل. طيب محورنا السادس دكتور عن أنواع الراحة، حنا نتكلم عن الراحة، يمكن بعض المستمعين مو عارف وش المقصود بالضبط بالراحة، عقلية جسدية إلى آخره.
0: سؤال جميل. حنا لما نتكلم عن أنواع الراحة، كل شخص أو كل جزء من أو كل وقت في حياة الإنسان يحتاج إلى عضو معين يرتاح. يعني أحيانا إذا الراحة قد نحتاج إلى راحة جسدية. راحة جسدية مثل إيش؟ مثل النوم، إني أنام هذا أرتاح. واحد عنده ضغط عمل مثلا شفتات فنومه متقطع أو متقلب، أحيانا نحتاج إلى علاج لمشاكل النوم. يعني للأسف اليوم الناس تعاني من أرق ولا يطلب المساعدة ولا يطلب العلاج ولا يبحث عن الحل، أو من كثر ما هو يقاوم، من كثر ما يتابع يبغى ينام فيقاوم النوم، فالجسم بيتعب، فممكن بدال ما ينام 6 ساعات ياخذ ساعة قبل النوم اللي يقلب في السوشيال ميديا، فهذا ياخذ من وقته. فالنوم يحتاج له الجسم، الاسترخاء برضو يحتاج له الجسم، تقليل المجهود. يعني أنا اليوم أحتاج أني أقلل مجهوداتي، مو لازم كل شيء أنا أنجزه، أنا ممكن أتعلم التفويض، ممكن أنجز المهام في وقت واحد أجمعها في يوم واحد وأنجزها، فهذه مهمة جدا الراحة الجسدية. أيضا الراحة الذهنية. طيب كيف أريح عقلي ذهنيا؟ أول شيء أقلل القرارات والمعلومات والمحفزات. كيف أقللها؟ يعني اليوم قرار مو طول الوقت أفكر في قرار نشتري سيارة اللون هذا ولا اللون هذا، لا أخلي على الهود، أنا أبغى هذا الأسبوع ما راح أتخذ قرار في ولا شيء. في بعض الناس لا، مشاكل دائما يشيلها مع قراراته تفكيره، لازم أتعلم طول الوقت متحفز جهازه العصبي. فحنا نقول كل ما وقفت بعض القرارات أو اتخذت قرار فيها بدون ما تتردد فيها، هذا يساعد على الراحة الذهنية. الراحة العاطفية وهي من الأشياء المهمة جدا، وجود مساحة تستطيع فيها التعبير عن مشاعرك دون الحاجة للتظاهر بأنه بخير. أجي من الأيام أجيك أقول والله يا خالد أنا اليوم تعبان، أنا والله أحس أني مرهق وأحس أني ما عاد أستطيع. إحنا عيبنا اليوم وأغلب الناس ما يبغى يبين ضعفه للآخرين، وهذا جزء من من من من طبيعة البشر، إنه يا أخي أنا أضعف، أنا أتعب، أنا أمرض، أنا أضايق، أنا أحزن. فلما تجي تتكلم عن مشاعرك ويكون عندك مساحة آمنة بدون حكم، يعني مثلا أبي أقول يا خالد والله أنا تعبان، يقول أنت تتعب يا أخي أنت ما شاء الله، لا عطني مساحة اسمع لي. أنا ما أبغى بعض الناس يوم يجي يشتكي لك هذا يعبر عن مشاعره يروح لآخر شو يقول له، يقول الله يعينك، أو يقول يا أخي كلنا تعبانين. خلي يتكلم، يعني مو لازم أحيانا ترى الجوانب العاطفية، خلي الواحد يتكلم، ما يبغى منك لا نصيحة ولا توجيه ولا يبغى منك كل شيء، يبغى واحد يسمع له. صحيح. يسمع المعاناته يتقبله، يكون داعم له. بالإضافة إلى وجود الراحة الاجتماعية، وأحيانا نحتاج الابتعاد عن الناس وهذه العزلة. وهل العزلة بعض الناس يقولها، أنتم تقولون العزلة، مرة تقول العزلة ما هي بزينة ومرة تقول أنت راحة اجتماعية، لا أحيانا الشخص الاجتماعي ترى يحتاج أحيانا وقت أنه يفصل، أنه يجلس مع نفسه، يراقب نفسه، يروح مع شخص يشعر معه بالراحة. يعني مو كل الناس أنا اللي أصادقهم ولا معارفي كلهم يشعروني بالراحة، لا أنا ممكن فترة أخذ وقت أنعزل فيها وارتاح اجتماعيا من كثرة الالتزامات والواجبات الاجتماعية. وهذه غالبا ما تأتي في الأشخاص اللي ما شاء الله بيتهم ما يفضى، يحبون العزائم، يحبون المجالس، انه كل يوم يعزم، او عنده جلسة مثلا بالليل السمرة عنده بالليل الناس تجتمع عنده، هذا مرهق البيت ومرهق الأسرة ومرهق للناس اللي من حوالينه، فهذه مهمة جدا. بالإضافة إلى الراحة الحسية، هذه ترى مرة مهمة ودائما أقولها يعني للمراجعين وأحرص عليها. الراحة الحسية تقليل الضوضاء والأضواء والشاشات والإضاءات. ليش؟ لأنه أبغى جسمي يهدى. شوف اليوم حنا لما يسافر الواحد يطلع برا أو يروح الطبيعة ليش يرتاح؟ لأنه مد البصر مش محدود، مو محدود في شيء، عكس لما تكون في المدينة ما تقدر تشوف آخرك، فهناك لا تحس براحة، تحس بانشراح كبير. بالإضافة إلى الراحة من المسؤولية، وهذه مرة مهمة أخوي خالد. ليش؟ لأنه أغلب الناس القلقين تكون حياتهم كلها عبارة عن مسؤولية. جرب أنك تكون عندك لحظات ما تكون فيها مسؤول، ولا تكون الشخص المسؤول عن كل شيء طول الوقت. أنا مسؤول عن والديني، مسؤول عن البيت، مسؤول عن أغراض البيت، مسؤول عن زملائي، مسؤول عن موظفين اللي تحتي، مسؤول عن العامل. جرب أنك يوم تقول ما لي دخل في أحد، أنا مسؤول عن نفسي، أنا كيف أصحى من النوم، كيف أكل، كيف أشرب، كيف أنبسط، كيف أرجع أنام. بدون عدم أخذك للمسؤوليات الآخرين، لا نتخلى عنها، ولكن أحيانا بعض المسؤوليات ليس مهم وجودي فيها، ولكن احنا نحملها ذهنيا ونشيل همها. فدائما نركز على ما نستطيع من المسؤوليات، وأنه الشخص يكون مرتاح في هذه المسؤولية. الأهم هذا كله من هذا كله أن الراحة ليست بالضرورة عدم فعل أي شيء. قد تكون الراحة مشي، قد تكون الراحة قراءة، قد تكون الراحة مثلا تأمل، قد تكون الراحة تمارس هواية أنت تسويها، قد تكون الراحة أنك تجلس بدون أي شيء. فبعض الناس يقول أنه الراحة لازم أسوي سلوك، لا، أحيانا الراحة ممكن أمارس شيء أحبه أو أتأمل في شيء أو أنام وأتأمل السكس، هذا بالنسبة له تكون راحة للشخص.
1: جميل. طيب خلني يعني أنتقل للمحور السابع والثامن وأدمج السؤالين اللي في بالي. دكتور، أنا كيف أعرف أني أهرب مو أرتاح، يعني مو قاعد أرتاح، أني قاعد أهرب أو أرتاح، أميز بينهن؟ وأيضا يعني كيف أتعلم الراحة دون هروب في 3 دقائق دكتور؟
0: طيب جميل، إحنا نبغى نحددها ما دام حددتها في نقاط. أول شيء، ماذا أشعر قبل أن أبدأ هذا النشاط؟ لما نروح لهذا النشاط بسويه، هل أشعر بقلق، بملل، بخوف؟ ماذا أشعر أثناء هذا الأثناء؟ هل أستمتع فعلا أم أحاول ألا أفكر؟ ماذا أشعر بعده؟ هل أصبحت أهدأ أو أكثر استعدادا أم أكثر توترا وإحساس بالذنب؟ هل أستطيع التوقف؟ إذا لم أستطع التوقف رغم أني لا أستمتع، فهنا نقول الشخص يحتاج إلى أنه يراجع نفسه، فينتبه، يركز الانتباه. طيب وش الشيء الذي أحاول ألا أشعر به؟ راح أسأل نفسي إيش اللي تخاف منه، وش الشيء اللي ما تبغى تشعر فيه؟ أنا ما أبغى أشعر بالألم، أنا ما أبغى أشعر بالقلق. طيب نروح نناقش الفكرة، ليش أشعر بالقلق؟ ليش أشعر بالألم؟ لأنه أحيانا قد يكون عند الشخص فكرة معينة في رأسه أنه لازم أنجز هذا الشيء بشكل دقيق، لازم يكون عملي مثالي، لازم يكون. فروح أناقش هذه الأفكار. فالأهم منها أنه المهمة اللي أنجزها أبغى أسويها متعة، إن إنجاز أكثر من أخليها مهمة يجب علي تنفيذها. إيش الفرق دائما بين الإنجاز والمهمات؟ المهمة إلزام لازم تسويها، الإنجاز هي مهمة، ولكن نظرتي لها إني لو خلصتها أشعر بالرضا أو أشعر بالراحة، هناك إذا ما خلصتها أشعر بالقلق. فنتعلم الراحة دون هروب. أول شيء، لا تمنع نفسك من الراحة. الهدف ليس أن نصبح أكثر إنتاجية، الهدف أن تصبح الراحة مجددة للطاقة. خلونا نجرب الراحة المحددة، بدل أني بجلس شوي على الجوال، بروح أتابع لي مسلسل، بشوف شغلة معينة، لا، أنه أنا أجرب أنه الملل جزء من حياتك. بعض الناس ما يبغى يحس بالملل، يعني أحد الأشخاص يقول إذا حسيت بالملل حس فيه شيء غلط. نقول دائما اسمح نفسك بالملل، لا تحتاج إلى ملء كل لحظة من حياتك. جرب أنك تجلس بدون جوال، مثل ما ذكرنا أنه في البداية بيشعر الإنسان بالقلق والتوتر، ولكن هذه المساحة قد يعني تسمح للعقل أن يكون هادئ ويشعر بالارتياح.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي، شكرا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. هيئة الفساد توقف 158 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. إطلاق النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني. منتدى الرياض الاقتصادي يبحث تأثير الازدحام المروري والحلول المقترحة. بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج أهلية برنامج التوازن العقاري. أمانة الشرقية تستقبل اليوم وفدا برتغاليا لبحث فرص الشراكة والاستثمار. المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تطلق هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي. الكلية الأمنية وتقويم التعليم توقعان عقودا للدراسة التقويمية لعدد من برامجها. طرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن قمح لتلبية احتياجات المطاحن. مركز الأرصاد ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة. مركز الملك سلمان يواصل توزيع الغذاء وحقائب الإيواء في اليمن وسوريا والسودان. مركز الملك سلمان ينفذ المشروع الطبي التطوعي والإسعافي في مدينة بورت سودان. القيادة الأمريكية تغيير مسار 125 سفينة منذ فرض الحصار على إيران. خبراء: الأنهار الجليدية السويسرية تفقد 5.5% من جليدها خلال عام. العالم يحتفي في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي. أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جماح دغريري وشبي بحاري. طبعا اليوم مستمعينا الكرام نقدم لكم هذه الحلقة من أحد المقاهي في مدينة جيزان. معروف طبعا أنه المرأة الجازانية لها دور كبير في الاهتمام بالجانب الثقافي والجانب التراثي وأيضا الجانب الفني وكثير من الجوانب التي تشتهر بها منطقة جازان في أكلاتها وفي موروثاتها وفي لباسها التقليدي. اليوم حلقتنا راح تكون مميزة إن شاء الله تعالى مع ضيفتين التقينا بهم في هذا المقهى، الأستاذة هند معافى. حياك الله أستاذة هند، وسعادة بتواجدك معنا اليوم.
1: الله يحييك. السلام عليكم، كيفك أستاذ جماح؟ إن شاء الله طيب.
0: الله يحييك.
1: أشكركم على الاستضافة وشكرا لإذاعة الرياض، وصراحة سعيدة جدا بوجودي معاكم. إن شاء الله يكون حلقة لطيفة خفيفة إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله نشرب القهوة إن شاء الله تعالى من في هذا المقهى مع بعض بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذة هدير حسن، حياك الله هدير، وسعداء بتواجدك معنا اليوم في مقهى ديرتي.
2: حياكم الله، سعيدة بتواجدي معاكم اليوم، وأتمنى يكون كوب خفيف ظريف يا رب، ويكون وقت سعيد عليكم.
0: ما شاء الله الأجواء جميلة في المقهى هذا، خاصة أنه يعني في الكثير من الأشياء التراثية والأشياء الجميلة اللي يعني تتحدث عن بيئة جيزان. ليش اخترت المكان هذا وليش اخترت يعني حتى شكل الفنجان اللي معاك مختلف؟
1: والله احنا اساسا معروفين في منطقة جيزان، نحن نحب ان احنا نحافظ على تراثنا ونحب نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، حتى الاشياء القديمة نقدر نحافظ عليها بشكل اوضح، حتى لو نقدر ان احنا نطورها نزود فيها خزفية بسيطة، ولكن التراث يظل موجود ومتواجد في كل بيت في جيزان.
0: يا سلام، حتى الفنجان مختلف شايف معاك ما شاء الله تبارك الله. في كثير انواع من الفناجين الموجودة في جيزان، يعني هذا مزخرف ولكن فيها ايضا الفناجين الطينية، ممكن سمعتي عنها انت؟
1: اكيد في بعضها حتى الان في اماكن متواجده في جيزان، ان احنا نقدر اساسا نعملها باليد، نصنع ايش الاشياء اللي نحبها، بعض الكلمات، بعض كلمات الاغاني القديمه اللي احنا نحبها، بعض العبارات البسيطه،
0: الرسمات، تزخرف عن الفنجان.
1: ايوه، وهو بشكل

0: بشكل خزفي وبرضو قديم.
1: يعني شربت القهوة مع جدتك؟
0: الله الله.
1: هدير القهوة البن ولا قشر اللي معك؟
2: والله صراحة
1: بلهجتنا يعني.
2: والله نحب نحن القشر كثير عندنا. الصراحة البن جيزاني طبعا كمان شيء لا يغلب عليه وصف. نحن عندنا تقاليد كمان في شرب المياه المويه المبخرة.
1: يا سلام.
2: كمان
1: جاي معك قارورة يعني.
2: عندنا ثقافة خاصة بطريقة تعبئة الموية في الفخار التبخير. الكوب أحيانا نحط نضع عليه كمان بعض الشوب أو القطران بحيث أنه يعطي كمان نكهة إضافية. صراحة هذه التفاصيل كلها
1: نشرح لرمضان يعني.
2: أو هي رمضانية فعلا ولكنها كمان شعبية وشيء من تراثنا وتقاليدنا صراحة نفتخر فيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني ليش اخترت المكان هذا؟ يعني المكان شايفه ما شاء الله يوحي بين وجود يعني أشياء تراثية وأشياء ثقافية موجودة في المنطقة.
2: مهم الشخص يكون عنده انتماء لهويته. خاصة مع التغيرات الجاية حاليا واللي قاعدين نعيشها نحن في العولمة، ضروري الواحد يكون عنده هوية يقدر يرجع لها، بحيث أنه الأصالة تكون جزء كبير من هويتنا الشخصية.
1: يا سلام.
2: سواء نحن كأشخاص من منطقة معينة أو حتى من الوطن هذا الكبير. فجزء تكوين الهوية زي ما أنت شايف اليوم في تفاصيل اليوم هذا يسعدنا وفخر لنا.
1: الله يعطيك العافية. هند، يعني الهوية الثقافية ذكرتها يعني هدير في حديثها، ترين حتى الحكايات اللي كان زمان يحكوها والقصص اللي كان يروها كانت تروي حاجات ثقافية جميلة ورائعة. أكيد أنك يعني عرفت بعض الأشياء وبعض الحكايات القديمة والجميلة والرائعة.
0: والله صراحة إحنا كنا دائما في عائلتنا خاصة عائلة فنية
1: ما شاء الله.
0: منهم الرسامين، منهم الأديب، المتحدث، الراوي، الشاعر. فكان أبوي الله يحفظه يرسم بالطين. إذا مثلا جات فترة رمضان، على بداية رمضان يجلس يرسم الطين على الجدران، إنه هذا مكان الفطور حقنا خلاص، إنه علامتنا.
1: أي
0: خلاص إحنا لازم نسويها، لازم نضبطها خلاص. يعني فكنا في طقوس للأشياء الفنية، لللمسات موجودة عندنا نقدر إن إحنا نستعين فيها في بعض اللحظات يعني. فكان الرسم بالطين هذه صراحة قصص دائما أذكرها بفترات رمضان، إنه هذه القصة خلاص
1: مرتبطة يعني.
0: مرتبطة. أي نعم.
1: يعني في حتى بعض العادات الجميلة والرائعة اللي كان مثلا الجدات يعني دائما يحرصوا عليها، سواء في اللبس، في الأكل، في الزيارات الجميلة يعني، حتى تبادل الزيارات مع بعض. يمكن زمان البيوت غير البيوت اليوم يعني.
0: صحيح. احنا كنا نتكلم قبل فترة عن موضوع إنه ليش التجمعات العصرية هذه اختفت، مع أنها في بعض البيوت موجودة، لكن في بعض العائلات شوي يعني
1: اختفت يعني.
0: لكنها إلى الآن في بعض الأسر التجمعات العصرية، القهوة، قهوة القشرة الحالية، قهوة البن موجودة يعني بكل عائلة. فوالله إن أنا صراحة أهني منطقتنا إنها باقي متمسكة بهذه الأشياء الصراحة، لأنها شيء يشرح الصدر صدق إن إحنا نقدر.
1: أحيانا تكون صباحية خاصة مسكبة كبيرات السن، ممكن يكونوا يجتمعوا صباحا حتى.
0: صباحا وقبل الفطور لازم ثلاجة الشاي والقهوة، وقبل التمرة موجودة عندك خلاص، قهوة القشرة لازم تبدأ فيها الفطور.
1: لك تعليق على الموضوع هذا، التجمعات يعني
2: التجمعات وخصوصا
1: اللقاءات يعني جميلة.
2: خصوص الفنون، أنا أذكر أنا كان من صغري أحب الفن وهاوي للفن، فجدتي كانت تقول لي دائما دخلنا المرسام، المرسام اللي هي كلمة مرسم أو المرسم.
0: المرسم.
2: أيوة المرسم. فكان وصفها بليغ صراحة، ويعني لهذاك العهد يعني كان وصفها. تقول لي نحن عندنا كان نسوي السعف ونسوي ونحاك، فكانت عندها بعض الفنون الشعبية، ولكن ممكن نحن طورناها بحيث أنه دمجنا الثقافة الشعبية مع الثقافة العصرية. أنا عندي كمان تعليق على غير القهوة والقشر، نحن عندنا كثير من الحلويات الشعبية المعروفة فيها في المنطقة.
1: حلو.
2: المشبك بأنواعه.
1: يا سلام.
2: الحلقوم. كمان في
1: زبطية وصبع زينب.
2: طبعا كلها لها ميزات، وكل نكهة توصلك شعور معين وثقافة واصلة من مناطق كثير في جازان. غير الأكلات حتى الشعبية اللي هي على موال، إحنا عندنا توسع كبير في الأطعمة.
1: طيب احنا راح نجي لها الاكلات الشعبيه، لكن خلينا في العادات هذه. كان في هناك تكاتف يعني بين الاسر، بين الجيران، سواء في الافراح، في الاتراح، في كل وقت هناك تكاتف، هناك تعاون.

0: كأن الديرة نفسها بيت واحد يعني. كل واحد محافظ على أسرته، على أسرة اللي بجنبه، على في احتفالات يسانده في بعض الاحتفالات، في حتى الأحزان تجي عليهم ما شاء الله يعني مترابطين في بعض الظروف إن كانت أفراح أو أحزان. لكن اللي اتضح لي صراحة إن إحنا من جد كنا يدة واحدة يعني، ما حد يرضى بالثاني يعني صراحة. كان الشعور مرة حلو.
1: يا سلام. من العادات الجميلة العضية. عضية طرين حلوة جميلة يعني. أيوة على ذكر العادات الجميلة والموجودة يعني وما زالت موجودة
2: ما زالت موجودة ولها أوقاتها صراحة،
1: طقوسها يعني.
2: أيوة واضحة. عندي كمان تعقيب على موضوع أنه كنا متكاتفين أكثر. كان تصميم البيوت اصلا الشعبيه عندنا مميز.
0: كان البيت الجيران مفتوح مع بعض،
2: مفتوحه الابواب ما تتقفل. كمان تصميم غرفه النوم عن الصاله، المكان جوا مكشوف. كان ايش يسموه؟ الطراحه. اي الطراحه. وكان يحطوا مثلا ورد الفل، زهره الفل، يسموها شجره رديمه. فكانت في تفاصيل كثيرة. هذه الانفتاحية في البيوت وتصاميم البيوت أعتقد أنها انعكست انعكاس إيجابي على النفسية.
0: صحيح.
1: طيب خلونا نروح فاصل بس ونرجع للمستمعين الكرام.

0: من جديد مستمعينا الكرام نرحب بكم في مقهى ديرتي، هذه الحلقة من أحد المقاهي في مدينة جيزان، معي هند معافة ومعي هدير حسن. بس ما علقت على العضية، ما كملنا العضية يعني وطقوسها الجميلة والرائعة وكيف تتفنن المرأة الجيزانية في عمل هذه العضية المكونة من النباتات العطرية.
1: والله أذكر أيام كانت جدتي الله يرحمها أنها كانت تسوي العضية، كانت طريقتهم مختلفة جدا، هي تطورت وإحنا باقي مثل ما قلت لك متمسكين في العادات والتقاليد، ولكن كانت زمان ريحتها حلوة، يعني كان النباتات العطرية، الطيب، الظفر، الأشياء هذه كلها، كان الحسن، المجموع، المعطرات برضو الإضافية اللي يحطونها، ما أدري إيش الأشياء اللي كانوا يحطونها، أهم شيء كانت ريحتها مختلفة عن الآن. الآن حلوة منظرا شكلا، لكن كريحة لا والله، زمان كانت أفضل بكثير، كانت يعني ما أدري إيش يسمونها، حتى طريقة العمل العضية نفسها مختلفة، لكنها بصراحة يعني لو تقارن إيش كان زمان والآن تقول الزمان كانت الريحة موجودة والشكلها لك عليه، لأنه ما شاء الله باقي ما يفهمون شيء، لكن اليوم الشكل أفضل لكن الريحة معدومة للأسف.
0: لك تعليق عليه؟
2: والله صراحة هي تتكلم وأنا قاعدة أتذكر روائح يعني أكثر من
0: الكاذي والفل والبعيثران والشيح والوالة،
2: الروائح القديمة الكاذي والفل ما زال موجودين حاضرين حتى الآن، ولكن فعلا الروائح تغيرت ما عدا زي زمان، خاصة في الأشياء المكونات اللي تحتاج تحسين أو صناعة يدوية زي الظفر وغيره.
0: زمان ما كان في ميل صح؟
1: في، كان ثوب اسمه طاووس.
0: أها،
1: كان هذا الطاووس أنا بحثت عنه قبل فترة على أساس أن أنا بأرجع بالذكريات وأفصله، ترى يعني أبغى أشوف كيف كان الوحدة تلبس وكيف كانت يصير عليها. طلع الطاووس مرة رهيب، يعني إحنا ليش يعني ما أدري كيف كانت البنت تلبسه، مع أنه كانت لبس عادي ما في أي موديلات، ما في أي تدخلات تفصيلية، كان ثوب عادي جدا، لكن

0: الطاووس. اللي معها طاووس كانت وقتها انها هي واو يعني هي عندها اللي عندها طاووس هي هذه شبعانه ملانه ما شاء الله. لكن يعني في من جده في ثياب وفي ملابس كانوا يلبسونها زمان يعني مختلفه ما فيها تفاصيل ما فيها موديلات لكنها كانت على قولتها شعبيه حلوه بسيطه بسيطه من جد كانوا بسيطين واللي بسيطة يشوفونها إنها شبعانة يعني.
1: ما شاء الله لحقت أنت الكلام هذا.
2: إيه أنا أذكر جدتي كان نفس التصميم في كل الفساتين ولكن الأقمشة كانت مختلفة جدا. اختيار الأقمشة كانت أنا أذكر الأقمشة تبهرني حتى الآن. كمان حركة النفخة اللي في الكتف كانوا محتفظين فيها.
0: الزم
2: أيوة والزم اللي في الخصر محتفظين فيها في كل الموديلات. ولكن الأقمشة صراحة كان في اختيار يعني تعني في هذا الاختيار.
0: بعدين هم يحلون اللبس هو نفسه الموديل هو نفسه بس هم يحلون اللبس.
1: يا سلام يا سلام
2: هذه البساطة المفقودة.
1: أيوة. يعني هذه من الأزياء الجميلة اللي اختفت مش موجودة اليوم
0: مش
1: صح؟
0: موجودة
1: نتمنى أنها ترجع من جديد.
0: إحنا ترجع متى يلبسونها ترى يلبسونها عيالي متى في أيام التأسيس
1: في الاحتفال بيوم التأسيس
0: يصيرون يلبسون هذا الزي مع الربطة حقت الرأس
1: مع عقال القصب
0: وخلاص هم الآن
2: تكشخة
0: لابسين ملابس جدة الله يرحمها وهم لابسينها وما شاء الله تبارك الله يشوفون نفوسهم إنه إحنا الآن في يوم التأسيس.
1: بس كان لبس كبيرات السن يختلف عن لبس البنات الشباب يختلف عن لبس البنات الصغار.
0: لا زمان كان كلها سوا مع بعض ما في موديلات نفسها زم ونفخة من هنا وعادي الكم طويل.
2: وأنا أذكر جدتي كان ملابسها نفسها كلها نفس يعني في شبابها وفي غيره في نفس الملابس بس الأقمشة اللي تختلف.
1: حتى البنات الصغيرات يعني
2: نفس الموديل
0: والجيب اللي مخزون من فلوس
1: أهم حاجة هذا الجيب
0: الجيب مخزون فلوس بس تقرب بس من عندها
1: هذا أهم شيء هو الجيب. ذكرت أنتوا كنتوا عائلة فنية يعني
0: نعم
1: يعني كان فيها هزيج كان فيها أغاني معهد زمان يعني مش اليوم يعني يعني خاصة في الأفراح في المناسبات العائلية.
0: والله ما أذكر ولكن في أغنية ما أدري هل هي قديمة هل هي جديدة إذا حاب إن أنا أقول.
1: والله يا ريت والله بصوتك الجميل والله أستاذة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما هو تشاب ومحلاق لطيفي وما هو تشا يا زين بنفل خلوه انت تحلم فله ما يحليك ام كحل سايل وارتسم في محله ارجم بهذه المقفله لا تمليك وما هو تشاب ومحلاق لطيفك.
1: الله المكحله قالك
2: المكحله واصلا طيب. الوصف هذا عميق والله يعني تبان كلمات بسيطه بس
0: علاج للعين
1: الكحول كان جميل للعين وكان حتى الاطفال البنات الصغار يعني دائما صغيرات السن وحتى حتى الاولاد دائما كان يستخدموه في العين
2: كان كحول طبيعي وكان يصنعه بشكل يدوي. اذكر المكحله اللي هي الوصف مكحله كانت عباره عن نحاس او حديد كان الاتمت داخل بودري وطريقة وضع الكحل غريبة عن الآن يعني ما هي قلم تنحط مثلا بطريقة مثلا تحديد لا كان تأخذ جدتي كان تأخذ المكحلة اللي هي الآلة حق الكحل وعبارة عن شيء طويل كده حديدة اسطوانية وتدخلها جوا لين تسحبها مؤلمة شوية بس تعطي منظر فعلا تحسي انه مكحلة.
1: كان يرسموا فيه الحواجب حق الأطفال الصغار صح
0: يرسموا فيها حواجب هذه خلاص اللي سوت فيها حواجب والله إن كان أيام
1: يعني كانت أيام تتمنى أنها تعود.
0: أي والله أي والله من جد يعني في أيام إنه من جد حتى رسمة الأطفال حق الحواجب الآن ذكرتها بصراحة يعني شيء رهيب يعني من جد أتمنى أنها تعود.
1: طيب في مهن قديمة كانت المرأة تمارسها في جيزان يعني زي الخياطة مثلا تساعد الرجل في حتى في المزارع. وتروح معه في الأماكن أكل عيشه يعني زي ما يقولوا
2: كان في الزراعة كان في أنا أكثر شيء أذكر يعني كجدتي كانت الخياطة وكانت اللي هي صناعة
1: الخزف
2: واللي هو
1: الزنابيل والمهجان
2: أيوة استخدام العسف اللي هو تعسف أيوة
1: هند أنا أذكر إنك لحقت يعني بعض الأشياء
0: أنا أذكر جميلة. شفت الصحون اللي يحطونها صحن فوق صحن

0: تحت. هذا إيش كان يقولون عنها؟ أنا أذكر شفتها في أرفف جدتي، لكن إيش كان إيش المبتغى من هذا الشيء أنا ما أدري. كانوا الصحن يخلوه كذا فوق والصحن الثاني مقلوب لتحت، بس ما أدري هذه يقولون زينة، ما أدري إيش إيش المبتغى، لكن شكلها مرة حلو ومر وكل بيت مو بس عند جدتي.
1: يعني كانت المرة رسامة، كانت ترسم الشكل الجمالي للعشة داخل العشة، هي اللي الزقرف بالطين أو بالنورة كمان يسموها زمان.
0: ايه؟
1: وهي اللي تحط الصحون وهي اللي تعلق الفانوس، يعني هي ما شاء الله تبارك الله هي
0: مصممة الديكور،
1: مصممة الأزياء ومصممة الديكور يعني.
0: بالضبط.
1: فكانت حتى العشة مدخلها جميل
0: وريحتها،
1: عاد الريحة هذه شيء ثاني،
0: ريحتها
1: زي ما
0: ريحتها مو بخور، ريحتها رش تراب،
1: ترش المويه يعني، بس
0: ترش التراب. شفت الطين اللي حولها حول العشه نفسها؟
1: قديمه
2: الصراحه، قاعده تبهرني
1: تاريخ يعني
2: تبهرني.
0: الرش هذا اللي العشه، وانت تخيل المنظر، عشه ثلاث قعايد طاوله وراشين الارض شو اسمها بالمويه وقهوه قشر.
1: يا سلام،
0: تخيل المنظر.
1: لا والرديمه،
0: والرديمه هناك اي والله
1: يعني، والتنور والميفه بجنبك يعني. طيب خلينا نروح فاصل بس مع زميلنا المخرج مشبي ونرجع للمستمعين الكرام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، انتم معنا في مقهى ديرتي من مدينه جيزان. يعني اجدد الترحيب بالاستاذه هند معافى والاستاذه هدير حسن. ذكرنا الميفا وذكرنا التنور، معناته وصلنا احنا للاكلات الشعبيه.
1: الله الله.
0: في اكلات شعبيه جميله ورائعه،
2: اشياء كثير تحصل في هذا الميفا والتنور. من انواع اللي هو العجين، في اللي هو الخبز الشعبي،
1: العيش
2: وفي شيء ثاني اللي هو شيء كذا
1: مدور، لحوح،
2: في غير اللحوح، في شيء مدور والله زي الخبز لونه احمر يكون.
1: المهم هو ترى هو هو هو عيش، بس عيش، في عيش ابيض، في عيش احمر،
2: اي الخمير.
1: الخمير
2: ايوه. في كمان اللي هو نوع السمك اللي في الميفا، واللحم اللي في الميفا، والحنيد والمكشن، ولو انواع كثيره، نوع تحط عليه مستكه، نوع مثلا بخر، نوع لازم تحرق القطران قبلها. فالصراحه كان ما كان عندهم ادوات كثير في الطبخ، ولكن يصنعوا نكهات من أشياء بسيطة. في كمان اللي هو الملكد والودي،
0: يا سلام.
2: هذه عادي يستخدموا فيها البهارات، كيف يسوون
1: الملكد لنا الآن موجود في كل بيت
0: اللي هو النجر. خلينا نقول خلينا نقول ننفسر بس اللي هو النجر
2: بس أي اللي هي المطحنة اللي هو يستخدموا فيها صنع البهارات كمان، والبسباس يسموها حواجم. حواج
0: أيوة. يعني حتى الحلبة اللي انت حلوة مع المطحنة يعني،
2: ولا لها نكهة مختلفة لها نكهة مختلفة، لا عصار ولا شيء ولا أي شيء حديث حاليا يضاهي هذيك النكهات اللي ممكن تطلع من الحجرة هذه نفسها.
0: يمكن من أشهر الأكلات المغشة هذه.
1: الله الله.
0: طيب
1: مغشة وحاسية ومفحص وخمير
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: لا لازم ناكل
0: هذه يعني من العولمة هذه
1: يعني انت متلاحظ ان الاكلات، انت متلاحظ ان الاكلات هذه باقي موجودة،
0: بس مو زي نكهة زمان،
1: بس انها موجودة. يعني
0: في فرق شوفي، في فرق ما بين المغش زمان
1: اي والله صادق،
0: وما بين المغش اليوم في النكهة، حتى في طعم اللحم، يعني في فرق كبير.
1: صحيح، بس والله انه حلو انه باقي الى الان متمسكين فيه.
0: الاداه اللي توضع في التنور تختلف. اي
1: والله،
0: يعني زمان كان يحطها في فخار، القدر يكون فخار
1: اوكي،
0: او يسموه مدول.
1: القدر نفس حق الرز يعني؟
0: لا اقصد
1: حق المغش
0: اللي يسموه المدول، يدولوا في
1: أيوة
0: في التنور.
1: صح،
0: فهذه يمكن من هم يمكن ما يعرفوا سره اليوم يعني. علشان كذا نكهته تختلف، نكهة المغش زمان تختلف عن نكهة المغش اليوم. طيب والمرسى، من عشاق المرسى؟
1: أنا عاشقة المرسى درجة أولى
0: ما شاء الله، تبقى إدمان نعرف
2: والله صراحة. لا عاد أنا لو سويتها غير، وأمي لو سويتها غير، فأنا أتفق صراحة مع أستاذ. يعني نكهة المرسى من يد أحد قديم معاصر للفكرة، غير لما يكون أحد طبق الخطوات فقط.
1: أكيد.
2: فالمرسى صراحة أنا ما أكلف عليها،
0: المرسى لما تكون مع الدقيق، لما يكون مخبوز في التنور.
1: صحيح.
0: او في الميفا.
1: أيه.
0: غير لما يكون موجود على في يعني في
2: بشكل حضاري
0: بالشكل اللي اليوم. نكهه التنور تختلف.
1: صح،
0: حتى طعم الدقيق يختلف
1: اساسا يعني. لو تلاحظ حتى الشاهي نفسه، الشاهي جمر غير عن الشاهي اللي على النار، نكهته مره غير، ما ادري ايش السبب، بس غير مع انه حر.
0: تذكري زمان يمكن كان يحطوا الدله، يمكن تجلس ساعتين تغلي على الفحم. أيوه. زي ما قلتي
1: المحشوش.
2: لا دخلتنا
0: دخلت في تطور
1: المحشوش اول كان غير، بس صراحه احنا اسرتنا محافظه على الحطب
0: ما شاء الله،
1: ما في تغيير صراحه، لان النكهه غير من انك انت تسوي محشوش في حطب، ومحشوش تحطه على النار اللي هو الغاز،
0: على الغاز،
1: مختلفة جدا.
0: يعني شباب يقول جوعتونا، يعني جوعنا المستمعين الكرام فعلا. النكهة تختلف، بعدين تذكري زمان يمكن كان ما انك ذكرت المحشوش، كان ميجي ما يقطع، ما تقطع الضحية مباشرة، لا تجلس لليوم الثاني
1: تنشف.
0: أي تنشف اللحمة، على أساس أنه اليوم الثاني تجتمع الأسرة جميعا ثاني العيد، ويبدأوا في تقطيع الأضحية كاملة، غير اللي يوزع يعني في نفس اليوم. فيكون اللحم نشف، وأيضا الشحم يعني أصبح جاهز مباشرة، يعني ما يستغل له وقت، على أساس أنه في عملية الطهي.
1: وكانوا يطبخون مو في قدر، في نفس
0: قدر الحجر.
1: أيوة.
0: قدر الحجر الكبير. أيوة. متختلف أنواعه من كذا إلى كذا يعني.
1: صح.
0: ف يمكن جدتك لحقت عرفت
2: بس غير اللحوم هذا. عشان انا قاعد اتذكر عندنا وصفات يعني ما تحتوي على اللحوم ولذيذه زي البطاطس الجزاني عندنا
0: شكله جديد
2: لا قديم صراحه. طيب وفي عندنا كمان اللي هو الحمريه يعني ايش اللي هو السمك مع حمر هادي لطيف
1: اسمها كذا حمريه.
2: ايوه حمريه هذه طريقه صراحه الطريقه هذه عالميه انا شفت مطاعم عالميه ما ادري من وين جابتها وصارت تسويها طريقه مستحدثه ياخذون الحمر مع السمك ينطبخ بطريقه معينه ينضف المكونات تطلع نكهه صراحه يعني تتاكل مع الرز الابيض هي وهي اكله شعبيه من عندنا
1: لازم
2: من المنطقه
1: مقاديره
0: ما شاء الله تبارك الله تفتح مطعم ان شاء الله أيوة تعالى
2: خلاص عشان شويه يعني ما شاء الله عليها هند دخلت بطريقه مره عميقه يعني صدمتني يعطيك العافيه.
0: حتى العصيرات ترى كانوا تفننوا في عمل العصير عصير برتقال ولا عصير الليمون ولا العصير كانت حتى الفواكه طبيعيه يعني ما شاء الله تبارك الله كله داخل المزرعه
1: أيه؟
0: الناس كانت تاكل من داخل المزارع ممكن تذكري حتى يعني البطيخ الدبه ترى من الاكلات الشعبيه الجميله
1: أيوة

0: انتم في ضمد ما شاء الله تبارك الله زي ما قلت لي
1: والثانية
0: مشهوره
1: اللي كانها مثل الفاصوليا ما ادري ايش اسمها
0: القوار
1: قوار
0: اها
1: هذه احنا عندنا مقدسه هالاكلتين
0: والدجر زي ما يقول مشبي
1: الدجر برضه
0: يعني كلها من الاكلات الجميله
2: وعندنا اللوز البجري كمان اللوز البجري كمان
0: اها يا سلام يعني نقفل على المستمعين الكرام ونفتح نفوسهم للاكل الجزاني باذن الله عز وجل عاده تتمني انها تكون ترجع من اول
1: جمعات الحوش اللي عند العشة مع كوب قشر
0: يا سلام وانت يا هدير جمع عادة تتمني انها ترجع لك
2: الجمعات صحيح ولكن ذكرتك شرشي الروايات الشعبية اللي زي ما تسميها جدتي خرفينة خرفينة من خرافة
0: يا سلام
2: اللي هي الأساطير الشعبية فوالله صراحة اشتكت انه جدتي تكون موجودة الله يرحمها طبعا تنادين تقولي تعالي حكك
0: الله يرحمها يعني تسوي لي حكاية قبل النوم
2: خرفينة تعالي خرفين لك
0: الله يعطيكم العافية الأستاذة هند معافى شكرا جزيلا لك
1: العافية الله يسعدكم وتشرفت بوجودي معكم صراحة وشكرا لك أني كنت ضيفة إن شاء الله بإذن الله خفيفة لطيفة
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لك يا هدير الله يعطيك الصحة
2: يعطيكم
0: والعافية
2: العافية صراحة شكرا وسعيدة بهذا الحديث الظريف صراحة
0: الله يعطيكم العافية شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مقهى ديرتي من منطقة جازان تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. كنفة.
4: تختارين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعال نجلس برا.
5: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر. ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
8: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى مليون متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءاً من منظومة التشغيل اليومية وليست عملاً عشوائياً أو موسمياً. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإن ما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
7: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. السنوات الأولى من عمر الطفل ليست مجرد مرحلة عابرة، فيها تتشكل ملامح أساسية من لغته وقدراته الحركية والإدراكية وتفاعله الاجتماعي والعاطفي، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر ومتابعة نمو الطفل. في هذا السياق جاءت مبادرة ينمو طفلي، التي توظف التقنية والأدوات العلمية لمساعدة الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن مؤشرات التأخر النمائي، وصولا إلى إتاحة خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، بما يوسع الوصول إلى الأسر ويعزز ثقافة الاطمئنان والتدخل في الوقت المناسب. هذه الجهود تلتقي أيضاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. مرحبا بك دكتور.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام والرحمة والكرم، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نبدأ الحوار معك دكتور يعني منظورك خبير في مجال الطفولة، كيف تنظر إلى مبادرة ينمو طفلي وأيضا أهمية وجود مبادرات وطنية تساعد الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن أي تأخر نمائي محتمل؟
10: جميل، بسم الله على بركة الله. مبادرة ينمو طفلي من وجهة نظرك خبير هي نموذج جميل لنا في المملكة العربية السعودية، بل تعد من أكبر مبادرات المجتمعية الأسرية الصحية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم التطور النمائي والكشف المبكر عن التأخر النمائي أو اضطرابات النمو لدى الأطفال طبعا دون سن السادسة. والجميل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة عبر منصة ينمو الرقمية بالتعاون طبعا مع الجهات الرسمية والخيرية. الهدف منه الأساسي تمكين الأسر من متابعة مهارات أطفالهم علميا، لكن أشياء جميلة تبرزها هذه المبادرة ينمو طفلي، تعطينا تقييم رقمي مجاني وهذا جميل جدا نوعي، توفر لنا أدوات مقاييس علمية معتمدة عالميا لإجراء تقييم فوري على المهارات اللي نشاهدها ونلاحظها على الطفل من حيث المهارات اللغوية والحركية الإدراكية الاجتماعية. والجميل كذلك ميزات أن في خانة استشارات تخصصية وهذه جميلة، تقدم جلسات استشارية وعلاجية عن بعد وهذه جميلة جدا في أي مكان في المملكة، يتواصلون مع الأخصائيين والمنسقين في المستشارين في هذه المنصة من أجل يعني تقييم سلوك ونمو الأطفال وكذلك تنمية النطق والتخاطب.
9: نعم دكتور، السنوات الأولى توصف بأنها المرحلة الأهم في بناء الإنسان، إيش اللي يصير خلالها من الناحية النمائية والتربوية، وليش أيضا يمكن أن يعني يصنع الاكتشاف المبكر في عمر سنتين إلى 3 سنوات فرق كبير جدا في مستقبل الطفل؟
10: يا سلام، احنا دائما نقول 5 سنوات الأولى بالنسبة لحياة الطفل هي اللي يستطيع المربي الواعي تشكيل شخصية الطفل، لأن هذه المرحلة تمر بتغيرات هائلة وسريعة تشمل النمو الجسدي العقلي اللغوي الانفعالي الاجتماعي. حسب طبعا توجيهات منظمة اليونيسيف وهي الجهة المعنية، السنوات الأولى يعني فيها البنية الأساسية للدماغ والقدرات المستقبلية، وهذا بلا شك يتطلب طبعا رعاية تفاعلية، يتطلب بيئة تربوية دائمة تعتمد على اللعب اللي هو مصدر حياة بالنسبة للطفل. من الجانب النمائي التطور الطبيعي طبعا عندنا مثلا نمو جسمي حركي هو يتطور الطفل وهي جهة أساسية من المشي أو الجري أو إتقان مهارات يدوية دقيقة. عندنا نمو معرفي عقلي اللي يتعلق بالتفكير أو الاستكشاف الحسي المباشر والخيال واللعب التمثيلي وغيره. وعندنا النمو اللغوي واللي نحرص عليه لزيادة الحصيلة اللغوية بسرعة مذهلة، خاصة في هذا العمر، لأن يستطيع الطفل هذا العمر أنه يبدأ القدرة على تكوين جمل أو كلمات أو تعبير عن الحاجة اللي يريدها، أو من ناحية النمو الاجتماعي الانفعالي اللي يبدأ الطفل طبعا في تكوين مفهوم الذات، توسيع العلاقات الأقران، فهم مشاعر الآخرين. ولو جينا بالاتجاه الآخر الجانب التربوي نسميه احنا التوجيه والرعاية، طبعا سبق اني ذكرت التعلم باللعب وهو الوسيلة للأمانة الأهم يعني والأكثر تأثيرا لاكتساب المعرفة، تنمية الفضول، حل المشكلات، ولا ننسى طبعا غرس القيم الأساسية من تعاون من احترام من نظافة بطريقة ممتعة، وهذا ما تقدمه لنا مبادرة ينمو طفلي.
9: نعم دكتور، أيضا يعني في الحديث عن التطورات المهمة وأيضا الأشياء الجديدة، وجود خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، ماذا يعني أن تصبح خدمة مرتبطة بمتابعة نمو الطفل متاحة للأسرة من خلال منصة وطنية مجانية يستخدمها قطاع واسع من المجتمع؟
10: جميل أخي العزيز، اليوم خدمة تطمئن على نمو طفلك أنا أعتبرها كمستشار وخبير من الأمور، بل من المبادرات النوعية الجميلة التي تندرج تحت مبادرة ينمو طفلي، وخاصة عبر تطبيق توكلنا. الهدف منها تمكين أولياء الأمور من متابعة التطور النمائي والكشف المبكر عن أي تأخر أو اضطرابات نمائية في النطق وغيره لدى الأطفال من الولادة حتى عمر ما قبل المدرسة، واعني بذلك 6 سنوات، وذلك ضمن مبادرة ينمو طفلي، عشان نقدم معلومات ومؤشرات دقيقة علمية وموثوقة في المقام الأول. فوائدها عديدة، ميزات خدمة الكشف المبكر يعني رصد أي مؤشر قد يستدعي الاهتمام أو التأخر المائي في الطفولة المبكرة، وتعطينا تقييم شامل يعني تغطية مجالات النمو الأساسية مثل التواصل، مثل اللغة، التخاطب، مهارات حركية، مهارات اجتماعية، توجيه سليم كذلك، وسهولة الاستخدام. يعني ممكنني أنا أجراء تقييم ومتابعة اللي يتطور بشكل مستمر على ابني بكل يعني يسر مجانا وبكل يسر عبر من خلال الجوال، من خلال تطبيق توكلنا.
9: نعم دكتور، أيضا خليني بروح معك إلى نقطة أخرى، وهي يعني كيف يمكن أن يسهم وجود الخدمة عبر توكلنا في تحويل سلوك الأسرة من انتظار ظهور المشكلة إلى ثقافة الاطمئنان الدوري والكشف المبكر، وفي الوقت نفسه الوصول إلى الأسر في مختلف مناطق المملكة؟
10: هذه أخي العزيز نختصرها في جانب مهم، متى، وأعني متى رسالتي للأباء، للأمهات، للمربين، لكل من يتعلق بتنمية وتربية هذا النشء الجميل في بلادنا الغالي، لابد إحنا نساهم في تفعيل ويعني تطبيق ونتفاعل مع هذه المبادرة بشكل دوري. بشكل دوري تعطينا هنا ناخذ، نقدر نستطيع أن إحنا ناخذ الآثار وناخذ النتائج بطريقة سهلة. هذا اختصار الموضوع.
9: نعم نعم دكتور، أيضا يعني رؤية المملكة 2030 تضع تنمية الإنسان وقدراته في قلب عملية التنمية. كيف يرتبط الاهتمام بنمو الطفل في السنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وأيضا استعداد الأفضل للتعليم والمستقبل؟
10: اليوم لما نربط المستهدفات لابد نهتم، أنا كولي أمر لابد الاهتمام ينمو الطفل السنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، أن احنا نصف البوابة الأساسية. من أجل ماذا؟ من أجل بناء رحلة تعلم متكاملة. اليوم البرنامج يهدف إلى قرص القيم وتطوير المهارات الأساسية مبكرا متماشي مع مبادرة ينمو طفلي، لضمان جاهزية المواطن هذا الفرد على أنه ينافس عالميا في فترة قصيرة، حيث يستهدف رفع معدل الالتحاق. الآن ولله الحمد الالتحاق بنسب كبيرة في رياض الأطفال من أجل تحسين مخرجات التعليم المستقبلية. اليوم نطالب ببناء الأساس التعليمي وتوسيع الالتحاق. اليوم زيادة نسب الفرص في رياض الأطفال تصل إلى 40% وأكثر من أجل ضمان قاعدة تعليمية شاملة. اليوم نحتاج تطوير مهارات من أجل تنمية القدرات المعرفية والذهنية والعاطفية للطفل في مرحلة التكوين المبكر، وكذلك من أجل ترسيخ القيم والهوية الوطنية، هوية بناء الوطن، الاعتزاز. اليوم نخلي الطفل يستشعر بوطنه، بالاعتزاز، بالقيم، بالثقافة، باللغة العربية منذ النشأ، منذ الصغر. اليوم اليوم نحتاج سلوك إيجابي من الآباء والأمهات، تشجيع السمات الشخصية المرنة لتظهر على الطفل، والتعلم بشغف. اليوم أبنائنا يحتاجون التعلم بشغف، برغبة، بطموح. اليوم نحتاج دعم اجتماعي واقتصادي لنمكن الأسر من توفير خدمات ضيافة، خدمات الحضانة، لتسهيل مشاركة الأسرة واستقرارها، لتندمج وجزء لا يتجزأ في سوق العمل.
9: دكتور بحكم خبرتك خليني بتكلم عن هذا الموضوع، مدى أو نسبة الاستفادة الحقيقية على أرض الواقع من هذه البرامج للأطفال نفسها؟ يعني في ناس ترى كثير من المجتمع يعني يؤمن بأنه فعلا الكشف المبكر وإدخال الطفل في هذه الدائرة ومحاولة العلاج قد يعني تغير الشيء الكثير، بينما في جزء أيضا آخر لا يستهان بعدده من المجتمع لا يؤمن بهذا الشيء، يقول لك هذه الأمور مو بصحيحة، يعني قضية أنك أنت اكتشفت أن ولدك عنده قصر نمو ولا ما اكتشفت هذا ما يفرق شيء، يعني إذا كبر يقدر يتعالج. أبغى أسمع منك هذه الإجابة بشفافية ولكي يعلم الناس المجتمع الحقيقة.
10: والله يشوف من من من إنسان محب 25 سنة في ميدان التربية والتعليم، أقولها بصدق وبعبارة صحيحة، ومدرب في تطوير يعني قدرات الأبناء. اليوم برنامج تنمية القدرات البشرية اللي أتانا نعمة للأمانة من رؤية المباركة 2030، والله من أجمل البرامج اللي تساعدنا في الاكتشاف المبكر. اليوم نحتاج اكتشاف مبكر لأن عندنا مواهب كبيرة للأمانة، متى ما تأخرنا للأمانة قد يكون الاستثمار بطيء جدا. أتكلم بجد، نحن اليوم في التعلم لبيئة مستدامة، اليوم نبي نخلق أثر ممتد يبدأ من الطفولة ويمتد طوال رحلة الحياة المهنية. اليوم شي يعطيني أقول لك بصراحة أخي العزيز، اليوم نريد استثمار تربوي. طيب طبقنا العديد من البرامج، لكن للأسف لما نبدأ من الصغر يقولون كن نخش على الحجر، صح؟
9: طبعا.
10: والوقاية خير من علاج. اليوم بعطيك أنا بس مؤشرات جميلة. اليوم استثمار التربوي وش الاستفادة؟ يهيئ إذا بديت أنا من الصغر اليوم يعطيني عقول أطفال طيب ذكية وجميلة جدا، يضع لي خطط دائمة تلبي احتياجات الطفل الفردية. اليوم يقلل الحاجة للبرامج العادية، لا نحبين برامج نوعية احنا اليوم. طيب ينمي المهارات الدراكية واللغوية اللي يحتاجها الطفل وقد تكون مهملة في مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك على فكرة هو أخي العزيز هو استثمار اجتماعي اليوم يخفف الضغوط النفسية المالية على قاعدة الأسرة. لو كان موجود طبعا معلم أو مدرب متمكن يحقق تكافل الفرص ويعطينا الفوارق الفردية اللي بين الطفل. أنا ما أتكلم عن مناهج دراسية اليوم، أنا أتكلم عن استثمار حقيقي اليوم.
9: صح.
10: اليوم نحتاج نبدأ مبكرا عشان نعزز ثقة بالنفس، نحسن الاندماج الاجتماعي، وفي أمر مهم هو رفع جودة الحياة الأسرية والمجتمعية. اليوم اليوم عندنا استثمار اقتصادي على فكرة، طيب يعطينا خدمات علاجية يوفر لنا رعاية طويلة الأمد إذا إحنا أحسن الاستثمار. اليوم يرفع كفاءة الإنتاج البشري. اليوم هذا الطفل استثمار بشري على فكرة، ما هو استثمار الطفل بس، لا لا، هو نافع للأسرة، نافع للمجتمع، نافع للوطن، هو عائد واستثمار اقتصادي جميل بعد فترة بإذن الله تعالى.
9: جميل دكتور، خليني بروح معك بما أنك تتحدث عن الأسرة. الأسرة ليست يعني الطرف الوحيد الذي يلاحظ نمو الطفل، يعني ممكن تتحدث عن دور الحضانات ورياض الأطفال وأيضا المعلمين والمعلمات، كيف نبني تكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمختصين لمتابعة الطفل بصورة أفضل؟
10: جميل. اليوم أتفق معك أخي العزيز، لا نغفل للأمانة، هي دور مكمل أصلا. الأسرة أنا أسميها المصنع الأول، ومكمل لها من هي الحضانات، رياض الأطفال، المراكز الضيافة، معلمات الطفولة المبكرة، لهم دور أساسي في متابعة نمو الطفل وتطوره الشامل من خلال تعليمه، من خلال توجيهه، يتم ذلك طبعا من خلال مراقبة سلوكه، تصميم أنشطة تفاعلية تدعم جوانب نموه جسدي واللغوي الاجتماعي الانفعالي والعقلي، فضلا طبعا عن التواصل المستمر مع الأسرة لاكتشاف أي تأخر أو صعوبات قد تكون مبكرا. اليوم متابعة الجسدية والحركية أمر مهم، اليوم تنمي المهارات الحركية الكبرى، تحسن المهارات الدقيقة، مراقبة التآزر البصري الحركي، المتابعة اللغوية اليوم توسيع الحصيلة اللغوية من خلال قصص، حوارات اجتماعية، تحفيز التفكير المنطقي، حل المشكلات. اليوم ممكن أن أحل مشكلات أخي العزيز عن طريق الألعاب، عن طريق الأنشطة، عن طريق تنمية مهارات التفكير اللي نحتاجها اليوم. إحنا اليوم أطفال يحتاجون تشجيع الفضول وتشجيع طرح الأسئلة لاكتشاف البيئة المحيطة منهم. اليوم نحتاج ان احنا نعزز مهارات ومشاركة تعاون، نحتاج ان احنا نساعد الطفل على انه يعبر عن مشاعره، كيف ينظم انفعالاته، كيف يبني ثقته بنفسه. اليوم المعلمة لها دور كبير مع الأسرة في التقييم والتوجيه. باختصار توثيق مراحل تطور الطفل عبر تقارير، يعني عبر ملاحظات دورية منتظمة، والأول لله الحمد أصبح كل شيء إلكتروني الآن.
9: نعم.
10: يعني ممكن أنا أرصد أي مؤشر أخي العزيز مبكر بضغطة زر اليوم. طفل عندي صعوبات تعلم، تأخر نمائي، وبعدين يكون التنسيق المشترك. وهذا هو الأمر الجميل مع أولياء الأمور لوضع خطط يعني دعم ملائمة بإذن الله تعالى.
9: بإذن الله تعالى. حقيقة أنه الموضوع أعمق وأكبر وأضخم من وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك حقيقة دكتور على إجاباتك الشافية والوافية والمفصلة عن هذا الموضوع المهم والحساس في هذا التوقيت تحديدا، فنحن يعني نعيش يعني لحظات من التطور المذهل والهائل في كل مناحي الحياة، ولا سيما فيما يخص جودة الحياة، وهذا أحد أهم برامج الرؤية. شكرا جزيلا لك دكتور.
10: شكرا أنا شاكر لكم، وأختصر يعني ترأيالنا استثمار، ولذلك دائما نقول الاستثمار في البشر أنفع وأجدى من الاستثمار في الحجر. بارك الله فيكم.
9: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن حمد الحسين الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، التنفيذ عبير عبد الرحمن، والإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
7: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظمة.
3: تأمل.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه

لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة الصلاة الآن، كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دورا أساسيا في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات. هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه

0: محتاجة خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فرصة.
4: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير، ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول، ولا الفندق الأغلى، ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر، كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير، فيه هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة

0: تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى.
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. جافا، جافا سكريبت، بايثون، SQL، هذه ما هي أسماء ماركات أو شركات، هذه اللغة خاصة بالبرمجة يتعلمها طلبة تخصص علوم الحاسب. نشأ تخصص علم الحاسب نتيجة للتطور التكنولوجي اللي شهده العالم في الآونة الأخيرة، وهو التخصص اللي يتم فيه تحليل الأنظمة والخوارزميات ودراسة أجهزة الحاسوب والبرمجيات والعمليات المعقدة التي تحدث داخل جهاز الحاسوب. تشمل دراسة هذا التخصص التمتع بمهارات التخطيط والتحليل والتنظيم والمقارنة والقدرة على الإثبات والبرهنة وحل المشكلات وتصميم لغات البرمجة، وهو علم يدرس الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات والتطبيقات، ويستخدم الاختصار CS للتعبير عنه.
2: دكتورة نجا محيا، أستاذ مساعد في قسم علوم الحاسب الآلي كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة الطيبة، طبعاً البكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وماجستير ودكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة نيوكاسل. طبعاً تخصص علوم الحاسب الآلي نعني فيه على دراسة كل ما يتعلق بتطبيقات الحاسب الآلي بشكل عام، يعني يهدف إلى تطوير حلول تقنية مثل تطوير الخوارزميات، قواعد بيانات، بالإضافة إلى يعني تحليل وتصميم الأنظمة بهدف إيجاد حلول تقنية مناسبة تلبية احتياجات أو أغلب الاحتياجات التقنية للمستخدمين. تخصص علوم الحاسب أكيد يعني إذا جينا نتكلم عنه ممكن أطلق عليه هو التخصص الشامل لأغلب تخصصات الفرعية للحاسب الآلي، بمعنى أنه من يتخصص في علوم الحاسب بإمكانه أن يتعمق يعني في أغلب التخصصات الفرعية الأخرى مثل الذكاء الصناعي، علم البيانات، يعني وبسهولة كمان أن يتخصص فيها. يعني مثلا اللي يأخذ عنده بكالوريوس في علوم الحاسب من السهل بعد ذلك يتخصص مثلا في الذكاء أو علم البيانات كماجستير أو دبلومات يعني ما بعد البكالوريوس. وعادة يعني هذه التخصصات الفرعية تأخذ الكثير يعني من مقررات علوم الحاسب، يعني خاصة في بداية الدراسة، مثل يعني تأخذ كده البرمجة أو تدرس البرمجة، تطوير الخوارزميات، تصميم قواعد البيانات، كلها تعتبر مقررات يعني من علوم الحاسب. بالنسبة للمهارات يعني اللي يجب توفرها بالطالب يعني بشكل عام قبل خلينا منقول انه يتخصص يعني في علوم الحاسب نفسه، ضروري ان الطالب يكون عنده شغف ورغبه عاليه وحب لهذا التخصص، يعني هذه اهم نقطه حتى يعني يستطيع مواجهه يعني الصعوبات خلال دراسه التخصص. بعد كذا ممكن خلينا نقول لسه الطالب ما بدا في تخصص علوم الحاسب يعني في مرحله الثانويه، ممكن هو يقيم نفسه من ناحيه الرياضيات، كيف مستواه يعني في الرياضيات وايضا النظريات الرياضيه، إنه الكثير من الخوارزميات تعتمد يعني بشكل كبير على مبادئ رياضية بحتة. وبعد كذا خلينا نقول هو التحليل المنطقي problem solving اللي هو حل المشكلات، أيضا التعليم المستمر، يعني ضروري الطالب يكون عنده مهارة التعليم المستمر لأنه تخصص علوم الحاسب يعني مثل ما احنا عارفين هو تخصص متجدد دائما، وضروري المتخصص في هذا يعني علوم الحاسب يكون مطلع يعني على

0: أحدث التقنيات والاتجاهات يعني في هذا المجال.
1: يعتبر تخصص علم الحاسب ثالث أكبر التخصصات شيوعاً، ويعود ذلك بسبب الرواتب العالية اللي يحصل عليها الخريجين بعد التخرج، مع تواجد وظائف مختلفة في سوق العمل وفي مختلف القطاعات.
0: بالنسبة لأهم يعني المواد والمقررات اللي من الضروري الطالب يتعلمها خلال فترة دراسته، هي طبعاً يعني الأساس مبادئ البرمجة واللغات البرمجية. بعد كذا تجي نظم التشغيل وقواعد البيانات، تحليل وتصميم الأنظمة التقنية أيضاً. بالنسبة للمجالات يعني التدريب الذي يفضل يعني طالب تخصص علم الحاسب إنه يعني يأخذها خلال فترة دراسته، أيضاً تطبيق ما تعلمه يعني خلال فترة الدراسة اللي هو التدريب العملي في البرامج الصيفية، البرامج الميدانية أو التدريب عفواً الميداني في الشركات التقنية، الانخراط يعني في المشاريع البرمجية سواء كانت شخصية أو ضمن فريق. ايضا اشجع بشكل كبير اللي هو الاشتراك في الهاكاثونات وايضا فعاليات الهاكاثون، خاصه انه بيئه الهاكاثون تخلق او تعزز يعني العمل ضمن الفريق وايضا العمل تحت ضغط الوقت يعني. فهذه من المهارات المفترض يعني انه عموما المتخصص في علوم الحاسب انه يعني تكون عنده المهاره هذه. ايضا الدورات التدريبيه بشكل عام او تطويريه يعني حتى يعني يطلع على احدث ما يكون في هذا المجال. بالنسبة للوظائف أو المسميات الوظيفية في النهاية هي على رغبة يعني المتخرج من هذا التخصص، لكن ممكن يكون يعني مهندس برمجيات، ممكن يكون أيضا مطور تطبيقات، محلل نظم، مصمم أيضا قواعد بيانات، كلها يعني مجالات ممكن يعني متخصص أو المتخرج يعني من علوم الحاسب إنه يعني يتوظفها بعد التخرج. هناك كثير يعني من الشهادات المهنية موظف تخصص علوم الحاسب يعني يشجع يعني إنه هو يحصل عليها، مثل الشهادة المهنية في البرمجة اللي هي Azure Developer Associating، أيضا شهادات في قواعد البيانات مثل Oracle Certified Professional. لكن حابة إنه أنوه يعني قبل اختيار الشهادات يعتمد على مجال الاهتمام يعني وإيش الوظيفة أو ما هي الوظيفة اللي حاب إنه ينخرط فيها. بعد ذلك يعني ممكن يختار أو دراسة يعني الخيارات المتاحة وتحديد إيش الشهادات اللي ممكن تناسب أهدافه المهنية. بالنسبة لرخص العمل يعني في تخصص علوم الحاسب يعني في معظم الحالات لا نحتاج إلى رخص معينة، في كثير من الشهادات لا تحتاج إلا يعني الشهادة الأكاديمية مثل شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ولكن بعض الوظائف قد تتطلب شهادات مهنية معينة مثل التي يعني سبق ذكرها في السؤال السابق. بالنسبة للطلب على وظائف علوم الحاسب يعني أرى أنها جدا مرتفعة، طبعا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع المجالات وأيضا الحياة الآن تزداد أيضا الحاجة للمطورين، مهندسي البيانات، أخصائي الأمر السبراني والمبرمجين، لذلك أنه أرى أنه المتخصص في هذا المجال توفر إليه فرص يعني عمل متنوعة ومجالات أيضا واسعة.
1: تلتزم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، ومجال علوم الحاسب عامل تمكين رئيسي للبرامج الوطنية الموضحة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تطوير خريجين مؤهلين قادرين على المساهمة والمشاركة في نمو المملكة العربية السعودية وتقدم المجتمع. تابعونا لمزيد من التخصصات الجامعية واللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: ويا مساءات الفرح والسعادة لكم أصدقائنا، مساكم وناسة في أحلى خميس يجمعنا. الخميس وصل يا ناس يا عسل مثل ما يقولون، وإن شاء الله يا رب كانت بداياتكم حلوة جميلة ورايقة، تكملوا معنا مساءات ألطف وأجمل وأحلى مع زنهار. من نعم الله علينا سبحانه وتعالى أنه الإنسان دائما يصل إلى نهايات المطاف أو نهاية المشوار وهو بأتم صحة وعافية ورايق، أموره تمام التمام ومزاجه حلو. فحلو أن احنا وصلنا يوم الخميس على خير يا رب، وكان أسبوع ممتع وجميل وشيق، صار فيه اللي ما قد صار. طبعا أكيد في بعضنا يمكن يقول والله أنا تعبت هالأسبوع، بس الله يعطيك العافية. هم بعد في لذة نهاية المشوار لما تكون تعبت وبذلت وحسيت أنه أنت قدمت أو أنجزت، ترى العمل والإنجاز هذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله يا رب تكون هذه النهايات سعيدة وجميلة ولطيفة، وإحنا نعيش وياكم يوم الخميس. وسؤال كذا في دردشتنا الأولى، مع مشوارك على وين نسألكم يا ترى يا ترى يا هل ترى؟ يا ترى ما بين فترة والثانية لازم أذكر طبعا نفسك تقول أنا عايش أحلى حياة، حتى لو ما كانت ضمن المأمول أو ضمن الأحلام أو الطموح، لكن يبقى أنه في الأخير هذه يعني محصلة جيدة تعتبر لك، خاصة لما تكون في أتم صحة وعافية وعايش في نعمة. فتقول دائما أن الحياة حلوة، تحتاج أحد يذكرك بأنه الحياة حلوة، لكن مقياس الحلا في كل حياة واحد فينا مختلفة تماما عن الثاني. يعني مثلا مهند، طبعا تحية لكم من مخرجنا مهند الويمي، يعني أنا لو أسألك يا مهند، الحياة حلوة بالنسبة لك ليش؟ عطنا ما لديك. الحياة حلوة لأن، كمل الجملة، لأن ما يدري، كلها حلوة ما قادر يحدد. أنت مستمعنا قول لنا يا ترى الحياة حلوة لأن إيش؟ بحياتك أحد يستاهل، لأنك قاعد تنجز، لأنك حصلت على أحلامك، حقق طموحك، يا ترى ليش الحياة حلوة؟ كلمنا على 011-40-5-3. نشوف أول القاطعون للطرق، محمد الحربي.
1: أيوة،
0: مسلمون للجميع. مساء الفرح عليكم. السلام ورحمة الله، منين تكلمنا؟
1: أتكلمكم من محافظة بدر، أحد محافظة منطقة المدينة المنورة.
0: والله يا هلا ومسهلا.
1: 140 كيلو متر.
0: ما شاء الله. طالع مشوار ولا طالع من دوام ولا وين رايح؟
1: لا والله أني جاي من مشوار أنا قبل شوية، بس يعني أنا أشوف أنه يعني الواحد يوم ينجز حاجة بسيطة يعني تشوفها، يعني لو أنها حاجة بسيطة بس تشوفها يعني يعتبر إنجاز
0: شيء كبير.
1: نعم أكيد، يعني الواحد يقدر مثلا يسوي حاجة يعني شغلة بسيطة، بس إنه يمكن تحتاج لوقت طويل بس في وقت قياسي يعني.
0: حلو،
1: أعتقد إنه أنجز يعني.
0: طبعا وتستاهل كل طبعا ثناء، يعطيك العافية. قل لي يا محمد، كمل العبارة، الحياة حلوة لأن إيش؟
1: لأن الواحد ينجز فيها، لأن الواحد يقابل يعني مثلا والديه بابتسامة، لأن يقابل يعني مثلا أحد يعرفه لو إنه ابتسامة السلام وكيف الحال السؤال يعني زي كذا، أحس إن الحياة تكون حلوة يعني.
0: الحياة حلوة لأنك منجز، والحياة حلوة لأنك تشوف ناس سعيدة ومبسوطة وتبتسم لك كل ما شافتك. شكرا محمد الحربي، يعطيك العافية. راح نروح، كان ودي أسأل محمد، أطول مشوار عندكم في بدر كم يأخذ منكم؟ أنتوا هنا في الرياض أطول مشوار كم يأخذ؟ 4 ساعات سفر. فاصل ونرجع نكمل معاكم، كونوا يعني.

نروح لدردشتنا معاكم بأول فقراتنا مشوارك لوين أصدقائنا، وسؤال سريع كذا نبي إجابة سريعة. يقول لكم السؤال: يا ترى الحياة بالنسبة لك حلوة ليش؟

0: والله الحمد لله. الله يسعدك يا رب.
1: وياك يا ربي. قولي لي يا فرح.
0: أنا بقول لك لعدة أسباب، الحياة حلوة لأن تعلمت أشياء، يعني حققت طموحي، تعلمت السباحة، تعلمت أشغال يدوية، أشياء كنت أحب إني أتعلمها. وكمان الحياة حلوة لأني قادرة أسعد اللي حولي، أهلي، صحباتي.
1: الله عليك، الله عليك يا فرح، قمة السعادة في العطاء دائما، وأنت عودتينا إنك تكونين معطاءة بروح حلوة، ويعني نظرتك للحياة مرة إيجابية وجميلة. شكرا أفرح، يعطيك العافية. هلا وسهلا، الحياة حلوة ليش يا محمد؟ قول لي.
2: هلا ورحب مطر صحب.
1: يلا حيا.
2: يلا انت حيا. الحياة حلوة بوجود الأصحاب، بوجود الأهل القريبين من القلب.
1: الله.
2: تعلمت منهم دائما نبادرهم بالخير وبالإحسان وبالعطاء.
1: يا سلام.
2: الله يسلم.
1: عطني كذا شغلة يا محمد، يعني معطيتك كذا جمال في يومك، وتحس فعلا أن يومك حلو لأن هالشي موجود.
2: والله صراحة عندي بنت خالتي هي كفيفة، بس دائما بتقوى بها ودائما بستشيرها، وهي يعني إيجابية، طاقة إيجابية.
1: ما شاء الله، الله يخليها لكم يا رب. شكرا.
2: اللهم
1: شكرا محمد، ويعافي قلبك. شكرا لك. أحيانا الحياة حلوة لأن فيها أشخاص حلوين، فيها أشخاص مهما سودت الدنيا بعيوننا نشوفها حلوة لأنهم هم يحلون حياتنا. شكرا لكل شخص وجوده في حياتنا اليوم له قيمة ولا معنى ويحسسنا أنه فعلا الحياة حلوة. حي الله حمد.
3: أهلا، مساك خير، كيف الحال؟ طيبين؟
1: يا هلا ومسهلا، إحنا طيبين، أنت شلونك يا حمد؟
3: الله يسعدك. أبطينا عنكم، قلنا نكلمكم لما بقى على الدوادمي 90 كيلو.
1: إيه ضيع الطريق، ضيع ال ها ها حمد.
3: والله في ناس ابناء عم عزيزين وغالين في الدوادمي، وبعدين لهم فضل بعد الله كبير علي،
1: محلين حياتك.
3: أنا تركت حليب الإبل من سنين طويلة، كنت أخاف منه.
1: إيه.
3: فجلست مرة مع واحد منهم قال أبد ترى من العشب الفلاني والعشب الفلاني، فكوا العقدة النفسية.
1: اي فانت الحين مقبلين عند وادمي علشان هالحليبات. جعلوا عافيه ان شاء الله.
3: تسلمون. طيب انا الان اتكلم عن الحياه حلوه.
1: حلوه بالنسبه لك يا حمد.
3: موجود عندي كل شيء موجود، لكن انا اقول الحياه حلوه اذا حذفت شغلتين.
1: وشن؟
3: الناس المملين اللي يجي مثلا يقول سقطت في رابع ابتدائي. طيب يا اخي سقطت في رابع ابتدائي، تخرجت من الجامعه عندك زوجه وعندك سياره. لا سقطت في رابع ابتدائي، ليش ما سقطت يا اخي؟ خلاص هذا الناس المملين،
1: هذه القشه اللي قسم الظهر البعير رسوب رابع ابتدائي. راح اتصالك، شكله راح اتصالك يا حمد. شكرا لك، يعطيك العافيه. اتصال من ريم.
4: اهلا وسهلا.
1: اهلا اهلا وسهلا، حياك الله يا ريم.
4: حياك الله، كلمك من منطقه جيزان.
1: الله محيي أهل جيزان. يا هلا يا ريم، كيف يومك؟
4: والله يجنن الحمد لله، الحياة حلوة بوجود الوالد والوالدة، الحياة حلوة لأن صحتك تقومين من النوم ما في تعبانة، يا ربي لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد فعلا، هذا النعم الجميلة. نعم.
4: أنا مريضة أتعالج لي 22 سنة.
1: سلامة قلبك والله.
4: معاي الدئبة الحمراء، ويا ربي لك الحمد، لا قمت من النوم وأنا طيبة وبخير، حمدت ربي على النعمة. والحياة حلوة لما أصحق أمي وأبوي طيبين وبخير ومبتسمين، لما تنجدين شغلة بسيطة في الحياة هذا أكبر إنجاز، وتكون الحياة حلوة وتكوني مبتسمة على طول.
1: الله عليك، الله عليك يا ريم، الله يمتعك إن شاء الله بالصحة والعافية يا رب، والناس الحلوة الجميلة تكون دائما حواليك. شكرا ريم، يعطيك العافية. أكيد أصدقائنا الحياة حلوة ونتمناها تكون حلوة، بس أحيانا الحلا نصة يجي مننا حنا لما نشوف الحياة بطريقة إيجابية. علمنا أنت شخصيا يا ترى الحياة حلوة بالنسبة لك ليش؟ 011

قالوا عنها أنثى سمراء مخلصة وأنيقة لا تخذلك في الصباح. أيضا قالوا عنها لا تشرب على عجل بل على وقت يسرق من زحام اليوم. أيضا قالوا عنها أنها مناسبة جدا مع شخص تحبه، قد يختصر أحاديث كثيرة. نتكلم أكيد عن القهوة. اليوم أصدقائي الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة. القهوة اللي ما هي بس مجرد مشروب ناخذه بشكل يومي عشان نصحصح ولا عشان نكيف، لكنها ارتبطت بطقوس يومية عندنا وعند كثير من الناس، ارتبطت بذاكرة، بكرم، برفقة. فعين الأول من أكتوبر كيوم للاحتفال باليوم العالمي للقهوة، وهي زي ما قلنا مناسبة للاحتفال بالقهوة وأيضا بمزارعي البن والعاملين في كل المراحل اللي توصل حبة البن إلى الفنجال. طيب من وين بدأت القصة؟ بدأت من جنوب الجزيرة العربية في القرن 15 لما زرعت القهوة واستخدمت كمشروب، بعد كذا انطلقت إلى مناطق أخرى من العالم. القهوة في ثقافتنا السعودية جزء لا يتجزأ من مفهوم الضيافة والثقافة الاجتماعية، وما هي بس مجرد مشروب. القهوة السعودية ارتبطت تاريخيا بالكرم واستقبال الضيف، وصار تقديمها لها أصول وعادات خاصة، من طريقة حمل الدلة إلى تقديم الفنجال وعدد مرات صب القهوة. طبعا وزارة الثقافة عندنا في عام 2022 كانت سمت هذا العام بعام القهوة السعودية احتفاء بالقهوة، بوصفة عنصر من عناصر التراث والثقافة السعودية. طبعا من الأشياء الجميلة بعد عندنا، نحن في مناطق المملكة كل منطقة ولها طريقتها في إعدادها ولها نكهاتها وإضافاتها. يعني بعض الناس مثلا يضيفوا لها الهيل، وبعضهم يضيف زعفران، وبعضهم القرنفل أو الزنجبيل. أنا عرفت في ناس يضيفوا لها زنجبيل بعد. فالقهوة حلوة جميلة، والأحلى لما نشمعها أو نشربها في جمعاتنا الحلوة كأهل وأحباب وأصدقاء. أيضا عالميا القهوة تعتبر من أكثر السلع تداولا في العالم. يعني اليوم يمكن أكثر مشروب يجي بعد الماء شربا في العالم كله يجي القهوة أو الشاي، واحد في يوم في المرتبة الثانية أو الثالثة، لأنها تعتبر من أهم المنتجات الزراعية التجارية العالمية اللي بتعتمد عليها كثير من دول العالم اقتصاديا. ويعني نقدر نقول عنها أن هي متنوعة لأنها مرت أيضا بفترات تاريخية مختلفة. كانت في عرف بعض الثقافات قديما ممنوعة اجتماعيا في بعض الأماكن، وكان حتى في أوروبا والشرق الأوسط، ما هو بس يعني مناطق معينة يمكن أنتم خابرين، لا حتى في أوروبا كانت المقاهي مجرد مكان يجتمع فيه الناس، وكان في جدل هل يعني من الجائز جدا نحن نشرب القهوة ولا لا. لأن المقاهي كانت قبل لا تقدم مشروب القهوة كانت مكان للاجتماعات وتبادل الأخبار ومناقشة أمور الأدب والتجارة والسياسة. يعني قبل الناس ما كان عندهم مشروب يكيفون عليه، كان عندهم بس سواليف يضيعونها بدون ما يشربون شيء. بعد كذا جت القهوة وأعتقد أن هي زبطت أمور العالم. فاليوم القهوة أصدقائي هي مو بس مجرد مشروب زي ما قلنا، هي أيضا يعني حق كيف وحق يعني تحلي المكان. يمكن اليوم سؤالنا اللي سألناه في بداية المشوار قلنا وش اللي محلي حياتك؟ الحياة حلوة لأن فيها قهوة. والله تخيل حياة بدون قهوة، كان يجي مهند اليوم طلعنا 20,000 فاصل قبل لا نروح لفقراتنا، صح ولا لا؟ الله عد جايب ترمس ولا إيش؟ إيش هذا يا مهند؟ العدة. طبعا من أغرب الأمور اللي في القهوة، خلوني أقول لكم، في الثقافة السعودية في طريقة في التعامل مع الفنجان لها دلالات اجتماعية معروفة. طبعا الأشهر هو هز الفنجان، يعني لما يهز لك الضيف فنجان وش معناته؟ معناته أنا اكتفيت خلاص. طبعا هو يقدم عندنا الفنجان دائما باليد اليمنى، نصب القهوة للضيف باليد اليسرى، وهذه من مظاهر الضيافة، وقد تختلف من مكان إلى مكان حسب العادات والتفاصيل اللي تعود لنفس القبيلة أو العائلة. إذن بهذا المناسبة أو هذه المناسبة الجميلة اليوم، خلونا نقول خميس وقهوة. أعتقد أنه كثير من محلات القهوة اليوم تقدم عروض، كني سمعت في عروض بعض المحلات، بس يا جماعة ترى صحتكم أهم من أنك تروح تأخذ 5 ولا 10 كواب قهوة، صح ولا لا؟ كلها بريال؟ يا ساتر يا ساتر، لا عاد مو لهالدرجة. القهوة عادة نأخذها بكم؟ 20؟ 18؟
حسب المكان يعني، المفروض يعني ديسكاونت بسيط يا جماعة، إذا بريال والله رايح والجاي بيشرب. يلا إن شاء الله يا رب كذا قهوة جميلة لطيفة مع ناس تحبونهم. نروح الفاصل ونرجع من جديد مع ترند اليوم. أي والله خميس ومالي خلق أزعل. الناس اللي ناوية تزعل نسمعكم الأغنية، لازم تفهمون أنه في شيء بالحياة يسوى ويستاهل أنك تستانس عشانه.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، وهلا وسهلا بكل من حابين هم يشاركونا مساءاتنا الجميلة في عز النهار على رقمنا 011-40-5-3. قبل شوي أنا قاعد أسمع أغنية خميس مليخ القزل حقت الجميل رابح صقر، تبادر في ذهني على طول موضوع الزعل. ما في حد ما يزعل في هذه الحياة، لكن كل واحد فينا يحب أن تكون مراضاته بطريقة معينة. يعني مثلا أحد زعلك تحب أن هو يراضيك بطريقة معينة علشان تبدأ تسامح وتتقبل منه عذره. شخصية مهند إبراهيم مثلا زميلنا، طبعا وجه له تحية. إبراهيم إذا زعلك تحب كيف يراضيك؟ أي والله ما طلبت كثير الصراحة. possibility. طيب أصدقائنا، سؤالنا بترند اليوم، يا ترى إذا أحد زعلك كيف تحب يراضيك؟ وش اللي يراضيك أنت عادة لما أنت زعل؟ ولا حسب الزعلة، في زعل كايد وفي زعل نص نص وفي زعل مشي حالك، يعني اللي هو حق بس شيلة الخاطر. ناخذ اتصالاتكم أكيد. رحب أول اتصال معانا عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا والله. وقال وتريلة حلا
0: تريلة مرة واحدة، شبعانين تريلات والله يا عبد الله.
1: الله يجزاك خير، تستاهلين والله.
0: حياك،
1: تستاهلين كل خير.
0: تسلم لنا يا عبد الله، شلونك كيف يومك؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله في نعمة وسلام، الحمد لله
0: دوم إن شاء الله.
1: ما يطيب اليوم إلا وإحنا في أهل الأمن والأمان، الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد،
1: أمان واستقرار وصحة وعافية والحمد لله.
0: اللهم لك الحمد،
1: يديم علينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب،
1: ويديم علينا حكومتنا الرشيدة إن شاء الله يا رب.
0: يا رب يا كريم جميعا، وإحنا ننعم بهالحياة السعيدة الجميلة.
1: الحمد لله.
0: قولي يا عبد الله، إذا نعم. أحد زعلك كيف تحب يراضيك؟
1: والله يراضيني بكلمة طيبة، بس
0: كلمة، بس
1: بالكلمة الطيبة والاعتذار،
0: كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد.
1: ولا سلام من بعيد،
0: حنون أنت عبد الله، نعم. إنسان بسيط
1: والله، أبد ما عندي يعني إلا بالعكس. أنا أحس إن أنا اللي أخطأت عليه، لو أخطأ عليه وزعلت أنا أحس إني أنا اللي مزعله.
0: والله
1: إذا ما بادر أهو أبادر أنا والله بالاعتذار، أشوف شو اللي في خاطره، عسى ما شيء تدرك أو شيء، إذا كان ترى ما بينا أي حاجة أبد، كلمة بسيطة بس وانهي الموضوع.
0: يسلم لي القلب الطيب يا عبد الله،
1: لأننا عندي قاعدة، أي شيء سلبي ما أكتب على حجر،
0: على رمل.
1: على رمل.
0: يا
1: على
0: سلام رمل. يا سلام يا عبد الله،
1: ويختفي كل شيء.
0: الله عليك.
1: الإيجابيات لا والله حفرها في القلب ولا أنساها، حتى لو وسج القبر والله ما أنسى الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة ما تنسي.
0: يسلم لي قلبك الأبيض والله يا عبد الله، يعطيك العافية، شكرا لك. إن شاء الله يا رب يكون هذا هو ديدنا، يعني كلنا نتمنى نوصل للمرحلة اللي وصلت لها يا عبد الله، لأنه نتمنى الصراحة، لأن أول شيء هذا من أجل سلامنا الداخلي وسلامنا النفسي، من أجل أنه نستثمر في مزاجنا وما نضيق خلقنا. جميل كلام عبدالله، ترى لازم كلنا نسويه، بس غصب أحيانا تزعل وسيزعل كايد، مو أي شيء يرضيك، صح ولا لا يا نورة؟
2: أيوة صح والله، أنا عجبني كلام عبدالله لدرجة أني يعني دخلت مع جو، بس
0: كلنا عجبنا، بس ما هو باليد والله،
2: مو كل الناس والله ما نقدر، مو كل الناس نقدر نوفر لهم صراحة، هو على حسب الزلة يعني.
0: صديقتي انت اذا حد زعلك يا نورة كيف تحبيني راضيك؟
2: شوي والله انا انسانة بسيطة والله، ما احب يعني قنوعة يعني، بس انا اللي يهمني انه يكون بنفس اللحظة، لكن مثلا بعد شهور بعد سنة بعد لا معلش ما ايه؟ ما اجيك صراحة خلاص،
0: هنا الفجوة تكبر والزعل يكبر
2: خلاص، اصلا الصفحة انطوت كلها على بعضها.
0: طب بعضهم يقولك خليه دور جهلة بعدين.
2: لا شوف بعضهم يقول والله ان انا ما كنت داري انكم زعلتوا والله،
0: ما هم انتبه،
2: ما كنت يعني احس ان هذا، ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اكبر. يعني ان اللي حصل ده ما يزعل معلش يعني
0: معلش،
2: فيبدون ايه فنبرات كثير، اللي يبغى يبرر ما راح يضيع. لكن عموما الانسان كل ما صفى النية و التمس العذر في نفسه، خاصة في بيئة العمل. أنت في بيئة العمل يعني بتطول، يمكن تقعد لك 10 سنة ولا 20 سنة، فمو ما أقول أنك تشيل في ذا وعلى ذا وكل يوم تشوف وجهه قدامك وشايل عليه وكل يوم،
0: أي مشيها لأن الحياة تمشي.
2: أيوة على قول سعد بن جد، دام تمشي مشى.
0: صديقتي شكرا يا نورة، يعطيك ألف عافية، ومعاش من يزعلك والله. أم صالح حياك الله.
3: ألو
0: ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله. أم صالح
3: طيبة الغالية، كيف الحال؟
0: هلا والله باللي له من قلبي نصيب، حياك يا ام صالح.
3: حياك.
0: شلونك؟ يخليك ربي، وين الغيبة؟
3: والله تعرفين الظروف أحيانا.
0: عسى الظروف خير يا رب.
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: قولي لي يا ام صالح، اللي زعلك كيف المفروض ان هو يرضيك عشان ترضيه؟
3: اول شيء غاده اتصلت عشان الموضوع الاول، يعني الحياه حلوه عشان ايش؟
0: عشان ايش قولي لي؟
3: اي الحياه حلوه عشان ايش؟ عشان الناس ساكنين في المملكه العربيه السعوديه،
0: الله،
3: بلاد الحرمين الشريفين، وعشان عندنا حكومه رشيده تخاف علينا وتدافع عنا وعن وطننا، وبعد الله سبحانه وتعالى حاميتنا، والله يحمي الجميع ان شاء الله.
0: يا

0: عندك أولاد، عندك أحفاد، عندك عائلة يعني تعيش يعني بكنفهم. هذه الحياة حلوة بوجود كل شيء يعني في حياتنا الحمد لله.
1: صدقتي والله، صدقتي يا أم صالح، يعني وش أعظم من كذا أنك تخلق مسلم وسعودي في نفس الوقت وتنعم بالأمان والحياة الجميلة الكريمة وسط الناس اللي تحبهم. شكرا يا أم صالح، يعطيك ألف عافية. حي الله عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وإياكم.
1: الله يحييك.
2: أنا بعرج على موضوع الشاهي واليوم العالمي للقهوة.
1: قول لنا تفضل.
2: الشاهي هو المشروب الثاني بعد الماء على مستوى العالم.
1: الثاني صح، أنا تو ماني متأكدة واجد، قلت شاي قهوة.
2: أنا متأكد منها من زمان ودخلت على جوجل وأكدها لي.
1: حلو حلو منك، شكرا يا عبد الرحمن.
2: نعم.
1: بعدين تعال عبد الرحمن قبل لا تروح لي موضوع ما موضوع الله يسلمك. انت ايش كتبت اليوم على منصة اكس؟ الهنجلين. عجزت اقراه، عجزت، قلت هو وشو؟ انا كنت احسبه من اول، هذا المواسير او الحديد ذا اللي يجي راكبا على سيارات الونات، احسبه وكاله. طبعا مو وكاله،
2: تصنيع محلي.
1: شد بلد.
2: شد بلد إيه؟ لا شد بلد يجي من المصنع، اللي قالوا شد بلد هذا يجي
1: من المصنع. صادق صح،
2: لكن هذا تصنيع محلي في الصناعية، هنجلين أو حنايا أو شد.
1: حلو، هذا عادة يركب في السيارات علشان إيش؟
2: يركب عشان الأغراض، عشان العوائل، بعضهم يركبون عليه شراع يصير يروحون فيه، يروحون عليه المكة والمدينة الحج.
1: إيه يساعد
2: في جلدها. ما تعطينا مجال، يعني ما يعطينا المجال أكثر من صور. أعطيك منصتك ما أعطيك أربع صور، وأنا أركز على الصور المعبرة اللي
1: تشرح
2: للموقف.
1: حلو، جميل منك والله، يلا تستاهل أحلى رتويت. قل لي عبد الرحمن بمناسبة موضوعنا.
2: الموضوع الزعل، أول شيء هل في شيء يستاهل الزعل؟
1: أحياناً إيه؟
2: أحياناً طبعاً أحياناً. أنا لو أحد أخطأ علي أمام ناس أقول اعتذر مني أمام، ولو أخطيت عليه أمام ناس أنا أعتذر منه أمام، حفاظاً للمودة.
1: تمام.
2: إيه، لكن مثلاً يخطي علي أمام الناس ويجي ويمسكني على جنب أنا آسف وغلطت عليك، لا أنا ما عندي مشكلة، بقبل اعتذارك، لكن من باب الأدب أنك تقبل أنك تعتذر مني أمام من أخطيت عليه أمام.
1: وأحياناً ترى الاعتذار أحياناً هو بيتجمل على أساس أنه يعتذر منك، هو بيطلع فضايح زود قدام الناس.
2: لا لا، أنا بستسلم لها، برد عليه،
1: ما أنت بساكر،
2: بصحح لها المعلومة، يعني بقول له انت اخطيت علي، وانا يعني وضعي سليم، يعني اقول اخطيت علي، قلت فيني فيني فيني فيني، وهذا كلام غير صحيح.
1: حلو.
2: او نقاش ناقشناك وتلفظت علي مثلا بالفاظ يعني لحد ما غير مقبوله، فاقول والله وقف يا ابن حدك، هذا الانسان عنده كرامه وعنده، وانت كرامه وانا اللي كرامه، يعني ما يتساوى، بس انه
1: ما في احلى من الوضوح الصراحه، يعني عشان ما تروح انت شايلين بخاطرك
2: إيه لا لا، هو شوف نعم، وفعلا يعني دائما على قولتك قبل شوي، اعطيها فرصه لانتهت الامور وتزين، لان كل تناقش في الاعتذار وانت شاد وشاد ما وصلت لحد، لكن اذا ما جلست يومين ثلاث ايام اسبوع ورجعتوا على بعض ابد تزول الغمه باكملها.
1: حكيم يا عبد الرحمن طول عمرك، شكرا
2: الله
1: لك.
2: الله يوفقك،
1: يعطيك العافيه. بس السؤال اللي من كلام عبد الرحمن، هل كل زعل يحتاج ان احنا نواجه، يعني يحتاج مواجهه ولا لا؟ انا احس انه بعض الامور احيانا كانها تحدثك عن صاحبها، كانها تقول لك خلاص يعني هذا الادمي بين معدنا وما يحتاج حتى نقاش. بعض الاشخاص والله النقاش فيهم حرام، صح ولا كنا نحرض عليكم؟ طيب نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد نتشارك معاكم اثير اذاعه الرياض، برنامج عز النهار.
3: شاركونا في عز النهار.

يا ترى لما أحد يزعلك وش الشيء اللي يرضيك علشان يطيب خاطرك وتقول باي باي للزعل؟ خلونا مع بعض نشارك وياكم هذا الموضوع في ترند اليوم على 011-4053. نستقبل اتصالاتكم. أحيانا تشعرون أنه في ناس يعني هم بطبعهم زعولين دائما كذا مبوزين حالتهم حالة. أنا أعتقد أنهم ما هم ناس يشترون الزعل، لكن أحيانا في شغلة في حياتهم يعني معكرة عليهم وكأنها تقولهم في رسالة مبطنة أنه هذا لايف أو ستايل لايف حياتكم. الحقيقة يعني هو أكيد شيء يوجع، لكن لازم الناس اللي حوالينا لما نشوفهم بهذه الطريقة نتلمس جوانب حياتهم التعيسة. إيش الشيء اللي مسبب لهم الزعل ومخليهم يظهرون دائما

0: في صورة الشخص الزعول اللي ما يضي أي شيء أو ما حب إن هو يتكلم عن مشكلة زعلة. فعموما الزعل ترى يأثر علينا بشكل مرة كبير، يعني نفسيا ممكن يخلينا يعني نفكر في الموقف أكثر من مرة مرارا وتكرارا، أحيانا نصير إحنا حساسين بزيادة تجاه هذا الشيء حتى لو ما له علاقة مباشرة جسديا. أكيد نبي نرتبط بالموضوع يعني التوتر والمشاعر المجهدة، أحيانا ممكن الواحد ما ينام، صداع مستمر. يعني تلاقون تأثير الزعل ما هو بس خاطرك زعلان ولا متكدر، لا، حتى فسيولوجيا يأثر على الجسم ككل، على الجسد، يسبب اضطرابات زي ما قلت في النوم والصداع، ممكن أنه هو يتحول مع الأيام هذا الزعل إلى أمراض بعيد الشر. فإحنا محتاجين دايماً إحنا نعبر عن زعلنا، محتاجين إحنا نطبطب على خواطر بعضنا، لأنه الدنيا ما تسوى. وإذا الواحد فينا زعل اليوم ممكن هذا الزعل يتراكم إلى أبد الأبدين، نقطع علاقات، أو ممكن إحنا نخلي هذا الزعل بشكل يخلي نظرتنا للحياة سودة. يعني بدال ما تكون أنت إنسان إيجابي وتستلهم جمال الحياة في يومك، هالزعل المتراكم يخليك تنظر للحياة بشكل مأساوي جدا. فخلونا نكون ناس لطيفين، الحياة فيها ما يكفي من المشاكل والهموم في تفاصيل يومك من بداية يومه إلى نهايته، وأنت تعيش في معارك يومية. محتاجين أن نحن نكون لطفاء مع بعضنا البعض علشان نقول أن الحياة حلوة زي ما بديت فيها برنامجنا اليوم. فقول لنا صديقنا يا ترى وش الشيء اللي يرضيك عقب الزعل؟ قول هلا وسهلا بكل اتصال على 011-40-5-3. روح الحايل وفيدة معانا، حياك الله فيدة. يا هلا وسهلا بفيدة. انت عارفة امس قاعدة اكلم احد اهلي في حايل وجالسة اقول انا اشتقت لحايل.
1: يا حبيبتي
0: قولي لي
1: كيف اللي اشتقنا لحايلك؟
0: يا بعد عيني قولي لي شلون اجواءكم هالايام؟
1: اللي هالحين غايم وان شاء الله مو فديد بمطار،
0: صح
1: خفيف امطار وغايم الجو الحين، ما في شمس غير ما شاء الله.
0: عرفت الحين سر اشتياق الحايل، جايكم مطر جايكم خير ان شاء الله حسب توقعات الاجواء والارصاد هاليومين.
1: اي أيوة والله الاجواء حلوه مره، يعني غيوم الحين انا بالبر عند الحلال والهواء بارد والحمد لله الاجواء حلوه.
0: تكفين لا يفز قلبي خلاص عاد. قولي لي فهد وش يرضيها اذا زعلت؟
1: والله كيف طلعت على هاي مع الحلال وبالبر في أرضى أبداً. يروح الزعل، الدنيا ما تستاهل والله. حتى لو أنا ما يزعل، أنا ما أزعل من شيء صار لي، أنا أزعل من نفسي. يعني أحاول إني أطلعهم من الإيجابية تروحون السلبي. والله من ضمنهم أختي يا بنت الحلال، الشيء المكتوب صار لك خلاص، حاول بعد هذا اللي يوترني زيادة يعني، بس خلاص عملت اللي علي والباقي على الله يعني.
0: صديقتي والله أنك قلتك حكمة عظيمة عجيبة، يعني الإنسان اليوم لازم يكون عنده قبول وتقبل للحياة، لأنه الحياة ما هي دائما على يعني رتم واحد ونهج واحد، وفي من الأمور اللي تعكر صفونا بشكل مستمر. فالحلو أنه يكون عندك الإيمان بالقضاء وقدره، وأنه يكون عندك هذا التقبل وسماحة النفس اللي تخليك تقبل الحياة مهما كانت ومهما كانت هذه الظروف. شكرا فهيدة من براري حايل، يعطيك الف عافية، ما قصرتي حبيبتي. ناخذ اتصال بعد من معنا زياد.
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله مساكم جميعا إذاعة الرياض الطاقم والجميع.
0: يا هلا وسهلا، سعد الله مساك، شلونك يا زياد؟
2: والله تمام، سعيد بالمشاركة، أنا عجبني صراحة الموضوع بتحب أشارك يعني. بس
0: الله محييك، أكيد نورتنا. تفضل أسمع منك زياد.
2: طبعا عشان الزعل ما الزعل في شيء بالبداية اسمه التغافل.
0: إيه؟
2: حسب انه اذا الشيء ما يستاهل تغافل ما اتناقش، يعني شيء تافه مثلا ما يحتاج انه ايش اناقشه، اتغافل مره مرتين ثلاثه والتجاهل كذلك. لكن اذا تكرر الزعل مثلا من شخص تكرر هذا الشيء، طبعا لا اوقف عند حد ما اسمح.
0: حلو، يعني احنا لازم نمارس ثقافة التغافل. سم نعم. سم اسمعك.
2: اذا كان اول مرة وعارف نواياه وش قصده بالزعل، يعني هل هو متعمد، هل هو مو قصده، هل هو لازم يكون عندي مفهوم الشخص اللي قدامي، عارف نفسيته وشخصيته.
0: اي تصير تفهم الموقف.
2: كما تقولون يعني يجرح وداوي بنفس الوقت، هذا الاسلوب ما احبه انا.
0: اي
2: يعني زعلني وبكره جرى الضين وبعد لا ما يصير كذا.
0: في ناس تتلاعب صراحة مشاعريا بالآخرين، هذا أسلوبهم.

0: اسحب عليه عشان يتأدب فتره طويله وكنسله وكذا، عشان لو كان عنده صديق عندي عشان ما يكررها، كان مره تبقى علاقه بيننا عشان ما نخسر بعض يعني.
1: ممكن تمارس ضده الصمت العقابي
0: زي ما تقولين كذا.
1: حلو. طيب يا زياد شكرا لك، يعطيك الف عافيه. عطية معانا، هلا وسهلا.
2: حياكم الله.
1: الله يحييك، هلا بك يا عطية، شلونك؟
2: الله يعافيك، طيبين والله.
1: دوم يا رب. قولي يا عليا يا عطية، سوري آسفة. قولي يا عطية إذا أحد عشان من زمان هذا قابل لك، عشان من زمان ما شارك.
2: ساعة ونص.
1: صح صح، أنت كنت تشاركنا وقطعت. شو السبب عطية؟
2: دقيت الحين بالصدفة والله.
1: الحين صدفة؟
2: والله الصدفة كذا، سمعت الراديو المشاركات قلت خلنا أجرب.
1: وجرب الحمد لله. اليوم ان شاء الله بناخذ اتصالات كثيره باذن الله تعالى. نورتنا من جديد يا عطيه.
2: تقول الاخت فهيد مشتاق الحائل، ما انت مشتاق الجيزان؟
1: والله الود ودي اروح كل مناطق المملكه يعني بلا استثناء الصراحه. على فكره جيزان انا ناوي ان شاء الله بالشتويه باذن الله تعالى اني اروح لجيزان في الشتويه. قالوا شتويه تعالي.
2: والله حلوه. اي والله
1: بروح فرسان
2: ان شاء الله، مدينه اخترتيها
1: باذن الله تعالى. طيب يا عطيه قولي، إذا أحد اكتشفت إن أحد زعلان منك، عادة الناس اللي زعلان منك، أنت كعطية شلون تراضيهم؟
2: والله راضيهم بالزيارات بالهدايا.
1: أصعب يعني أصعب
2: هنا خلوا واحد زعلان مني أكثر 24 ساعة.
1: حلو. أصعب موقف مر عليك يا عطية وشخص كان مرة زعلان ولا رضا؟
2: والله مري والله طول واحد كذا، لكن أخذت رحلة كذا برية وفي الأخير رضا مع الزملاء.
1: رحت كشت فيه؟
2: ها؟
1: اقول كشت فيه؟
2: اي والله طلعنا برا كذا وجلسنا والوقت كفيل انه يرجع المياه المجاريه.
1: حلو انه المكان كان يساعد في انه كل واحد يطلع له بخاطره.
2: اي والله منطقه جبليه كذا والبحر من امامكم.
1: ما شاء الله عليك.
2: الاخيره تراضينا.
1: ان شاء الله دوم هالرضا. شكرا يا صديقنا عطيه.
2: يعطيك العافيه ويعافي امان الله.
1: يعافي قلبك، شكرا لك. اتصال معنا مين؟ نايف الحربي.
3: هلا والله حياك الله غادة.
1: هلا والله حياك الله.
3: الله يسلمك. أنا ما قلت نايف الحربي، شلون دريتي ما شاء الله؟
1: والله إني رب رميت من غير رامي مثل ما يقولون.
3: ما عليك زود، ما عليك زود.
1: حياك نايف، شلونك؟
3: الله يرضى عليك.
1: وش اللي زعل نايف؟
3: اللي زعل نايف سلمك الله اللي هو التباعد والحسد. أنت أشياء صراحة غادة، الحسد مثلاً، النفاق الله يكفينا شره. يعني مثلا انت غادة الشر وسريتي سيارة ما شاء الله حلوة الله يبارك لك نقول وفخمة، تلقين الناس اللي حولك منين جت غادة ومنين عرفتي.
1: طب انا ليش اشغل نفسي فيهم نايف؟ يعني هذه اشياء ما بيدك ولا بيدي.
3: هذا الكلام يعني الناس ما يخلون احد للاسف الشديد. اللي زعلني الحسد، التباعد بين الناس، الحقد، المجاملات، الاقنعة، يعني هذا اللي زعل نايف. انا صراحه انسان احب الصدق، احب احترام الاخرين، احب اكره التمييز والعنصريه. فاي نعم هذه كلها اشياء انا صراحه اللي هو العنصريه برضو زعلني يا غاده. يعني انا من ناس كذا وانا ناس من كذا يعني الحمد لله كلنا خلق الله.
1: الحمد لله انه ترى هذا الشيء يعني انا اشوفه تلاشى تماما، لان احنا اللهم لك الحمد هويه اسلاميه وكلنا على قلب واحد ولحمه وطنيه ولا عندنا سوالف.
3: أكيد لا أنا معك، بس في بعض الناس إلى الآن تلقينا مثلا هي
1: أو خليني أقول لك اللي على موضوع الطبقية مثلا، الغني واللي عنده فلوس واللي ما عنده فلوس والهياط. عرفت
3: صح.
1: طيب يا نايف هل لديك أقوال أخرى؟
3: هي أنا أقول لك غادة، لا أنا أقصد الناس اللي مثلا عنده فلوس ولا شيء يشوف نفسه على الآخرين. ما ننسى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ما في فرق بين أحد لا أسمر ولا أبيض ولا، بالعكس الناس كلهم سواسية عند رب العالمين. في اللي يزعلني التمييز والعنصرية، التفاخر، العلو على الآخرين، اللي شايف نفسه، الغرور، عدة أشياء غادة. بس أنا حبيت ألخصها لك. وليش اليوم وحيدة؟ طيب يوم الخميس ليش لحالك؟
1: أحلى شيء.
3: أحلى شيء.
1: شكرا نايف، يعطيك العافية.
3: هلا والله.
1: هلا وسهلا. طبعا سلامات والله على زميلنا إبراهيم المعيدي، تعرض الوعكة صحية، إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة يوم الأحد بإذن الله تعالى. ما تشوف شر يا إبراهيم. رحب بميلة، حياك.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تبوك؟
4: أي نعم تبوك.
1: تبوك الورد، حياك الله يا ميلة.
4: يا أهلا، مساء الفل.
1: مساء الفل، بس الصوت ما واضح ميلة.

0: ما بعرف تمام.
1: تكلمين سبيكر ولا التليفون ولا سماعة ولا
0: إيه؟
1: سبيكر؟ لا كلمينا مباشرة من الجوال.
0: أوكي أتمنى تبقى واضح.
1: تكلمي كذا خلنا نسمع
0: كذا واضح.
1: برضو في إشكالية كذا، في إشكالية يا ميلا. كلمينا شوف حلت المشكلة ولا لسه. سمعتنا ميلا؟ طب قصر صوت الراديو. أنا أزعل كذا والله إذا صار الاتصال، يعني من الناس اللي دائما تتصلون فينا وخلاص عندكم البروتوكول حق الاتصال عشان يطلع واضح على الهواء. شكرا ميلا، نحاول نكلمك مرة ثانية إن شاء الله يكون الاتصال الجاي أوضح في الصوت. حنرجع لكم من جديد أصدقائنا، نتواصل معاكم في عز النهار كثير من فقراتنا. الناس اللي رايحين دواماتهم أو طالعين من دواماتهم شاركونا في فقرة بصمة موظف، وقولوا لنا يا ترى كيف مر عليكم اليوم، ما هو بس اليوم، مر عليكم أسبوع كامل بما أنه يوم الخميس. نسمع منكم بعد الفاصل.

حياكم أصدقائنا بالمزيد، نتواصل معكم بفقرتنا بصمة موظف. الناس اللي طالعة من دواماتها يعطيكم ألف عافية، شاركونا وقولوا لنا يا ترى كيف مر عليكم اليوم وأنتم متوجعون أسبوع حافل من الهمة والنشاط والإنجاز. بس عشان أقول لكم والله يعطيكم العافية، يعني ما قصرتوا على 011-40-53 نتواصل. على طاري الوظائف، اليوم قريت خبر يتكلم عن الماجستير المهني في التدريس، حيطبق لأول مرة في التعليم عندنا، ويقول لك أنه البكالوريوس

0: الرياض ما حيكون كافي للتعيين في مهنة التدريس، ويشترط للتدريس الحصول على الماجستير المهني، ويعني حيكون التعيين بعد كذا بعد الحصول على الماجستير المهني في التدريس، شرطة اجتياز اختبار الرخص أو الرخصة التخصصية للدخول في هذا البرنامج. طبعا في شوية معلومات حقولها لكم على السريع عن هذا البرنامج لأن الوقت جدا قصير، الناس اللي حابة تسجل ترى جدا قصير يا جماعة الخير. حيكون التسجيل في هذا البرنامج من 4 أكتوبر إلى 10 أكتوبر عبر رابط إلكتروني، وحيبدأ البرنامج إن شاء الله في يوم 17 يناير من 2027. البرنامج مجاني لمدة عام كامل، ويمنح من خلالها الدارس مكافأة مالية قدرها 3000 شهريا عند الالتحاق بهذا البرنامج. طبعا هو في مفاضلة، يعني ما حيكون متاح لكل شخص، في مفاضلة، لكن الحلو في الموضوع أنه يعني ما اشترطوا عمر محدد، هو مخصص للراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، والشرط أيضا اختبار أو اجتياز اختبار الرخصة المهنية، وأيضا اجتياز الاختبار التربوي العام متطلب أيضا للتخرج. الراتب يحدد وفقا لأحكام وإجراءات الجهة الموظفة، وإن شاء الله يا ربي كل التوفيق للناس اللي حابين إن هم يدخلون في هذا البرنامج. حيكون في إن شاء الله في جهات تستقطب أو تستقبل التدريس اللي هما جامعة الملك سعود في الرياض، وجامعة نورة، وجامعة تبوك، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وتخصصات جدا كثيرة: علوم، حاسب آلي وأحياء، تربية اجتماعية ووطنية، تربية إسلامية، رياضيات، لغة إنجليزية، وفيزياء وكيمياء، ولغة عربية، يعني كثير من التخصصات. كل التوفيق يا رب لكل اللي حابين هم يقدمون عليه. حيا الله زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين، من زمان ما سمعنا صوتك.
1: أنا والله مساء الخير أستاذة غادة، حياك الله، كيف حالك؟
0: مساء الفل والنور والسعادة.
1: مساء الورد الطايفي.
0: يا حبيبتي قولي لي يا زين، كيف أمورك؟ وين الغيبة؟ ليش ما كلمتينا؟
1: والله أنا حصل الخطوط مشغولة
0: اليوم. لا خطوطة منشغلة اليوم، الجميع إن شاء الله يكلمنا.
1: الحمد لله، إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. حابة تكلمينا في بصمة موظف، أو حابة تشاركينا في ترند اليوم اللي كنا نتكلم فيه عن الزعل؟

0: لكن إذا جاء حاجة يعني عاد توجب الزعل مرة، عاد هذه شيء ثاني يعني الواحد الحمد لله.
1: هو قدر المستطاع الواحد يكون متسامح إلى حد ما، والله ما هو علشان الشخص اللي مزعله، لكن عشان صحته، عشان مزاجه وعافيته وسلامه النفسي.
0: والله لأن الزعل ما مراه إلا التعب والنفسي والتعب، ليش الواحد يزعل نفسه على أشياء ما تستاهل في هذه الحياة؟
1: خلينا نشوف فيها أشياء تستاهل ولا لا. أطول فترة زعلتي فيها يا زين كم كانت؟
0: والله ما أنا الحمد لله ما أطول يعني في الزعل
1: كثير. يعني كم؟
0: إذا شخص يعني زعلني مرة، إذا هو يعني شخص قريب ويمكن أني يعني أتسامح معه يعني أخذ فترة كذا ما هي طويلة. إذا كان شخص يعني خلاص حسيت أني ما عاد خلاص ما أزعل، خلاص أخلي له حاله يعني ما عاد.
1: خلاص يا زين من حبكم عزلنا. ها
0: أيوة خلاص يعني
1: أنت وزعلك واحد،
0: الأمور طيبة يعني الحمد لله.
1: دوم يا رب. شكرا يا زين، أسعدتينا بهالاتصال، يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا صديقتنا. صالح معانا.
2: الو
1: الو، هلا يا صالح.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نبغى نشاركك غادة.
1: اكيد اسمع منك، تفضل يا صالح، شو تبي تشاركنا فيه؟
2: والله فيها عندكم ظاهر زعل.
1: عندنا زعل وما زعل وما ادراك ما الزعل.
2: ايوه
1: مهند مزعلني اليوم وكثر فواصل، فانا قلت خلنا افتتح البرنامج بموضوع زعل. قول لي يا صالح.
2: اي والله
1: ادلي بدلو، تقول لنا شو الموضوع اللي حاب توجهه اليوم من خلال موضوعنا اللي يتكلم عن الزعل.
2: والله انا بالنسبه اول شيء نشكر طاقم البرنامج وإذاعة الرياض اللي ننتظرها الساعه نشارك فيها.
1: الله يحييك.
2: اي والله وشيء ثاني، والله نحاول كحنا كبار سن نحاول نتجنب الزعل.
1: نعم
2: اي والله.
1: صالح خليني أسألك، خليني أسألك ولا قطع واردك، لكن اليوم يمكن واحد منا ما يبدأ يفطن العمرة إن المفروض إن هو ما يزعل ولا إنه يحمل نفسه فوق طاقته إلا بعد عمر معين. يعني هنا ودك تقول لنفسك نصيحة لو إنك في عمر أبكر علشان تحافظ على سلامة أعصابك وصحتك.
2: أيوة صحيح، والله صحيح،
1: لأنك قلت حنا كبار السن، فأنا أتوقع إنه هذه جتك من تالي يعني فطنت لها.
2: اي والله فطنا لها وبعد ما اثرت علينا ووصلت معنا من الزعل هذا لين جانا الضغط.
1: سلامه قلبك.
2: الله يسلم. والزعل برضه ان زعلان عليكم، قلت انت بتروح حايل وفرسان طيب ونجران، عندنا الخدود، عندنا سوق القهوه، عندنا الله. سوق الجنابي، هذا برضه يزعلني منكم.
1: لا بد أبد والله ما عاش من يزعلك يا صالح، أبشر أبد والله. الإدارة قاعدة تسمع، إن شاء الله يعطوني إجازة مطولة أفرفر فيها، أروح نجران وجيزان وحايل والشرقية والعلوم طيب.
2: أي والله أتمنى زيارتكم من نجران، والله
1: ما تكسر
2: على قد شوفون قرية الأخدود الأثرية.
1: أي ما شاء الله، كثير أسمع عنها وكثير أقرأ عنها.
2: والله وهذه والله مشاركة اليوم، ما عندي أكثر من كذا.
1: طول اللي بعمرك ما قصرت والله يا صالح، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. بمناسبة كبار السن اللي حكي عنهم صالح، ولو أنه لسه شباب، اليوم 1 أكتوبر بعد يوافق اليوم العالمي لكبار السن. كبار السن لفتة جميلة كذا، حابين نقول لهم تراكم شباب يا جماعة، شباب القلب أهم بكثير من شباب الجسد، ولو أنه ودنا نحن نكون محافظين عليه دائما، وأهم شيء أنك ما تزعل نفسك.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات على أرض المملكة. يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوران.
5: الحمد لله السلام.
2: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: شاركونا في عز النهار.

0: مساكم فل وسعادة من جديد أصدقائنا، هذه جمعة تحيلكم من مهند وغادة، ونقول مساكم سكر زيادة لكل الناس اللي حابين هم يشاركونا كل فقرات برنامجنا. ما تنسوا فقرتنا بصمة موظف اليوم، وخلونا نحولها لمعنى ذات إيجابية. اليوم يوم الإيجابية العالمي صراحة، لا زعل، لا حياة مملة، ولا أحد مضيق خلقه، ولا في شيء يستاهل يا جماعة الخير، لأنه يوم خميس ويوم يستحق أن احنا نعيشه بكل تفاصيله، ما هو بس هذا اليوم، أكيد كل الأيام، لكنه يوم ختام الأسبوع، ختام التعب والجهد والإرهاق اللي تكلل إن شاء الله يا رب بإنجاز. نروح مع بعض أصدقائي ونتشارك وياكم أثير إذاعة الرياض على 011-40-5-3. فقرة بصمة وظف اليوم، أبيكم تقنعوني بوظائفكم. يعني اليوم اللي يكلمني مثلا في التعليم يقول لي أنا وظيفتي أحلى وظيفة بالدنيا، لأن إيش؟ قول لنا، نسمع منك أكيد. قبل ما نروح الاتصال أم أحمد، بس في رسالة صغيرونة وصلتنا على هاشتاج عز النهار، تقول من بمناسبة حديثنا عن موضوع الزعل، من حاطة AM 2011، تقول زوجي إذا زعل مني ما يرفع صوته ولا يهوشني، يسكت. أيام تمر هو يتعامل معي كأني مو موجودة، لا يسأل لا يتكلم ولا حتى يوضح وش اللي مزعله. أنا أتمنى لو يواجهني ويقول لي وش اللي ضايقه، حتى لو اختلفنا، لأن الصمت أحيانا أقصى من الكلام ويخليني أعيش في حيرة. يا ترى أنا وش سويت وليش يعاقبني بالسكوت وأنا ما أعرف حتى وش تهمتي؟ تجيك التهايم وانت نايم، سمعتي فيها ولا ما سمعتي فيها؟ أكيد أنت مزعلتها، بس في بعض الرجال يمارسون هذا النوع من الصمت العقابي. أول شيء هو في ظنه أنه ما قاعد يفاقم المشكلة لما يسكت. الشيء الثاني هو يعتقد أنه كذا قاعد يمارس عليك يعني سلوك، يقدر أنه هو من خلاله يقولك أنا زعلان بس بدون ما يبذل مجهود، ولو أني أشوف الموضوع عقابي أكثر من أي شيء ثاني، صح ولا لا؟ تتفقون معي؟ طيب هذا خليني صراحة يعني أسأل نفسي كثير، هل الصمت أحياناً اللي نسويه وقت الزعل يحل المشكلة ولا يأجلها ولا يفاقمها ولا شي يسوي بالضبط؟ أسمع منكم أكيد كل سوالفنا اليوم على رقم برنامجنا 011-40-5-3. حي الله أم أحمد.
1: هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: يعطيك العافية يا رب.
1: تبارك الله.
0: سلم لقلبك.
1: والله كلها ما شاء الله تبارك الله.
0: أنت اللي ما شاء الله تبارك الله يا أم أحمد، نورتينا.
1: أنا من يعني من عندي من التجربة من وجهة نظر أن الزعل هو أنت الكسبان والخسران. لو زعلت أنت الخسران.
0: أي.
1: يضرك أنت الزعل. ليش؟
0: يضر الزعلان.
1: أي. أبعد النظر شوي بس. وتشوف بعدين تجاهل الزعل ولا تكيف نفسك انك ما تزعل من شيء، ولا راح تزعل اذا كيف نفسك من الاول انا اتجاهل الموقف اللي يزعلني اطنشه.
0: حلو، لان مو كل شيء يستاهل انك تعطينا بال.
1: ابد ابد انا اضر نفسي اذا زعلت.
0: طب ام احمد، في ناس ما يرتاحون ليه يزعلونه؟ في ناس كذا عايشين مع النكد.
1: أعوذ بالله، والله هذا وش أقول، هذول يبغى لهم دورات.
0: أي يحتاجون يعني دورات صح.
1: أي والله صح، والله نعرف ناس إنهم أخذوا دورات وإنهم ما شاء الله
0: استفادوا منها
1: مرة، ولا أحد استفزك أو شيء قولي له شكرا.
0: طيب يعني
1: والله إنها على طول يراجع نفسه ويتحسف وكذا.
0: طب أم أحمد، يعني أنت ما بحياتك زعلتي زعل كايد؟
1: لا والله الحين ما عمري زعلت من أحد أبد
0: ما شاء الله. شو السر؟ شو السر أم أحمد؟ قولي لنا شو السر أن الواحد يحافظ على نفسه ما يزعل؟
1: أنا عودت نفسي ما أزعل من أحد، حتى لو غلط علي أطنشه وخلاص وما أرد وخلاص، يعني ولا أقول له شكرا إذا بالكلام يعني قال لي الكلام مباشرة أقول له شكرا، كلام ما يرضيني ولا كذا ولا كذا.
0: يعني أم أحمد هذا الشيء نقدر نحن نتعود عليه، نحن ما نزعل.
1: إيه هو يبغى كذا، يبغى تكييف الشخص لنفسه من الأول على الإيجابيات في الحياة كلها كل شيء.
0: يا سلام.
1: بإذن الله ما شاء الله والله ما عاد يزعل أبد ولا يضيق صدر هبد.
0: يا حبيبتي أم أحمد
1: ما يبعدون النظر شوي،
0: أبعدوا النظر ووسعوا الدائرة وشوفوا الحياة بصورة أجمل.
1: ما شاء الله،
0: نصيحة أم أحمد. يا سلام عليك.
1: شكرا
0: شكرا.
1: لا ما عليك
0: يا حبيبت، يعطيك العافية.
1: الله يحفظكم يا ربي ويسعدكم.
0: تسلمي لنا، يطول بعمرك يا أم أحمد، نورتينا. شكرا لك.
1: شكرا لكم أنتم بعد، ألف شكر.
0: يعطيك العافية، مع السلامة. أم أحمد يعني قالت صراحة كلام مرة عظيم ومهم جدا، لأنه الإنسان متى ما عود نفسه على عادة خلاص بيبتل طول عمره عليها. يعني إن أنت عودت نفسك تكون دائما عصبي ومنضغط ومتوتر وأتفه أدنات الدون بلهجتنا العامية، ممكن هو يوترنا ويضغطنا نفسيا. هنا الإنسان يضع نفسه في مأزق، يعني على كبر شوي بيستوعب إنه هو قاعد يضر نفسه أكثر من من من من الشخص اللي زعله. فما تسوى والله الحياة يا جماعة، خلونا نكون دائما متفقين أنه سلامنا النفسي ومزاجنا هو رأس مالنا، لازم نحن نستثمر فيه عن طريق أن احنا نتقبل أول شيء كل شيء بهالحياة، لأنه ما يجي على الكيف. وشيء ثاني نستوعب أن في ناس هدفها في الحياة أنها تنرفزك وتكدرك وتشوفك في أسوأ حالاتك، خلونا احنا نغيظهم ونطلع في أجمل حالاتنا النفسية. أبو سيف راح اتصالة، فايز معانا.
2: أيوة
0: حي الله فايز. يا هلا وسهلا، من تكلمنا فايز؟
2: من الرياض.
0: من الرياض بالسيارة؟
2: بالسيارة.
0: خاطرك بطيارة؟
2: لا.
0: أحسن، تستاهل، كنت ناوي أجيب لك طيارة.
2: عادي غير.
0: لا. زعلتني. طيب فايز،
2: بعيد عن الواقع يعني.
0: أي طيب، قل لي فايز، تبي تشارك الموضوع الزعل ولا تبي تسجل حضور في بصمة موظف؟
2: كيف يعني بصمة موظف؟
0: بصمة موظف اليوم نتكلم مع كل شخص اليوم موظف وطالع من دوامه وحاب انه يكلمنا. وانا كنت طرحت سؤال كذا، قلت اقنعني بوظيفتك، يعني حاولت تقول لي اجمل شيء في وظيفتك اليوم وليش انت موظف في هالمكان. طبعا ما حنتكلم على وجه التحديد مكان معين، لكن في مجال معين. انت متقاعد فايز اكيد؟
2: لا لا لا.
0: تشتغل؟
2: ما
0: بطل. وين؟ في قطاع
2: خاص؟
0: قطاع خاص.
2: ايه.
0: كثير من من الناس عندهم فكره وتصور معين عن القطاع الخاص انه هو اكثر ضغط نفسي، هذا حقيقه ولا لا؟
2: اي والله ضغط نفسي، لانه مطالب من المسؤولينك ومن اداره الشركه ومحاسب وتدقيق عليك زياده يعني.
0: طب حتى القطاع الحكومي؟
2: الحكومي عادي.
0: الحكومي يعني انت وضميرك في الغالب، يعني
2: ما راح يفصلونك بالنهاية.
0: ليش ما راح يفصلونك؟
2: يعني إلا يعني في حالات نادرة جدا.
0: نعم.
2: أما في الخاص برمشة عين بيفصلونك لأي سبب.
0: فأنت الآن تعاني من من من الأمان الوظيفي؟
2: في أي والله، وفي ضغط نفسي.
0: كم يوم عندك إجازة في الأسبوع؟
2: يوم واحد.
0: يوم واحد؟ تحس لو كان أكثر من يوم ممكن تنتج أكثر فايز؟
2: لا أرتاح أكثر، ما أنتج أكثر.
0: ما هو الإنتاجية مربوطة بالراحة.
2: ما شرط مو كل
0: يا ابو حلال، أنت أننا بنجود أمورك وأنت مصعب الحياة. أرجع للزحمة أرجع. شكرا فايز، يعطيك العافية.
2: يلا
0: شكرا لك. يعني الحين أنا قاعد أقول يا جماعة الخير، القطاع الخاص يحتاج أنه يكون عنده إجازة أكثر من يوم، يعني في قطاعات يوم واحد. فأنا أحس أنه أحيانا الراحة، الموظف كل ما استمتع براحة بمرونة في أوقات العمل كل ما كانت إنتاجيته أعلى. فأنا جاي زي أمورك يا فايز وأنت تقول لا. طيب خلاص، خليك في زحمة وخليك في دوامك ويوم واحد وزيادة عليك. حي الله، مين معانا؟ مين معانا يا مهند؟ عبد العزيز.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله عبد العزيز.
3: وحي دعتنا دعت عاصمتنا الحبيبة.
0: سعد الله مساك. يا هلا وسهلا. من نتكلم من عبد العزيز؟
3: والله من القصيم.
0: من القصيم، كيف أجواء القصيم؟
3: والله أجواء القصيم حلو، وأجواء المملكة العربية السعودية بشكل عام حلو. كثير
0: حلو. كثير. إن شاء الله دوم. قول لي أنت بالسيارة؟
3: والله أمي يعني بالسيارة، بس الحمد لله يعني
0: الحياة حلوة.
3: حلو.
0: طبعا انت في القصيم. قول لي عبد العزيز، درجة الحرارة عندك بالسيارة كم تسجله؟
3: لا والله الحمد لله الايام هذه خفت الحراره كثير.
0: يعني كم الحين؟
3: نطفي المكيفات يعني من الساعه 4 الفجر صرنا المكيفات.
0: صدقت والله.
3: لين الساعه تقريبا 12 الظهر.
0: حلو، يعني الحين درجه الحراره كم تقريبا؟
3: والله الحين ممكن 25.
0: درجه الحراره الحين 25؟
3: خفيف يعني ما هو كثير.
0: والله؟
3: ايه.
0: طيب هو في خبر يقول تقريبا انه حنودع الاربعينات اليوم تقريبا، يعني في معظم مناطق المملكه حنودع الاربعينات ان شاء الله، فان شاء الله انه تعتدل اجواءنا وتكون حلوه وجميله.
3: الاجواء حلوه، هو القصيم تعرفين زراعيه، وبعدين الحمد لله احنا ترانا اللهم لك الحمد لنا 5 سنوات احنا ما شاء الله امطار عندنا مستمره، عرفتي؟
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدكم من فضله.
3: لسات الغطاء النباتي لا زال القصيم محتفظ بدرجه البروده، يعني ما البروده المطلوبه، يعني بتقدرين تكونين 60%.
0: اي شيء جميل والله. هذا اللي نأمله، نحن نشوف الغطاء النباتي يعني بشكل كبير جدا على مختلف مناطق المملكة، يعني أنسنة الشوارع وهالأمور هذه كلها والرياض الخضراء.
3: لا ما شاء الله تبارك الرحمن، الخطة هذه الاستمطار هذا ما شاء الله ناجح 100%، وشاكرين ومقدرين من دولتنا العظيمة. سمعتي؟
0: الله يحفظ لنا هالقيادة العظيمة والشعب الجميل.
3: الله راض علينا لأن الطريقة العلمية هذه نجحت، والله ما راضي علينا. سمعت كان الطريقه العلميه هذه ما نجحت، لكن بفضل الله ان الله راضي علينا، وحنا الشعب السعودي وحكامنا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله بارك في علمنا،
0: اللهم لك الحمد. طيب يا عبد العزيز، انت تبي تشارك الموضوع الزعل ولا بصمه موظف؟
3: والله لا بصمه موظف.
0: قول لي انت في اي مجال تشتغل؟
3: والله انا الحمد لله انا طال عمرك خدام هذا الوطن، انا عامل بصمه 8 و8 بالمجال العسكري
0: ما شاء الله،
3: استطعت الحمد لله عام 39، يعني خدمت 31 سنة
0: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت، بيض الله وجهك.
3: وطننا في دمنا وقلوبنا وأولادنا كلنا في دول للوطن والحكام العزيزين والغالين.
0: أكيد
3: ودام الله عز الوطن يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا لك عبد العزيز، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. برضو عندنا عبد العزيز ثاني، هذا عبد العزيز هذا من وين يكلمنا؟ حياك عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: يا حالك.
0: سلم حالك، من تكلمنا؟
4: من الطائف.
0: من الطائف، يعني من القصيم للطائف وعبد العزيز نفس الاسم. حياك. قول لي عبد العزيز كيف اجواءكم بالطائف؟
4: والله امطار
0: ما شاء الله.
4: اي والله طالع من الدوام ومطر.
0: الله يجعل امطار خير وبركه يا رب.
4: اللهم امين.
0: عبد العزيز شاركنا في طبعا. ترند اليوم ولا ببصمة موظف؟
4: لا والله بصمة موظف.
0: قولي أي قطاع تشتغل فيه؟
4: حكومي.
0: حكومي، مجال صحي، تعليمي، أي مجال؟
4: عسكري.
0: عسكري؟
4: إيه.
0: أنت متقاعد ولا لسه على رأس العمل؟
4: لا توي طالع من الدوام على المطار حلوة دي.
0: الله يعطيك العافية يا رب.
4: إيه.
0: شوف إيه. إحنا دائما عندنا تصور إن العسكري.
4: إيه.
0: شخص يتحمل كل شيء.
4: اي أيوة والله تحملنا كل شيء
0: ما شاء الله تبارك الله.
4: ما تحملنا كل شيء ما صبرنا
0: اكيد ولا إيه. قدرتوا على هالمجهود العظيم لانه القطاع صحيح. هذا يعني يواجه يعني تحدي كبير جدا، وعساك مع القوه والله ان احنا اليوم
4: الله يبقيك. اي شيء لازم يتحمل يصبر.
0: نعم.
4: اي
0: طيب يا عبد العزيز شاكره لك، الله يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك يا شيخ.
0: شكرا لك.

يعطيهم العافية. طبعا عبد العزيز القصيم عبد العزيز من الطائف كلهم يشتغلون في المجال العسكري. يعني لكل عسكري اليوم احنا نقول له تحية إجلال وتقدير وين ما كان موقعك، لأنه أنتم من جعلتونا آمنين في بيوتنا بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. فشكرا لكم لأنكم يعني شقيتوا طريق واخترتوا طريق عنوان الانضباط والمسؤولية. وكثير من الناس اليوم ممكن ما يعرف كل شيء تقدمونه، لكن نعرف أنه في الأخير أنتم لكم أثر كبير جدا لما يحتاج الوطن رجاله. فالله يحفظكم يا رب ويحفظ وطننا ويرد كل غالي منكم الأهل سالم غانم.

0: عودة لكم بالمزيد، نكمل هالمشوار الجميل اللي جمعنا ولكن في دقائق الأخيرة من عز النهار. دقائق أخيرة بس إن شاء الله في مجال الاتصالات. نرحب أبو أنس، حياك.
1: هلا بنت علي أستاذة غادة، كيف حالك؟
0: سلم حالك، هلا والله، حياك يا أبو أنس.
1: الله يحفظك يا بنتي. أنا متقاعد من قطاع حكومي مثلاً 33 سنة ونص، والله الحمد لله. شبي الجهد والعمل إذا كان نداوم من 8 إلى 5 بقطاع الداخلية، والله الحمد قطاع حكومي مرن.

0: ولا عنده سر. قال لي ينكد في بعض الريشة حفظهم الله، أنا رسولي 5 ريشة، لكن اللي ينكد في الريشة ويتعب النفسية ترى هو القائد. إنسان القائد مرن ترى والله ما يضرد شيء نبت.
1: هو بشكل عام يعني إذا كان المدير مرن يهون الحياة على موظفينه، وإذا كان شرس
0: ثلاثة سنة كلها دوم بالرياض من 8 صباحا ل5-6 والله الحمد لله لا تضايقنا ولا شيء، الله يجزاهم خير.
1: ما شاء الله ما شاء الله. منين جبت هالجلادة؟ كل عشان المدير المرن أو القائد المرن؟
0: نعم، هي عند القائد المرن.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أي.
1: وش حنيت له أكثر شيء بعد التقاعد يا أبو أنس؟ حنيت لشيء في دوامك؟
0: لا والله ما حنيت إلا الحمد لله، أشكر مدراي الله يحفظهم واتصل بهم ولا الله الحمد والشكر.
1: وأمورك طيبة يعني؟
0: الحمد.
1: ما اشتغلت في أي مجال ثاني بعد التقاعد؟
0: لا والله ما اشتغلت. لا قضينا 65 أنا أبوك إن شاء الله المستعان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: أنا قلت اللي يعقد، وأنا أبوس اللي يعقد قايد المنشية، سواء قطاع خاص أو قطاع عام
1: طبعا
0: أو قطاع حكومي.
1: أتفق معك جدا.
0: أي نعم.
1: شكرا لك يا أبو أنس، يعطيك ألف عافية.
0: الله يحفظك. الله
1: يا هلا وسهلا. زي ما قال أبو أنس، يمكن اليوم أصدقائنا، أي نعم أنه متطلب منك أنت كموظف أنك تكون شخص ذو كياسة مهنية، يعني مو أي شيء يأثر في عملك، لازم تكون عامل زي الإسفنجة صراحة، يعني تستقبل كل الصدمات والإشكاليات. لذلك دائما يسألونك في المقابلة الوظيفية، وحتى معظمنا يمكن حاطه في السي في حقه في السيرة الذاتية أنه هو يتحمل ضغط العمل ويتحمل ما أعرف إيه، لأن أساسا العمل يعني ما هو جايك على طبق من ذهب، ما هو دائما يكون رايق والأمور تمشي تمام. العمل يمكن 90% منه منغصات، هنا تحتاج أنك أنت عشان تبذل أجمل ما عندك وتعطي إنتاجية بشكل كبير، أنه يكون هذا القائد أو هذا المدير سلس ويعطيك هذه المساحة اللي من خلالها تقدر أنك أنت تتكيف مع العمل فيها وتنتج أفضل ما عندك. وما هو بس العمل يقاس بعدد ساعات ولكن بجودة عمل. يعني أنا ضد صراحة المدير اللي ينظر للعمل على أساس أنه ساعات تلتزم فيها. أي نعم ساعات ألتزم فيها، لكن في المقابل أنا مطلوب مني إنتاجية. أنا وش استفيد من موظف جالس في مكتبه بدون إنتاجية وبدون عمل وبدون تفكير بدون إبداع؟ يعني هذه الأمور أحس أنه ما يقدر يستخرجها أي مدير أو أي قائد. لازم يكون هذا المدير محنك مرن قادر على أنه هو يفتح باب الإبداع للجميع، يترك المجال للجميع، كل من عنده فكر مختلف أو يفكر خارج الصندوق أو يقدر أنه هو يجرب ويقترح حلول يقدر أنه هو يبادر. ليش؟ لأن المدير تارك المجال الإبداع مفتوح للجميع. المدير أيضا زي ما قال لنا أبو أنس، يعني عمله كان من الصباح إلى قرب المغرب، رغم ذلك قدر أنه هو يستمر في مجال عمله 30 سنة ويمكن أكثر. ليه؟ لأن عنده مدير يخفف من التوتر، يخفف من الإشكاليات اللي تصير في العمل، يقدر أنه يسمع ويفهم ظروف الموظفين، ويقدر أنه من خلال هذه الظروف يخلق بيئة تهدئ الناس اللي حواليه الموظفين، خاصة لما يكون عند الموظف هذا يعاني في مواقف ممكن تكون طارئة. ما في أحد فينا ما احتاج في يوم من الأيام إن هو يسمع ويفهم لما يتعرض لإشكالية في حياته المجتمعية الخاصة. فحلو إن يكون هذا المدير هو الشخص اللي يتفهم وهو اللي يخلق البيئة الأمان لهذا الموظف. نرجع نؤكد على أن أكثر شيء يخلي الموظف يستقيل من مكانه، وهذا مو كلامي بس لكن يعني في دراسات كثيرة، يقول لك المدير سبب رئيسي في أن الموظف يترك المكان. فكل ما شعر هذا الموظف بالأمان والتقدير والمرونة أكيد أنه بيكون هذا المكان مجال للاستمرار والاستقرار. لكن هنا كلمتنا لكن تحتها ألف خط، إذا زادت المرونة أحيانا، مرونة المدير والتساهلة تبي يعني تزيد المشكلة أو تنقلب المشكلة ضد هذا المدير. فالمدير يحتاج أن يكون شخص قادر أنه هو يتحكم في المكان بمرونة، يعني مدعمة بالقدرة على التحكم في الموقف بدون ما يخلق أي فوضى أو شعور بعدم العدالة في المكان. أعتقد أن أنا تفلسفت واجد في موضوع المدراء، لكن لأن نحتاج اليوم المدير المرن اللي طلع أفضل ما عند الموظف، لا أن يجعل من الموظفين أشخاص مجرد جالسين في مكاتبهم بدون أي قيمة حقيقية. وصلنا معكم للختام أصدقائنا، شكرا لكل من شاركنا في حلقتنا لهذا اليوم، حلقة مميزة لأنها دعمت الإيجابية ودعمت نظرتنا للحياة بوجود ناس إيجابيين جميلين شاركونا اليوم هوا أثير إذاعة الرياض. شكرا من القلب من مهند الويمي من إغادة، إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة، خليكم مع أبو نورة في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: الثالثة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة من إذاعة الرياض، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده. هيئة الفساد توقف 158 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية من برنامج التوازن العقاري. إطلاق النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ النشرة على حضراتكم مشعل بن عبد الله المتيهي. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الصيني. باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2026 ضمن جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية. وأوضحت الهيئة أنها فتحت تحقيقات مع 381 موظفا وأوقفت 158 بتهم فساد، منهم من أطلق سراحه بكفالة الضامنة، مشيرة إلى أنها نفذت 1758 جولة رقابية خلال الشهر المنصرم. وتوزع المتهمون والموقوفون على 4 وزارات هي الداخلية والعدل والتعليم والبلديات والإسكان، واتهمتهم نزاهة بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. أعلنت شركة سابل إحدى شركات سالك التابعة لصندوق الاستثمارات العامة إطلاق استراتيجيتها الجديدة التي تركز على تقديم حلول لوجستية متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. وتعكس الاستراتيجية الجديدة توجه سابل نحو التوسع في أعمالها انطلاقا من 3 مرتكزات رئيسية تتمثل في المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم استقبال طلبات الاعتراض إلكترونيا للمتقدمين غير المؤهلين في نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية للسنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وذلك لمدة 30 يوما تنتهي في 30 من أكتوبر الجاري. وأوضحت الهيئة أن تقديم طلبات الاعتراض يتم عبر حسابات المتقدمين في منصة التوازن العقاري مع إرفاق المبررات والمستندات الداعمة. أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اقتراب تطبيق الاعتماد الإلزامي لمنفذي مشاريع البنية التحتية، وذلك مع تبقي 90 يوما على بدء سريان الاعتماد ابتداء من الأول من يناير المقبل، حيث لن يسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا المنشآت الحاصلة على الاعتماد من المركز. ويهدف الاعتماد إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير موحدة لتقديم قدرات المنشآت المنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع. أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني وبناء ثقافة سبرانية عالية لدى مختلف فئات المجتمع لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السبراني. التقرير التالي.
2: تنفذ الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني وفق خطة مدروسة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة، وتشكل المظلة الجامعة لمختلف الأنشطة والبرامج التوعوية والتي ينفذها المركز الوطني للأمن السبراني، حيث تتضمن أكثر من 10 حملات توعوية رقمية تتناول موضوعات سيبرانية متنوعة وتنشر عبر مختلف القنوات الإعلامية. الحملة تستهدف شرائح المجتمع بمختلف احتياجاتها، بما في ذلك الموظفون والنساء والأطفال والمراهقون وكبار السن وقطاع الشركات، من خلال محتوى توعوي يراعي طبيعة كل فئة والتحديات الرقمية التي تواجهها، بما يعزز مسؤولية الجميع في حماية الفضاء السيبراني. وتتضمن الحملة خلال مراحل تنفيذها مجموعة من البرامج والفعاليات والرسائل التوعوية المتنوعة، بما يسهم في جعل التوعية بالأمن السيبراني جزءاً مستمراً من السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حماية الفضاء السيبراني الوطني.
1: أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 535 ألف طن للتوريد خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2026. وأكدت الهيئة أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح وتلبية احتياجات شركات المطاحن. دشنت الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة توعية زائرين شرف لمنسوبين، الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الدينية المقدمة لقاصدي المسجد النبوي وتعزيز العناية بالزائرين وإثراء تجربتهم الإيمانية. وتشتمل المبادرة على حزمة من البرامج والمبادرات والدورات العلمية والدعوية والتوعوية والتطوعية، بما يعزز رسالة المسجد النبوي ويرسخ منهج الوسطية والاعتدال، ويسهم في تجويد الخدمات الدينية المقدمة للزائرين. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع آلاف السلال الغذائية وحقائب الإيواء على الأسر المحتاجة والنازحة في كل من اليمن والسودان وسوريا. كما نفذ المركز مشروعه الطبي التطوعي والإسعافي في مدينة بورت سودان. وفي غزة واصل المركز ضخ المياه الشرب الآمنة في القطاع، كما واصل المركز توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في قطاع غزة. وفي الأخبار العربية والدولية، أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تخوض معارك متواصلة ضد الحوثيين في جبهات متفرقة بمحافظة تعز، وأشارت إلى أنها شنت 6 غارات على مواقع للحوثيين بجنوب شرق تعز. يذكر أن القوات المسلحة اليمنية قد كشفت أمس أنها نفذت 468 عملية استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين. أفادت 3 مصادر دبلوماسية بأن دوي انفجارات سمع خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يخوض منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا إن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا، شملت هجمات استهدفت مقر القيادة العسكرية هناك. قتل 9 أشخاص إثر غارات جوية باكستانية على إصابات أو أصابت 3 منازل اليوم في أفغانستان. وذكرت إسلام أباد أن الضربات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من الهدوء النسبي. مستمعينا الكرام، نهاية نشرتنا، نذكركم بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده. هيئة الفساد توقف 158 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية من برنامج التوازن العقاري. إطلاق النسخة 6 من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الظهيرة من إذاعة الرياض. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات زملائي من تحرير الأخبار أحمد المطيري ومحمد المالكي، ومن الهندسة الرقمية مشعل الطلحة، ومن التنفيذ مهند الويمي، ومني أنا محدثكم مشعل بن عبد الله. لمتيه في أمان الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: خليجي 27.
4: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء هجومية رنانة تركت إرثاً تهديفياً خالداً، يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبد الله.
5: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات على أرض المملكة، يجتمع أبناء الخليج

0: شغف واحد وصوت واحد
1: ببطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
2: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
3: الله يحييك.
2: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
5: الممرات المخصصة والمصاعد والمواقف القريبة واللافتات بطريقة برايل ليست رفاهية تصميمية، بل شرط أساسي لمدينة تحترم جميع ساكنيها. واشتراطات البناء في المملكة تلزم المرافق العامة والتجارية بمعايير إتاحة لذوي الإعاقة. مدينة صديقة لذوي الإعاقة هي تطبيق للأنظمة.
2: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاح.

تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل.
2: الضمير هو البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان نحو الصواب وتثنيه عن الخطأ. هو الصوت الصامت الذي يهمس في أعماق النفس فيضيء لها دروب الخير ويشعرها بالسكون والراحة. الضمير لا يرى ولا يسمع، لكنه يظهر في تصرفاتنا وأفعالنا ويحدد مدى انسجامنا مع قيمنا الإنسانية والأخلاقية. عندما يكون ضمير الإنسان حياً يصبح درعه أمام المغريات والمواقف التي قد تدفعه إلى الخطأ. إنه الرقيب الذي لا يغفل، فلا يحتاج صاحبه إلى رقابة أو تهديدات ليتصرف بصدق وعدل، بل يكفيه احترامه لذاته ومبادئه ومراعاته لضميره. ولعل أجمل ما في الضمير أنه مرشد دائم إلى السلام الداخلي. حينما يكون الإنسان صادقاً مع ضميره يجد راحة في قلبه وطمأنينة في روحه، حتى وإن كان العالم كله يعارضه. وعلى النقيض من ذلك، فإن من يغفل عن ضميره يعيش في صراع دائم مع نفسه، فلا استقرار ولا راحة مهما تحقق من نجاحات مادية. والضمير أيها المستمع الكريم قد يضعف أحياناً أو يهمل، لكن لا يمكن للإنسان دائماً أن يستعيده وينهض به إلا بتدريبه على المراجعة والتفكر في أفعاله وأقواله. إن الضمير في النهاية هو معيار إنسانيتنا ومرآة أخلاقنا التي تعكس قيمنا الحقيقية وتحدد ملامح شخصيتنا.
1: تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني

0: يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا. كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد.
1: يا رب
0: أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا، وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذها.

0: هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
1: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النفس، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج أنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم أنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم هو السبب أنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة، زي سد يأجوج ومأجوج، كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية. الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في الـ في الـ في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد أنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا أنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة وصلوا أنه وضعوا هذا أو وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
0: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
1: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني هو مقياس متري، نانو متر. فكان بتقولوا بيتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات، أنا صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بلا صح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959 1974، بدأ الياباني بداية اكتشافه وبداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو، مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديد. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية. يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
0: جميل.
1: إنه كمفهوم يعني نحن تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى حجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه. لكن نحن وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجهر.
0: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
1: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق، يعني اختراق للإنسان لهذا المجال لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة ويشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
0: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية، التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقا واسعة أمام العلماء.
1: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجهر الإلكتروني. فالاكتشاف بدأ الاكتشافات اللي مواد صغيرة جدا زي ما تفضلت، الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تيجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون. وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد، عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنركب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الماس، مثل حاجات كثيرة. وانت تشاهد الآن الأبحاث اللي تكلم فيها أو على مستوى العالم، كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم إنه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي، أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم إنه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس إنك أنت تصل أو تكتشف

0: الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.
1: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجياً من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
0: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة اللي بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية في الإنتاج، في اقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صنع. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والناس.
1: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
0: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005، فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز، تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء، من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة، علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة إن كان في الطب إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت، إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى, إلى منتج إلى سوق، ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن أثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانوميتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء.

ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة ترتيب الذرات للحصول على منتج أو حصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم منا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث والفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: أنت لو لاحظت أنه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني أنه كيف العالم أو الدول العظمى وليس الدول العادية أصبحت تتصارع على المواد، وخاصة من المواد في الأشباه الموصلات، فهذه الأشياء كلها سبحان الله أصبحت مهمة جدا، لأن تضع الدول يعني تضع مقاييسها، هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام، فضل وكرم ومنة من المولى عز وجل. تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية، يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة، مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرينها للعالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: استاد الخليج.

0: الأخضر والسعودي يلتقي العنابي القطري في الدور نصف نهائي خليجي 27. تجديد الموعد مع نفس المنافس، منتخبنا يتسلح بسجله النظيف دون هزائم في النصف نهائي. لدعم الحضور الجماهيري، الاتحاد الخليجي يحدث أسعار تذاكر مباريات البطولة. اليمن يعيد على البحرين سيناريو النسخة الماضية بتحقيق انتصار ثاني تاريخي. وبعد التعادل أمام قطر، الإمارات تضمن صدارة المجموعة وتلتقي عمان.
1: استاد الخليج.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر التزامن مع بطولة خليجية بمسمى هويته الجديدة استاد الخليج. ساعة جديدة أمامنا مشت لها، تحدث على وجه الخصوص عن ما سمعتها قبل قليل، ونسعد بمشاركتكم في برنامجكم اليومي استاد الخليج. ضيفنا اليوم هو ضيف البرنامج الدائم أحبتنا المتابعين الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشباب فيصل. يا أمس الخير.
2: اهلا وسهلا اخوي علي، مساء الخير لك وللساده المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله الغالي عبد الرحمن، حياكم الله حبتنا. 011-40-53 هذا رقم برشا استقبال لمشاركاتكم، وحبتنا تابعونا بخط التواصل الاعلام الجديد، حياكم الله على منصه التطبيق الخاص باذاعه تلفزيون سعودي راديو بلس، او على منصه الاكس حساب رسمي لاذاعه الرياض. اليوم التقرير يتحدث عن مواجهة الأخضر السعودي أمام المنتخب القطري، اعتبار نحن أصبحنا متصدرين المجموعة اللي احنا فيها، ونلعب مع ثاني المجموعة بي اللي فيها الإمارات وقطر. طبعا تحديد المراكز للمجموعة الثانية وضحت ملامحها بعد انتهاء مباريات يوم الأمس، واللي أسفرت عن خسارة المنتخب البحريني بنتيجة 5-2 لصالح المنتخب اليمني، وتعادل الإمارات وقطر بفارق الأهداف. استطاع إذن الإمارات أن يتصدر مجموعة ويضرب موعد بذات اليوم يوم السبت القادم مشيت له، موعد مباراة منتخبنا أمام المنتخب القطري ذات اليوم، لكن بالمساء سيلتقي الإمارات مع عمان. إمارات إذن متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة اللي احنا فيها عمان الساعة 9:30. مباراة اللي قبلها مباراة منتخبنا السعودي أمام منتخب القطري الساعة 6:55. هذا إذا موضوع تقريرنا راح نتحدث عنه بعد شوي، لكن موضوع استطلاعنا توقعاتكم، هل سنتجاوز اختبار قطر لعدة اعتبارات؟ واحد من الاعتبارات اللي بضيفها لكم، طبعا اللي متابعين للبطولة فنيا جماهيريا إعلاميا، إصابات مستجدات مدربين معسكر كل التفاصيل الخاصة بالنسخة هذه، بضيف لكم معلومة أنه خلال النسخ السابقة مواجهاتنا التاريخية مع المنتخب القطري في الدور نصف النهائي تقابلنا 3 مرات احنا استطعنا الانتصار فيها. هل سنستطيع أن نسجل انتصار جديد في هذه المرة أو لا؟ خلينا نقرأ بس تفاصيل الخبر. يدخل المنتخب السعودي مواجهة قطر في نصف النهائي مستندا على سجل لافت في هذا الدور من البطولة، بعدما نجح في تجاوز نصف النهائي في 5 من مباريات 7 السابقة التي تظهرها سجلات مشاركات مقابل 2 فقط في الدور نصف النهائي. تحمل المواجهة المقبلة خصوصية إضافية، ستكون الثالثة بين السعودي وقطر في نصف نهائي البطولة الخارجية، بعدما انتهت المواجهتان السابقتان بتفوق سعودي الأولى قبل أكثر من نصف قرن والثاني في نسخة 2019. إذن تواجهنا مرتين وليس 3، مرتين سابقتين كلاهما في الدور نصف النهائي احنا استطاع الانتصار على المنتخب القطري. يوم السبت القادم هي المواجهة رقم 3، فهل هذه بتأثر على توقعكم؟ لأنه ترى ممكن بعضهم يأخذ عقدة، ترى عبد الرحمن غالي حبتنا، يعني على سبيل المثال عندنا خبر إن شاء الله الوقت يخدمنا توسع فيه، مدرب المنتخب اليمني ترى فاز 3 مرات على المنتخب البحرين، مرتين وهو في قيادة المنتخب اليمني، ومرة يوم كان يقود منتخب فلسطين. ففي من يقرأ أرقام مثل هذه إن قد ترتقي إلى مستوى أن تكون عقدة. فهل إحنا عقدة لقطر في الدور نصف نهائي؟ حياكم الله، حابين نبدأ معك يا عبد الرحمن، إيش رأيك؟ توقعاتك؟
2: والله شوف، أول شيء أنت في مباراة نصف نهائي يا أبو ماجد، يعني ما تحتمل أي تعويض ولا في أي يعني بيكون تركيز تام بشكل كبير جدا، تركيز ذهني إضافة إلى البدني إضافة إلى الفني، تطبيق تكتيك المدرب المنتخبين. فالتعامل مع مثل هذه المباريات صعبة، لكني أنا أشعر من ثلاث مباريات المنتخب السعودي يا أخو كأن المنتخب السعودي بدأ يستعيد هيبته، بدأ يستعيد أنك أنت ترتاح، بدأ يستعيد الثقة، ثقة الجمهور في المنتخب عادت، لأن يعني إحنا نطمح لأكبر، بس أنك أنت ليش إحنا بعضهم يقول أنت لا تبالغ أو لا نبغى مستوى أكبر. صحيح كل كلامكم على الإمكانيات الموجودة، على الدعم، على كل حاجة، لكن أنت لا تنسى الظروف اللي يعني ما هو بعد كل مباراة تنسى أي شيء، أنت لا تنسى الظروف اللي بدأت من قبل البطولة، استبعاد مصعب الجوير، أول مباراة إصابة نواف العقيدي، بعدها كادش، على زكريا، حسان تنبكتي، ترى أنت تتكلم على العنصر الأساسي اللي يصاب، وبعضهم يعني مؤثرين أو أكثرهم، ما هو بعضهم. فهذه الظروف لما يتجاوز المباراة الأولى، يتجاوز المباراة الثانية، يتجاوز المباراة الثالثة، ترى يعني شيء يعتبر شيء جيد، وعشان كذا يبغى الوقفة من الجمهور ومن الإعلام ومن كل، إن المنتخب يقدم أداء جيد. لكن مثل هذه المباريات يعني تشوف المنتخب القطري يعني قريب نوعا ما من المنتخب السعودي، وهذا اللي يزيد المباراة صعوبة. يعني أنا من وجهة نظري إن المنتخب يتفوق، المنتخب السعودي كعناصر وحتى حتى كحسابيا يا أبو ماجد، لما تجي منتخب 9 نقاط ما ولج مرمى أي هدف، عندها تقريبا كم 6 أهداف تقريبا أو 7 أهداف، يعني قوة هجومية وقوة دفاعية، إذا فيه توازن في المنتخب ما في اندفاع، حتى رغم أهمية المباريات الأولى والثانية والثالثة، لكن ما في اندفاع، في توازن، في شخصية داخل الملعب، وفي برضه هوية للمنتخب. فالتوقع بصراحة صعب، لكن قد يميل للمنتخب قليل، يعني لأن المتقاربة جدا العناصر تميل شوي للمنتخب، لكنها برضه أنت عندك شفت العناصر الخبرة في المنتخب القطري، الهيدوس كيف نزل وفي المباراة الأولى وكان له دور كبير ومؤثر، المعز كيف سجل هدف وكان له دور، هذا شو اسمه أكرم عفيف، يعني هذول اللعيبة، علام، يعني هذول اللعيبة خبرة ما زالوا، صح إن الجيل اللي حقق نسختين من بطولة آسيا وهم اللي من سباير وهم اللي بنوهم، والآن على مشارف إنه خلاص يعني يبدأ بدماء جديدة، لكنها مؤثرة، الخبرة تلعب في مباريات بطولة الخليج بالذات، الخبرة لها دور كبير. فإحنا نقول إن شاء الله أن يتجاوز المنتخب ويصل للنهائي ويحقق اللقب اللي بصراحة من سنوات طويلة فقدناه.
0: مواجهتين سابقتين بتأثر على اللقاء الجاي ولا ما له دخل تاريخيا؟ أنت ما تؤمن في المواجهات السابقة، تقول كل بطولة لها ظروفها الخاصة.
2: بالضبط، أنا أؤمن فيها معنويا لما المدرب أو الإداري يتكلم، يا شباب حنا أفضل منهم، تاريخنا وكذا، هذه الأمور كلها قبل المباراة، لكن 90 دقيقة تختلف إذا اللاعب ما شعر بالمسؤولية والتركيز الذهني والحماس والجمهور هذا اللي جاي قبل المباراة بساعتين 3 ساعات ودعم، وكل والدعم الحكومي وابتعادنا عن البطولات والجيل اللي يبغى يسجل اسمه من ذهب هو كلاعب، كل هذه إذا ما أثرت مع التاريخ هذا بس فقط للشحن المعنويات فقط.
0: أوكي، حابين ناخذ منك بعض المعلومات خلال البطولة. أنا أعتقد أنه أنت يعني كنت موجود بالحدث،
2: صحيح،
0: اعطينا كذا صوره من ما شاهدته، من ناحيه تنظيم، من ناحيه اذا كنت حصل لك تحضر احد المباريات، ومن ناحيه الجماهير.
2: والله شوف، التنظيم جيد بصراحه، التنظيم جيد ونطمح للافضل طبعا، وبالتاكيد ان مع كل بطوله يكون فيه الافضل في اي مكان على مستوى العالم. الأجواء يا أبو ماجد أجواء صراحة أجواء خليجية اللي معتادة في كل بطولات الخليج، لكن يمكن عشانها في جدة لها نكهة مختلفة. النسخ الماضية كلها كانت في الرياض، وأهل الخليج من جماهير من إعلام معتادين على، لما كانت الأجواء في جدة كانت مختلفة نوعا ما، البحر، جدة التاريخية، النادي اليخوت، يعني في أماكن مختلفة عن المعتادة، فكان لها صراحة أجواء جميلة، والجماهير كان يعني، وحتى الإعلام الخليجي كان يتكلم على أنها صراحة يعني قرار موفق انتقالها إلى جدة. الجماهير بصراحة يعني يمكن كان ملفت الانتباه جمهور السعودي، هذا بالتأكيد بحكم على الأرض، لكن الجمهور اليمني هذا كان نجم صراحة الجماهير بعد المنتخب السعودي، حضوره، تفاعله، روح الجميلة اللي كانت في يعني في المباريات الثلاث، وحتى في بقية مباريات كان في كنا نشوف جمهور، حتى الجمهور اليمني متواجد. الأجواء بشكل عام التنافسية الفنية جيدة، ويمكن كل واحد لرأية الأمور الفنية هذه، لكن تزامنا مع أيام فيفا وتواجد جميع النجوم، صحيح حتى الآن يمكن حتى نقطة ملفتة للانتباه، ما في لاعب لفت انتباهك بشكل كبير يا أبو ماجد، ما في لاعب في الثلاث مباريات في كل بطولة، يعني في كل بطولة تلقى لك لاعب لاعبين يعني في منتخبين كذا تلقى فيه والله هذا لفت انتباه. الآن لا، يعني حتى أنا أقول دائما كنا يعني نعول على مثلا مصعب الجوير إنه بيكون لاعب كموهبة، لكن سبحان الله شوف كيف الثلاث مباريات، رب ضارة النافع وقرار دونيس، يمكن هو اتخذ هذا القرار بطبعا مشاركة مع القرار الإداري، وهو عارف كيف التكتيك اللي بيشوفه. الآن لما شفت تغيير طريقة المنتخب واللمسات والأداء الجماعي، ما تشوف فيه نجمة الحين في المنتخب السعودي، تشوف الأداء الجماعي واللمسات والوصول، طلع المنتخب يعني ما هو طبعا هذا ما عيب في مصعب، بالعكس وجوده بيكون حتى إضافة، لكن كيف الدونيس إنه نجح حتى في تقديم منتخب يقدم أداء جيد.
0: حلو.
2: ما هو إننا نعتمد مثلا إن والله نعتمد على مصعب إنه هو اللي بيشيلنا في المنتخب، أو لا، أداء جماعي، وهذا اللي نبغاه ونحتاجه من لاعب المنتخب.
0: مقر الوفود، المقر الإعلامي، إذا كان حصل لك إنه كنت متواجد فيه، ودي تنقلنا صورة عن أكثر الوفود حركة، أو أكثر الوفود تعداد، أو أكثر الوفود يعني أودي تنقل شيء ما نقل بالإعلام، يعني تنقل صورة علقت في ذهنك وقتك ما كنت أنت موجود.
2: لا شوف يعني بصراحة يعني يمكن اللوبي الفندق المقر الوفود الإعلامية وبعض الضيوف البطولة هو المكان، طبعا هم مجهزين لهم خيمة هناك والقهوة السعودية والتمر، فهو متجمع غير المركز الإعلامي اللي من ميزة إنه ما يبعد إلا يمكن دقيقة مشي أو دقيقتين، فهذا خلى التواجد بكثرة. بصراحة لفت انتباهي العمانيين، يعني الصحفيين العمانيين والزملاء الإعلاميين العمانيين يعني بنسبة كبيرة، أول شيء عددهم، والشيء الثاني دائما ما يجوا في البطولات بالحلوى العمانية والأجواء المرحة، ويعني يضيفون بصراحة دائما في كل بطولات الخليج لهم تميز ب يعني لهم ستايل مختلف بكل أمانة، لا في ذيهم ولا حتى في روحهم الحلوة اللي تضفي، يعني وبقية حتى المنتخبات الإخوان العراقيين، الإخوان الكويتيين، البحرينيين، القطريين، الإماراتيين، كلهم للأمانة. لكن يمكن كان ملفت الانتباه بشكل كبير العماني، الأجواء مرة يعني جميلة، حتى يعني دائما في بطولات الخليج دائما فرصة أنك تتعرف على زملاء جدد، يعني إعلاميين جدد،

0: تتفق على الشغلة هذه ولا لا. الشغلة الثانية إذا أنت تتفق معها، الصخب اللي يصير بالبرامج الخليجية، في صخب يعني. فتحت أي برنامج خليجي سواء يتكلمون عن القرعة ولا حسب القرعة، وأنا ودي نأجل موضوعنا القرعة لأنه حتى إذا كان تزامن تواجدك هناك فأكيد في قصص أنت شفتها ودي ترويها لنا. لكن البرامج الخليجية إذا فتحت أي قناة أو أي برنامج تسمع صخب كبير. فهل الصخب هذا أنت شفته من خلال تواجد واحتكاكات الوفود بينها وبين بعض؟
1: لا بصراحة ما شفته يعني. أوكي. على أرض الواقع هدي. ماجد ما شفته
0: هدي. أبداً يعني قاعد يخلق، هو قاعد يخلق في البرامج
1: يعني. أنا ما أقدر يعني أجزم بشكل كبير، لكن
0: أنا بقول لك ليش. أنت إعلامي وأستاذ إعلامي، واللي يفهم بالحبكة الإعلامية يعرف إنه المراسل هو اللي يخلق القصص. المراسل يوم ينقل الحدث أنت جبت مادة يسمونها قصة، أنت جبت مادة مثلا حصف القرعة. لكن إذا شفنا على أرض الواقع المراسل ما نقل صورة، الصورة صارت فقط في البرامج، فمعناته البرامج هي اللي قاعدة تخلق قصص. وهذا اللي يكرس عندنا قضية أنه البطولة الخليجية تراها إعلامية أكثر ما هي فنية. شو رأيك؟
1: صحيح، لكن خليني أقول لك أنت على شقين. أول شيء المراسل ما يقدر يعني ينقل شيء ما هو موجود، هو بينقل ممكن انه هو يعني يكبر الموضوع لكن واضح امامه اذا كان في حدث امامه. لكن في البرامج يعني احيانا في تجاوزات تحس انها محبوكه، يعني تحس انه بيقول الكلمه هذه او انه متفق انه يقول الكلمه هذه عشان يلفت الانتباه له كبرنامج، عشان يثير شيء خاصه، وبعدين في الاخير يعتذر. يعني احيانا تشوف اشياء، وشوف البرامج لما تكون قوية ولما تكون مثيرة شيء جيد يحسب، لكن ما يكون بطريقة يعني فيها أول شيء تجاوز على
0: كذب. يعني بعض البرامج فيها كذب. أيوة. فيها كذب يعني زي سالفة القرعة. يعني أنا شفت أحد البرامج القرعة في كان يقولون برنامج كنت أشوفه بالمناسبة ما عدى 24 ساعة، كانوا يقولون القرعة واحدة من الكور، واحدة باردة واحدة حارة. هذا كذب، هذا كذب. إذا إذا إذا في وبالمناسبة أحد الضيوف في البرنامج هذا قال أنا كنت موجود، يعني نقدر نقول الضيف هذا أصبح مراسل أرض الحدث يخلق قصة. يقول أنا كنت موجود وكان وفد المنتخب الأول وفد المنتخب الثاني تحسسوا الكور، يعني أعطوهم يتأكدون لأنه سالفة القرعة ترى مو جديدة، إحنا تونا شايفين نص تجربة مثلا كأس العالم المنتخبات جربوا الوفود الكور، بعضهم يقول ثقيلة واحدة ثقيلة، بعضهم يقول لك ترى فيها خشونة الكورة عشان هذا اللي يؤمنون بقضية المؤامرة. فهنا برنامج كذب يعني. إذا أوهم المتابع إنه كان في كورة باردة وكورة ساخنة هنا نقول برنامج كذب، ما نقل الصورة الحقيقية. وهنا نقول ميزة المراسل يكون على أرض الحدث لأنه يخلق القصة وينقل الصورة كما هي عليه. بس اللي أنا فهمته منك انه الصخب صاير يصير يخلق بالاستديوهات، بس الارض الحدث انت شفت العالم هادي وتنقل كور طبيعي، وهذا اللي كرس قضيه انه الخليجيه ترى اعلاميه وبس، اعلاميه اكثر من فنيه. عفوا.
1: اي بالضبط، هي اعلاميه اكثر. وحتى احنا عشان كذا اقول لك احنا مباراه المنتخب السعودي يوم السبت، فيجب حتى التعامل حتى من زملاء الاعلاميين اللي في القنوات، او يجب التعامل في اليومين هذه المنتخب. تعرف انت كيف تتعامل مع مثل بعض البرامج اللي تخلق زي ما ذكرت انت إثارة بلبلة، المنتخب يعني ماشي في طريق صحيح الآن، لكن بقى يعني أصبح ترى المستمع والمتابع والمشجع والله أصبح على قدر عالي من الإدراك والفهم والذكاء في معرفة الأمور اللي تطبخ والأمور العفوية. يعني في بعض الأمور بصراحة مضحكة، احنا كإعلاميين نعرف، لكن حتى الجمهور وحتى المجتمع صار يعرف الغث والسمين، وصار يعرف البرامج اللي عندها مصداقية ومهنية وتابع وعندها إثارة. حتى ما أقول لك إنها والله رسمية، لكن إثارة في محلها، إثارة ما فيها كذب ما فيها تجاوز، إثارة من تحديات، إثارة في أشياء كثيرة. لكن إحنا يجب أن نتعامل وننقل صورة حقيقية. أصلا كل شخص يمثل بلده في الإعلام يجب ننقل الصورة الحقيقية، ولا أقول لك إنه يكون رسمي وملتزم لا، لكن نوعية حديثك وما تنقله ومهنيتك وتعرف الأدوات المهنية كيف أنك أنت يعني توصل رسالتك. والهدف من هذا التجمع صحيح أنه منافسة وكل منتخب يبغى يحقق اللقب.

0: وكل إعلام يبغى منتخب بلاده يحقق اللقب، لكن في الأخير إن الضحكة والمحبة وردة الفعل اللي أنا شفتها من الزملاء الإعلاميين ومن الجمهور للشعب السعودي وللكرم وللمحبة ما هي غريبة، أنا ما أستغربها يعني، ولا يعني أعطيها أكبر حجمها، لأنها طبيعية في الشعب السعودي ويشكرون عليه إخواننا الخليجيين اللي يثنون بهذا الشيء، لكن إحنا ما نشوف إنه شيء يعني مستغرب وشيء كبير. هذا طبعا، وهذا طبع حتى دول الخليج، إحنا لما نحضر في البطولات اللي في دول الخليج نفس الكلام ونفس الكرم ونفس المودة والمحبة، والله يديمها إن شاء الله
1: يا رب. الأخوة طبعا أكيد إن هذا أحد أهم وأبرز وأكبر الأسباب استمرار الوهج في البطولة الخليجية هو عنصر الأخوة اللي إحنا دائم نسعد فيه ونتشرف فيه كنسيج خليجي واحد. بالنسبة للقرعة، أنت كنت موجود، تذكر شيء حصل فيه ما روي بالإعلام ترويه لنا من تفاصيل القرعة؟
0: لا والله، شوف أبو ماجد، القرعة أنا مشيت قبلها بيوم إيه؟ لكني كنت متواصل مع الزملاء في اللجنة.
1: أوكي.
0: وكنت حتى يعني أتكلم على موضوع إنه في احتجاج إراقي أو بعد اللي بقف، فما كان في شيء رسمي بصراحة.
1: أوكي.
0: يعني المصدر من اللجنة ما كان في شيء رسمي إنه فيه احتجاج أو. والشيء الثاني ان اللوائح موجوده، يعني انا استغرب لما يتم اسئله بعض المسؤولين في اللجنه واللوائح موجوده وفيها قرعه، يعني هو ما هو شيء جديد.
1: نعم.
0: وحسب ما سمعت انا، والله بس ماني متاكد المعلومه هذه، ان قد تعاد مستقبلا ان مثلا ما يكون في قرعه، يلجون الى
1: الفيفا ثانيه، اي تصنيف زي الفيفا تصنيف
0: بالضبط او تصنيف او شيء زي كذا. لكن عموما التغيير شيء ايجابي اذا انه بيصير تغيير، ما يعيب النسخة هذه أو النسخة.
1: نعم.
0: الماضية.
1: نعم.
0: ولكن أهم شيء إنه يعني يكون واحد عنده إلمام شوي باللوائح والأنظمة. أنت كصحفي يا أخي ما في شيء لما تقرأ لك شوي في أي حدث، يعني كلها إحنا في أجهزتنا.
1: نعم.
0: تطلع لك كل كل كل شيء جديد، فلما تسأل أو شيء شوف اللوائح والأنظمة وبعدين تقدر تسأل السؤال الذكي، سؤال اللي يتم طرحه بكل حياتية.
1: حلو. طيب، أتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا يوم السبت أمام المنتخب القطري عندها الساعة 6:55 إن شاء الله، بذات اليوم السبت المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي الإمارات وعمان. طلع لي متابعة تقرير حلقتنا اليوم عن لقاء يوم السبت أخضرنا والمنتخب القطري، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: يتأهب الشارع الرياضي الخليجي بأكمله لقمة كروية من العيار الثقيلة تجمع المنتخب السعودي وشقيقه القطري ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربية المقامة حاليا بجدة. وجاءت هذه المواجهة المرتقبة عقب إسدال الستار على دور المجموعات، حيث نجح الأخضر السعودي باعتلاء صدارة المجموعة الأولى إثر تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية على كل من منتخبات الكويت وعمان والعراق، مقدما مستويات فنية رفيعة جعلت منه المرشح الأبرز للذهاب بعيدا في البطولة. في المقابل، حجز المنتخب القطري مقعده في المربع الذهبي وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط إثر تعادله الأخير مع نظيره الإماراتي لضرب موعد ناري متجدد مع الصقور السعودية في صراع خليجي تكسر فيه كل القواعد وتتلاشى أمامه كافة الحسابات المسبقة. وتترقب الجماهير الرياضية هذه القمة الكبرى والتي تحمل في طياتها الكثير من الندية والتاريخ الحافل بالإثارة، حيث تسعى كتيبة الصقور لمواصلة البحث عن اللقب واستثمار الدوافع المعنوية والأداء التصاعدي، بينما يطمح العنابي القطري لخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية وتأكيد جدارته بالوصول للأدوار الإقصائية المتقدمة.
1: استاد الخليج. شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي يوسف. 011-40-533 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، حياكم الله حبتنا. إذن على توقعاتكم لنتيجة مباراة، أو من اللي من بيتأهل، من اللي بيخطف البطاقة ويعبر على ضوء كل المعطيات اللي شفتوها حتى الآن، واللي مؤمن بقضية أنه السجلات السابقة ولها تأثير على الأقل تقدير معنوي، وأكيد أنه ما راح يتجاوز أنه يكون معنوي وتأثيره على توقعاتكم، حياكم الله. ايش رايك ابو فيصل التقرير، ايش حاب تضيف لنا على ضوء التقرير، فكره طرحت في بالك وحاب تستزيد فيها؟
0: انا بقول لك المنتخب القطري يعني منتخب يميل للخبره اكثر، وهذا بعض التفاصيل دقيقه ما يحسمها الا اصحاب الخبره، لكن الجوده ويعني الجودة الفنية عند المنتخب السعودي بصراحة يعني مزيج بين الشباب وبين اللي يبغون يفرضون أسمائهم. يا أخي تخيل المباراة الثانية تغير 5 لاعبين، المباراة

0: الثالث امام العراق 8 لاعبين، بس انه لابد على لاعب المنتخب السعودي المحافظة على التركيز، اذا مشت الدقائق الا يكون هناك توتر او ارباك، لان تعرف انت اقل شيء الجمهور اللي انا اتوقع انه لا يقل عن 45 الى 50 الف متواجدين، يعني مباراه يوم سبت، مباراه الساعه 7 الى 5، يعني وقت مبكر، تذاكر مخفضه، فكل الامور تشير الى ان الملعب بيكون فل. مباراه نصف النهائي خلاص هي خطوه توصل للنهائي، عدم الاندباع بس اذا اذا اذا كان فيه مرور وقت وما سجل المنتخب السعودي، وهذا لاحظناه حتى في مباريات الثلاث، في هدوء، في ثقه حتى في اللاعبين الشباب، يعني زي ما ذكرت لك احنا اقوى دفاع وثاني اقوى هجوم في البطوله، يعني في كل المقومات تميل نوعا ما لصالح المنتخب السعودي. يجب استثمار الفرص برضه، الفرص اللي كنا نندب حظنا عليها لابد يكون في من اقل الفرص ان نستغلها بشكل كبير، والحمد لله يعني عندنا حتى البدلاء، يعني شوف المباريات ما كنا قلقين من غياب لاعبين معينين، البديل كان ممتاز وكان افضل وكان يلعب باداء جيد، فهذا اللي ان شاء الله نتمناه انها تكون السعوديه خضراء.
1: بمناسبه الحديث عن الحضور الجماهيري، طبعا بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة خليج 27، كان الاتحاد الخليجي كرة القدم قد أعلن عن تحديثات في أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيف مدينة جدة حتى 6 من أكتوبر، وذلك في إطار الحرص على توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز الحضور في مدرجات البطولة. بموجب الأسعار الجديدة للدور نصف نهائي والمباراة النهائية، فقد تم تحديد سعر الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 165 و40 و30 ريال سعوديا على التوالي، يعني الدرجة الرابعة 30 وأصعد مع السعر 40 درجة الثالثة، 65 درجة الثانية، الفئة الأولى 100، بينما تم تحديد سعر تذكرة البروميوم الأولى عند 150 ريال، وكانت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر 5 فئات، حيث بلغ سعر تذكرة فئة البروميوم 100، فيما بلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 50 و30 و25 و20، هذا كان في دور المجموعات اللي انتهى أمس. يأتي طبعا هذا تحديث في أسعار التذاكر بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات. احنا شفنا المباراة الأولى ما كانت ترتقي، يعني الحضور الجماهير كان ضعيف، المباراة الثانية تحسن يعني وصل إلى 41، ومع ذلك عطني وجهة نظرك أنت، يعني المباراة الثانية أو المباراة الثالثة بالأحرى، المباراة الثالثة تشعر أنه فيه اللي هي 41 ألف، تشعر أنه في يعني قدام عراق تشعر أن الملعب العدد كبير بس ما عبى الملعب، ولا لا؟
0: لا صحيح، شوف أنا أستثني المباراة الأولى الكويت، يعني بحكم أنها يعني كانت صادفت، تعرف أحيانا في وقت الإجازة كثير من العائلات يسافرون ويكون في لهم برامج معينة، وبرضه مباراة أيضا عمان، مباراة العراق اللي كان فيه يعني عودة الدراسة وتواجد أكثر، حضور أكثر، منتخب رغم ضامنين التأهل لكن منتخب كان يحمس، ودائما تعرف تذكر حتى النسخة الماضية من بطولة الخليج والتصريحات يونس محمود قبل البطولة وقبل المباراة، أعتقد أن هذه من الأشياء اللي خلت الجمهور يحضر هذه المباراة. مباراة قطر توقع بكل جمهور يعني ما تلقى مكان في المدرجات، أهمية المباراة هي عبارة عن نصف النهائي، والجمهور ما هو عنصر مكمل، الجمهور جزء مهم لفوز المنتخبات أو الفريق، جزء مهم، تأثيره، لحظات الصعبة اللي يقف فيه خلف المنتخب في في في كبوة رحمه الله، في تعزيز من تقدمه أو اللاعبين، جزء مهم، جزء مشجع. ودائما أنا عجبني بصراحة المدرب دونيس في المؤتمر الصحفي تكلم على نقطة ترى مهمة وعجبني والله فيها، لما قال يتكلم عن الثقة بين اللي من الجمهور اللاعبين المنتخب السعودي، ترى هذه صعبة يا أبو ماجد، ما تقدر أنت ترجع لو أنت عندك ملايين ولا بفلوسك ولا بأي شيء، ما تقدر إذا ما في ثقة، ما جت من قناعة من الجمهور على اللاعبين أو على المنتخب أو على الفريق، ما راح تقدر تجيبها. فالحمد لله يعني في 3 مباريات استعاد الثقة، صار في ثقة كبيرة من جمهور لاعبي المنتخب، شفناهم في المدرجات، نتمنى حضورهم أكثر، لكن على الأقل حتى مو لازم بالحضور، الثقة حتى من الجمهور اللي يتابع بدأت شوي تتحسن الأمور، لأن النتائج هي اللي تخدم كل أداء الفني.

0: كان في أداء ونتيجة، وإن شاء الله أنا يعني بنسبة كبيرة بشوف الحضور، متحمس والله أشوف المباراة. زي ما قلت لك من وقتها مبكر يوم سبت إجازة، الوصول نصف النهائي خلاص هي خطوة توصل للنهائي، وإن شاء الله خلاص بإذن الله أن نحقق اللقب اللي غايب سنوات طويلة. وأعتقد أن يعني الأخضر الآن في حاجة إلى استمرار تواجد الجماهير في المدرجات.
1: تتوقع يتعبى 60؟
0: يعني لا يقل عن 50%، أنا أجزم أنه ما بيقل عن 50%، 50 ألف.
1: إحنا ودنا 60. إيه ودنا 60 لأن زي درجات خبر تذكر ولدك لا قلت له مثلا جيب لي 100% عشان لو لا سمح الله لو نزل يصير ها جي جدا مرتفع
0: 98.
1: حنا شحذ الهمام المتابعين خصوصا اللي قاعد يسمعونا من جدة أو اللي مبيتني بيروح الجدة يحضر مباراة روح، لأنه أول شيء نرجع نذكر ترى فيها جوائز قاعد توزع كل مباراة. الشيء الثاني أنت شريك في الفوز مثل ما أنت شريك في الخسارة، عدم حضورك والملعب يكون ما في حضور جماهيري أنت كذا شاركت في الخسارة إذا كنت من متواجدين من سكان جدة وإذا كنت قريب من الملعب. حين قلنا لكم أسعار تذاكر تبدأ من 20 أو 30 عشان دور نصف النهائي والدور نصف النهائي والدور النهائي 30 أسعار بمتناول اليد أعتقد، بل إنه العيون الأخضر لو 300 يستاهل، لو 3000 يستاهل، بس احنا نقول يعني في تسهيلات. الشيء الثاني احنا نرجع نقول انه انت مساهم في الفوز وفي الخسارة، اذا فزنا حضورك وتفاعلك مهم، وإلا ليش اقيمت عندنا وليش تم اختيار جدة الا لانه مؤمنين باللاعب، البعض يسميه 12 وبعض يسميه اللاعب رقم واحد. حضورك وتفاعلك هذا مو برجاء، لا هذا واجب. انا كنت اتمنى لو كنت موجود هناك، وانا اجزم ان انت عبد الرحمن مشبب تتمنى لو كنت موجود هناك، واكيد انه بنحضر. فاقل دور واحد يقدمه كمحب، ما تجي بعدين تقول ما حققنا من 23 سنه الخليجيه، انت مساهم الان لانه اللعيبه. تفضل
0: تفضل ابو ماجد. انت لو اسالك وش المباريات اللي حضرتها تذكرها، بتجيب لي عشرات المباريات. تروح حتى ذكرى جميله. لما تقول والله حضرت السعوديه والقطر بنصف النهائي اللي كانت في جده، يا اخي ما تنسى تحكيها لعيالك ولاصدقائك، يكون في احداث تاهل باذن الله الى نهائي. ترى هذه ذكرى جميله والله في حياتك، يعني هي مرحله من المراحل اللي ما تنسى يعني. واعتقد الان في ظل التسهيلات اللي ذكرتها ابو ماجد، يعني نصف نهائي تحضرها ب 30 ريال للنجوم منتخب ودعم الأهازيج الجميلة اللي والله أنت ودك تروح تغير جو عشان تسمع هذا الأهازيج وتضرب معاهم. وياخد دول الخليج ودول العربية الآن صاروا يقلدون الجمهور السعودي في أهازيجه وفي المتعة في ملاعبهم. يا أخي طرب الجمهور الغربي والجمهور السعودي بشكل عام، يعني أعتقد إن يعني هي أنت خذها متعة، خذها متعة من البداية. وبعدين إحنا عندنا الفعاليات حتى قبل المباريات يعني من الجمهور والمسيرة اللي من الجماهير المنتخب السعودي، يعني فيها متعة بصراحة. والأجواء أقل من الأسبوع الماضي بالرطوبة، يعني الآن تشجع أكثر أنك أنت تحضر بنسبة كبيرة.
1: طيب 011-40-5-3 هذا رقم واشر استقبال مشاركتكم، نفتح فرصة حبتنا اللي تابعونا، حياكم الله. توقعاتكم لي من أو هو الأقرب لحصد البطاقة يوم السبت القادم إن شاء الله، منتخبنا صخورنا خضر ومواصلة المشوار للمباراة النهائية وحمل الكأس بعد غياب 23 عام أو نقول سنة بما أنه كانت سنين العجاف، ولا لا سمح الله المنتخب القطري هو الأقرب لحصد البطاقة. حامد حياك الأخوي حامد. ألو.
2: الله يحييك أبو ماجد.
1: السلام عليكم. السلام حياك، هلا بك، هلا والله.
2: تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ علي والمستمعين جميعا.
1: الله يرضى عليك. عبد الرحمن مشبب ضيفنا اليوم، ايش رايك الغالي حامد؟
2: الله يكرم والله اخوي عبد الرحمن،
1: الله يسعدك يسمعك.
2: المنتخب ما شاء الله يعني على عين علي باردة، ويمكن اللي خلاه في هذا المستوى ممكن لقي ضالته في المدرب، لان المدرب توافق مع اللعيبة اذا وافقني استاذ عبد الرحمن.
1: اوكي.
2: مدرب المنتخب وافق بمستوى اللعيبة، كلما كان المدرب يعني موافق مع مستوى اللعيبة يكون أقرب له. شفنا المدربين يعني اللي قبل كذا وكانوا يعني على يعني مستوى عالي جدا في التدريب بس ما نجحوا. هل السبب إنه المدرب وافق مستوى اللعيبة؟ وما المدرب ما يعتبر ذاك المدرب اللي يعني يعتبر من القائمة الكبار في التدريب.
1: أوكي.
2: نسأل الله التوفيق المنتخب وأستاذ علي أبو ماجد. النتيجة الإمارات السعودية على النهائي.
1: يا رب. يا
2: بس رب. الإمارات تخوف أبو ماجد.
1: آه. أوكي. طيب لكل حال تحديد، احنا نبي نتغدى والعشاء بعدين. احنا بنتغدى في قطر الحين والعشاء ان شاء الله لحقين عليه.
2: والله اللي ياخذ يستاهل. احنا تعرف احنا على الكبير على نظرنا ابعد من كذا.
1: اكيد انت انا ولد عمي على الغريب وانا اخوي على ولد عمي
2: سلطه، يعني على ما قالوا فتح الشهية.
1: ايه
2: واضح. احنا نبغى كبير احنا على الانتخاب
1: واضح جوعانين. ربي يجيب الخير. شكرا لك. الله يحييك. هلا حامد، حياك الله. طيب مزيد متابعين 011-45-5-3 هذا رقم مباشر استقبال مشاركتكم. سالم حياك الله. اخوي سالم الو.
3: الو مساء الخير حبيبي.
1: حياك هلا سالم، تفضل.
3: كيف الحال؟
1: الله يعافيك.
3: عندي سؤالين لضيفك الكريم الله يسعدك.
1: سم.
3: اول شيء ان شاء الله باذن الله مباراه بعد بكره ان شاء الله نبارك بعضنا بالفوز. وفي الاخير برضه نبارك بعضنا بتحقيق البطوله ورفع الكاس. سؤالي لضيفك الكريم، هل النسخه هذه ضعيفه او المنتخب تطور مستواه بحكم ان مثلا خروج حامل اللقب مبكرا النسخه الماضيه؟ السؤال الثاني، وش الحاجه اللي تطمننا في المنتخب وفي نفس الوقت وش الحاجه اللي احنا مخوفتنا؟ ويعطيك العافيه.
1: انت عطني وش رايك، النسخه هذه تشوف انها ضعيفه ولا لا؟
3: والله انا اشوف النسخه انها ضعيفه، يعني بحكم يعني خروج حامل اللقب مبكرا، وفي نفس الوقت برضو في تطور عناصر اسماء جديده وفي تطور جديد، ولكن مسألة الإصابات هي المقلقة شوي بس فقط. طبعا أنا ماني فني لكن يعني
1: متذوق
3: من الفنيين.
1: أكيد. طيب بعد الله تعول على مين قدام قطر؟ لعيبتنا أو المدرب أو الجمهور أو أو أو تعول على مين؟
3: كلها عوامل مشتركة صراحة، لكن الجزء الأكبر والمهمة الكبرى تقع على الجمهور صراحة، لأني مسألة إني ألعب قدام 20,000 مو مثل إني ألعب قدام 50,000 أو 60,000.
1: طيب ربي يوفقك
3: ان شاء الله باذن الله، مبارك بعض ان شاء الله بتحقق البطوله باذن الواحد الاحد
1: يا ربي ما شاء الله قادرين.
3: وياك ان شاء الله. على الشكر حبيبي.
1: طيب حياك الله هلا بك. طيب عبد الرحمن الغالي، ممكن بالله تجاوبنا على سؤالنا؟ يقول النسخه هاي ضعيفه، وش رايك؟ هو سال سؤال هذا وهو اكيد يعني كان السؤال يتراود في ذهنه، فهو حاب يطمن، يعني حاب يتاكد هل الناس يشوفون مثله او لا، فهو حاب يسمع رأيك أنت عبد الرحمن شباب. هل تشوف النسخة هذه ضعيفة مقارنة عقل تقدير بالنسخ السابقة أو اللي قبل ولا لا؟
4: لا.
1: فنيا كنا فنيا طبعا.
4: فنيا أوكي أوكي فنيا إحنا بصراحة كنا نطمح أنها أفضل من كذا. هي جيدة، ما أقول لك أنها سيئة. ليش؟ لأن أول مرة تقام بمتزامن أيام فيفا، المحترفين كلهم موجودين، ولكنها جيدة. أنت حتى الآن أبو ماجد 36 هدف سجل في خلال 3 جولات. يعني يعتبر رقم جيد جدا. صحيح ان زي ما ذكرت لك ان ما فيه حتى الان لاعب والله تقول والله هذا ولاده كاس الخليج حتى الان، لكن شفنا اداء، شفنا مباريات جميله، يعني الكويت والعراق مباراه جميله، شفنا مباراه عمان امس يعني مع الكويت، يعني شفنا كذا مباريات السعوديه مع الكويت برضه، فيه كذا مباراه تحس انها فيها اداء فني، تحس فيه السعودية وعمان برضه. ما أشوف أنه يعني إن هو صور لي أنها أقل جدا بنسبة كبيرة، لكن برضه ترى يحسب أنهم برضه هي يعتبرون كإعداد لكأس آسيا. كأس آسيا تعرف أهم، وهذه البطولة مهمة لكن هي تعتبر كإعداد لكأس آسيا.
1: أوكي. طيب أبو بسام حياك الله. أبو بسام ألو.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك. هلا أبو بسام.
5: مساء الخير يا غالي.
1: مساء الخيرات، حياك يا هلا والله. وش رايك، وش توقع يوم السبت؟ هل انت داخل مال يدك ولا تقول الله يستر؟
5: لا انا متوقع ان شاء الله نقدم مستوى ونفوز ان شاء الله، عشان المستوى الاخير مباراه عمان هي ان شاء الله المقياس لان تجاوز نوصل النهائي. لكن انا اخاف من حاجه واحده بس.
1: اي
5: ان يا غالي انه يحقق كاس الخليج
1: في
5: صور اسيا، ما هي يعني اللاعبين اللي حققوا كاس الخليج ما راح يقدمون مستوى زين بآسيا، خلاص حققوا بطوله ما راح يقدمون كاس آسيا. هذا اللي خايف من الشيء ذا، يعني بالحماسهم. فانا اتمنى المنتخب يعني ما يهتم بالبطوله ذي قدر المستطاع انه يفوز، بس اذا ما حقق البطوله اتمنى ما يتاثرون، عشان عندنا اسيا اهم. فاتمنى من اللاعبين يعني يكون عندهم اسيا اهم من الخليج.
1: طيب
5: انا خايف من حقي. بعدين يا غالب بس تفسر بخصوص التذاكر.
1: ايه
6: ليش ما تكون مجانية حافز للجمهور العموم الحاضر؟
1: أه.
6: يعني مباراة زي هذه أتمنى

0: الدخول مجاني عشان نضبط 60,000 70,000 أو أكثر يعني على هذا.
1: أوكي
0: يعطيك العافية.
1: الله يحييك، خليك معنا متابع لو سمحت. الدخول المجاني هو المظلة الخليج، يعني الجهة المنظمة الخليج، إلا يجي مثلا الاتحاد السعودي يقول إحنا نبي نشتري التذاكر، ولا لا عبد الرحمن؟
2: صحيح، وهذا اللي صار يعني في المباراتين الأخيرة. الاتحاد السعودي اشترى تذاكر وحضر الجمهور، لأن يعني هي معناتها الخليجي وشركة لما تأخذ التذاكر بالتأكيد أنها تبغى تربح يعني، فهذا على كل اتحاد زي ما وضحت أنت.
1: صحيح، فهي لو المسابقة محلية هنا تقول الاتحاد السعودي هو اللي يتصرف، لكن في الخليجية ما أعتقد أنها ترى 30 ريال الحين ترى صار كثير منه يدفعها بشغلات يعني. أنا ما أقول 30 شوي ولا أقول أزايد على اللي يروح مثلا مع ما شاء الله أكثر من ابن، بس 30 علشان عيون الأخضر يستاهل الأخضر، يستاهل الأخضر. ونرجع نقول هي الجهة المنظمة اللي هو البطولة الخليجية. بالنسبة اللي يقولك إذا جبنا الخليج ممكن تضيع آسيا، مش حاب تقول؟
2: شوف، عقلية الانتصار والفوز تجلب انتصار وفوز، عقلية البطولات تجلب بطولات، هذه هي عدوى تخلق يعني تجانس أكثر. يا أبو ماجد يمكن أنت يعني صحفي قدير وعارف وعاشرت البطولات اللي زي كذا، كيف أنها تلم اللاعبين وتخليهم أكثر قلوبهم على بعض والتكاتف، بالعكس هي تعطي دافع معنوي كبير جدا. أنا ضد تماما في رأيها، اللي نحقق البطولة هذه وهي اللي تكون على أرضنا بطولة آسيا وتعتبر أكبر دفع معنوية يعني، حتى المدرب ما بيتعب كثير في تهيئة اللاعبين جاهزين محققين بطولة، وإن شاء الله في الدوري مباريات قوية بتكون. ويعني وترى في نقطة مهمة يا أبو ماجد على مدرب المنتخب، دائما أقولها، فرق بين مدرب منتخب ومدرب نادي. مدرب منتخب هو اللي يهمه دائما أبغى لاعب جاهز، أنا ما علي في الأمور اللياقية والنفسية والعقود والأمور هذه كلها، هو يبغى يأخذ نتائج الأندية، هذه الأندية هي اللي مدربيها يتعبون ومعسكرات، هو بس يبغى لاعب جاهز يطبق تكتيك ويسوي الأمور هذه كلها وينجح، وهذا اللي سواه يعني. اللاعبين موجودين، غير بعض العناصر، مراكز بعض العناصر اللاعبين، ونجح حتى الآن في تقديم 3 مباريات أداء جيد جدا ونتيجة يعني حسابية بالنقاط، فهذا اللي يحتاجه المنتخب. فأنا أقول له بطولة الخليج أكبر دافع معنوي لكأس آسيا.
1: وأشوف أنا أعتقد أنه هو جيل يعني، هو فكر يعني جيل اللي حق نهاية الثمانينات على التسعينات، ليش حقق ورا بعض 94 84 88، ثم راحت بطولة ثم جاب 96، لأنه كان جيل أبطال جيل. فالجيل هذا هو ناقصه بس التوفيق بكأس واحدة عشان يثبت أنه فعلا فارق يعني. عناصر كثيرة من المتواجدين اليوم هم اللي فازوا على أرجنتين، حسن تنبوكتي والعويس وبقية الأسماء أكثرها.
2: صحيح.
1: بالضبط، فهو الجيل هذا يعني كان ناقصه بس يرفع الكاس عشان يثبت، عشان يمشي مع الثقافة اللي نوهت عليها قبل شوي، تمشي مع بقية البطولات. فحن نقول إن شاء الله فالنا الخير. أحب أشارك معكم بالرأي وقت ما قال قبل شوي البطولة ضعيفة، ورجعت بالذاكرة عبد الرحمن حبتنا أول ما دعمت الأندية عندنا بشكل كبير، لعيب العالميين وأسماء الأجانب، قالوا آسيا أضعف من الدوري السعودي، تذكر ذيك المقولة؟ ما هو مو صحيح أنه آسيا أضعف من الدوري السعودي، أو ممكن أن تكون آسيا أضعف من الدوري السعودي، لكنه لا فعلا أنا كنت مؤمن في وقتها أنه آسيا أضعف من الدوري السعودي. ليش؟ لأنه حنا كعبنا ارتفع.
2: صحيح.
1: الآن اللي يشوف البطولة خليجية ضعيفة مو لأنها تغير شيء على البطولة، لا، لأنه حنا تغيرنا على البطولة، حنا دخلنا ترى كامل النقاط كلين شيت 0 أو 0 أهداف استقبلنا، يعني قدام مين؟ قدام الأول والثاني في عدد تحقيق البطولة، الكويت والعراق ما سجلوا فينا ولا جول.
2: صحيح.
1: وكامل، فهذه كلها مؤشرات يخليك تقول البطولة هذه لا مي بضعيفة، البطولة هذه قوية. مؤشر الثاني بطل آسيا موجود في البطولة، قطر اللي بنواجهها يوم السبت. مؤشر الثالث الإمارات مغير جلدته تقريبا 100% أو نقول 70%، يعني داخل بقوة، وهذا من صالح البطولة، لأنك الفريق القوي يرفعك فوق والفريق الضعيف يعني يحبطك. المؤشر الرابع اليمن فازت 5، يعني حتى اليمن اللي كنا نقول خلاص صارت يعني نقطة ضعف، لا فازت على البطل الأخير بنتيجة 5 ونفس مدربهم الماضي، نفس المدرب البحرين اللي كان حقق معها البطولة. فأنا أعتقد وأقول بالفم المليان ومقتنع 100% أن البطولة هذه لا بطولة قوية، بس إحنا اللي تغيرنا على البطولة. إذا عندك شيء تختلف فيه أنبسط بالاختلاف. أنا
2: لا بالعكس وافق يعني
1: حتى المثري.
2: يعني شوف حتى بطولة الخليج لما أغلب المدربين يتكلم منها إعداد لآسيا، بس هو في نفس الوقت يحرص على الحصول على لقبها، يحرص بشكل كبير، وهي إعداد فعلا صحيح، لكن بطولة يعني بطولة مهمة، بطولة زي ما ذكرت أنت يعني من كان يتوقع اليمن يفوز بـ5
1: نعم
2: يعني على البحرين، صحيح إنه فاز عليه النسخة الماضية بـ2-1 أعتقد إنه 2-1
1: نعم 2-1،
2: لكن هذه 5 بنتيجة كبيرة من حامل اللقب، وهذا يدل على تطور وتغير واستفادة حتى اليمن، عشان تشوف كيف الهدف والرسالة لما أدخلت اليمن والعراق. اليمن يعني تأهل كأس آسيا الآن، ترى يعني كان بطولة الخليج لها تأثير بكل أمانة، يعني تعتبر اليمن الآن الدوري متوقف بالمعسكرات ما في استعداد ضعيف جدا، ومع ذلك تشارك في بطولات الخليج يعني من 2004 وهي تشارك، بالتأكيد أنه أثر فيها بشكل جيد، وهذا يحسب للهدف من بطولات الخليج. بطولة كانت جيدة حتى الآن، ونطمح أنها تكون أقوى بإذن الله في نصف النهائي والنهائي.
1: طيب بمناسبة انتصار اليمن، فقد كرر إذا المنتخب اليمني انتصاره التاريخي على نظيره البحريني بعدما أمطر شباكه 5-2 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضي في جدة، وعاد المنتخب اليمني من خلال هذا الفوز سيناريو النسخة الماضية من البطولة التي استضافت الكويت، حينما حقق انتصارا تاريخيا هو الأول له على صعيد مشاركاته في البطولة الخليجية، وكان على حساب نفس المنتخب نظيره البحرين بنتيجة 2-1 خلال مباراتهم التي جرت في 28 ديسمبر 2024 على ملعب جابر المبارك الصباح في ختام مرحلة المجموعات. ورغم الفوز في تلك المواجهة إلا أن المنتخب اليمني غادر البطولة مبكرا في مواصل نظيره البحرين مشواره ليتوج باللقب بعد فوزه على عمان 2-1. في الانتصار الثاني طبعا تناوب على الخماسية المنتخب اليمني ناصر الجحوشي وعبدالله المطري ورامي الوسماني وعادل عباس فيما جاءت ثنائية البحرين عن طريق علي الدوسري وعلي مدن، وبهذه النتيجة انهاء المنتخب اليمني مشواره خليجي 27 في المركز الثالث بثلاثة نقاط. تختارنا عناوين غير عناوين قلتها قبل شوي عن فوز اليمن 5-2 على ضوء التفاصيل قلتها الإضافية.
2: والله شوف أنا يعني اليمن والله في مواهب، بس تخيل هذه المواهب لو عندها إمكانيات عالية والله بتكون شيء ثاني. يعني شوف أنا عجبني حتى لاعب اللي يلعب في الشباب الآن صغير في السن اسمه عادل العباس أو كذا عادل قاسم أو شيء زي كذا، لاعب صغير في السن وعمره 18 ترى، ولكن شوف كيف جرأته في المباراة وفي التسجيل وفي المساهمة، ومنتخبها يعني خرج من المجموعات، لكن مع ذلك تجد فيه إصرار وفرحة لليمنيين يعني بالأداء. فأنا عجبني حتى نظرة نادي الشباب للاعب مثل اللاعب عادل وتواجده مع الفريق تحت 21 سنة. اليمن تملك مواهب لكن للأسف إمكانياتها مع الوقت أتوقع ومع التطور بيكون منتخب صعب، بيكون منتخب متعب، ما أقول لك يحقق بطولات في وقت قصير لكن بيكون متعب لبقية منتخبات الخليج، لكن مع التطور بإذن الله ومع اللي كان عليه وأصبح أعتقد صراحة والله كنا مبسوطين مرة، خاصة جمهوره ممتع يا أبو ماجد، لو شفته على أرض الواقع في الدرجات جمهور ممتع وروحه عالية. أنا صراحة ما أنسى يعني بطولة كأس الخليج اللي قيمت في اليمن 2010، أنا كنت متواجد هناك يا رجل، الجمهور يعني كان نجم البطولة في كل المدرجات وكل المباريات، شعب يعشق كرة القدم روحه حلوة ويشجع، فإن شاء الله أنها تكتمل يعني تطور أكثر والإمكانيات اللي تخلي المواهب اللي عندهم يعني ينتقلون إلى دوريات، وبرغم فيه أكثر من لاعب موجود في دوريات حتى دوري أمريكي وغيرها، لكن نتمنى أن يكون أكثر بإذن الله تواجدهم في هذه البطولات.
1: جميل. مدربهم الجزائري نور الدين ولد علي عبر عن سعادته بالفوز الكبير على البحرين في الجولة الأخيرة، واستهل ولد علي حديثه في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء بتقديم التهنئة إلى الشعب اليمني على الانتصار، وقال الفوز جاء بعد الأداء المتميز في الدقائق الأخيرة من مواجهة قطر، وصحيح أننا لم نتأهل ولكن الانتصار جميل ومعنوي، وأضاف أحترم المنتخب البحريني وكان متأثرا بنتائجه السابقة يعني هو يحلل ليش تأثر أو ليش خسر بحرين قدامه بخمسة، قال لأنه المنتخب البحريني متأثر بالتاج السابقة. هذا ودي أسمع منك تعليق إذا تأيد ولا ما تأيده، إيش رأيك؟
2: نتائج سابقة مثل إيش يعني؟ هو المنتخب البحريني كان يحتاج إلى تطعيم بس، لأنه في آخر ثلاث نسخ أبو ماجد النسخة الماضية كان حامل لقب، اللي قبلها كان في نصف النهائي، اللي قبلها كان بطل البطولة. فهو جيل أبو ماجد جلس ست سبع سنوات بس ما في تجديد، ما في تجديد، يعني كأنهم مستمرين على نفس الجيل، وشيء جيد الانسجام بس لازم طعمه بكذا عنصر يكون متواجد في المنتخب. ولا هو يعني بعضهم مصدوم ان المنتخب البحريني حامل لقب خرج، يعني السبعة أبطال قبله خرجوا من الدور التمهيدي في نسخ سابقة، سبع أبطال كانوا حاملين لقب وخرجوا من الدور التمهيدي، شيء طبيعي، وهذا بالعكس يعطي تطور منتخبات ثانية، التنافس القوي، أنك أنت ما تسيطر. في آخر عشر سنوات يا أبو أو آخر نسخ يا أبو ماجد كان فيه يمكن ستة أو سبع أبطال، ستة تقريبا أبطال للبطولة الخليج مختلفين، ما تقول سيطرة أو استحواذ من منتخب على ثلاث نسخ أو أربع، يعني واضح التطور، واضح التطور، المنتخبات كلها ما هو منتخب واحد فقط، وهذا شيء يحسب صراحة للبطولة.
1: يمكن قصده بعد أنه خسارة قدام قطر 2-0 وقدام الإمارات 3-0، ويمكن المدرب واللعيبة هنا جاء الحديث على معسكر البحرين، كانوا داخلين بخطة واحدة أنه بناخذ البطولة وبس، يعني ما فكروا بأي احتمال ثاني، فيمكن هذا اللي خلى الصدمة عندهم قوية. يعني بالعادة إذا كانت صدمات أخف يكون الواحد عنده خطة A B C، يعني ألف باتا يعني يتدارك، لكن واضح البحرين داخلين بخطة واحدة نبي ناخذ البطولة والبطولة سهلة ونبي نرجع بس. يعني هذا يعني تحليل، يمكن صح يمكن خطأ، لكن
2: شوف
1: تفضل.
2: وممكن أنهم زي ما ذكرت أنت أنهم كان فيهم ثقة عالية، ثقة زايدة أنهم جايين يحققوا اللقب ويمشون، والترشيحات ترى كانت برضه كانت ترشيحات برضه جزء منها للبحرين أنه يصل نهاية أو يحقق اللقب، لكن يمكن صدموا بالواقع. واللي أنا أشوفه من متابعة المنتخب البحريني أنه كان مفترض أنه يطعم بأكثر من لاعب ولا يستمر على اللاعبين السابقين اللي يعني أخذوا زمنهم.
1: استكمال حديث مدرب اليمن الجزائري يقول احترم المنتخب البحريني وكان متأثر بنتائجه السابقة، وهذا فوزي الثالث عليهم، اثنان مع اليمن وآخر مع فلسطين. وتابع لاعبو اليمن لم يشاركوا كثيرا في الشهرين الأخيرين، وتحضيرات لا تأتي في عشرة أيام بل تحتاج إلى فترة طويلة، ولم ندخل منافسات البطولة الخليجية من أجل تجربة اللاعبين ولكن من أجل وضع خطط مستقبلية وإيجاد الحلول لكل آسيا. المعلومة هذه وانا اقراها الان استحضرت خسارة الشباب في بطولة الاندية الخليجية قدام النهضة اليمني، تذكر المباراة اللي خسرها
2: النهضة العماني ولا
1: لا مو بالنهضة العماني،
2: حضرموت
1: حضرموت يمني، وكان صح حضرموت
2: صحيح
1: اللي خسرها الشباب. من المفارقات انه يقول لك ما عندهم نادي مقر ولا كان عندهم استعدادات مباريات سابقة في ذيك النسخة. طبعا الشباب مباراة الاياب فاز 10 شباب بعد ما استعد له، يعني بس شوف شلون عنصر مفاجأة، وعنصر الملمح اللي انت جبته قبل شوي انه شعب يحب الكورة، يعني يعني يعني يمكننا ما استعدوا ولا تجهزوا، بس كل واحد من البيت جاهز انه يلعب مباراة كل شخص بالبيت جاهز انه يلبس التيشيرت القميص ويلعب مباراة.
2: شوف ابو ماجد والله انا احترم وأقدر المدربين الشجعان اللي يعني يمسكون منتخبات إمكانياتهم ضعيفة، يعني زي نور الدين ولد علي، يعني أعتقد أنه مدرب شجاع، مدرب يتحدى الظروف اللي هم موجود فيها، وشوفها الآن يشارك وبيشارك في كأس آسيا ويعتبر هذه محطة مهمة لكأس آسيا، ويعرف أنه ما بيحقق اللقب لكنها أعطت اللاعبين كسر للحاجز الرهبة والمشاركات، ولأنها ما في يعني ما في إمكانيات ولا في زي ما ذكرت أنت يعني دوري قوي دوري فيه، فهذه تعتبر شجاعة المدرب والحي اللاعبين بصراحة. اللي أمس والله إني أنا مستمتع بالمباراة، يعني ما عن الأهداف بس يعني مبسوط من منتخب اليمن إنه كذا، مبسوط إنه يفوز، ولا وما هو تقليل البحرين بالعكس، هو بطل النسخة الماضية، لكن لما تشوف على إمكانياته وبهذا الأداء تنبسط بكل صراحة.
1: صحيح، لأنه أنت تحب الخير للجميع، فعشان كذا على قد ما أنت تشوف أن المنتخب اليمني وقف على رجلينا، هذا الشعور اللي نتفق فيه جميعا. وبنفس

0: الوقت نزعل على البحرين انه انت البطله، المفروض النسخه الجايه بعد ما يصير لك نفس اللي حصل، او على الاقل تقدم في اسيا يكون لكم مستوى ان شاء الله احسن، لان طول ما انه اللي حواليك كلهم اقوياء، طول ما المصلحه الاولى لنا احنا، بعد نستمر على قوتنا ونزيد. بالنسبه للمباراه الاخرى قطر والامارات، ضمنت الامارات تاهلها لنصف النهائي في صداره المجموعه بعد التعادل مع قطر 1-1، وتلعب في نصف النهائي يوم السبت مع عمان ثانية المجموعة الأولى، بينما المنتخب القطري يواجه منتخبنا السعودي. مباراة أمس حاب تختارها عناوين، قطر والإمارات أو الإمارات وقطر؟
1: يعني فريقين ما قدموا شيء كبير، لأن عندهم مباراة أهم اللي هو نصف النهائي. شفنا في قطر راح 4 لاعبين، أكرم عفيف، بوعلام، إدوس، يعني لاعبين المهمين. في الإمارات نفس الطريقة، راح أكثر من لاعب ما ظهروا بشكل كبير، وهذا طبيعي وهذا الصح أساسا، الإصابات أو الإيقافات أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن بتكون مباراة قوية بكل أمانة. يعني مباراة الإمارات في نصف النهائي ومباراة أيضا يعني نصف النهائي بصراحة بيكون الواصل للنهائي بيوصل بكل جدارة، سواء المنتخب العماني اللي مر بظروف بصراحة، يعني انت شفت الظروف اللي مر بيها من المباراة الأولى وتعادل، دخل أجواء البطولة، ويمكن هذا السر في الإمارات في عمان، انه دخل أجواء البطولة يعني في المراحل المتأخرة. توقعني بيكون ند صعب وقوي أمام الإمارات.
0: طيب حنا مواجهتنا السبت نرجع نذكر فيها الإصابات على مستوى اللعيب الأساسيين، يعني نواف العقيدي أصيب وهو كان اختيار المدرب الأول، كان ممكن يستمر معاه في البطولة كلها، لكن قدر الله ما شاء فعل. نواف العقيدي على حجي وقدم مباراة رائع، أعلى من رائع على حجي أمام منتخب عمان، واستطاع السيطرة بشكل أكبر على وسط الملعب والإيقاع للعب والفوز بثلاثية. حسن كادش يختاره في المباراة الأولى والثانية كأساسي، وكان يبدل ما بين حسان تنبكتي وعبد الله العمري، بينما حسن كادش كان أساسي ومع ذلك أصيب.
1: سجل هدف صحيح.
0: بالضبط. زكريا هوساوي، وإن شاء الله نقول ما دام إنه إلى الآن ما صدرت أخبار تتكلم عن طبيعة الإصابة، فمعناته إن شاء الله ولا بعد تم استبعاده من المعسكر، فمعناته أول شيء نطمن إنه الإصابة قوية. الشيء الثاني إذا ما لحق على نصف النهائي فإن شاء الله ممكن يلحق على مباراة النهائية. وعندنا كذلك تنبكتي اللي إن شاء الله بعد إنه يقدر يشارك. عن الإصابات وهاجس الإصابات والأسماء اللي ذكرتها،
1: شوف هذا غير أنك أنت ما ذكرت سالم الدوسري، سعود عبد الحميد، الاستبعاد مصعب. إحنا والله عندنا مواهب، والله عندنا إمكانيات، وعندنا مدرب صراحة بدأ يتلمس وبدأ كيف يوظف العناصر. أنت أنا لو أسألك أنت حتى على مستوى الجمهور، كنت أنت كإعلامي على مستوى الجمهور ما تشوف فيه قلق لما لعبنا أول مباراة ثاني مباراة ثالث مباراة إن والله فلان غايب، اللاعب الثاني غايب، لأن البديل صراحة قريب جدا من الأساسي. وحتى في التشكيلة لما تشكيلة مباراة الكويت استغربنا بعض اللاعبين مثل همام الهمامي، وطلع نجم المباراة أمام الكويت. يعني عندنا عناصر متعطشة إنها تحفر اسمها من ذهب في مع المنتخب السعودي، وعندها استعداد تسوي جهد أكثر من المطلوب منهم. جميل. في سبيل تحقيق اللقب وتسجيل أسماءهم من ذهب.
0: شكرا غالي عبد الرحمن، فأنا إن شاء الله البطاقة والوصول للنهائي ورفع الكأس. تحياتي لك غالي، وصلنا لحلقتنا اليوم. تحياتي الغالي مجددا، كان إذا معنا حبتنا ضيفنا اليوم الإعلامي عبد الرحمن مشبب ضيف برنامج الدائم. الشكر ممتد لكم، وتقبلوا تحية محدثكم علي يوسف تقدي، وفي الإخراج فيصل المفاعي. يا رب الدرب أخضر وينتهي برفع الكأس. تمسوا على خير. استاد الخليج. إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمسيكم بالنور. أنت الأخ من أصلا من البداية، بس أنا من الخمك زيادة. عموما حياكم الله مستمعي الكرام، هي أجواءنا كذا ترحبية يعني في البداية، صح ولا لا علي؟
1: أكيد.
0: إيه ترى حنا ما فيها تكلف ولا فيها شيء. لا لا، الأمور زينة، الأمور زينة. أنت قائد الطائرة في هوا بلادي، إيه كابتن الطائرة. فإن يعني اليوم حنا بنستمتع إن شاء الله، خميس ونيس وما لنا خلق نزعل. عادي فيصل تولى المهمة بنجاح إن شاء الله، وأنت قدها وقدود. مسيك بالخير أخوي علي.
1: مساء النور، هلا ظافر، مساء الخير، مساء السرور، ومساء الخميس الجميل ونيس اللي دائما يكون طبعا نهاية الأسبوع، ويكون في نتاج عصارة الأسبوع كاملة،
0: تعد أيامه.
1: أي بالنسبة لك أنت ما شاء الله، الله يعطيك العافية، كنت هالأسبوع هذا ما شاء الله في
0: أسبوع أنت الأسبوع القادم أنت
1: قاعد. أنا إيه قاعد أنا
0: ما عليه،
1: هيئ نفسي،
0: هيئ نفسي الأسبوع القادم. ها،
1: ومساء الخير لمخرجنا فيصل الفيعي اللي بدأ يتحرش من بدري فينا طبعا، يذكرنا بالأيام العالمية. واليوم اليوم اليوم العالمي للبن يا فيصل.
0: اي للقهوة.
1: قهوة ها.
0: يذكرنا يذكرنا بأيام الخوالي ها.
1: أيضا نرحب بطاقم الإعداد، اليوم معنا نور المطيري في الإعداد يعطيه ألف عافية. وطبعا مساء الخير لظافر اللي منور
0: الله يسعد ايامك حبيبنا علي،
1: اليوم بطلته وبحضوره
0: حبيبنا والله علي. علي الشهري زميلنا الحبيب واللطيف والجميل. نرحب ايضا بمستمعينا الكرام من خلال برنامج هوا بلادي على ثير اذاعه الرياض، نحلق معكم في ارجاء الوطن، ومن خلال فقراتنا ايضا وحصاد مراسلينا الزملاء والزميلات، ايضا فقراتنا من قصص النجاح، ونستكشف بلادنا ومحافظاتنا ومدننا، ومن الحرف التقليدية والفعاليات والبرامج وكذلك المشاريع. يعني عارف الأشياء الحلوة علي اللي احنا دائما نسعى فيها في البرنامج ونسعد انه نقدمها، اللي هي قصص النجاح.
1: صحيح.
0: وأيضا المنجزات والمشاريع الوطنية، هذه حافز مهم لنا لأنها مستهدف مستهدفات رؤيتنا المباركة 2030. ولا شك انه كل منجز من منجزات وطني هو يعني فخر واعتزاز لنا جميعا.
1: اكيد.
0: لكن اليوم خلني كذا يعني، بما انه اليوم العالمي للقهوه، ودائما ما يكون هناك محبين للقهوه.
1: اكيد طبعا.
0: والقهوه السعوديه ولا القهوه عاد البلاك،
1: في ناس
0: كذا وكذا.
1: نعم.
0: انت من اي نوع تحب علي؟
1: انا من نوع

0: والله شوف انا القهوه عندي يعني سيان
1: كذا ولا كذا،
0: ممكن قهوه عربيه سعوديه وممكن القهوه التركيه ممكن القهوه الامريكيه يعني ماني بحريص ذاك الحرص عليها مره.
1: طيب وانت يا فيصل انت ها اثنتين لا اكثر يعني اكثر شيء البلاك اي وبارد والله شوف يعني في ناس محبين لهال
0: ترى هذه نقطة
1: هي نقطة اي لأن يبي يبرد على روحه
0: يقول ما يشرب البارد
1: اي لأن يبي يبرد على روحه
0: هو باردة
1: وش يبي حار يجيب طيب. درجة الحرارة عندنا هنا
0: طيب وفي الشتاء شو وضعك؟
1: لا بارد بعد انا اقول لك
0: يا شايل اللوز يا شايل امسلك الموضوع ما ادري كيف صراحه.
1: لا بس شوف فيصل انا انا انا مستكشف فيصل في امرين. الامر الاول انه يعني عنده مود في القهوه ودائما لما نجيب قهوه مثلا ما يعني يشاركنا يعني حبيا اوكي فنجان
0: وفنجان سعوديه
1: اي القهوه أي. السعوديه بينما نجد انه لما يجي البلاك اجي كل يوم تلقاه بكوب وكل يوم له شكل ولون
0: الله يهدي بس
1: حتى اليوم لازم ما حتى ما ضيفنا قال له والله ضيف ما ادري يعني اليوم جايب مع
0: لا والله اذا قهوتك بارده
1: شوفها
0: الله ما مشروبه ماش قهوه بارده
1: يعني هذا اقل نروق شوي من سمعنا الكرام نروق معكم ويومكم سعيد ان شاء الله وخميسكم اسعد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي مستمعي الكرام، ولازلنا مع اجواءنا في الخميس الونيس. في ناس تحمل القهوه بكوب وفي ناس تحملها بجيب.
1: لا لا
0: صايده حلوه، تراني صايد على خوي.
1: لا معاني لي
0: انا والله لادني مصور بس ماجمع، بس والله اكرمنا الله يكرمه، لأن في النهايه علي يعني ما شاء الله عليه. إيه لا والله
1: يلا يرد لك حق البارد. ها
0: إيه يلا استنصرت لك.
1: بسم الله بالله الكوب ذا ما عدل شوي.
0: لا والله يعدل المزاج والله ما شاء الله عليك صراحة روق المزاج. أنت أصلا اللي معك يروق يعني اللي يروق معك يعني ما شاء الله بياخذ يومه كامل.
1: اللي يروق معك يروق واللي ما يروق بكيفه.
0: المهم عموما خلينا كذا نروق برضو في جولتنا الآن مع سعيد. اي والله سعيد مشهور الحين، ترى يا سعيد احنا قهوتنا معنا اليوم. انت امس وحنا اليوم، مساك سعيد يا سعيد.
2: والله امس ما كان في قهوة حقيقة، ولكن ان شاء الله اليوم نعوضها.
0: يعني علشان الحين تقول لنا ترى يوم القهوة اليوم، يعني خلاص يعني سعيد لازم اليوم.
2: انا من القهوة على عيني وراسي، ولكن انتوا برضو تطبقونها في الاستوديو ما شاء الله تبارك الله.
0: ترى في ناس مكرميننا جايبيننا هدايا، ترى ما لنا دخل في الموضوع.
2: حظكم في الرياض إن ما في لا هدايا ولا قهوه.
0: اي شايف
1: حظكم بالاجواء يا سعيد. أيوة. اهم من الهدايا.
2: اي أيوة والله الحمد لله. اي والله
0: الحمد لله. الله يكرمك يا سعيد حبيبي بطيبك وطيب اصلك، لكن اليوم جولتنا مختلفه يا سعيد. ماذا عن جوله اليوم معنا في هوا بلادي؟
2: جوله اليوم حقيقه من موقع سياحي اكثر من رائع، وظيفه رائعه بمعنى الكلمه، زوار من المنطقه الشرقيه لابها في هذا الوقت. بدا البرد عندنا صراحه يعني خفيف، وأجواء الضباب، أجواء المطر بالأمس الحمد لله، يعني زي ما نقول يرد الروح والحمد لله.
0: ما شاء الله عليك.
2: فأخذ هذه الجولة وأرجع للحديث معكم زملائي الكرام. الله يحييك يا ضيفة العزيزة، شرفتينا في أبها من المنطقة الشرقية. تعرف عليك أو نقول أمي؟
3: يعني أمك إن شاء الله، بس لكن يعني ما بدون صورة.
2: بدون صورة، إحنا صوت الآن. أمي؟
3: إي نعم أمك.
2: أمي أكبر أولادك.
3: أم عبد الله.
2: يا أم عبد الله يحييك يا أم عبد. أنت قلت لي جيتكم اليوم من المنطقة الشرقية لأبها.
3: نعم خفنا اليوم جايين يعني، والحمد لله رب العالمين. كان صار لنا يمكن ساعتين ثلاث فقط يمكن، بس بداية الأجواء رائعة جدا يعني، والمنظر جدا جدا جدا رائع صراحة. وأبها تعتبر عروس المملكة العربية السعودية صراحة. اي يعني انا اقول ان هي من اجمل المناطق، واحث الناس على انهم يجوا يزوروها. يعني جبال شاهقة ما شاء الله، له جو بارد. اي جو بارد، الحركة ارتياح اساسا لما تجي فيها تحس بالشعور بارتياح سبحان الله يعني. الحمد لله مناطق شعبية زين، شعبية يعني حتى أنك تتذكر الماضي، تتذكر أيام زمان يعني. فصراحة انطباع جدا جدا رائع.
2: إن شاء الله بعد اللقاء أنا بقول لك حتى مواقع وقرى تراثية جميلة الآن أعادوا ترميمها في هذه القرى العسيرية، وحقيقة جميلة بمعنى الكلمة. أبسألك، أخذت احتياطك لملابس ثقيلة يا أم عبد الله؟
3: لا لا، أنا أحب البرد وجاية من حر ورطوبة، فجاية هنا أنترعش ما ألبس شتوي يعني.
2: ما تحسي الآن ب يعني لسعة برد ولا الجو حلو؟
3: صراحة الجو نسيم مرة رائع صراحة يعني، لا هو نقول برد ولا هو حر يعني، زين صراحة.
2: أقرب للجو البارد المريح.
3: مريح إيه نعم. نعم.
2: في أماكن دائما تزورونها لما تجون؟ أنت قلت لي جيتوا من قبل.
3: أماكن التراثية، وأحب أشوف الجبال يعني صراحة. فجينا من قبل رحنا منطقة اللي هو جبال ألمع.
2: جبال ألمع القرية
3: السعودة لو السعودة يعني ما أتذكر الأسماء بالضبط يعني، بس صراحة كانوا

0: هذا من أجمل المناطق اللي زرتها.
1: بدلت من السودة إلى رجال علمة في عقبة مع عقبة الصمة، فعلا صعبة شوي.
0: المنطقة اللي دخلناها كانت منطقة سكنية، منطقة قرية سكنية شعبية، زين، فهذه اللي نزلناها.
1: أي بس لما اتجهتوا من السودة نزلتوا مع عقبة، عقبة شديدة للانحدار ولا ما تدري؟
0: أتذكر إنه كان جبال ونزلنا فيها أشجار، نزلنا فيها من تحت يعني. يعني الباص كان من فوق زين، وإحنا نزلنا يعني نزلنا شد ما أدري زي الأسوار كذي ونزلنا فيها تحت يعني.
1: عقبة الصمة، عقبة الصمة، ونعم لأنه وعرة صراحة البلاء، القيادة بحذر شديد. كم مرة زرتي أبها يا أمه؟
0: هذه المرة الثانية.
1: تحسي إنه احنا يقول لك اللي يشرب من النيل يرجع لمويه، لكن اللي يزور ابها يرجع لها،
0: يرجع مره ثانيه الى ابها. اي صراحه يعني زي ما قلت لك اني يعني زرت بلاد كثيره زين في انحاء العالم، لكن صراحه يعني يمكن من اول ما جيت في فتره كورونا وجينا هنا صراحه يعني حسيت ان بلدي فيها اماكن تستحق الزياره زين، فحرام ان احنا ما قاعدين نعطيها حقها صراحه. فبلدنا أولى إن إحنا نزورها يعني، نزور مناطقها يعني، خصوصا إن هي منطقة كبيرة وشائع يعني زي ما تقول شاسعة.
1: منطقة عسير، نعم، من البحر إلى حدود منطقة الرياض، نعم. وتختلف، هناك الصحاري وهناك الجبال وهناك السواحل في أبها البهية، وأيضا حتى أجواء البرد هنا في أبها والله جميلة جدا. وكثير من الناس يمكن يعتقد إنه الجو ما يناسب لزيارة أبها وقت البرد.
0: والله أنا اليوم أجي كان وقت كان منعش بعد نفس الشيء يعني، تحمل بس لك أشياء مثلا تلبس فوق الملابس وخلاص يعني، مو أشياء شتوية مرة يعني.
1: ماي مو برد صحاري يعني،
0: مو برد ساقع يعني، أو يمكن لأني أنا ما جيت فترة شتاء يعني مرة يعني، كان جو ربيعي بعد وكانت فيها أمطار يعني، كان فرق شاسع ما بين المنطقة الشرقية ومنطقة أبها من حرارة ورطوبة إلى مكان بارد ومنعش وأمطار. زين يعني كأنما ما بين
1: وقت صيف وقت واحد، نعم.
0: كأنما ما بين فصل الصيف والشتاء يعني صاير التغير يعني، الحمد لله.
1: أم عبد الله،
0: أحس إن تطورت بعد يعني أبها يعني من قبل سنين إلى الآن، أحس يعني لا زادت له، صارت فيها فنادق زيادة فصارت أفضل من الأول.
1: أتمنى لكم أم عبد الله طيب الإقامة في أبها. زوجك أبو عبد الله، مساء الخير، وكنا حنختم. كيف حالك يا أبو عبد الله؟ وحياكم الله في أبها البهية. حقيقة قبل ما نختم نبغى نسألك عن أبها وزيارتكم لأبها، وإيش اللي سحركم في أبها؟
2: شوف أنا أول مرة أجي صراحة كان أبها، الأجواء صراحة ما شاء الله يعني مريح الأجواء يعني، زي ما بس تحتاج إلى بعض التطوير يعني فنادق
1: متوفرة يعني، ولكن أي نعم أي شيء يحتاج تطوير
2: يحتاج. وفي نفس الوقت أنت الآن مو وقت مو موسم الصيف، صح؟
1: صحيح.
2: إيه لو كان الصيف أنا أحس طبعا تكلفة أكثر من لو إنه واحد مش لأن أكثر اللي يجي أبها يتكلم عن التكلفة عادي.
1: والله حقيقة أنا لا أدافع عن أبها هلا، كم أمامنا من الفنادق الآن في هذا الموقع، اللي يدور أو يدخل على التطبيقات هيجد أسعار متفاوتة وحسب الخدمة المقدمة، وأبها مقبلة طبعا إن شاء الله على مشاريع هائلة. إيش الأماكن اللي زرتوها يا أبو عبد
2: الله؟ تونا واصلين
1: يعني لسه البرنامج
2: تونا اليوم زي ما قلت واصلين، بس تردنا وجينا هنا بس يعني لسه.
1: على السلامة وحياكم الله في أبها البهية.
0: إن شاء الله. من قبل شاركتي أنا جت وياي من قبل مرة ثانية يعني. بنتي فاطمة.
1: كيف حالك يا فاطمة؟ أنا تخافي من الإعلام أنت يا فاطمة. أتمنى لكم طيب الإقامة في أبها، وأنتم وجميع الزوار الله يحييكم في أي وقت. شكرا لكم على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. عودة إليكم.
3: شكرا لك والله سعيد، يعطيك العافيه ولضيوفك والله يعطيهم العافيه اللي امتعونا بهالحوار الجميل وعن أبها البهيه وسعدنا فيه.
1: الله يسعدكم.
3: شكرا.
1: يسعد الجميع.
3: شكرا لك يا سعيد. شكرا لك يا حبيبي، يعطيك العافيه وأبها تستاهل الزياره وتستحق الزياره. فاصل غنائي كذا نروق وياكم ونراجع لكم فيها وبلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، وجولاتنا لازالت مستمرة في برنامجنا. وجولتنا الآن من الرياض ننطلق إلى الساحل الشرقي ومع زميلتنا عرفات الماجد. عرفات مساء الخير وحياك الله.
1: حياك الله وحيا الله جميع المستمعين اللي يسمعونا اليوم على إذاعة الرياض من الهواء الشرقي وأجواء الشرقية إلى أجواء المزارع اليوم. أكيد
0: إيه ما شاء الله،
1: أنا في أجواء مزرعة ومدري آخر مرة أكلت فيها تين يا
0: والله يا عرفات، يعني يمكن في الصيف تقريبا، وبعد يعني مو مرة واحدة أعتقد، يعني مو كانت حتى يعني خاطفة، لكنه
1: غلطان إيه شا... إنه في أنواع كثيرة ومتنوعة صحيح. من أنواع التين عندنا هنا في المنطقة الشرقية، إنتاج محلي طبعا اللي أتكلم عنه
0: ما شاء الله.
1: فأنا ودي أعرف يعني هذا الإنتاج الوفير ما شاء الله، إيش قد الأنواع اللي متوفرة، شنو أسعارها، كيف العناية فيها، وكل هالكلام طبعا بيكون مع ضيفنا اليوم المزارع محمد الثواب. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله، حياكم جميعا، الله يسلمكم ورعاكم.
1: أخوي محمد، كلمني عن الأنواع، وأنت فاجأتني بالأعداد المخولة من أنواع التين. طول عمري أعرف أحمر وأخضر، هذا حد يعني.
2: حياكم الله، حياكم. طبعا أصناف التين كثيرة وما شاء الله، وأنواعها ممكن يعني نقول ممكن توصل لها 150 صنف أو أكثر لربما. إحنا بالأول اشتغلنا على البلدي، الوزيري، الجبلي، المغربي، هاي ثلاثة أربع أصناف وصلتنا قديما، لكنها إيش الإنتاج حقها محدود. الآن جتنا أصناف غزيرة الإنتاج طوال العام، مثل التين السوري، التين الأسباني الأخضر، البراون التركي، هذه معروفة عنها بأنها طوال العام تعطيها يعني ثمار.
1: يعني هل إحنا عندنا تين أصلاً في المنطقة، ولا كله إحنا استوردنا ورجعنا زرعناه هنا ونجح؟
2: لا طبعاً عندنا صنفين ثلاثة يعتبرنها محلية، لكنها توقع كلها من زيارات الأماكن. الأول مثلاً ممكن الوزيري احتمال يكون من العراق أساسا.
1: نعم.
2: في عندنا النوع اللي هو الجبلي، هذا احنا نسميه، هذا بالفعل عندنا محليا هنا وبالبحرين، يسمون الناس البحراني أو يسموه الجبلي، وأهل الأحساء يسموه الحساوي.
1: جميل، كل شيء عند الحساء حساوي طبعا. طيب احنا إذا نبغى نتكلم عن الأنواع الدارجة واللي الناس تقبل عليها أكثر من غيرها، شنو الأنواع اللي دارجة وعليها إقبال أكثر من غيرها؟
2: طبعا هنا يلعب الدور اللون، لون الثمرة هو يلعب دور كبير. عندنا مثلا السوري هذا الأخضر أو الأصفر، أصفر معروف داخل أحسن. وعندنا النوع الثاني اللي هو الأسباني الأخضر، واللي هو الأسباني الأصفر. طبعا الأسباني عندنا أربع أصناف موجودة وكلها ممتازة، هذا صنف واحد منهم نوع ما قليل الإثمار، يعني يعتبر اندثر عندنا، اللي هو الأسباني الأخضر والأسباني الأصفر والأسباني الأسود اللي هو بني مسلم يسموه عراقي أساسا، واللي هو الأسباني الأحمر هو اللي اندثر هذا.
1: جميل. أنا الحين عندي حديقة وأبغي أزرع تين، شلون أزرع تين؟ علمني عاد.
2: طبعا زراعة تحتمل على نوعين، هل هي مراكن أو هي أرضية على الأرض. طبعا ما غير أحواض بسيطة، لكن سبحان الله يمشي فيها، جيت على الأرض سهل. نعم سهل الزراعة، لكن سبحان الله هذا معروف التين من الأشتال أو الأشجار اللي هي مستهلكة للتربة، تجذب معها أمراض اللي هي النماتودة. سبحان الله هذا أكبر عدو للتين هو النماتودة، لأن هي أساسا تضعف التربة بسبب اللي هي غذائها الزايد على محصولها للغذاء، فتسوي ضعف التربة فتجي فيها تصاب بالنماتودة والعناقب.
1: طيب هنا تزرع في مثلا عقلة ولا شتلة ولا أخذها شجرة، إيش اللي تنصح فيه؟
2: طبعا إحنا كأصحاب مشاتل المزارعين نعتمد على العقلة، كونها أرخص لنا يعني نتأكد. تخيلي العقلة هذه بريال واحد نشتريها، وإذا كان الصنف ممتاز من دول برا لا ب15 20 30 في بدايات الأمر. عندنا بعكس يعني الشجرة هذه من 20 15 20 30 35 وبعضها يوصل ل 150 ومعتي حسب الصنف الموجود.
1: أنا لما أطلع عند المزارع أشوف العمال يبيعون والأسعار متفاوتة، شيء ب 20 شيء ب 30 شيء ب 35، ليش يفرق السعر ما بين كل مزرعة خليني أقول والثانية؟
2: طبعا هذه لعب دور كبير في إيش نوع الزراعة، هل هي زراعة محمية أو خارجية أو اللي هي الآن الصالات الزراعية المبردة.
1: نعم.
2: هذه تعتمد دور كبير على الزراعة، ويعني تكلفة هذه غير تكلفة هذه.
1: طبعا.
2: كذلك الجودة، الجودة في الصالات الزراعية مثلا أكثر وأكثر، والأحجام تعطيك أحجام كبيرة ولدة في الأكل.
1: جميل.
2: فلازم تعتمد على هي، يفرق في السعر.
1: جينا بنشتري، شو اللي تنصحني فيه؟ شو النوع اللي تنصح فيه نحن نشتري؟
2: الآن إحنا بالنسبة لنا كمزارعين نعتمد على السوري الجاسم، هذا اللي يسمونه جدا ممتاز.
1: سوري اسمه جاسم.
2: نعم. بعضهم طبعا مسمية جاسم، هذه جاية جديدة خليجية.
1: نعم.
2: هو الأساس إنه صنف سوري.
1: نعم. يعني أنا أتوقع يا ظافر هذه دعوة للجميع لأنه يشتري التين المحلي بما أنه صار الحين متوفر وله مسميات زي ما سمعت من ضيفنا محمد ثواب، يعني حتى الأسماء سعودوها وصارت يعني حتى التين اسمه جاسم بعد، تبون أكثر من كذا؟
0: وما شاء الله عليك عرفات، يعني ترى حتى موسم التين يعني والأجواء الحلوة في الشرقية الآن بتزين الآن مع الفترة الجاية، فجلسة وفاكهة وكل شيء
1: ولا احلى من كذا.
0: اي لا والله
1: شبتنا اربعات تصير الاجواء
0: كامله. اي شفتي كيف الامور زينه ان شاء الله، والشرقيه بتصير وجهه في الايام الجايه ترى عرفات
1: باذن الله. ودعوه لكم طبعا للحضور، يشرفنا حضور.
0: الشرف لنا والله يا عرفات، يعطيك العافيه، دائما جولاتك ممتعه، ودائما انتم زملائنا هناك يعني تعطونا جمال الشرقيه بروحها الجميله، فشكرا لك عرفات، يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. وكابتننا فيصل النفيع يقول نبي نروق شوي للمستمعين ونعطيهم جو من الهدوء والوناسة والخميس الونيس. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في أبو بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل، ونروح إلى فقرة فعاليات. ظافر، تعرف أن اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للقلب،
1: والله
0: مناسبة
1: صراحة
0: سنوية
1: يوم
0: مهمة
1: يوم
0: جدا، وهذا القلب الصغير اللي يقول قلبي الصغير لا يحتمل،
1: لا يحتمل والله،
0: هو محرك حياتنا اللي يستحق منا كل الرعاية والاهتمام، هو الأساس في الإنسان سبحان الله.
1: يا أخي، هل المضغة القلب ذا هو المتحكم في كل شيء في الجسم؟
0: سبحان الله العظيم. واليوم طبعا حيكون يعني معنا استضافة قامة طبية وتوعوية بارزة عرفه المجتمع بطرحه الصادق وتبسيطه للمعلومات الطبية بأسلوب يلامس القلوب قبل العقول. طبعا احنا نسعد ونتشرف باستضافة الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والناشط الاجتماعي المعروف. مساء الخير دكتور خالد.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا فيك يا دكتور، حياك الله، سعدتنا، وحنا والله نتشرف بوجودك معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: دائما
1: والله دائما انت حاضر في القلوب، ومن محبة لك يا دكتور. والله
2: الله يسلمك
1: دكتور. دائما يعني ما نحتفل بهذا اليوم العالمي، اليوم العالمي للقلب، هذا القلب هو المتحكم في الجسم. بداية دكتور يعني عن هذا اليوم وأهمية الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للقلب.
2: أولا مساكم الله بالخير، كل عام وقلوبكم بخير إن شاء الله
1: وانت بخير.
2: وحقيقة مثل هذه اللحظات تزيد الوعي عند الناس، يعني لو كان قبل مثلا 15 سنة ما كنا نرى شباب يجون ويهتمون بصحتهم، يقول أنا عندي الكوليسترول، أنا عندي تدخين، أنا أبغى أشوف صحة قلبي. الآن صرنا نرى شباب وبنات يجون في عمر الزهور يقول أنا أبغى أشيك على صحة قلبي، أنا أبغى أتأكد على الكوليسترول ليش مرتفع عندي، أنا أبوي عنده أمراض قلب وهكذا. فهذا وعي كبير جدا. بالنسبة للسنة هذه الثيم حقنا والهدف منها هو اعرف ارقام قلبك. القلب له ارقام، احنا لازم نعرفها، وان شاء الله بنتكلم عن هذا باذن الله. لكن القلب اهم شيء ان ندخل التغييرات اللي حنا الصحيه البسيطه في حياتنا اليوميه بحيث تكون نمط حياه. انا ما اقول لازم تكون مثالي 100%، لكن اكلك يكون صحي. صحي يعني إيش؟ يعني تأكل صدور دجاج، أسماك، خضروات، فواكه، اللحوم مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. أنا ما أقول لا تمنع نفسك عن العزائم، لكن خلها في المناسبات. وكثير من المناسبات الآن لما أروح لها وأنت تشوفون بعيونكم ناس يحضرون المناسبة ويشاركون وقبل العشاء يطلعون. ليش؟
0: صحيح.
2: والله أنا ما أتعشى ولا أنا محافظ على النظام الصحي. هذه الظاهرة ما كنا نشوفها زمان. في تغير كبير في الوعي.
0: أو حتى يا دكتور، خالد اسمح لي، يعني الآن حتى المضيف ما عاد بس ذبايح ولحوم، وذا حين بوفيه مفتوح يكون فيها أنواع أخرى وخيارات أخرى، ممكن حتى الواحد ينوع فيما بين هذا الموضوع.
2: نعم، وتراعي الظروف الصحية.
0: صحيح.
2: للجميع.
0: يا سلام.
1: نعم. دكتور، يعني من الأشياء الجميلة جدا لما أنت ذكرت يعني في حديثك دكتور اللي هي أعرف أرقام قلبك، يعني الأرقام مهمة جدا ولغة الأرقام مهمة، لكن المستمع الكريم يقول دكتور ما هي الأرقام الحيوية الستة اللي تحدد فعلا مصير سلامة الشرايين للقلب وأيضا تمنع بإذن الله تعالى الجلطات؟
2: الأرقام المهمة هي ستة أرقام. الرقم الأول 130/80، وهذا الضغط اللي المفروض يكون فيه الشخص السليم. يعني أغلب ضغطك لازم يكون أقل من 130/80. نعم، تجي أوقات فوق 130 غضبان، زعلان، ماشي، تفكر في شيء، لكن أغلب المتوسط يوم تقوم من النوم ولا تجي بتنام يكون كويس. هذا واحد. اثنين، الكوليسترول الضار لازم يكون تحت 100. هذا التعارف عليه في 2026. قبل يمكن 10 سنوات كنا نقول 160، لكن لأن السطورة زادت نزلناها إلى 130، ثم الآن نزلناها قبل سنتين 115، والآن السنة هذه نزل إلى 100. أي شخص لازم يحضر الكوليسترول الضار السليم يكون تحت 100. الشيء الثالث والمهم السكر، السكر الصائم لازم يكون تحت 100. الشيء الرابع هو 30 دقيقة يومية الرياضة. الرياضة اللي جزلت سيكل، سير، سباحة. طيب أنا ما أحب الرياضة، ما هو لازم نسوي رياضة، فالمشيك للمسجد رياضة يومية.
0: صحيح.
2: روح أبعد مسجد في الحارة، وهذه 10 دقائق رايح، 10 دقائق، 20 دقيقة، 20 × 5 100، أكثر من اللي نبغاه، إحنا نبغى 30 بس. فيعني تقدر تأخذ الأرقام هذه وتحطها في نمط حياتك اليومية. الشيء الخامس اللي هو عدد ساعات النوم، والشيء الأخير محيط الخصر. تلاحظ أن السنة هذه ركزنا على محيط الخصر أكثر من الكتلة، لأن الكتلة صارت معي مهمة مثل

0: محيط الخصر. محيط الخصر يرتبط بالدهون الحشوية، والدهون الحشوية ترتبط بأمراض القلب. ولذلك ممكن الواحد يكون وزن سليم كويس، لكن عنده الدهون الحشوية في البطن كبيرة، وهذه يزيد الخطورة حقتها.
1: جميل. نعم. جميل. يعني بصراحة نقاط مهمة جدا لابد الواحد يحرص عليها، ويعطيك العافية دكتور على أنك يعني وضحت هذا الموضوع. ودائما حنا نعرف أنه الدكتور خالد دائما حتى في التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، حريص جدا على نقل المعلومة بطريقة شفافة ويعني قريبة للقارئ والمتابع، فيعطيك العافية دكتور. لكن أيضا يا دكتور حنا نعرف أن الهموم والزعل وكتمان الضيق، وأنت حذرت منها كثير، هي سموم بطيئة تجهد القلب. ويعني كيف يمكن للتوتر والضغط النفسي اليومي يتحول إلى جلطة قلبية لا قدر الله حقيقية؟
0: والله من خبرتي في الحياة يعني وفي الطب، إن أهم شيء تبتعد عنه الغضب والزعل. مهما كان يجب أن تعمل أي شيء لتبتعد عنه، لأن القلب لا يحب هرمون يسمى الكيتوكلاميز، وهذا يرتفع 4 أضعاف أثناء الغضب، أثناء الهم، أثناء الحزن، ويسبب سام للعضلة القلب يخليها ترتفع الضغط، ترتفع النبضات، يزيد الأكسجين عندها وتسبب جلطات. يعني أنت لو جيت قبل مثلا 20 سنة وكنت تقول يا أخي الضغط النفسي ما يسبب جلطات، يسبب جلطات، ما حد يصدق في العالم كله. صحيح. لكن بعد دراسات تكتسوب وكارديوماوباثي اللي طلعت من اليابان أثبت بما لا يدع مجال للشك إنها الناس اللي تجيهم صدمات عاطفية كبيرة، فقدان رأس مال في أسهم في شركات، واحد فقد زوجته، طلاق، فقد وظيفته، يعني صدمة، وفقد أمه، فقد أبوه، يعني صدمة كبيرة، صديق له يعني كبير في الحياة. الصدمات هذه ترى تؤثر على القلب كثيرا، ولذلك يجب أنك تعرف كيف تتعامل معها وكيف تتفادى الصدمات، خصوصا في الناس الحساسين. بعض الناس يا أخي يقول طيب الحياة جبلت على الكدر، كل الناس عندهم هم، يعني بتقول كل الناس يجيهم جلطة؟ لا، الناس ما هم سوى،
1: في تحمل واحد صحيح.
0: إيه؟ في واحد حساس تقول لك كلمة يزعل منك 3 أيام ما يكلمك، وواحد واحد تسب ليل ونهار ويضحك معك ويسولف ويهرج وعاد ما كان شيء صار.
2: والله كلام واقعي.
1: صحيح.
2: ترى ترى دكتور الحياة برضو طبيعتها وانشغال الحياة أحيانا وظروفها، ممكن الواحد يحس إنه يقول والله يا أخي هذه يا أخي هذا طبيعي، إيش أسوي طيب؟
0: ولذلك أنت لازم تبتعد عن جرح قلوب الآخرين. وكيف تعرفهم؟ أنت تعرفهم في خوياك، في أصدقائك، في زملائك في العمل، في إخوانك وخواتك. واحد يتقبل المزح، واحد ما يتقبل المزح، واحد يزعل من مقلب ولا يكلمك شهر ويسوي لك بلوك، واحد عادي يضحك معك ويسولف ما بيه شيء. فيجب أنك تعرف كيف تتعامل، لأن ترى القلوب حقة الناس حساسة جدا. صحيح. وقد رأيت من يزعل من خلاف واحد ويصيبه جلطة، يعني شخص اختلف مع زوجته وجاته جلطة، مع أن الناس فيه كثير يختلفون مع زوجاته ما يجيهم شيء. فحساسية البشر تختلف من شخص لآخر.
2: جميل. صحيح. دكتور يعني من ضمن السؤال الأخير، يعني أحد يعني المتابعين لنا في السناب يقول أنا بس أسأل الدكتور ويسمع كلام الدكتور، يقول أنا عندي الوالدة يعني أثناء المشي لما تمشي تفحم شوي، فسووا لها يعني كل امورها زينه، بس قالوا انه ربما يكون انه في القلب يعني يكون في اشكاليه او كذا، مع انه يقول امورها وصحتها طيبه يعني ما في اي شيء اخر، فما هو ممكن يكون السبب؟ او دكتور تنصحه بشيء معين؟
0: شوف، اهم شيء 3 أشياء في كبار السن عندما يشعر بالكتم عند المشي لازم تتاكد منها. واحد، اهم شيء تتاكد ان فحوصات القلب سليمه. وش يعني فحوصات القلب؟ يعني تصوير القلب، السونار حقه كويس والشرايين حقتها كويسه زينه، معناها لياقتها. اغلب الكتمه اللي تجي عند كبار السن عند المشي مشكلتها من عضلات القدمين حقتهم ضعيفه. فاذا مشى حس انه بكتمه. انت يعني الانسان الطبيعي اللي ما يتحرك ترى لو ما تتحرك، جلست مثلا شهر جالس لسبب او لاخر، كسر لا سمح الله في الرجل، انت بعدين لم تمشي تحرك تحس بكتمه وانت شباب.
2: صحيح.
0: ليش؟ لان عضلاتك ضعفت، فتحتاج برنامج تاهيل اللي يسمونها العلاج الطبيعي عشان عضلاتك ترجع مره ثانيه. ولذلك كبار السن انا اقول خذوهم على قدهم، يعني مو لازم تمشي الساعه يا اخي 5 دقائق، يا اخي 2 دقيقة يوميا، وبعد 2 دقيقة خليها الشهر يوميا دقيقتين، بعدين الاسبوع اللي وراه ثلاث دقائق، بعدين اربع دقائق
1: بالتدريج
0: تصل الهدف.
2: مع انه يقول حتى التخطيط القلب سليم يعني، فقلت
0: خلاص
2: إيه يقول تخطيط القلب ممتاز.
0: لياقتها صحيح، لياقتها، فانت لازم تشتغل على لياقتها بالتدريج.
2: يا سلام الدكتور، الله يعطيك العافيه. والله
1: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يسلمكم.
2: شكرا لك دكتور. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والناشط الاجتماعي المعروف، كنت معنا يا دكتور، وودنا يكون المساحة أوسع، لكن إن شاء الله نلتقيك في لقاءات قادمة إن شاء الله دكتور. شكرا لك دكتور. يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: الجميل جدا ان الدكتور خالد ما شاء الله بكم من المعلومات الهائل، ودنا يكون المساحه واسعه مع الدكتور، لكن ان شاء الله ان يكون يعني في احد برامجنا الطبيه يكون الدكتور موجود معنا ويجيب على اسئله الجميع.
1: متواصل الدكتور خالد مع جميع البرامج يعني ما شاء الله،
0: اصلا هو متواضع جدا وبدون ان نثني عليه يعني يستحق الثناء يعني،
1: ودائما متواجد حتى في السوشيال ميديا ويقدم نصائح بطريقه
0: اسلوب جميل
1: اجتماعيه جميل اجتماعي يعني بشكل جميل ورائع.
0: يعني احد الـ الـ الـ الـ احد المتابعين في سناب لما يرسل هالسؤال واحنا نطرحه والدكتور يجيبك اياه بكل سلاسه، يعني هذا معناه انه شوف كيف الدكتور، وما شاء الله اطبائنا ترى يعني إجاباتهم يعني وافية وكافية. عموما مستمعين الكرام مستمرين معكم، لكن نروق معكم شوي، فاصل قصير وراجع لكم فيها وبلادي.

السادسة تماما في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل فيصل الأنفيعي. بتوجيه القيادة، المملكة تدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن عن اقتراب تطبيق الاعتماد الإلزامي لمنفذي مشاريع البنية التحتية، وذلك مع تبقي 90 يوما على بدء سريان الاعتماد. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية للسنة الثانية من برنامج التوازن العقاري. منشأة تطلق الأحد المقبل بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسبوع رواد الصناعة والتعدين. أمانة جدة تعلن تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة الساحلية الحجازية إلزامياً. أمانة القصيم توقع 15 عقدا استثماريا وترفع إجمالي قيمة عقودها إلى أكثر من 17 مليون ريال بمحافظة عيون الجوى. هيئة العقار تنفذ 37 جولة رقابية مشتركة خلال شهر سبتمبر لضمان الامتثال في السوق العقاري. مجلس شؤون الأسرة يفعل حملة يمتد العمر يمتد الأثر احتفاء باليوم العالمي لكبار السن. النقل تطلق خدمة حافلات تربط مطار الملك فهد بالجبيل والخفجي. أخيرا في هذا الموجز، الموارد البشرية تطلق بطاقة امتياز رقمية لكبار السن ممن بلغوا 60 عاما. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟

خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي؟ هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: الله أكبر الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟

0: يا هلا وسهلا والله، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ساعتنا الثانيه علي بدانا
1: اكيد طبعا باذن الله ان شاء الله تكون مثل ساعتنا الاولى والساعات الماضيه في هوا بلادي.
0: ممتع
1: ان شاء الله
0: انطلاقه ساعتنا الثانيه
1: ان شاء الله. ونروح الى مجموعه من الاخبار.
0: يا اخي انا بس بعلق على فيصل. لا لا فيصل لا مو بعاجب اخبارنا الحين قولها.
1: لا طيب خلى علي يا فيصل خلى علي.
0: طيب ناخذ
1: الرئيس سدايا يقول تسمية 2026 عام الذكاء الاصطناعي تجسد حرص القيادة على ريادة المملكة العربية السعودية عالميا.
0: يا سلام، بالأمس كان حديث سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة أو في قبة مجلس الشورى طبعا في أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة، وتحدث سموه في حديثه للمواطن أن هذا العام هو عام الذكاء الاصطناعي، ولذلك أشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقى سموه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم وأدامهم لهذا الوطن ذخرا لدى افتتاح مال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. الجميل جدا أنه ما ورد في الخطاب بشأن تسمية عام هذا العام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي يؤكد حرص القيادة على أن تكون المملكة رائدة في هذا المجال علي.
1: صحيح، في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلوله واستثمارها في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية بما يعزز إسهام هذا القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ووضح أن هذه المضامين تمثل مرتكزاً لجهود سدايا في تمكين الجهات من توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي وتوسيع تبني تطبيقاتها في مختلف القطاعات وبناء الكفاءات الوطنية، مما يسهم في تحويل القدرات التقنية إلى أثر ملموس ينعكس على تطوير بلادنا ونمو الاقتصاد الوطني.
0: يا سلام. الجميل أيضاً أنه يعني القطاعات الحكومية عموماً وجانب من تعزيز الدور البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار رفع الانتاجية، هذا جانب مهم جداً، فتح آفاق جديدة للابتكار الاستثمار ودعم أيضاً المبدعين والمبدعات، هذا يؤكد مواصلة الأولويات التنموية بكفاءة واستدامة، وهذا مهم جدا علي ترى.
1: صحيح طبعا. اختتم تصريحه بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة العمل لتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لبناء القدرات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وترسيخ مكانة المملكة المتقدمة في هذا المجال. احنا نعرف انه الذكاء الاصطناعي اصبح الان عالميا
0: صحيح
1: في جميع القطاعات جزء مهم، لذلك اصبح من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية، وسمي هذا العام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، ونتمنى ان شاء الله الاستفادة من هذا.
0: والله هذا هو الأمانة علي، يعني الجميل جدا انك انت لما تستعد بكثير من الأولويات في مجال الذكاء الاصطناعي وكثير من الأشياء الحلوة، يعني اللي دائما نقول أنه إحنا لما نستفيد بمجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية واستشراف المستقبل ترى هذه تعطينا داعم محفز جدا في أنه نواكب العالم
1: أكيد
0: والاهتمام بكل ما يتقدم فيه العقل البشري من خلال التقنية والذكاء الاصطناعي
1: وأيضا مواكبة العالم تصبح معهم مواكب للتطورات الجديدة والحاصلة والمخترعات الجديدة، أيضا لتطوير أدواتك في صحيح جميع المجالات من خلال الذكاء الاصطناعي، فهو مهم جدا. ولذلك الحمد لله، يعني أمس كانت كلمة ولي العهد كانت مبشرة بالخير، يعني صحيح يا ربي لك الحمد. يقول لك قبل الوصول إلى المستهدفات تم تحقيق 93% من النتائج الإيجابية، هذا شيء

0: بصراحة يا ربي لك الحمد.
1: إيجابي. 155% الصادرات غير النفطية 155، والوصول للمستهدفات هذه كان قبل حتى الوصول النهائي لمستهدفات الرؤية الكاملة 2030. اللهم لك الحمد. فهذه من الأشياء الجميلة واللي دائما نسعى أن نركز عليها بهذا الجمال. الجميل علي، أيضا من الأخبار اللي معنا في هوا بلادي أيضا في جانب التعليم، ومن خلال الخطاب الملكي أيضا أنه التعليم يمثل محطة وطنية مهمة تجسد ثبات نهج الدولة في البناء والتنمية، وتعكس رؤية القيادة الواضحة في التي تقود مسيرة التطوير وتضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات. ودائما ما نقول أنه الخطاب الملكي في كل سنة علي يعني يحمل مضامين وتوجيهات أكيد. يعني مهمة جدا للوطن.
0: طبعا هذه مهمة جدا وتؤكد أهمية العمل المؤسسي والتشريعي في دعم التنمية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وذلك يشكل إطار داعم لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودتها وتمكين أبناء وبنات الوطن بالمعرفة والمهارات اللي تسهم في صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: يا سلام. الأهم أنه أيضا وزارة التعليم ومؤامتها لسياسات ونهج الرؤية المباركة وبرامجها تتوافق أيضا مع ما ورد في الخطاب الملكي من مرتكزات وطنية، ويعز دور التعليم في التنمية الشاملة ويرفع كفاءة الأداء ويوسع فرص التعليم النوعي ويهيئ الأجيال القادمة للمنافسة والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن. الوطن يستحق منا الكثير، والوطن أيضا لابد أن يكون كلنا مشاركين في مجال التنمية والتطوير. حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم، ودائما همة المواطن السعودي مثل جبل طويق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: لا لا لا فيصل واضح الحين بروح مع ظافر واضح قاعد تسحب فينا
1: مروق مروق فيصل قايل لك اليوم
0: عرفت شفت السحبه ذي اللي تجي كانت بتطلع بس عادي يلا الحمد لله
1: هو يعد من واحد لخمسة يشوف وين
0: متى يوصل خمسة وحنا الظاهر نطلع أربعة كذا
1: نحن نختار رقم
0: طيب نروح إلى جولات زملائنا المراسلين وحصاد المراسلين ومواضيعهم المختلفة اليوم طبعا نروح إلى جولة مسجلة لزميلنا جماح دغريري كان يتكلم فيها عن سياحة القهوة في جازان حنا نعرف أنه اليوم العالمي للقهوة اللي هو اليوم الأول من أكتوبر يعني مناسبة جميلة ورائعة
1: جمع جولاته حلوة
0: أيوة ما شاء الله البن الجازاني
1: الخولانية حلو يعني عادي مو من جازان تتفوق في البن يعني
0: صحيح
1: فجمع أكيد معطينا أجواء القهوة فنأخذ هالجولة نستمع لها ونعود لكم فيها وبلادي

0: شكرا لي زملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام احييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من انواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي اصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. اسعد كثيرا في هذه الدقائق ان يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة وشكر جزيل للأستاذ جماح.
0: الله يحييك.
1: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
0: يعني،
1: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
0: والمستمعين
1: والمستمعين نعم. الكرام،
0: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وش هو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
1: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية،
0: زراعة البن.
1: نعم. فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر.
0: يا سلام.
1: فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.
0: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
1: هنا اليوم سوينا برنامج السياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
0: طيب.
1: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي. يعني ممكن نقول إن اليوم تأخذ سياحة، تأخذ معرفة، وأحنا نستفيد في نفس الوقت.
0: نعم. إن
1: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى نرفع الأسعار.
0: نعم.
1: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة

0: إنه الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
1: يعني السلسلة هذه المعاناة،
0: أيوة، فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة، فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
1: المدة هذه.
0: أيوة، فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم أني أنا أجلس 30 يوم عشان أنت تشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
1: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
0: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
1: كيف؟
0: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
1: نعم،
0: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهة على مستوى العالم، فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
1: كم نكهة عندنا للبن؟
0: والله نكهات كثيرة بناء على عوامل كثيرة، لكن عندنا أشياء مميزة غير موجودة في المحاصيل الثانية، فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن، منافس عالميا.
1: طيب نعزم المستمعين الكرام معنا
0: زملاء في الاستوديو. أوه بالعكس، نتشرف والله.
1: الله يعطيك العافية. والله والله أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض، ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في الدائر بني مالك. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
0: الله يعافيك. شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكادي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: فنجان القهوة ها؟
2: الله
1: يا الله. أخي أنا أحس الزملاء ما شاء الله، شكرا للزميل عبد الله الخمعلي وفيصل يعني إنهم يعطينا أجواء حتى في يوم الخميس، وشكرا للزميل جماح تغريد.
2: إيه يعني نسيت جماح.
1: لا جماح عاد يعني بس لا يعني الـ يعني المجال كله بيد المخرج يعني ما شاء الله، الله
2: يعطيهم
1: العافية جميعا صراحة. والله استمتعنا بها الجولة الممتعة، ولكن عايشناكم الجو معنا يعني إيه، فهذه من الأشياء.

0: الجميلة. لكن مستمعين الكرام، الأشياء اللي احنا دائما نقول أنه عندنا منجزات، فالمملكة تتصدر دول العالم في المشاركة بأسبوع الفضاء.
1: يا سلام،
0: الله، يعني هذا شيء ترى فخر لنا واعتزاز. يقول نص الخبر: تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المشاركة أو قائمة الدول المشاركة في أسبوع الفضاء العالمي من بين 102 دولة في العالم. هذا كان فين؟ في عام 2025. وفقا لتقرير منظمة أسبوع الفضاء العالمي بالشراكة مع الأمم المتحدة، يقول لك أنه هذا بجهود وطنية قادتها وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية. هذا إنجاز فعلا يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في علوم الفضاء وتنامي الاهتمام بالعلوم والتقنية في مختلف مناطق المملكة.
1: طبعا المشاركة السعودية شهدت حضورا واسعا شمل نحو 36 ألف مدرسة، إلى جانب أنشطة في 31 جامعة ومكتبات ومواقع عامة، ضمن جهود وطنية متكاملة أسهمت في التوعية بعلوم الفضاء لدى شرائح واسعة من الطلاب والشباب والمجتمع، وتعزيز حضور أسبوع الفضاء العالمي على المستوى الوطني.
0: السلام. هذه التوعية حظيت بشهادة دولية خلال أعمال الدورة 63 للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة الأمم المتحدة. طبعا هو استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في فيينا. لكن من خلال أعمال اللجنة، مستمعين الكرام، كان في تسليط الضوء على حملة التوعية السعودية وتكامل بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة التعليم والإسهام في تحقيق وصول وطني واسع. لذلك هذا قدم نهج كبير جدا، لأنه أعطى هذا المجال توسع في نطاق التوعية بعلوم الفضاء وتعزيز تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. والآن نشاهد حتى علي اليوم المبدعين والمبدعات من أبناء هذا الوطن يشاركون في الأولمبياد الرياضيات والعلوم والفيزياء. وهذا يعكس التوجه أيضا نحو الفضاء. فهي حملة جميلة ورائعة.
1: والحملة هذه طبعا يا ظافر تعكس تميز الوكالة في التواصل الرقمي والتوعوي، اللي توج بحصولها على 4 جوائز دولية، إضافة إلى جائزتين ضمن جوائز البلاتينية، ضمن جوائز إحداها بلاتينية والأخرى ذهبية، تقدير لتميزها في التفاعل الرقمي وتقديم محتوى معرفي وتوعوي مبتكر. كنا نسمع زمان يا ظافر لما أحد يسأل طفل صغير أو شاب وش تبغى تصير، يقول رائد فضاء. كنا نقول إيش؟ حلم. أحلام. خلّه يحلم وخلّه. الآن لا، أصبح الشاب السعودي والفتاة السعودية يصلون إلى الفضاء ويشاركون في أعمال في الفضاء، وأيضا يدرسون الفضاء. وحنا شفنا يا رب لك الحمد نماذج أسهمت في الوصول إلى الفضاء والتطور السلمي لهذا العلم وانعكاسه على بلادنا. ولذلك أصبحت يا ربي لك الحمد المملكة تتصدر الدول المشاركة في أسبوع الفضاء.
0: وهذا هذا مهم جدا علي، الله يعطيهم العافية. وشكرا لكل القطاعات الحكومية اللي دائما تدعم مجال الإبداع والمبدعين، وخاصة يمكن هذه الشراكة بين وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي. وهوا بلادي نحلق معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي من خلال هالأخبار المنوعة والممتعة. خلونا نروح إلى أيضا ما ذكره رئيس هيئة الترفيه، يعلن عن طرح تذاكر بطولة سيكس كينجز طبعا للملاكمة. الجميل أنه يعني من خلال هذه البطولة، أو عفوا هي بطولة التنس، الملاكمة كان أعلنت قبل أيام اللي هي بطولة التنس. طبعا هذه في النسخة الثالثة، هذا ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والأستاذ تركي آل الشيخ، أنه هالبطولة تقام في ذا فينيو بالرياض خلال أيام 21 و 22 و 24 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، سيكون بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين. لكن هالبطولة ستكون بنظام خروج المغلوب، يعني ما عاد في ذهاب وياب، ما في تفوز يا سلام تتأهل للمرحلة اللي بعدها، تخسر تودع الملعب خلاص. فعموما هالمواجهات والناس المهتمين بهالرياضة سيكونون على موعد إن شاء الله في 21 أكتوبر وتتواصل حتى 22 أكتوبر، يعني 3 أيام، وستكون المواجهة النهائية هي في 24 لتحديد بطل هذه النسخة. فسلسلة الفعاليات اللي تقام في موسم الرياض ستكون من أضخم الفعاليات والبرامج الترفيهية في الرياض. حكاية صيف 2، أنشطة تراثية وفنون شعبية في مكة المكرمة. هذا ما انطلق في حي النسيم في مكة، كانت فعاليات حكاية صيف 2 لأنها تقدم للزوار تجربة متنوعة، يعني في ترفيه وتسوق وأنشطة تراثية وفنون شعبية، إلى جانب عرض المنتجات والمشروعات المبادرات اللي تعكس فعلا تنوع المواهب والاهتمامات الموجودة. ففيها جوانب يعني من الموروث المحلي بأساليب عصرية. الفعاليات في حي النسيم أيضا، وخلال هذه الفعاليات سيكون فيها أنشطة تراثية وفنون شعبية لأنه نستذكر ونستحضر فيها الموروث الثقافي لمكة، جانب من الفنون والأداء الشعبي اللي يرتبط بالمناسبات الاجتماعية، ويتيح أيضا للأجيال الجديدة التعرف على هذا الموروث والتفاعل يعني مع هذا الموروث في أجواء تجمع المشاهد والتجربة الحلوة والحية. بالتالي أنه لما تأتي لمثل هالفعاليات فيكون فيها يعني مواهب متعددة، مجالات أيضا لتقديم الضيافة والأسر المنتجة والأكلات الشعبية وفنون الطهي والحرف اليدوية، جانب منتجات فعلا تتيح للزائر فرصة التعرف على تجارب محلية ومنتجات تحمل فعلا طابع خاص، وتبين قدرات أيضا أصحابها في تحويل المهارات والهوايات إلى أعمال ومنتجات تستحق الاقتناء.

وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي 2026، طبعا هو دولي ينطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات إن شاء الله بملهم خلال فترة من 1 إلى 10 أكتوبر، يعني من اليوم بدأ. فيعني حضور يعكس فعلا تنوع أدوار المحمية في حماية البيئة، تنمية الحياة الفطرية، تطوير السياحة البيئية والمحافظة على الموروث. ويعرف أيضا الزائر بما تمتلك المحمية من مقومات طبيعية وثقافية وتجارب أيضا نوعية، لأنه تسهم في بناء وجهة تتكامل فيها الطبيعة وحمايتها مع التنمية المستدامة. لذلك مجالات الهيئة ومن خلال ما تقدمه عبر جناحها سيكون هناك صور متكاملة، يعني تقدم التحولات البيئية واللي تشهدها المحمية وجهودها أيضا في استعادة التوازن الطبيعي. فالمحافظة على البيئة، تنمية الغطاء النباتي فيها، فحماية الموائل أيضا مهم جدا، إلى جانب المبادرات تعزز فعلا استدامة مواردها الطبيعية، بما يجسد فعلا

النهج يعني يتجاوز مفهوم الحماية إلى بناء منظومة قادرة فعلا على إحداث أثر مستدام وتحويل المقومات الطبيعية للمحمية. خرجنا يقول أن اليوم خميس منسينكم وأموركم زينة وحنا بننسكم حنتم مستمعين الكرام. هاو بلادي مستمر معكم، لا تروحن بيه.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في أبو بلادي، ما زلنا مستمرين معكم في هذا المساء الجميل، مساء الخميس على أثير إذاعة

0: الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نروح إلى فقرة مهمة جدا هي اكتشف السعودية. طبعا تعد النخلة رمزا للعطاء والهوية في موروثنا الثقافي، ولم تقتصر قيمتها يوما على ثمارها فحسب، بل امتدت لتلهم المبدعين من قلب هذه الشجرة المباركة. يأتي فن النحت على الكرب وعلى الجذوع ليعيد صياغة تفاصيل الطبيعة وتحويل الخامات الأولية المهملة إلى قطع فنية تحاكي التراث والجمال. في لقائنا اليوم أسحبنا الفنان القدير الأستاذ أحمد العيد، الأستاذ ظاهر الخالدي، في رحلة بصرية ومعرفية استعرض من خلالها تقنيات هذا الفن الفريد وكيفية تطويع خشب النخيل الخشن وتطويره ليصبح لغة تعبيرية تجسد الأصالة والإبداع والفن التشكيلي. حياك الله أستاذ ظاهر الخالدي الرحال والمغامر، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، يلا حيا.
0: حياك الله وسعداء بقبول دعوة البرنامج.
1: أهلا وسهلا، الله يجزاك خير.
0: حياك الله كابتن ظاهر. يعني بصفتك مغامر جاب العديد من دول العالم، يعني ما الذي يجعل منطقة تبوك تحديدا وجهة استثنائية وفريدة على خارطة السياحة والمغامرة المحلية والدولية؟
1: أولا يعطيكم العافية ويعطيكم ألف عافية على الاستضافة، وطبعا أنا زرت يمكن 13 منطقة كاملة في المملكة
0: ما شاء الله،
1: وغير وكلها رحلات هايك وتخييم وما إلى ذلك وكثير من دول الخارجية. لكن سبحان الله التضاريس والتفاصيل اللي موجودة في تبوك متنوعة بشكل كأنك بين أربع بلدان مختلفة أو أربع مناطق مختلفة، يعني تجمع بين أشياء كثيرة صراحة. لا من تضاريس ولا من طبيعة ولا من، يعني عندك ما شاء الله جبل اللوز، يعني في ثلج بالشتاء، في ثلج شديد يكون في أيام شتوية، عندك وادي الديسة، عندك وادي طيب اسم، يعني ما شاء الله هو يتميز بالتنوع. فأنا دائما أنصح الناس اللي يبغى يسوي شيء جديد أو بيروح منطقة جديدة تبوك تغنيك، يعني أكثر من مكان واحد تغنيك ما شاء الله.
0: يا سلام، يعني تجمع أماكن مختلفة ومتنوعة، فبالتالي هي يا سلام. وادي الديسة وجبال حسمة صحيح طبعا يعبران عن لوحة جيولوجية نادرة. كيف تصف لنا تجربتك الشخصية في استكشاف هذه التكوينات الصخرية، وش نصيحتك أستاذ ظاهر لمن يريد خوض تجربة الهايكنج والتخييم هناك لأول مرة؟
1: والله زي ما قلت لك، يعني أنا من دائما الوجهة الأولى، ودائما خصوصا الناس اللي ما عندهم خبرة ولا ما يبغى يخوض هواية جديدة أو يبي يجرب، دائما أنصح بتبوك عموما بشكل عام. بالنسبة للمناطق اللي ذكرتها، يعني تشكيلات جبال حسمة صراحة جدا جدا جدا جدا جميلة.
0: حلو.
1: هي تعتبر كأنه حجر رملي أقرب ماله، يعني تقريبا ارتفاعه يوصل إلى 1700 أتوقع فوق البحر على حسب ما أذكر المعلومة، تقريبا يمكن نقول من 1500-1700 تقريبا.
0: حلو.
1: صراحة المسارات واضحة في إمكانية هذا، بس طبعا زي ما ننصح لازم تروح مع أهل الخبرة. ما حد يخوض تجارب بالجبال وهو الحالة وما عنده الخبرة هذه أهم نقطة.
0: إيش في إشكاليات، يعني في بعضهم يقول لك يا أستاذ ظاهر انه الحمد لله يعني الامور طيبه وانا اعرف مثلا الخطوره اللي بتواجهني ما في ذاك الخطوره الصعبه لانه اول مره، لكن لما يكون مع مرشد سياحي ممكن يطلع على مثل هذه الخطوره والاشياء اللي ممكن لابد انه يتجنبها.
1: اي صحيح، مهم، لانه كثير من المناطق المرتفعه اصلا ارسال الجوال ينقطع. فانت تتكلم لا سمح الله طاح الشخص تاذى حتى ما يقدر يتواصل معه، فلازم دائما، يعني حتى أنا شخص مثلا لي سنوات وأنا أسوي بهذا المجال ما زلت ما أطلع تحدي، لازم معي أحد لأنه ما تدري شو الظروف يقدر الشخص الثاني يتصرف معه.
0: صحيح، يا سلام يا سلام. طيب نتكلم عن تنوع تبوك التضاريسي المذهل. طبعا مثل ما ذكرت انت استاذ ظاهر انه يجمع بين الشواطئ البكر في شرمه ومقنا والمرتفع

0: لا تقدر تدمج بينهم بس تحتاج ايام. يعني انا ما احب الشخص اللي بس يمر مرور. يعني انا اقدر امر لك على هذه بيومين او ثلاثه، فيها مسافات شوي بالسياره بس تقدر. بس اقصد يبغى لها يعني يبغى لها شوي ايام، يبغى لها تسوي تخييم هناك. يعني وادي الديسه، وادي الديسه لحاله سبحان الله، تحس انه الجبل انشق
1: سبحان الله،
0: وصار لك مسار جميل جدا.
1: ممر.
0: تتمشى ممر، الممر مو الممر يعني ما هو وسيع مره ترى. يعني لدرجه سبحان. انه الشمس شويه ما هي يعني الشمس ما تكون حاره لانه في ظلال الجبال يمين ويسار. فوادي الديسة ممتع جدا، سواء التخييم، المشي فيه، في مسافات طويله يعني كنا نمشي فيه مسافات. وصراحة من الأماكن اللي عينك مات على قولتهم يمين ويسار، تقعد تناظر تتمتع بالمناظر الصراحة.
1: سبحان الله ما شاء الله. طبعا احنا نعرف أيضا تبوك فيها أرث تاريخي عميق يمتد من أصحاب من قصة أصحاب الأيكة وأثار مديان إلى محطة سكة حديد الحجاز، لكن كيف يساهم هذا البعد التاريخي يا أستاذ ظاهر والأثري في إثراء تجربة الساحل المستكشف؟ شو اللي يطلب دائما منكم الساحل المستكشف في مثل هذه الأماكن اللي زاخرة بالإرث التاريخي والثقافي؟
0: إيه، لأنه دائما كثير من المستكشفين ما يبغى بس مناظر، يبغى قصة ويبغى تاريخ ويبغى. فتبوك تتميز أنه في أماكن تاريخية تصير تنهي الرحلة فيها، تخيم في وادي الديسة، تروح وادي طيب اسم، بعدين تمر على أثر مديان فيها قصص. ويعني ما شاء الله مثلا في بعض ما شاء الله المغامرين أو القائدين بالمجال هذا يثريك بقصص جميلة عن التاريخية، ويعني ويثقف الشخص السائح أو المغامر. وبرضه محطة سكة الحجاز، فأنا دائما الكثير من الناس اللي يطلب مكان أو يبغى مقترح مكان يطلب دائما، طيب بعد ما أسوي أو أطلع الجبل الفلاني أو أتمشى أسوي هايكينج بالوادي الفلاني وش المكان اللي أزوره؟ فميزة تبوك إنه فيها شيء تاريخي، فيها الناس تحب القصة.
1: يا سلام يا سلام صحيح.
0: وإحنا نمشي تحكي له قصة الآثار أو قصة السكة وكيف بدأت ومين أمر فيها وكيف أنشئت وليش أنشئت وما إلى ذلك.
1: صحيح، يفهمها أكثر وترسخ في ذهنه أكثر
0: وترسخ الأصل، الرحلة تصير ترسخ معها.
1: يا سلام.
0: صحيح.
1: طيب منطقة تبوك تحتضن مشاريع مستقبلية كبيرة مثل نيوم، كيف ترى تحول المنطقة إلى عاصمة عالمية للسياحة البيئية المستدامة؟ وكلمنا في النهاية عن وجهتك القادمة اللي تخطط لاستكشافها في هذه المشاريع الكبيرة في تبوك.
0: إيه، ما يعني تبوك الحين صارت تجمع بين الأشياء الأثار القديمة والأشياء المستقبلية ما شاء الله لا إله إلا الله. يعني بفضل يعني الحمد لله بفضل الله بفضل القيادة، تبوك منطقة تبوك بشكل عام والمناطق النيوم وشرمة وما إلى ذلك، صراحة اللي زارها قبل 15 سنة أو 10 سنوات لا يمكن 10 سنوات ويزورها الحين مختلفة. بس صحيح. الشيء المميز أنهم حافظوا على الأشياء الأثرية، ما أزيلت، ما هدمت، ما شر، يعني الأشياء المستقبلية والمشاريع المستقبلية ما
1: حافظت على هوية المكان.
0: بالضبط.
1: يا سلام.
0: حتى كثير من المشاريع ما أخذ يعني مثلا مبنى في خلال مثلا بجانب الجبال ما أخذ نفس من هوية الجبال. فحاولوا يستفيدون وما يبعد عن الهوية البصرية للموضوع.
1: يا سلام يا سلام، والله الحديث معك أستاذ ظاهر جميل ورائع، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله الأستاذ ظاهر الخالدي الرحال والمغامر. أتمنى إن شاء الله رحلاتكم ومغامراتك تكون ممتعة لك ولمن يرافقك في هذه الجولات الميدانية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وطبعا بعد هذه الفقرة اكتشف السعودية اللي نقول فيها دائما وابدا عمار يا بلدي ان شاء الله، ولجميع مناطق المملكة ومن تقدم الى تقدم، الارث التاريخي والعراقة والتطور، كل شيء يا ربي لك الحمد موجود في بلادنا، ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم دائما لتطوير بلادنا ووصولها إلى مصاف الدول العالمية. والحمد لله الآن نسير في مسار، ربما البعض يقول أنه المملكة العربية السعودية تجاوزت العديد من الدول، وطبعا حنا نعمل بجهد وإخلاص قيادة وشعبا للوصول إلى المستهدفات في رؤيتنا 2030. نروح إلى مجموعة من الأخبار. هي التطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في معرض صقور والصيد السعودي الدولي 2026، طبعا الذي ينطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال فترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر، يعني من اليوم إلى 10 أكتوبر، بحضور يعكس تنوع أدوارها في حماية البيئة وتنمية الحياة الفطرية وتطوير السياحة البيئية والمحافظة على الموروث، ويعرف بما تمتلكه المحمية من مقومات طبيعية وثقافية وتجارب نوعية أسهمت في بناء وجهة تتكامل فيها حماية الطبيعة مع التنمية المستدامة. تقدم الهيئة عبر جناحها صورة متكاملة من التحولات البيئية اللي تشهدها المحمية والجهود في استعادة التوازن الطبيعي، تنمية الغطاء النباتي وحماية الموائل والكائنات الفطرية، إلى جانب المبادرات التي تعزز استدامة مواردها الطبيعية بما يجسد نهجا يتجاوز مفهوم الحماية إلى بناء منظومة بيئية قادرة على إحداث أثر مستدام. تحويل هذه المقومات الطبيعية المحمية إلى قيمة بيئية واجتماعية وسياحية ممتدة، ويعرف الجناح زوارة بالتجارب والوجهات السياحية اللي تحتضنها المحمية واللي توفرها من فرص لاستكشاف طبيعتها وموروثها وثقافتها وثقافة مجتمعاتها المحلية، إلى جانب إبراز محمية الشمال للصيد المستدام بوصفها أول محمية في المملكة مخصصة للصيد المستدام وتجربة تنظيم ممارسة الصيد وفق ضوابط تراعي الاستدامة، وتقدم نموذجا يوازي بين المحافظة على الموروث وصون الحياة الفطرية. وطبعا هذا المهرجان مثل ما ذكرنا يقام في ملهم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال فترة من الأول وحتى العاشر من أكتوبر. لا تفوتكم هذه الزيارة لهذا المعرض، وبالتوفيق للجميع.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
3: هوا بلادي

هلا يا هلا يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. نروح لأخبارنا. جائزة مكة لتميز منصة رقمية جديدة تعزز فعلا الحوكمة والابتكار، هذا بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة أيضا سمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز. طبعا انطلاق الدورة 18 من جائزة مكة للتميز هو واصل أيضا لمسيرة امتداد الجائزة على مدى 18 عام في الاحتفاء بالمنجزات النوعية، تكريم أيضا نماذج التميز والإبداع، تحفيز الجهات الأفراد على تقديم مبادرات وتجارب رائدة تسهم في الارتقاء بالأداء، وتعزز أيضا جانب مسيرة التنمية في منطقة مكة المكرمة. لكن هالدورة تحديدا تحمل حزمة من التطويرات اللي تعكس تطور الجائزة، تواكب التحول الرقمي في مقدمتها تطوير موقعها الإلكتروني، هذا في المقام الأول، ليكون منصة تفاعلية من خلال الاستدامة والمنظومة المتكاملة من الحوكمة والأتمتة، وهذا بدوره يسهم في رفع كفاءة دور الجائزة السنوية، وبالتالي تبسيط الإجراءات في إجراءات الترشح والتقييم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة من خلال جائزة مكة للتميز. وفرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفذ أكثر من 7000 منشط دعوي خلال الربع الثالث من عام 2026 في مختلف محافظات منطقة القصيم، وأيضا ضمن جهود الفرع في نشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. لذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم يقوم بعدد من المبادرات والمناشط من خلال المحاضرات التوجيهية والدروس العلمية والكلمات أيضا الإرشادية في الجوامع والمساجد، إلى جانب أيضا المناشط الدعوية التي تنفذ في عدد من الجهات الحكومية والندوات التوعوية. تناولت موضوعات متنوعة منها العقيدة والعبادة والسلوك، الأمن الفكري وترسيخ القيم والتعاملات الشرعية والاجتماعية، لكن

هذه المبادرة تحديدا وهذه المناشط تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المستمرة في تعزيز الوعي الديني وجانب من تقوية الصلة بين المجتمع وبيوت الله ونشر الرسائل الشرعية الهادفة إلى الدعوة إلى الخير وتعزيز الاعتدال، مطلوب الاعتدال والدين الإسلامي دين اعتدال، فمن خلال ترسيخ منهج الوسطية.

وإلى جانب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ودارة الملك عبد العزيز يوبريمان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك. هذا جانب مهم جدا، كان بحضور صاحب سمو الملك الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وبحضور صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. أبرمت هذه المذكرة للتعاون بين المركز ودارة الملك عبد العزيز لتعزيز العمل المشترك في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية، وجانب أيضا من تبادل الخبرات، تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة بين الجهتين، الاهتمام أيضا في إطار المساعي الحثيثة بين الدارة والمركز لتحقيق التكامل في الجهود وتوسيع مجالات العمل المشترك، وبدوره يسهم في رفع مستوى البرامج والأنشطة البحثية والمعرفية والاستفادة من إمكاناتها والخبرات في خدمة البحث العلمي. ودائما نقول أن البحث العلمي من خلال دارة الملك عبد العزيز أو أيضا يعني مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات والجامعات السعودية، فهذا يعطي دليل على تنوع مجالات البحث العلمي ومجالات التعاون توسيعها بشكل كبير جدا، بما يضمن دعم النشر والمشاركة في الأبحاث المرتبطة بمجالات اختصاص أيضا الجانبين، وأيضا تشجيع الباحثين على التقديم على منح أيضا نشر رسائل الدكتوراه اللي يقدمها الكرسي.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: ربك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. نروح إلى جولة مسجلة لزميلنا الزميل حمود العتيبي من المؤتمر الدولي 43 لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. نتابع هذه الجولة ونعود.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الجولة الميدانية لافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في النسخة 43. وحول تفاصيل هذه النسخة سنستضيف الدكتور مصطفى مقدية وهو رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. حياك الله دكتور مصطفى معنا عبر أثير إذاعة الرياض. رحب فيك. ما الذي اختلف في هذه النسخة 43 من النسخ السابقة؟
2: حياكم الله وحيا المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول شيء أشكر إذاعة الرياض على هذا اللقاء الجميل. الحقيقة نحن في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مركز الأبحاث فخورين بأننا من المؤتمرات التي تستشر في المستقبل من خلال تخصيص جلسات كاملة للنقاشات وتبادل الآراء مع مشاركة الحضور، وكذلك إبداء إعطاء المزيد من الوقت للنقاشات في الجلسات العلمية. طبعا باختلاف ورش العمل المختلفة الحمد لله، وكذلك يتزامن مؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بافتتاح مؤتمر جمعية الأبحاث النظر وطب العيون في السعودية أرفو ساودي أرابيا، والتي اتخذت من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث مقرا لها. نأمل إن شاء الله أن يكون هناك تفاعل كبير من الحضور والحصول على أكبر الاستفادة الممكنة من خلال هذا المؤتمر.
1: دكتور إيش المحاور اللي أنتم ركزتوا عليها في المؤتمر من خلال النقاشات، من خلال جلسات ورش العمل، أو حتى من خلال الندوات اللي موجودة؟
2: طبعا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تبارك الله بمشاركة متحدثين محليين ودوليين. ركزنا على العلاجات الجديدة بالذات في مجالات الشبكية، اعتلالات الشبكية المختلفة. ركزنا على الجراحات النوعية، العمليات النوعية. سلطنا الضوء على الابتكارات في مجال طب وجراحة العيون، وكذلك الذكاء الاصطناعي، وهو يعني مجال متسارع في طب وجراحة العيون والمجالات المختلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. الكثير الكثير من المحاور التي نختلف فيها عن أو نخرج فيها عن الجانب التقليدي للمؤتمرات ونتبادل فيها الخبرات وأحدث ما توصل إليه العلم بفضل الله في مجال طب جراحة العيون.
1: دكتور نتكلم يعني أكيد للمستمعين موضوع التوعية في أمراض طب العيون، هل هناك يعني جزء من محاور المؤتمر يتكلم على هذا الموضوع خصوصا للناس اللي ما تعرف؟ يعني ما شاء الله المؤتمر متخصص، لكن للقادمين المهتمين بمجال طب العيون.
2: أشكرك على السؤال. الحقيقة أني أنا أدعو الجميع إلى جلسة حوارية مع المرضى مفتوحة لا تقتصر على الأطباء بدون تسجيل. أي أحد يبي يجي حياه الله كراون بلازا قاعة الاحتفالات يشاركنا، جلسة مع المرضى توعوية تثقيفية، نخرج عن القالب التقليدي في التوعية والتثقيف في جميع التخصصات. نحن جايبين الشبكية، القرنية، الماء الأزرق، تجميل العيون مخصصة، ووجهناها لكل ما يفيد المرضى، يزيد العلم عندهم بالنسبة لطب وجراحة العيون. أي أسئلة عندهم، أي استفسارات، أي إجراءات هم حابين يسووها، إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل ويكون مقدورنا يعني نفيدهم فيها.
1: وأيضا عن الشركات يسرنا نستضيف دكتورة إنمار المزيد وهي استشارية طب العيون وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر. حياك الله دكتورة إنمار معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. وعن التواجد الدولي في هذه النسخة من المؤتمر وعن الشراكات في مجال الأبحاث اللي أنتم قدمتم فيها ورشة عمل وندوة حوار وجلسة حوارية لهذا المؤتمر.
3: الله يحييك. أنا أشكركم على مشاركتكم معنا في هذه السنة في المؤتمر، وجدا سعيدة جدا مشاركتي في النسخة 43 في المؤتمر السنوي لمستشفى الملك خالد التخصص العيون ومركز الأبحاث، اللي يعتبر من المؤتمرات العريقة والمستمرة في مجال طب وجراحة العيون في المملكة. أعتقد من الأشياء المميزة هذا العام أن المؤتمر ما يركز فقط على المستجدات السريرية والجراحية، ولكن في حضور واضح جدا للبحث العلمي والابتكار وكيف ننتقل من الممارسة الطبية إلى إنتاج المعرفة والمساهمة في الأبحاث العلمية. وأنا أتطلع أنه يكون أكثر من مجرد تبادل المعلومات العلمية، نتمنى أن يكون منصة بناء العلاقات وتعاونات بحثية جديدة خصوصا للباحثين والأطباء الشباب، ونخرج منهم أفكار ومشاريع تمتد لما بعد أيام في المؤتمر. فكرة الجلسة اللي قدمناها أنها تبدأ من الصورة الكبيرة، إيش مستقبل البحث العلمي في طب العيون في المملكة؟ ما هي دور رؤية السعودية في 2030؟ ثم دور مستشفى الملك خالد

0: تخصص العيون ومركز الأبحاث في دعم البحث والابتكار، وبعدها ننتقل إلى التجارب والخبرات العالمية في مجال الجينات والتشخيص الجزيئي والأبحاث الانتقالية.
1: وحول هذه التفاصيل المشاركة يصير نستضيف الدكتور حمود العتيبي، هو استشاري تجميل الجفون والعيون في مستشفى الملك خالد تخصص العيون. حياك الله دكتور، أنا عبر أثير إذاعة الرياض رحب فيك. وعن تفاصيل اليوم الأمراض المتعلقة بالغدد الدرقية والمرتبطة بالعيون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر إذاعة الرياض. طبعا المؤتمر مستشفى الملك خالد تخصص العيون مركز الأبحاث طبعا يضم مجموعة كبيرة من المحاضرات العلمية والندوات الطبية المرتبطة بمحجر العين وتجميل العين، من ضمنها اعتلالات العين المرتبطة بالغدة الدرقية. طبعا محاضراتنا اليوم قدموها كثير من الزملاء من إسبانيا، من إيطاليا، وكذلك من المملكة العربية السعودية، زملاء في مختلف التخصصات، مو فقط أطباء مختصين بتجميل العيون، كذلك جراحة الوجه والفكين، زملاء من جراحة المخ والأعصاب كذلك شاركوا اليوم في محاضرات قيمة وعلمية فادت كثيرا صراحة. الحالات المرتبطة مثلا بعض الناس يجيك جحوظ عين، يجيهم عندهم جحوظ في العينين مرتبط باضطراب الغدة الدرقية، طبعا هو مرض مناعي يسبب جحوظ للعين، وإيش طرق العلاج اللي ممكن احنا نعالجها. طبعا اليوم أنا عندي محاضرة قدمتها بخصوص أحد الأدوية الجديدة اللي تعتبر مرتبطة بالميكانيزم اوف اكشن حقتها، مخصصة بالميك انهبيترز، هي تساعد على تخفيف من بعض الأورام الحميدة مثل النيوروفايبروماتوسيس تايب 1، وهو ورم يصيب الأعصاب في محجر العين. طبعا الورم هذا موجود كثير في المملكة العربية السعودية، وكانت الطرق القديمة أن نعمل الجراحة أو استئصاله. في بعض الأحيان ما ينفع أن نقدر نستأصل كل شيء، يعني خاصة لما يكون المشكلة قريب من العصب البصري أو الشوف، فقد يؤثر بطريقة غير مباشرة على حدة الإبصار ولا سمح الله الشوف أو النظر. فمن الطرق الجديدة الآن والمبتكرة اللي هو استخدام بعض العلاجات البيولوجية، هذه من الأدوية الجديدة، هذه من أحدث التطورات الموجودة، وتم عملها في المملكة العربية السعودية واستخدامها، ووجدوا فيها فائدة. كثير من المستشفيات المحلية العسكرية والحرس والملك خالد العيون ومستشفيات الظهران كذلك زملاء شاركوا بالأشياء هذه، والحمد لله يعني في نتائج جدا إيجابية، والله ينفع بها البلاد والعباد يا رب العالمين.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كان حديث متخصصين المتواجدين في المؤتمر الدولي 43 لمستشفى الملك خالد التخصص للعيون ومركز الأبحاث، وحديثهم عن المؤتمر وأهميته وعن ورش العمل وعن الندوات وعن أيضا آخر الابتكارات الخاصة في مجال طب العيون والعلاجات المتعلقة بهذا الجزء المهم جدا في جسم الإنسان. ذكرنا المؤتمر يمتد لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الأول من أكتوبر. إذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
3: يعطيك العافية، شكرا للزميل حمود العتيبي اللي كان متواجد في المؤتمر الدولي 43 لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، شكرا لك. وشكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة من هوا بلادي، كل الشكر لطاقم الإعداد الزميلة نورا المطيري، وأيضا لمخرجنا فيصل الفاعي، والشكر موصول أيضا من المذيعين هذه الحلقة ظافر الخثعمي ومحدثكم علي الشهري. وإن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وخميس جميل ورائع، ونقول لكم في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم

0: في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
1: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النفس، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج إنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم إنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم، هو السبب إنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج، كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية. الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد، فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا، اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد أنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا أنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة، وصلوا أنه وضعوا هذا أو وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
0: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته، يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
1: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو معايا مش ليس مواد مش يعني ما هو هو مقياس متري نانومتر. فكان بتقولوا أو بتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات أو صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها، إنما نستطيع أن

0: أتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بلا صح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959 1974 بدأ الياباني بداية اكتشافه وبداية نطقه أو بداية هذا المصطلح النانو من قياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديد. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
1: جميل.
0: إنه كمفهوم يعني احنا تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى الحجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه. لكن احنا وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجهر.
1: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
0: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق، يعني اختراق للإنسان لهذا المجال لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة وينشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
1: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقا واسعة أمام العلماء.
0: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجرى الإلكتروني. فالاكتشاف بدأ الاكتشافات لمواد صغيرة جدا زي ما تفضلت، الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون. وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد، عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنرتب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الألماس، مثل

حاجات كثيرة، وانت تشاهد الآن الأبحاث اللي اتكلم فيها أو على مستوى العالم كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم انه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم انه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس انك انت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.

0: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجياً من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
1: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة اللي بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية في الإنتاج، في اقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صناعة. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
0: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
1: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005، فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز، تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء، من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة، علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة، إن كان في الطب، إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت، إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق، ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن أثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانوميتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله.

ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء. هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث أو الفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج إلى مواد مصنعة إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: انت لو لاحظت انه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني انه كيف العالم او الدول العظمى وليس الدول العادية اصبحت تتصارع على المواد، وخاصة المواد في الاشباه الموصلات، فهذه الاشياء كلها سبحان الله اصبحت مهمة جدا، لان تضع الدول يعني تضع مقاييسها، هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام، فضل وكرم ومنة من المولى عز وجل. تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية، يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة، مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرين أهل العالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي. أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جماح دغريري وشبي بحاري. طبعا اليوم مستمعينا الكرام نقدم لكم هذه الحلقة من أحد المقاهي في مدينة جيزان. معروف طبعا أنه المرأة الجازانية لها دور كبير في الاهتمام بالجانب الثقافي والجانب التراثي وأيضا الجانب الفني وكثير من الجوانب التي تشتهر بها منطقة جازان في أكلاتها وفي موروثاتها وفي لباسها التقليدي. اليوم حلقتنا راح تكون مميزة إن شاء الله تعالى مع ضيفتين التقينا بهم في هذا المقهى، الأستاذة هند معافى. حياك الله أستاذة هند وسعادة بتواجدك معنا اليوم.
1: الله يحييك. السلام عليكم، كيفك أستاذ جماح؟ إن شاء الله طيب.
0: الله يحييك.
1: أشكركم على الاستضافة وشكرا لإذاعة الرياض، وصراحة سعيدة جدا بوجودي معاكم. إن شاء الله يكون حلقة لطيفة خفيفة إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله نشرب القهوة إن شاء الله تعالى من في هذا المقهى مع بعض بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذة هدير حسن، حياك الله هدير وسعداء بتواجدك معنا اليوم في مقهى ديرتي.
2: حياكم الله، سعيد بتواجدي معاكم اليوم، وأتمنى يكون كوب خفيف ظريف يا رب ويكون وقت سعيد عليكم.
0: ما شاء الله الأجواء جميلة في المقهى هذا، خاصة أنه يعني في الكثير من الأشياء التراثية والأشياء الجميلة اللي يعني تتحدث عن بيئة جيزان. ليش اخترتي المكان هذا وليش اخترتي يعني حتى شكل الفنجان اللي معاك مختلف؟
1: والله احنا اساسا معروفين في منطقة جيزان، نحن نحب ان احنا نحافظ على تراثنا ونحب نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، حتى الاشياء القديمة نقدر نحافظ عليها بشكل اوضح، حتى لو نقدر ان احنا نطورها نزود فيها خزفية بسيطة، ولكن التراث يظل موجود ومتواجد في كل بيت في جيزان.
0: يا سلام، حتى الفنجان مختلف شايف معاك ما شاء الله تبارك الله. في كثير انواع من الفناجين الموجودة في جيزان، يعني هذا مزخرف ولكن فيها ايضا الفناجين الطينية، ممكن سمعتي عنها انت؟
1: اكيد في بعضها حتى الان في اماكن متواجده في جيزان، ان احنا نقدر اساسا نعملها باليد، نصنع ايش الاشياء اللي نحبها، بعض الكلمات، بعض كلمات الاغاني القديمه اللي احنا نحبها، بعض العبارات البسيطه،
0: الرسمات، يعني الفنجان.
1: ايوه وهو بشكل خزفي وبرضه قديم.
0: يعني شربت القهوه مع جدتك؟
1: الله الله.
0: هدير، القهوه البن ولا قشر اللي معك؟
2: والله صراحه
0: بلهجتنا يعني
2: والله نحب نحن القشر كثير عندنا. الصراحه البن جيزاني طبعا كمان شيء لا يغلب عليه وصف. نحن عندنا تقاليد كمان في شرب المياه، المي المبخره.
0: يا سلام،
2: كمان
0: جاي معك قاروره يعني.
2: عندنا ثقافه خاصه بطريقه تعبئه المويه في الفخار، التبخير. الكوب احيانا نحط نضع عليه كمان بعض الشوب او القطران بحيث انه يعطي كمان نكهه اضافيه. صراحه هذه التفاصيل كلها
0: تشرح لرمضان يعني،
2: وهي رمضانيه فعلا ولكنها كمان شعبيه وشيء من تراثنا وتقاليدنا صراحه نفتخر فيه.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني ليش اخترت المكان هذا؟ يعني مكان شايفه ما شاء الله يوحي بين وجود يعني اشياء تراثيه واشياء ثقافيه موجوده في المنطقه.
2: مهم الشخص يكون عنده انتماء لهويته، خاصه مع التغيرات الجايه حاليا واللي قاعدين نعيشها نحن في العولمه، ضروري الواحد يكون عنده هويه يقدر يرجع لها، بحيث انه الاصاله تكون جزء كبير من هويتنا الشخصيه.
0: يا سلام.
2: سواء نحن كاشخاص من منطقه معينه او حتى من الوطن هذا الكبير. فجزء تكوين الهويه زي ما انت شايف اليوم في تفاصيل اليوم، هذا يسعدنا وفخر لنا.
0: الله يعطيك العافيه. هند، يعني الهويه الثقافيه ذكرتها يعني هدير في حديثها، ترين حتى الحكايات اللي كان زمان يحكوها والقصص اللي كان يروها كانت تروي حاجات ثقافيه جميله ورائعه. أكيد أنك يعني عرفت بعض الأشياء وبعض الحكايات القديمة والجميلة والرائعة.
1: والله صراحة احنا كنا دائما في عائلتنا خاصة عائلة فنية
0: ما شاء الله،
1: منهم الرسامين، منهم الأديب، المتحدث، الراوي، الشاعر. فكان أبوي الله يحفظه يرسم بالطين، إذا مثلا جات فترة رمضان على بداية رمضان يجلس يرسم الطين على الجدران، إنه هذا مكان الفطور حقنا خلاص إنه علامتنا أي خلاص إحنا لازم نسويها، لازم نضبطها خلاص. يعني فكنا في طقوس للأشياء الفنية، لللمسات موجودة عندنا نقدر إن إحنا نستعين فيها في بعض اللحظات يعني. فكان الرسم بالطين هذه صراحة قصص دائما أذكرها

0: بفترات رمضان، إنه هذه القصة خلاص خلاص
1: مرتبطة يعني.
0: مرتبطة أي نعم.
1: يعني في حتى بعض العادات الجميلة والرائعة اللي كان مثلا الجدات يعني دائما يحرصوا عليها، سواء في اللبس، في الأكل، في الزيارات الجميلة، يعني حتى تبادل الزيارات مع بعض. يمكن زمان البيوت غير البيوت اليوم يعني.
0: صحيح. احنا كنا نتكلم قبل فترة عن موضوع إنه ليش التجمعات العصرية هذه اختفت، مع أنها في بعض البيوت موجودة، لكن في بعض العائلات شوي يعني
1: اختفت يعني.
0: ايه، لكنها إلى الآن في بعض الأسر التجمعات العصرية، القهوة، قهوة القشرة الحالية، قهوة البن موجودة يعني في كل عائلة. فوالله إن أنا صراحة أهني منطقتنا إنها باقي متمسكة بهذه الأشياء الصراحة، لأنها شيء يشرح الصدر صدق إن إحنا نقدر.
1: أحيانا تكون صباحية خاصة مسكبة كبيرات السن، ممكن يكونوا يجتمعوا صباحا حتى.
0: صباحا وقبل الفطور لازم ثلاجة الشاي والقهوة، وقبل التمرة موجودة عندك خلاص، قهوة القشرة لازم تبدأ فيها الفطور.
1: لك تعليق على الموضوع هذا، التجمعات يعني
2: التجمعات وخصوصا
1: اللقاءات يعني جميلة.
2: خصوص الفنون، أنا أذكر أنا كان من صغري أحب الفن وهاوي للفن، فجدتي كانت تقول لي دائما دخل أنا مرسام، المرسام اللي هي كلمة مرسم أو المرسم.
0: المرسم
2: أيوة مرسم. فكان وصفها بليغ صراحة، ويعني لهذاك العهد يعني كان وصفها تقول لي نحن عندنا كان نسوي السعف ونسوي ونحاك فكانت عندها بعض الفنون الشعبية، ولكن ممكن نحن طورناها بحيث أنه دمجنا الثقافة الشعبية مع الثقافة العصرية. أنا عندي كمان تعليق على غير القهوة والقشر، نحن عندنا كثير من الحلويات الشعبية المعروفة فيها في المنطقة.
1: حلو.
2: المشبك بأنواعه، الحلقوم، كمان في
1: زبطية وصبع زينب
2: طبعا كلها لها ميزات، وكل نكهة توصلك شعور معين وثقافة واصلة من مناطق كثير في جازان. غير الأكلات حتى الشعبية اللي هي على موالح، نحن عندنا توسع كبير في الأطعمة.
1: طيب احنا راح نجي لها الأكلات الشعبية، لكن خلينا في العادات هذه. كان في هناك تكاتف يعني بين الأسر، بين الجيران، سواء في الأفراح، في الأتراح، في كل وقت هناك تكاتف، هناك تعاون، تحصل الأسرة يعني ممكن تساعد أسرة ثانية، ممكن يمتد هذه الدائرة وتتوسع أكثر.
0: كنت ألاحظها صدقة في المناسبات، إنه البيوت مفتوحة مع بعض، يعني بيت جارك مو بيت جارك، بيتك. داخلين خارجين، اللي يساعد في تقديم الأكل، اللي يساعد في الضيافة، اللي يساعد حتى في التطريز حق الملابس، يعني كانوا جدا متعاونين، يعني كأن الديرة نفسها بيت واحد، يعني كل واحد محافظ على أسرته، على أسرة اللي بجنبه، على في احتفالات يساندوا في بعض الاحتفالات، في حتى الأحزان تجي عليهم ما شاء الله، يعني مترابطين في بعض الظروف إن كانت أفراح أو أحزان. لكن اللي اتضح لي صراحة إن إحنا من جد كنا يدة واحدة، يعني ما حد يرضى بالثاني، يعني صراحة كان الشعور مرة حلو.
1: يا سلام. من العادات الجميلة العضية. عضية رين حلوة جميلة، يعني على ذكر العادات الجميلة والموجودة يعني وما زالت موجودة،
2: ما زالت موجودة ولها أوقاتها صراحة،
1: لها طقوسها
2: وطقوس
1: يعني.
2: أيوة واضحة. عندي كمان تعقيب على موضوع أنه كنا متكاتفين أكثر، كان تصميم البيوت أصلا الشعبية عندنا مميز،
0: كان البيت بيت الجيران مفتوح مع بعض،
2: مفتوحة الأبواب ما تتقفل، كمان تصميم غرفة النوم عن الصالة، المكان جوا مكشوف، كان ايش يسموها الطراحة، وكان يحطوا مثلا ورد الفل، زهرة الفل، وسموها شجرة رديمة، فكانت في تفاصيل كثيرة. هذه الانفتاحية في البيوت وتصاميم البيوت أعتقد أنها انعكست انعكاس إيجابي على النفسية.
0: صحيح.
1: طيب خلونا نروح فاصل بس ونرجع للمستمعين الكرام.

0: من جديد مستمعينا الكرام نرحب بكم في مقهى ديرتي، هذه الحلقة من أحد المقاهي في مدينة جيزان، معي هند معافة ومعي هدير حسن. بس ما علقت على العظية، ما كملنا العظية يعني وطقوسها الجميلة والرائعة وكيف تتفنن المرأة الجيزانية في عمل هذه العظية المكونة من النباتات العطرية.
1: والله أذكر أيام كانت جدتي الله يرحمها إنها كانت تسوي العظية، كانت طريقتهم مختلفة جدا، هي تطورت وإحنا باقي مثل ما قلت لك متمسكين في العادات والتقاليد، ولكن كانت زمان ريحتها حلوة، يعني كان النباتات العطرية، الطيب، الظفر، الأشياء هذه كلها، كان الحسن، المجموع، المعطرات برضو الإضافية اللي يحطونها، ما أدري إيش الأشياء اللي كانوا يحطونها، أهم شيء كانت ريحتها مختلفة عن الآن. الآن حلوة منظرا شكلا، لكن كريحة لا والله. زمان كانت أفضل بكثير، كانت يعني ما أدري إيش يسمونها، حتى طريقة طريقة العمل العضية نفسها مختلفة، لكنها بصراحة يعني لو تقارن إيش كان زمان والآن، تقول الزمان كانت الريحة موجودة والشكلها لك عليه، لأنه ما شاء الله باقي ما يفهمون شيء، لكن اليوم الشكل أفضل لكن الريحة معدومة للأسف.
0: لك تعليق عليه؟
2: والله صراحة هي تتكلم وأنا قاعدة أتذكر روائح يعني أكثر من
0: الكادي والفل والبعيثران والشيح والوالة،
2: الروائح القديمة والكادي والفل ما زال موجودين حاضرين حتى الآن، ولكن فعلا الروائح تغيرت ما عاد زي زمان، خاصة في الأشياء المكونات اللي تحتاج تحسين أو صناعة يدوية زي الظفر وغيره.
0: زمان ما كان في ميل صح؟
1: في كان ثوب اسمه طاووس.
0: أها.
1: كان هذا الطاووس أنا بحثت عنه قبل فترة على أساس إن أنا برجع بالذكريات وأفصله، ترى يعني أبغى أشوف كيف كان الوحدة تلبس وكيف كانت يصير عليها. طلع الطاووس مرة رهيب، يعني إحنا ليش يعني ما أدري كيف كانت البنت تلبسه، مع إنه كانت لبس عادي ما في أي موديلات، ما في أي تدخلات تفصيلية. كان ثوب عادي جدا، لكن الطاووس اللي معها طاووس كانت وقتها إنها هي واو، يعني هي عندها اللي عندها طاووس هي هذه شبعانة ملانة ما شاء الله. لكن يعني في من جدة في ثياب وفي ملابس كانوا يلبسونها زمان يعني مختلفة، ما فيها تفاصيل، ما فيها موديلات، لكنها كانت على قولتها شعبية حلوة بسيطة بسيطة، من جد كانوا بسيطين، واللي بسيطة يشوفونها إنها شبعانة يعني.
0: ما شاء الله حقت انت الكلام هذا.
2: ايه انا اذكر جدتي كان نفس التصميم في كل الفساتين، ولكن الأقمشة كانت مختلفة جدا، اختيار الأقمشة كانت انا اذكر الأقمشة تبهرني حتى الان، كمان حركة النفخة اللي في الكتف كانوا محتفظين فيها،
1: الزم
2: ايوه والزم اللي في الخصر محتفظين فيها في كل الموديلات، ولكن الأقمشة صراحة كان في اختيار يعني تعني في هذا الاختيار.
1: بعدين هم يحلون اللبس، اللبس هو نفسه، الموديل هو نفسه، بس هم يحلون اللبس.
0: يا سلام يا سلام،
2: هذه البساطة المفقودة.
0: أيوة. يعني هذه من الأزياء الجميلة اللي اختفت، مش موجودة اليوم
1: مش
0: صح؟
1: موجودة.
0: نتمنى أنها ترجع من جديد.
1: إحنا ترجع متى يلبسونها؟ ترى يلبسونها عيالي متى؟ في أيام التأسيس.
0: في الاحتفال بيوم التأسيس
1: يصيرون يلبسون هذا الزي مع الربطة حقت الراس
0: مع عقال القصب،
1: اي وخلاص هم الان
2: كشخة
1: لابسين ملابس جدة الله يرحمها، وهم لابسينها وما شاء الله تبارك الله يشوفون نفوسهم انه احنا الان في يوم التأسيس.
0: بس كان لبس كبيرات السن يختلف عن لبس البنات الشباب، يختلف عن لبس البنات الصغار.
1: لا زمان كان كلها سوا مع بعض، ما في موديلات، نفسها زم ونفخه من هنا وعادي الكم طويل.
2: وانا اذكر جدتي كان ملابسها نفسها كلها، نفس يعني في شبابها وفي غيره نفس الملابس، بس الأقمشة اللي تختلف،
0: حتى البنات الصغيرات يعني
2: نفس الموديل
1: والجيب اللي مخزون.

0: منك من فلوس.
1: والجيب كبير
0: الجيب مخزون فلوس بس تقرب بس من عندها.
1: هذا هذا أهم شيء، أهم شيء هو الجيب. ذكرت أنتم كنتوا عائلة فنية يعني. إيه
0: نعم.
1: يعني كان فيها هزيج، كان فيها أغاني معهد زمان يعني، مش اليوم يعني. يعني خاصة في الأفراح، في المناسبات العائلية.
0: والله ما أذكر، ولكن في أغنية ما أدري هل هي قديمة هل هي جديدة، إذا حاب إن أنا أقول.
1: والله يا ريت، والله بصوتك الجميل والله أستاذة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وما هو تشاب ومحلا قل طيفي، وما هو تشا يا زين بنفل خلوه، انت تحلم فله ما يحليك، ام كحل سايل وارتسم في محله، ارجم بهذه المكحله لا تمليك، وما هو تشاب ومحلاق لطيفك.
1: الله المكحله قضى ذكاء لك
2: المكحله واصلا طيب. الوصف هذا عميق والله يعني، تبان كلمات بسيطه بس
0: علاج للعين.
1: الكحول كان جميل للعين، وكان حتى الاطفال اصلا البنات الصغار يعني دائما صغيرات السن، وحتى حتى الاولاد دائما كان يستخدموه في العين.
2: كان كحول طبيعي وكان يصنعه بشكل يدوي. اذكر المكحله اللي هي الوصف مكحله، كانت عباره عن نحاس او حديد، كان الاتمت داخل بودره بودري، وطريقة وضع الكحل غريبة عن الآن يعني، ما هي قلم تنحط مثلا بطريقة مثلا تحديد، لا كان تاخذ جدتي كان تاخذ المكحلة اللي هي الآلة حق الكحل، وعبارة عن شيء طويل كده حديدة اسطوانية، وتدخلها جوا لين تسحبها. مؤلمة شوية بس تعطي منظر فعلا فعلا تحسي انه مكحلة.
1: كان يرسموا فيه الحواجب حق الأطفال. أيه صح،
0: يرسموا فيها حواجب. هذه خلاص اللي سويت فيها حواجب، والله إن كان أيام
1: يعني، كانت أيام تتمنى أنها تعود.
0: أي والله، أي والله من جد يعني، في أيام إنه من جد حتى رسمة الأطفال حق الحواجب الآن ذكرتها بصراحة يعني شيء رهيب يعني، يعني من جد أتمنى أنها تعود.
1: طيب في مهن قديمة كانت المرأة تمارسها في جيزان يعني، يعني زي الخياطة مثلا، تساعد الرجل في حتى في المزارع، تروح معه في الأماكن أكل عيشه يعني زي ما يقولوا.
2: كان في الزراعة، كان في، أنا أكثر شيء أذكر يعني كجدتي كانت الخياطة، وكانت اللي هي صناعة الخزف واللي هو
1: الزنابيل. أيوة والمهجان
2: أيوة، استخدام العسف اللي هو تعسف. أيوة
1: هند، أنا أذكر إنك لحقت يعني بعض الأشياء.
0: أنا أذكر جميلة. شفت الصحون اللي يحطونها صحن فوق صحن تحت، هذا إيش كان يقولون عنها؟ أنا أذكر شفتها في أرفف جدتي، لكن إيش كان، إيش المبتغى من هذا الشيء أنا ما أدري. كانوا الصحن يخلوه كذا فوق والصحن الثاني مقلوب لتحت، بس ما أدري هذه يقولون زينة، ما أدري ليش إيش المبتغى، لكن شكلها مرة حلو ومر وكل بيت مو بس عند جدتي.
1: يعني كانت المرأة رسامة، كانت ترسم الشكل الجمالي للعشة داخل. أيوة. داخل العشة هي اللي الزقرف بالطين أو بالنورة كمان يسموها زمان.
0: أيوة.
1: وهي اللي تحط الصحون، وهي اللي تعلق الفانوس يعني، هي ما شاء الله تبارك الله
0: مصممة الديكور،
1: مصممة الأزياء ومصممة الديكور يعني.
0: بالضبط.
1: فكانت حتى العشة مدخلها جميل
0: وريحتها،
1: عاد الريحة هذه شيء ثاني،
0: ريحتها مو بخور، ريحتها رش تراب،
1: ترش المويه يعني، بس
0: ترش التراب. شفت الطين اللي حولها، حول العشه نفسها.
1: قديمه
2: هند الصراحه، قاعده تبهرني
1: تاريخ يعني
2: تبهرني.
0: الرش هذا اللي العشه، وانت تخيل المنظر، عشه ثلاث قعايد طاوله وراشين الارض شو اسمها بالمويه وقهوه قشر،
1: يا سلام
0: اتخيل المنظر.
1: لا والرديمه،
0: والرديمه هناك. اي والله
1: يعني، والتنور والميفه بجنبك يعني. طيب خلينا نروح فاصل بس مع زميلنا المخرج مشبي، ونرجع للمستمعين الكرام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا في مقهى ديرتي من مدينة جيزان. يعني أجدد الترحيب بالأستاذة هند معافة والأستاذة هدير حسن. ذكرنا الميفة وذكرنا التنور، معناته وصلنا احنا للأكلات الشعبية.
1: الله الله.
0: في أكلات شعبية جميلة ورائعة،
1: أشياء كثير تحصل في هذا الميفة والتنور. من أنواع اللي هو العجين، في اللي هو الخبز الشعبي،
2: العيش،
1: وفي شيء ثاني اللي هو شيء كده
2: مدور، لحوح،
1: في غير اللحوح، في شيء مدور والله زي الخبز لونه أحمر يكون.
2: المهم هو ترى هو دق، هو عيش، بس عيش، في عيش أبيض، في عيش أحمر،
1: أي الخمير.
2: الخمير
1: إيه. في كمان اللي هو نوع السمك اللي في الميفة، واللحم اللي في الميفة، والحنيد والمكشن، وله أنواع كثيرة، نوع تحط عليه مستكة، نوع مثلا بخر، نوع لازم تحرق القطران قبلها. فالصراحة كان ما كان عندهم أدوات كثير في الطبخ، ولكن يصنعوا نكهات من أشياء بسيطة. في كمان اللي هو الملكد والودي،
0: يا سلام.
1: هذه عاد يستخدموا فيها البهارات،
0: هذه أدوات
1: كيف يسوون
2: الملكد. لنا الآن موجود في كل بيت
0: اللي هو النجر، خلينا نقول ننفسره بس اللي هو النجر
1: بس أي اللي هي المطحنة اللي هو يستخدموا فيها صنع البهارات كمان، والبسباس يسموها حواجم.
0: أيوة. يعني حتى الحلبة أنت حلوة مع المطحنة يعني،
1: ولا لها نكهة مختلفة لا عصار ولا شيء ولا أي شيء حديث حاليا يضاهي هذيك النكهات اللي ممكن تطلع من الحجرة هذه نفسها.
0: يمكن من أشهر الأكلات المغشة يعني.
2: الله الله.
0: طيب.
2: مغشة وحاسية ومفحص وخمير.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: لا لازم ناكل.
0: هذه يعني من العولمة.
2: يعني أنت متلاحظ إن الأكلات، أنت متلاحظ إن الأكلات هذه باقي موجودة.
0: بس مو زي نكهة زمان.
2: بس إنها موجودة يعني.
0: شوفي في فرق ما بين المغش زمان.
2: أي والله صادق.
0: وما بين المغش اليوم. في النكهة حتى في طعم اللحم. يعني في فرق كبير.
2: صحيح، بس والله انه حلو انهم باقي الى الان متمسكين فيه.
0: الاداه اللي توضع في التنور تختلف.
2: اي والله،
0: يعني زمان كان يحطها في فخار، القدر يكون فخار.
2: اوكي.
0: او يسموه مدول،
2: القدر نفس حق الرز يعني.
0: لا اقصد
2: حق المغش
0: اللي يسموه المدول، يدولوه في التنور.
2: صح.
0: فهذه يمكن من هم يمكن ما يعرفوا سره اليوم يعني. علشان كذا نكهته تختلف، نكهة المغش زمان تختلف عن نكهة المغش اليوم. طيب والمرسى، من عشاق المرسى؟
2: أنا عاشقة المرسى درجة أولى.
0: ما شاء الله تبقى إدمان عليك.
1: والله صراحة عاد أنا لو سويتها غير، وأمي لو سويتها غير، فأنا أتفق صراحة مع أستاذ. يعني نكهة المرسى من يد أحد قديم معاصر للفكرة، غير لما يكون أحد طبق الخطوات فقط.
2: أكيد.
1: فالمرسى صراحة أنا ما أكلف عليها،
0: المرسى لما تكون مع الدقيق، لما يكون مخبوز في التنور.
2: صحيح.
0: أو في الميفة.
2: أيه.
0: غير لما يكون موجود على في يعني في
1: بشكل حضاري
0: بالشكل اليوم. أيه. نكهة التنور تختلف.
2: صح.
0: حتى طعم الدقيق يختلف
2: أساسا يعني. لو تلاحظ حتى الشاهي نفسه، الشاهي جمر غير عن شاهي اللي على النار، نكهته مرة غير، ما أدري إيش السبب بس غير، مع أنه حر.
0: تذكري زمان يمكن كان يحطوا الدلة، يمكن تجلس ساعتين تغلي على الفحم. أيوة. زي ما قلتي
2: المحشوش.
1: دخلت
0: في تطورات.
2: المحشوش أول كان غير، بس صراحة إحنا أسرتنا محافظة على الحطب،
0: ما شاء الله
2: ما في تغيير صراحة، لأن النكهة غير من أنك أنت تسوي محشوش في حطب، ومحشوش تحطه على النار اللي هو الغاز،
0: على الغاز،
2: مختلفة جدا.
0: يعني شباب يقول جوعتونا، يعني جوعنا المستمعين الكرام فعلا. النكهة تختلف. بعدين تذكر زمان يمكن كان ما أنك ذكرت المحشوش، كان ميجي ما يقطع، ما تقطع الضحية مباشرة، لا تجلس لليوم الثاني
2: تنشف.
0: أي تنشف، تنشف اللحمة على أساس أنه اليوم الثاني تجتمع الأسرة جميعا ثاني العيد، ويبدأوا في تقطيع الأضحية كاملة، غير اللي يوزع يعني في نفس اليوم. فيكون اللحم نشف، وأيضا الشحم يعني أصبح جاهز مباشرة، يعني ما يستغرق له وقت على أساس أنه في عملية الطهي.
2: وكانوا يطبخون مو في قدر، في نفس
0: قدر الحجر.
2: أيوة.
0: قدر الحجر الكبير. أيوة. متختلف أنواعه من كذا إلى كذا يعني.
2: صح.
0: ف يمكن جدتك لحقت عرفت
1: يعني بس غير اللحوم عشان انا قاعد اتذكر عندنا وصفات يعني ما تحتوي على اللحوم ولذيذه زي البطاطس الجزاني عندنا
0: شكله جديد
1: لا لا قديم صراحه. طيب وفي عندنا كمان اللي هو الحمريه يعني ايش اللي هو السمك مع حمر هادي لطيف
2: اسمها كذا حمريه
1: ايوه حمريه هذه طريقه صراحه الطريقه هذه عالميه انا شفت مطاعم عالميه ما ادري من وين جابتها وصارت تسويها طريقه مستحدثه ياخذون الحمر مع السمك ينطبخ بطريقه معينه ينضاف له مكونات تطلع نكهه صراحه يعني تتاكل مع الرز الابيض هي وهي أكلة شعبية من عندنا
2: لازم
1: من
2: مقاديرة
0: ما شاء الله ضروري تفتح مطعم إن شاء الله أيوة. تعالى
1: خلاص عشان شوية يعني ما شاء الله عليها هند دخلت بطريقة مرة عميقة يعني صدمتني يعطيك العافية
0: حتى العصيرات ترى كانوا يتفننوا في عمل العصير عصير برتقال ولا عصير الليمون ولا العصير كانت حتى الفواكه طبيعية يعني ما شاء الله تبارك الله كله داخل المزرعة
2: أيوة.
0: الناس كانت تأكل من داخل المزارع ممكن تذكري حتى يعني البطيخ الدبة ترى من الأكلات الشعبية الجميلة
2: أيوة.
0: وانتم في ضمد ما شاء الله تبارك الله زي ما قلت لي مشهورة
2: اللي كأنها مثل الفاصوليا ما أدري إيش اسمها
0: القوار
2: قوار هذه احنا عندنا مقدسة هالأكلتين هاي
0: والدجر زي ما يقول مشابه
2: الدجر برضه
0: يعني كلها من الأكلات الجميلة
1: وعندنا اللوز البجري كمان اللوز البجري كمان
0: اها يا سلام يعني نقفل على المستمعين الكرام ونفتح نفوسهم للاكل الجزاني باذن الله عز وجل عاده تتمني انها تكون ترجع من اول
2: جمعات الحوش اللي عند العشه مع كوب قشر
0: يا سلام وانت يا هدير جمع عاده حد تتمني انها ترجع لك
1: الجمعات صحيح ولكن ذكرتك شرشي الروايات الشعبيه اللي زي ما تسميها جدتي خرفينا خرفينة من خرافة
0: يا سلام
1: اللي هي الأساطير الشعبية فوالله صراحة اشتكت إنه جدتي تكون موجودة الله يرحمها طبعا تنادين تقولي تعالي حكك
0: الله يرحمها يعني تسوي لي حكاية قبل النوم
1: خرفينة تعالي خرفينك
0: الله يعطيكم العافية الأستاذة هند معافى شكرا جزيلا لك هند
2: العافية الله يسعدكم وتشرفت بوجودي معكم صراحة وشكرا لك إني كنت ضيفة إن شاء الله بإذن الله خفيفة لطيفة
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لك يا هدير الله يعطيك الصحة والعافية
1: يعطيكم العافية صراحة شكرا وسعيدة بهذا الحديث الظريف صراحة
0: الله يعطيكم العافية شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مقهى ديرتي من منطقة جازان تقبلوا تحيات جماح دغريري ومشبي بحاري

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. بتوجيه القيادة، المملكة تدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. هجوم حوثي إرهابي بطائرة مسيرة يستهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. المملكة تؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية. الموارد البشرية تطلق بطاقة امتياز رقمية لكبار السن ممن بلغوا 60 عاما. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بتوجيهات من القيادة، قدمت المملكة دفعة دعم جديدة للموازنة اليمنية بقيمة تزيد على 224 مليون ريال، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. ويستهدف هذا الدعم تغطية النفقات التشغيلية والرواتب في الحكومة اليمنية، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة وانتظام التدفقات المالية الحكومية. هذا وأوضح سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أن هذا الدعم يأتي امتدادا لنهج المملكة المستمر في دعم الشعب والحكومة اليمنية في ظل ما يواجهه اليمن في الوقت الراهن من اعتداءات إرهابية تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

0: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي عند الساعة الخامسة و11 دقيقة فجر يوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من سبتمبر 2026 على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بمدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. وقد أثبتت نتائج التحقيق تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. وأوضح اللواء المالكي أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، مؤكدا استمرار التحالف في إجراءات الردع بما يضمن حماية الحرمين وسلامة ضيوف الرحمن. رسم الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد أمس أمام مجلس الشورى رسم توجهات المملكة وأولوياتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: اقتصاد تتسع قوته ومواطن تصنع قدراته النجاح، أولويات رسمها الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، واضعا رفعة الوطن وتحسين جودة الحياة أساسا لكل ما تقوم به الدولة. 93% من مستهدفات ومؤشرات أداء برامج واستراتيجيات رؤية السعودية 2030 تحققت خلال 10 سنوات، والصادرات غير النفطية نمت بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 51%. أرقام توضح حجم التقدم، خلفها مواطنون ومواطنات وصفهم الخطاب بأنهم أصل كل نجاح، وإصلاحات منحت الاقتصاد تنوعاً أكبر وقدرة على مواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. وللمرحلة المقبلة مسار اقتصادي يرتكز على بناء منظومات محلية تنافسية عبر استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للخمس سنوات القادمة بشراكة محورية مع القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب تمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثراً اقتصادياً واجتماعياً، وحضور للذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية. أما الأثر الذي تستهدفه التنمية فيبدأ من حياة المواطن بتعليم ترتفع جودته ورعاية صحية شاملة وفرص أوسع للعمل والمنافسة، وصولاً إلى خيارات سكنية متعددة وإصلاحات تعزز كفاءة السوق العقارية وترفع نسبة التملك. أولويات شدد عليها الخطاب مقرونة باستدامة التمويل وحماية مكتسبات الأجيال القادمة ليواصل المواطن صنع التنمية ويحقق الأهداف المنشودة.
0: أكدت المملكة أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، منوهة بأهمية توحيد الجهود والتعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد اليوم في القاهرة. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم استقبال طلبات الاعتراض إلكترونياً للمتقدمين غير المؤهلين في نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية للسنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي في 30 من أكتوبر الجاري. وأوضحت الهيئة أن تقديم طلبات الاعتراض يتم عبر حسابات المتقدمين في منصة التوازن العقاري مع إرفاق المبررات والمستندات الداعمة. باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر الماضي. أوضحت الهيئة أنها فتحت تحقيقات مع 381 موظفاً وأوقفت 158 بتهم فساد، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أنها نفذت 1758 جولة رقابية خلال الشهر المنصرم. وتوزع المتهمون والموقوفون على 4 وزارات.

0: هي الداخلية والعدل والتعليم والبلديات والإسكان. الكاتب الصحفي ماهر البواردي متحدثا عن جهود نزاهة في مواجهة ملفات الفساد.
1: نكاد نكمل تقريبا 10 سنوات من جهد نشاط نزاهة الجميل في حماية المجتمع ومقدرات الدولة واقتصاد الدولة، والتنامي في أعداد المقبوض عليهم أو القضايا، هذا ينم على قوة هذا الجهاز وعلى دقة عملهم وعلى إصرارهم على اجتثاث الفساد في العمل في الجهات الحكومية المسؤولة عن رفاهية المجتمع ونماء اقتصاده.
0: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطاقة امتياز رقمية لكبار السن من المواطنين والمواطنات الذين بلغوا 60 عاما فأكثر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن. نتابع المزيد في التقرير التالي.
2: تهدف بطاقة امتياز الرقمية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية إلى تسهيل الممارسات اليومية وتوفير مجموعة من التسهيلات والمزايا المخصصة لفئة كبار السن الذين بلغوا 60، إذ تمنحهم الأولوية في تقديم الخدمات لدى الجهات المعنية، فضلاً عن إتاحة مواقف سيارات قريبة ومخصصة لهم وتوفير مقاعد مخصصة في مختلف المرافق. ويمتد نطاق الاستفادة من البطاقة ليشمل أكثر من 1200 جهة حكومية وخاصة في مختلف مناطق المملكة. وفيما يخص آلية الحصول على البطاقة، أكدت الوزارة أنها تظهر تلقائياً عبر تطبيق الوزارة أو تطبيق توكلنا لأي مواطن أو مواطنة بلغا سن 60 عاماً دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو مستندات ورقية.
0: في حالة الطقس، أشارت التوقعات إلى حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير وجازان. هذا ودعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار واتباع الإرشادات والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود. خبر الأخير في هذه النشرة، انطلقت اليوم فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، ويشهد المعرض مشاركة 254 عارضا وعلامة تجارية من 20 دولة. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. بتوجيه القيادة، المملكة تدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. هجوم حوثي إرهابي بطائرة مسيرة يستهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. المملكة تؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية. الموارد البشرية تطلق بطاقة امتياز رقمية لكبار السن ممن بلغوا 60 عاما. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهوازم محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعينا. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج البرنامج محمد الفلاج. اليوم 1 أكتوبر وهو يوم المعشوقة السمراء، اليوم العالمي للقهوة. الوقت هذا هو أنسب وقت نتكلم فيه عن العلاقة المعقدة الغريبة بين المزاج وبين فنجان القهوة الصباحي، وبين الماديات الثانية اللي ممكن تحيط فينا ولكن نربط فيها بداياتنا الحلوة أو بداياتنا الجميلة، أو نقدر خلينا نقول أنه بداية اليوم إن جنرال لازم يبدأ بفنجان القهوة. أكيد أنا قاعد أبحث عن الموضوع علميا ونفسيا، وليش هذا الارتباط بفنجان القهوة تحديدا. في تحليل علمي ونفسي يفسر لنا كيف نشأت هذه العلاقة أو هذا الارتباط اللي هو بين القهوة وبين الإنسان وبين المزاج، وكيف ممكن نتحرر من هذا الارتباط إذا صار يسيطر فعلاً على مزاجنا. هل الإنسان يقدر أنه يسيطر على رغباته بشكل عام؟ أكيد بنمر اليوم على هذا الموضوع. كيف يرتبط المزاج بالأمور المادية زي مثلاً القهوة، الشاهي أو أي مكيفات ثانية؟ الارتباط هذا مو دلع، يعني ما هو عادة عابرة، لا، هو للأمانة لما بحثت أنا استغربت من هو مزيج بين الكيمياء الحيوية والبرمجة النفسية، يعني في تركيبة معقدة حقيقية يعيشها الدماغ مع هذه السمرة. 3 أمور أو 3 برمجيات نفسية تعتمد عليها العلاقة بين الإنسان أو مزاج الإنسان وبين القهوة السمراء، سواء الأشخاص اللي يحبون يبدون يومهم بالقهوة السوداء أو القهوة مع الحليب أو القهوة الباردة، لأنه صارت في الآونة الأخيرة يمكن القهوة الباردة كثير مسيطرة على الساحة، أو حتى الأشخاص اللي يحبون القهوة المركزة اللي هي مثل القهوة التركية والإسبريسو، القهوة الثقيلة هذه. كل أنواع المكيفات خلونا نقول أو القهوة الصباحية لها 3 برمجيات تربط مزاجنا، مودنا، عقولنا، صباحنا، بين قوسين بهذه المعشوقة السمراء. خلونا نمزج، يلا علولي.

ترند. الارتباطات اللي حكيت لكم عنها اللي هي قلنا ما هي مجرد دلع أو مجرد فنسقة، لا هي فعلا علاقة يعني غريبة نوعا ما بين الكيمياء الحيوية والبرمجة النفسية، تربطنا بهذه السمراء الحسناء الجميلة اللي أغلبنا إذا ما كان كلنا ما نقدر نبدأ صباحنا إلا بفنجان منها. رقم واحد، الخداع البيولوجي. لما نشرب القهوة يتدفق الكافيين إلى دماغنا، يمتص مادة تدعى الأدينوس. طبعا أنا بحاول أقول لكم أسماء المواد حسب ما أنا أقرأها، يعني ممكن تكون الأسماء الله بالخير. هذه المادة، الخلاصة أو المهم في الموضوع أنه هذه المادة هي المسؤولة عن شعورك بالتعب. يعني إحنا قاعدين نرتبط بشعورنا بالتعب وامتصاص هذه المادة لأنها تمتص بمستقبلات، وهذا الشيء يحفز، أو الكافيين طبعا يحفز بنفس الوقت على إفراز الدوبامين. الدوبامين اللي إحنا دائما نعرف إنه هو هرمون المتعة والسعادة، وطبعا الدماغ هنا يرتبط فورا في هذه المواد. يعني ارتباطنا بالكافيين يساوي بالمقابل، احنا نتكلم الآن من ناحية بيولوجية، يعني الدماغ فعلا يشعر بسعادة ونشاط، وهذا الشيء يخلينا نحس انه مزاجنا اوكي، لانه احنا عندنا هرمونات افرزت بسبب مادة الكافيين. طيب رقم اثنين، الارتباط الشرطي اللي هي سيكولوجية الطقوس. المزاج ما يرتبط معنا بس

بالكافيين أو بمادة الكافيين اللي إحنا بناخذها من القهوة، لا، يرتبط كمان بباقي التفاصيل. مثل إيش؟ مثل إنه إحنا نجهز كوب القهوة، وهذه يمكن الناس اللي يشربون القهوة المقطرة يفهمون تماماً معنى ارتباط الإنسان بإعداد القهوة. الموضوع بالنسبة له مو مرتبط بس باحتساء كوب القهوة أو إنه الكافيين رح يساعدوا على إفراز الهرمونات، لا، هو الطقوس هذه اللي هي إعداد القهوة، صوت المكينة، ريحة البن، حرارة الفنجان، دفء الفنجان، ممكن الهدوء الصباحي، هذه كلها ماديات تصير مثيرات شرطية. يعني مع الوقت يرتبط فيها الدماغ، يعتقد الدماغ أنه ما يقدر يدخل في حالة أو مود أو مزاج التركيز أو الهدوء إلا إذا وجدت هذه الماديات. يعني يصير عنده كذا باكج، فنجان القهوة مع إعداد القهوة مع ريحة القهوة، دفء الفنجان أو حتى برودة الفنجان للناس اللي تشربها باردة. رقم 3، الاعتمادية النفسية. يعني إحنا نعيش في عصر سريع متطلب، صارت المكيفات زي القهوة والسكريات وللأسف عند بعض الناس التدخين أو حتى التسوق للأسف زي أدوات تنظيم عاطفي سريعة. إحنا عايشين في إيقاع سريع جدا للحياة، فبالتالي إحنا نحتاج إلى مكافآت. وخلوني أقول لكم موضوع المكافآت، حتى أثبتوا علميا هذا، يعني على جانب الموضوع أنه الطفل ليش يتعلق في الألعاب الإلكترونية وما يزهق منها؟ لو قعد ساعات طويلة يلعب في الألعاب الإلكترونية ما يشعر بملل، بينما لما تعطيه واجب يعني أو واجب مدرسي يطفش ويزهق ويجي النوم ويتململ. ليه؟ الدراسة تقول أنه الألعاب الإلكترونية تعطي مكافآت فورية، هذا استشهاداً على موضوع المكافآت اللي موجودة في المكيفات إنها مكافآت سريعة. فالطفل لما يلعب الجيمز في كل مرحلة أو في كل يعني نجاح يحققه على طول تجي الهدايا والنجوم، فهذا الشيء يعمل زي التحفيز الدماغي، فلذلك الإنسان يرتبط بالأشياء اللي تعطيه مكافآت فورية. وإحنا في عصر السرعة فنحتاج إلى مكافآت سريعة، القهوة والسكر والبعض الناس حتى الأكل الشوبينج، كل هذه تعتبر أدوات تنظيم عاطفي سريع. نعم، هذه الأمور تعتبر تنظيم عاطفي سريع، يعني بدل الإنسان أنه يقعد يفكر كيف أعالج نفسي وأقعد أدخل في دوامة القلق والتعب والأعباء الذاتية، لا، أروح أنا أبحث عن حاجة مادية سريعة فورية تعطيني حل مباشر، حتى لو كان هذا الحل مؤقت للأسف، إلا أنه إحنا نحب هذا النوع من المكافآت، أو عقولنا أو مزاجنا أو تركيبتنا كبشر نحب هذا النوع من المكافآت. يقدر الإنسان يسيطر على رغباته؟ طبعاً بكل تأكيد يقدر الإنسان يسيطر على رغباته. كيف الإنسان يمتلك القشرة الجبهية الأمامية؟ وهذا زي ما قلت لكم إحنا قاعدين نتكلم الآن عن الموضوع البيولوجي، إنه إحنا تركيبتنا الكيميائية كبشر فيها أشياء حقيقية تخلينا نرتبط بهذه المكيفات إيش مكان نوعها. الإنسان بطبيعته بالطبيعة التشريحية للإنسان يمتلك حاجة اسمها القشرة الجبهية الأمامية، وهذه طبعا مسؤولة عن قوة الإرادة، عن التخطيط الطويل الأمد، مش التخطيط القصير، طويل الأمد، وبرضو مسؤولة عن السيطرة الكنترول، يعني مش العناد، لا، السيطرة، أني أقدر أخذ نفسي وأقدر أرتب أموري مع ذاتي طبعا. كيف تدار هذه الرغبة؟ من خلال زي ما قلنا التشريح الكيميائي لهذا العقل، لأنه سبحان الله إحنا قاعدين نرتبط في أشياء ما نعرف إيش سبب ارتباطنا فيها، فلما ندخل ونبحث ونبحر في هذا العالم نلقى إنه الأمور هذه مو دلع، مو إحنا فعلا ناس قاعدين نتفنسق، لا، إحنا فعلا مرتبطين فيها، فعلا مزاجنا يرتبط. وفي أشخاص مزاجهم يتعكر من ريحة معينة يشموها الصباح، عطر معين يشمون الصباح، تدخل مثلا في الأسانسير تشم ريحة عطر، ممكن يا أنه يحسن مزاجك يروقك أو أنه ينكد عليك ويخرب مزاجك. بالضبط هذه الأمور اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها أننا نرتبط فيها. وزي ما قلت لكم أنا حبيت أتكلم تحديدا عن القهوة اليوم لأنه اليوم العالمي للقهوة، وإحنا نقدر نقيس هذه الدراسة اللي إحنا جمعناها عن القهوة بكل شيء
إحنا قاعدين نرتبط فيه. طيب زي العادة أنا أحب يعني أعطيكم استراتيجيات عملية عشان نقدر نطبقها مع بعض. هذه الاستراتيجيات اللي أنا بقولكم عليها هي عملية نقدر نسيطر فيها على الرغبات والتحرر من سجن الماديات. الماديات اللي هي زي ما قلنا ممكن قهوة، ممكن شاي، ممكن شوبينج، أي شيء إحنا نربط مزاجنا فيه فإحنا نقدر نستخدم هذه التقنية، تقنية الفجوة الزمنية. الرغبة الملحة اللي تجينا الآن زي الموجة كذا العارمة تجينا بقوة، الآن نبغى قهوة الآن في هذه اللحظة. هذه الموجة تصل إلى الذروة، بعد كذا إيش يصير فيها؟ ترجع تنزل تماما، يسمونها الموجة، أنها ترتفع إلى أقصى حد ثم ترجع تنزل مرة ثانية. لما تشعر برغبة عارمة أو ملحة أو الآن حالا ولا بد لازم أشرب لي فنجان قهوة رابع أو خامس أو سادس، أو أني الآن بدخل على، للأسف برضو صار شوبينج الآن عن طريق الأجهزة الذكية، فأنا قاعد في نص دوامي ممكن أحس برغبة أني أدخل أشتري أو أدخل أطلب، أو أني أكون مثلا قاعد أتصفح أي موقع أو أي برنامج ويطلع لي إعلان فيحرضني على أني أشتري شيء ممكن أكون ماني بحاجة له فعلا. علشان كذا إذا جتك هذه الموجة أو هذه الرغبة خلينا إيش نعرف إنه إحنا نقدر نسيطر عليها. كيف؟ أول حاجة ننتظر 10 دقائق، نلهي أنفسنا بأي شيء، نطلع من البرنامج، نروح نمشي، نغير موضوع، نتصل على أحد معين نتكلم معه. إذا تمت هذه الرغبة بنفس القوة معناتها أنا محتاج إلى أني أوجه تركيزي إلى أي شيء ثاني بشكل أكبر. يعني خلاص أترك الجهاز من يدي، إذا أنا قاعدة أشتغل على الكمبيوتر أترك الكمبيوتر، أروح أخذ لي لفتين، أطلع أدق على أحد في التليفون، أي مشتت يشتت تركيز هذه الموجة. وعلى فكرة هذا مو كلامي، الكلام العلمي يقول لك 90% من الحالات إذا شغلت الدماغ في أي شيء 90% من الحالات يبدأ يهدأ عن موجة الرغبة في هذا المكيف، المكيف اللي هو شاهي أو قهوة أو حتى تدخين عند بعض الأشخاص. رقم 2 في الاستراتيجيات هي فصل الاستجابة، بمعنى إذا كان مزاجك مرتبط بفنجان القهوة الصباحي زي ما قلنا، جرب، شوفوا الخدعة هذه جميلة جميلة جدا، جرب أنك تحافظ على الطقس، على البروتوكول إن صح التعبير، أني أنا بقوم أجهز لي فنجان قهوة، حافظ على الطقس وغير المادة. كيف؟ بدل ما أشرب فنجان القهوة اللي أنا صار يسوي لي مر تبدي وصار يسوي لي حموضة وأنا أصلا عندي ارتجاع وأنا أصلا مش ناقص وضغطي مرتفع وحالتي حالة، أقوم أشرب موية مع ليمون مثلا أو شاهي أعشاب وإيش، وأخدع نفسي بنفس الكوب اللي أنا أجهز فيه قهوتي المفضلة بنفس التوقيت بنفس الطقوس، كل الطقوس أسويها ولكني أغير فقط المادة. الهدف هنا إن إحنا نثبت للدماغ إنه الهدوء والتركيز هو ينبع من الطقوس الذهنية وليس من الكافيين أو من المادة الكيميائية فقط. فاهمين؟ فاهمين؟ حلوين؟ حلوين؟

ترند. وصلنا معاكم لفقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند. نسمع تفصيل الأفلام أو سكريبت الأفلام ونختار الفيلم المناسب. ترند. أول فيلم معانا فيلم ديجر. الفيلم مصنف كوميدي، عمر 15 سنة، مدة الفيلم طويل شوي، 2:10. بطولة توم كروز وساندرا هولر، ويحكي قصة أقوى رجل في العالم ينطلق في مهمة محمومة علشان يثبت للجميع أنه هو منقذ البشرية، ولكن قبل أن تدمر الكارثة اللي أطلقها الشخص اللي يعتقد أنه هو منقذ العالم، تدمر كل شيء حرفياً.

0: ترند. الفيلم الثاني معانا اليوم هارت اوف ذا بيست، يعني قلب الوحش. والفيلم هذا مصنف لعمر 15 سنة، أكشن، مدته ساعة و40 دقيقة، يعني فيلم مقبول نوعا ما. بالنسبة لي أنا ما أحب الأفلام طويلة. بطولة براد بيت وجيكي سيمونز، يعني إحنا شايفين الفيلم الأول توم كروز والفيلم الثاني براد بيت، فأعتقد هذه من الأفلام اللي رح تلاقي إقبال جميل في السينما. إيش قصة القلب الوحش هذا؟ بعد حادث تحطم طائرة يجد نفسه ضابط القوات الخاصة اللي هو جيمس بلومنت اللي في دوره براد بيت، ومين معاه؟ صديقه المخلص الصديق اللي هو كلبه، الكلب القتالي أودين. يلقون أنفسهم كذا فجأة صاروا عالقين في أعماق برية الألاسكا. هم الآن مجبورين إنهم يخوضوا معركة وحشية علشان البقاء ضد العناصر اللي موجودة في الفيلم. طبعا الفيلم يحكي قصة العلاقة غير القابلة للكسر بين الرجل وصديقه المفضل، وهم يواجهوا أكبر معركة يواجهوها مع بعض حتى الآن. Damn, you're handsome.
1: It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
2: Same asshole get his leg?
1: Yeah.
2: I hope you gave that fella a piece of your mind.
0: Trend. الفيلم الثالث معانا فيلم شيش دو. فيلم شيش دو كوميدي مصنف لعمر 15 سنة، مدة الفيلم ساعة و35 دقيقة، بطولة بيومي فؤاد وباسم سمرة وميشيل ميلاد. شيش دو فيلم يعني نقدر نقول انه درامي كوميدي، أحداثه تدور خلال ليلة واحدة تكشف لنا هشاشة الطبقات الاجتماعية المختلفة. صديقين في الخمسينات اللي هم عادل ونبيل، بعد سنوات من المعاناة مع الفشل، يلقون بالصدفة مين؟ طارق. طارق هو عبارة عن شاب ثري ولكن فاقد للوعي بعد شجار حاد.
3: اللي قولي بجد أبو عيل زي ده لو تخاطر
4: حبيبي تعالى اللي جهار
3: على راسه كام؟
5: لا الحقيقة ما اعرفش، بس ممكن نسأل.
6: فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة في الدنيا. المهم لو عاوز تشوف حبيبتك عايزين مليون جنيه.
7: انا معايا فلوس. مين
8: ده؟ في الجيب اللي ورا، بس روحوني والنبي.
9: والمليون جنيه ده يتعد ازاي؟
10: ايه ده يا عيال دي؟ العيال دي وشك.
11: انا عايز اجيب ابني.
12: يا طارق
13: انتوا تعرفوا ابويا مين؟
14: اول حد اتعرف يا جدي،
15: اول مرة اجيب حق مظلوم.
16: تعمل ايه؟
17: بتوضى
16: ليه؟
17: ها؟
16: ليه الدرجة دي؟ معيش فلوس الدرجة
17: دلوقتي.
18: ابنك ولا الفلوس يا جبان؟
19: مين ده؟
20: انا والله ما وحيا، ده اخويا هيثم، بس انا ما بدورش عليه، اقسم بالله العظيم ما بدور عليه.
21: ادخل.
22: مين ده هاجر؟
23: دم الاسد.
24: قالت لي ممنوع.
25: وليه ممنوع؟

0: ترند. تكلمنا عن بعض الاستراتيجيات العملية اللي تساعدنا على السيطرة على رغبتنا وتساعدنا على التحرر من سجن إن صح التعبير المكيفات، الأشياء اللي إحنا نعتقد أنه إحنا مزاجنا مودنا سعادتنا مرتبطة فيها. تكلمنا عن الفجوة الزمنية وعن فصل الاستجابة. رقم ثلاثة، العلاج بالإحلال. إيش يعني؟ الدماغ بطبعه ما يحب الفراغ، ما يحب يكون فاضي. إذا منعت عنه مادة مثل الكافيين اللي هي تعطينا دوبامين مثل القهوة أو السكريات، لازم نعطيه بديل، لازم نوفر له بديل يفرز نفس الهرمون ولكن ما يكون له آثار سلبية أو ما يكون له يعني أضرار جانبية. مثل إيش؟ مثل عندنا البديل الحركي، المشي السريع لمدة 5 دقائق يفرز دوبامين وممكن حتى يعادل كوب القهوة، بمعنى أنه إحنا نمشي سريعا لمدة 5 دقائق. وهذا الشيء اللي أنا أتكلم عنه الآن كلها استراتيجيات تمنعنا من التعلق بشيء ما، سواء كان قهوة، شاهي، دخان، حتى بعض الأفكار اللي تسيطر علينا تخلينا ممكن ما نركز في أعمالنا، ممكن كيف نشتتها من خلال هذه الاستراتيجيات. البديل الذهني، البديل الذهني اللي هو التنفس العميق لمدة 4-5-6-7-8 دقائق اللي تمد الدماغ بالأكسجين وتخلي التوتر ينزل، لأنه الإنسان لما تجي الموجة اللي حكينا عنها رغبته في فنجان قهوة أو كوب شاهي أو أنه يعمل شوبينج، فالتنفس هذا يخلينا نخفض نسبة التوتر بشكل مباشر. رقم 4، إضعاف الحساسية التدريجي. أي شيء إحنا بنتخلص منه بشكل مفاجئ، يعني نقطعه كذا مرة واحدة، يسبب للدماغ صدمة، وهنا تظهر ما يسمى بالأعراض الانسحابية، الصداع والعصبية والنفسية الخايسة. كل هذا يظهر ليش؟ إذا قطعنا الشيء اللي إحنا متعلقين فيه بشكل مفاجئ، وهذا الشيء يخلينا نفشل ونرجع، ويمكن نرجع أصلاً بضعف أو بتعلق أكثر من السابق. علشان كذا لازم نبدأ نقلل الكمية تدريجياً، زي مثلاً إحنا كنا نشرب 5 أكواب بنخليهم 4-3-2 إلين يصير كوب واحد فقط، ونستخدم مع باقي الفترات اللي إحنا بحاجة أننا نقطع عنها كوب القهوة نستخدم استراتيجيات اللي حكينا عنها. أيام معينة خلونا نصوم فيها عن المادة، مادة الكافيين. مثلاً يوم الجمعة ما نتقهوى، يوم أو مثلاً لا يوم الأحد أو يوم الاثنين، نختار يوم من أيام الأسبوع ونمنع فيه القهوة، يعني نصوم عن هذه المادة علشان نعيد ضبط مستقبلات الدماغ ونثبت لأنفسنا أنه إحنا قادرين أننا نعيش بدونها. ما في أحد ما يقدر يعيش بدون القهوة أو ما يقدر يعيش بدون الشاي أو ما يقدر يعيش بدون الشوبينج. أو ليه؟ لأنه إحنا نشوف أنفسنا في رمضان كلنا نقدر أننا نمنع أنفسنا فترة الصيام من كل مو بس المكيفات، حتى الأكل والشرب نمنع أنفسنا عنه إذا نحن نستطيع، علشان نثبت لأنفسنا أنه ما في حاجة راح تسيطر علينا. القهوة صديقة رائعة وممتعة، والهدف أننا نتكلم اليوم عن موضوع القهوة وعلاقتنا بالقهوة، مو أننا نقاطعها أو أننا نكرهها، لا، الهدف أن إحنا ما نخليها تتملكنا، لا، إحنا اللي نتملكها. لما نشرب القهوة نعرف أننا إحنا قاعدين نشرب القهوة علشان نستمتع فيها، مو لأننا ما نقدر نعيش بدونها، مو لأنه الدنيا ما تسوى شيء بدونها، مو لأنه أنا ما راح أعرف أنجز عملي أو أدرس دراستي إلا لما أشرب فنجان القهوة، لا، إحنا عشان نتكلم على أنه أي شيء، سواء كان قهوة، كان دخان، شوبينج، أي شيء، أي شيء بمعنى أي شيء يسيطر علينا أو نلاحظ أنه هو إحنا مرتبطين فيه بشكل عميق، لازم نركز أنه إحنا قاعدين نمر في مرحلة خطيرة، بدأ الشيء هو اللي يتحكم فينا مش إحنا نتحكم فيه. وهذا الارتباط زي ما قلنا لكم كيميائي، فبالتالي إحنا راح نحس بصداع بخمول بدونها، فهي سيطرت علينا. إذا إحنا مرتبطين بالإنجاز أو بالإنهاء المهام المعينة بفنجان القهوة، نحن بحاجة فعلا إلى أننا نطبق الاستراتيجية اللي تخلينا نرجع إلى التوازن النفسي. يعني إحنا ممكن نحط لنا خطة علشان نرجع نوازن مزاجنا، مش علشان نقطع القهوة أو نمنعها، لا إحنا بس نبغى نرجع نتوازن. لأنه للأمانة صرنا نشوف أشخاص حوالينا كثير لا حد يكلمه إلى أن يشرب فنجان القهوة، أو لا حد يكلمه إلى أن يشرب السيجارة، أو فجأة يعصب أنا بحاجة أني أطلع. لا مو كذا، هذه مرحلة إحنا خلينا هذه المكيفات تتحكم فينا، وهذا الشيء اللي إحنا ما نبغاه. في زي ما قلت لكم في استراتيجيات نقيس فيها التخلص من الارتباط بشكل عام، يعني إدارة عملية التخلص من الارتباط بمكيفات أو أي رغبة استهلاكية بشكل ثاني. يعني ممكن الدماغ البشري يستجيب للأرقام والمؤشرات، علشان كذا إحنا نستخدم الأرقام علشان ننبه دماغنا إنه إحنا قاعدين نحافظ على جودة الدماغ وجودة المزاج بدون ما نستخدم أشياء خارجية. دائما العقل يحب يكون أمام أشياء واضحة، خاصة إذا إحنا نبغى نبطل عادة أو نبغى نبطل طبع أو نبغى نبطل أي نوع من أنواع الإدمان، لازم وحتما ولا بد يكون عندنا بديل لهذا الشيء. فإحنا نستخدم بديل صحي، بديل يعوضنا عن الإحساس بالفراغ رقم واحد. رقم اثنين، يوفر لنا زي ما قلنا نفس الهرمونات اللي إحنا نستشعرها ولكن ما نعرف نوصفها بهذه المكيفات. إيش يعني استراتيجية مصفوفة التحرر؟ استراتيجية مصفوفة التحرر هذه تعتبر واحدة من الاستراتيجيات السهلة، يعني لا يغركم الاسم استراتيجيات ومصفوفة وتحرر، لا ترى الموضوع بسيط مرة بسيط. هذه الاستراتيجية فيها أربع مؤشرات تعطينا تأخير الاستجابة، كثافة الرغبة، يعني أشياء محدودة واضحة. زي ما قلنا العقل البشري يحب الأشياء الواضحة. المصفوفة هذه تخلينا نقيس مرة على مرة نسبة استجابتنا لهذا، إن صح التعبير نسميه علاج أو مرحلة انتقالية من الارتباط في الشيء إلى التحرر منه. كل شيء إحنا نرتبط فيه زيادة عن اللزوم يتحول إلى شيء سلبي. كل شيء حتى الأشياء الزينة والحلوة والإيجابية إذا ارتبطنا فيها وما عدنا نقدر نعيش بدونها معناتها صارت سلبية. الاستراتيجية هذه زي ما قلت لكم فيها يعني أربعة تقريبا، هم أربع نقاط تخلينا نعمل برنامج جدول نمشي عليه نتخلص فيه من التعلق أو من الإدمان أو من الارتباط. هذا المقياس أو هذا الاستراتيجية نقيس فيها كل أسبوع، بعد كذا كل شهر، بعدين كل يوم، ونتأكد أنه إحنا بدأت رغبتنا في هذا الشيء تقل، أو على الأقل إذا ما قلت نكون إحنا قادرين نسيطر عليها. الهدف زي ما قلت لكم مو أننا نمنع الشيء ولكن أننا نسيطر عليه. المؤشرات الأربعة أنا مريت عليها كذا مروا الكرام. مؤشر تأخير الاستجابة اللي هو الهدف مش أننا نمنع ولكن أننا نقنن أو نحجم، وهذا الشيء خلينا ببساطة فكرته تعتمد على أننا نأخر الوقت. يعني مثلا إحنا متعودين ناخذ قهوة كل ساعة، نخليها كل ساعة ونص، نخليها كل ساعتين، كل ثلاث ساعات. هذا هو يعني الموضوع جدا بسيط، ولكن تعرفوا حقين علم النفس وعلم الاجتماع والهذول يحبون يعقدون الأمور علينا. مؤشر كثافة الرغبة إنه إحنا نقيس كيف جسمنا استجاب لهذا التأخير. الموضوع جدا بسيط، ولكن أنا مع أنه يعني كلنا نحب القهوة ونمزج عليها وننبسط عليها، ولكن أنا ضد المرحلة اللي قاعدين يمروا فيها يعني نسبة كبيرة من الشباب التعلق بالقهوة بشكل أوفر. يعني توقف عند لاين القهوة تلقى إلى ما لا نهاية على مد البصر. ليه؟ عشان يأخذ القهوة، لأنه ما يقدر يروح ويتأخر عن الدوام، يتأخر عن الجامعة، يتأخر عن حضور حاجة معينة. ليه؟ لأنه ينتظر يستلم فنجان القهوة. في النهاية القهوة أو المعشوقة السمراء هي مزاج، وهي كيف، وهي روقان، وهي نفسية حلوة. وفي ناس ترتبط بكل الحالة حقة القهوة علشان تقدر تعيش اللحظة. أنا مع، ولكن لا تخلي أي شيء في الحياة يسيطر عليك، خلك دائما أنت المسيطر.
1: ترند.
0: قالوا لما تغنوا، للأسف بعض الناس لو تشعل أصابعك العشرة شمع على قولتهم ما يكفي، ويمكن تطلع بعد مقصر. للأسف أنك تعطي بدون انتظار مقابل يعود الناس اللي حولك على الأخذ، ولو ما قصرت أنت برضو مقصر. عشان كذا لازم تعطي وتسامح وتنجرح وتصبر وتتحمل وتنسى وتتناسى وتتعايش. ليه؟ لأنك أنت اللي تحب. قالها عايض وغنى: أسخر لك غلا وشوفني مقصر، معاك الحق وش اللي يملى عيونك، أنا ما عيش من دونك. أحد ربي يجيب أهلك حبيب ويقدر يخونك، اجرح يا حلو جروحك ولا بأس، أبي تغث القلب وتعله حتى لو أني صرت أمل الناس، وجهك قسم بالله ما أمله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في الموضوعات المطروحة في كل ليلة، موضوعات حيوية إنسانية اجتماعية تربوية سلوكية تعليمية حتى نستفيد من الفئات العمرية المختلفة وكذلك من المستويات العلمية في برنامج تعاليل. الإثراء المعرفي موجود دائما، ما نقدم الصورة الحضارية عن مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك في حلقات برنامج تعاليل، وفي ذات الوقت أيضا نواكب الأيام العالمية اللي تخصنا نحن، تخص مجتمعنا، تخص ثقافتنا، بيئتنا، حياتنا، يومياتنا. وش رمز الكرم والأصالة عندنا؟ وشو؟ وبالقهوة ولا لا؟ القهوة هذا نقدم للضيوف. اليوم الخميس الأول من أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة، عشان كذا موضوعنا الليلة عن القهوة. الله الله الله الله يا القهوة. إن ما نتكلم عن القهوة السعودية الفنجال، خذ فنجال، لا، انت قبل اصلا ما تاخذ رشفه فقط من الفنجال يا اخي يستحق انك تتوقف يا اخي. كيف يا اخي تحولت هذه حبات البن وصلت الى الدله وهي مستقره لعقود طويله في صدر المجالس السعوديه؟ هذه قصه، هذه حكايه يجب ان تروى، وما في اجمل منها تروى في اليوم العالمي للقهوه. ما نتحدث احنا عن مشروب اعتيادي اعتاد عليه كثير من السعوديين اليوم في مجالسهم وحتى في تقديم لضيوفهم، لا، نتحدث عن قصة، عن هوية، عن ثقافة، عن اقتصاد، عن زراعة، عن استثمار، قصة منتج سعودي انتقل خلال سنوات قليلة. كان يبدو لي أحد أكثر تفاصيل الضيافة حضورا في الحياة اليومية، صار اليوم إيش؟ صار مشروع وطني، مشروع وطني بامتياز تتداخل في كل مناحيه، في تطوير الثقافة، في الزراعة، في الاستثمار، بل حتى في ريادة الأعمال والسياحة. والأرقام وحدها هي تكشف هذا الحجم، حجم الكبير من التحول. المملكة اليوم أصبحت من الدول الكبرى استهلاكا للقهوة، في المزارع عندنا، فيها الأشجار المثمرة، وصندوق الاستثمارات العامة أيضا دخل في هذا المجال على خط الصناعة. كل هذا قرأناه في الإعلام وهذا موجود، لكن ننظر اليوم إلى التحول الكبير، التحول هذا الفنجال السعودي، فنجال البن السعودي، من عادة اجتماعية عمرها مئات السنين إلى جزء من قصة اقتصاد وطني جديد. شوف هذا التحول كيف، وهي قهوة، وهي قهوة. لذلك لا يمكن يا أخي أن نختزل مفهوم القهوة السعودية في المذاق، لا، القهوة تعني ثقافة، ثقافة السعودية، هذه لغة، لغة قائمة بذاتها، طريقة الإعداد، الترتيب، كيف طريقة التقديم، كيف امساك الفنجال، هز الفنجال، أسبقية الضيف، يعني يساق الفنجال لمن أولا، كل هذه عادات، كل هذه ثقافة ولا لا؟ حتى عدد مرات صب القهوة ومقدارها في الفنجال. شفت القهوة كيف؟ شفت طريقة القهوة لما نقول احنا ثقافة؟ شفت القصة؟ شفت السيناريو في هذه القهوة كلها؟ موضوع مو فقط بس قهوة في فنجال ويصل الفم، لا لا، في قصة، في حكاية ما قبل الفنجال، في منظومة اجتماعية لكن هي متراكمة عبر أجيال طويلة. خذ فنجال، هذا المفهوم يعني عند السعودية متداول، ما نشرب على القهوة، فنجال على الماشي، فنجال على السريع، الله يحييك عندنا القهوة. شوف كيف الدعوة يا أخي، فيها ترحيب، فيها كرم، فيها مودة، وفيها فتح نافذة، فيها فتح باب حديث على إيش؟ على فنجال قهوة. شوف القهوة وش تسوي، شوف يا أخي طريقتها. صح إنها كلمة مختصرة لما نقول إحنا خذ فنجال، يعني نعني أنت ضيفنا الكريم، أجلس وشاركنا القهوة، لكن ماذا بعد القهوة؟ تفاصيل وسواليف وليل وسمر وحكايات ونجوم وقصص وضحك وأجمل الكلام وأصدق التعبير وأوفى الحروف، كلها تطلع بعد فنجال القهوة ولا لا؟ وتذكرون في عام 2022 وزارة الثقافة الله يحفظهم ويعطيهم العافية الحقيقة قدموا فكرة رائعة عن القهوة السعودية، أطلقوا مسمى عام 2022 عام القهوة السعودية،
كانت فكرة ذكية ورائعة من وزارة الثقافة. هي ما هي ترى مجرد أنها حملة دعائية فقط، لا، هم يتحدثون أن هذه ثقافة يجب أن تنشر. القهوة اليوم صارت عنصر من عناصر الهوية الوطنية، القهوة رمز الكرم للضيافة، هذا منتج سعودي ثقافي نقدمه للعالم ونباهي به. هذه الفكرة، احنا نريد أن نسوق هذا المنتج السعودي، ما نتحدث عن قهوة متى تشربها وكيف تشربها، لا يا أخي، نتكلم عن قصة عمرها سنين. احنا نريد أن نعزز مكانة القهوة السعودية، مو فقط محليا حتى دوليا، نعم دوليا في المحافل العالمية، نبرز هذا التنوع الكبير بين مناطق المملكة. تدرون عاد القهوة السعودية، وإنها سعودية لكنها تختلف من الشمال إلى الجنوب إلى الوسطى، ولا لا؟ هي في الجنوب تصير فاتحة وتجي في الوسط ها متوسطة شقرة، تروح الشمال تروح سودة تدرج في الألوان. هذا هو المتعارف عليه عندنا احنا يا السعوديين في قهوتنا السعودية العامرة، قهوة سعودية بامتياز ورائعة. اليوم نتحدث عن قهوة سعودية، كيف أصبحت حاضرة في مجتمعنا، كيف هذا الارتباط أصبح وثيق، كيف أصبحنا احنا اليوم نشكل جزء من هذه الهوية وهذه الثقافة السعودية. قهوة سعودية، حكاية طويلة عريضة اليوم نستفرد فيها في حلقة تعاليل برفقة اليوم العالمي للقهوة السعودية، حتى نستفيد طريقة التحضير، أجمل أوقات شرب القهوة، والحديث يطول أيضا مع الأحبة الكرام في حلقة هذه الليلة من برنامج تعاليل، معكم فيها من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد بعد فاصلنا الأول، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل. واليوم الخميس يا جماعة الونيس، ليلة وصبحية الويكند أو نهاية إجازة نهاية أسبوع. اليوم يعني موضوعنا اليوم جاي على القهوة والقهوة والعلوم الطيبة والسفرة. فاليوم عندنا في موضوعنا يعني في عدة محاور ممكن نتكلم فيها ويهمنا فيها آراءكم، يعني أنه يعني وش تعني لكم القهوة؟ وش أول شيء يجي في بالكم إذا سمعتوا تعالوا نتقهوة؟ متى أحلى وقت القهوة لك عندك؟ في الصباح ولا في بعد الدوام ولا بالليل ولا مع السوالف؟ وفي ناس نسألهم نقول وش قهوتك المفضلة، السعودية ولا السودا ولا اللي مع الحليب؟ وهل تغير ذوقكم مع السنين؟ في ناس سبحان الله كل شوي على على على مود معين. وفي معنى برضو محور يقول في فنجال قهوة ما نسيته بسبب المكان أو الشخص أو الموقف. نبيكم تشاركونا قصصكم وسواليفكم معنا على 011-40-53. يا هلا أبو سعود. يلا حيا. طرينا القهوة وجاو سعود.
1: اي والله يوم شفت القهوة والله اني قلت ما انا مشارك الليلة اني اشغلتها انا كل ليلة. السلام عليكم. سلام عليكم.
0: الساعة المباركة طال عمرك.
1: بلكن يوم سمعت القهوة
0: أبشر. إذا ما سمعنا صوتك نحس اليوم غريب.
1: لا الله يجعلكم إن شاء الله ما أنتم غريبين إن شاء الله، ولا يجيك ولا يجيكم الغريب إن شاء الله.
0: ما نقدر نفارق. يا هلا يا هلا يا عيلي يا أولادي.
1: أي والله.
0: أسلم أسلم أبو سعود، كيفك مع القهوة السعودية؟ ومتى تحب تشربها؟ ومع من تحب تتقهوى؟ وش نظامك في القهوة؟ وش أصولها عندك؟ أنا أعرف أنه في القهوة دائما ما يكون لها قوانين ولها أساليب.
1: والله القهوة لها قوانين وأساليب، ولكن وأول حنا نستورد القهوة. واليوم الله الحمد الشكر إن شاء الله 20-30 نصدر القهوة إن شاء الله من ضمن الدول المصدرة للقهوة من المملكة العربية السعودية بحول الله وقدرته
0: يا رب.
1: نصدر إن شاء الله كميات هائلة، ما هي شيء بسيط بحول الله وقدره.
0: والقهوة السعودية أصبحت ثقافة يا ابن الحلال.
1: يعني نقولك أول نستورد، والآن محل اللي نصدر إن شاء الله
2: إن شاء الله. رغم أيضا يعني أبو سعود شلونك؟ عساك طيب.
1: إيه
2: جابتك القهوة أجل أبو سعود. ها
1: والله جابتك القهوة أجل الحمد لله وشكرا.
2: هو على طاري نعم على طاري العالمية، ترى أيضا قدمت وزارة الثقافة أن مشاركة القهوة السعودية كانت حاضرة، يعني مشاركين في معارض عالمية في نيويورك وفي دبي اللي كان في اكسبو وروما، يعني عدد من دول عالمية قدموا فيها نماذج. لكن ان شاء الله مثل ما قلت لكم راح تصير مستقبل باذن الله للقهوة السعودية. الان طريقة تحضير القهوة تختلف من منطقة الى اخرى ولا لا؟ اللي يضيف زعفران واللي يحط زنجبيل واللي اللون تصير شقرة واللي تصير اغمق ولا اخف.
1: انا ما اقدر اتدخل بعض الامور.
2: لا نبي قهوتك انت، قهوتك تحضرها وش تحط فيها؟
1: ولا القهوة يعني معروفة ما مع لا زنجبيل ولا شيء. أي. ولا هذه ولا القهوة السعودية. القهوة السعودية هيل وعود وقهوة وزعفران.
2: العود العويدي
1: اي
2: السمار. اي ومع الزعفران ومع الهيل.
1: مع الهيل
2: طيب فينا
1: ما يحط هيل، يحط بس زعفران وهويدي.
2: طيب في بعضهم يقولون يا ابو سعود، بعضهم يقولون كل هذه تعد اضافات اصلا ما لها علاقة.

0: البكر اللي ما معها شيء بس قهوة بس، فلح القهوة أبدا ما معها شيء، ما تحط لها إضافات. حتى الأولين، حتى الأولين لا بغوا يسوون بهذا ولا يعطونه الواحد قهوة هم مسخن وشين، قال عطوه قهوة بتر عطوه، صار مسخن وشين، قال لا يضيف القهوة لا يضيف عليها شيء، عطوه قهوة بتر بس ثلاث فناجيل إن شاء الله، ويحطوا معنا اللي الفلاني والفلاني دم الأخوين وما أدري وشو صعوب.
1: بدون حمص بدون شيء؟
0: لا
2: لا بدون بهارات فقط. ايه. ما تضيف عليها لا زعفران ولا غيره، لكن القهوة تشرب كما هي. لك هذه يبدو ما جازت لك يا أبو سعود ولا لا؟
0: لا والله دائما أنا والله دائما أتكهواها بتر الحين.
2: لا الحين لا والله، وين الزعفران والهيل؟
0: والله يا أخي الهيل اليوم الهيل تغير، ما هو الهيل الأول.
2: ايه. صرت الحين شربها سادة. هي وهذا بالنسبة لك أفضل يعني أطعم ولا لا؟
0: إيه والله اليوم يا أخي الهيل ما مثل الهيل الأول.
2: إيه نعم.
0: أنا ما أدري ليش.
2: إيه نعم.
0: ما أدري يعني ما.
2: أهم شيء أهم شيء راحة بالك يا أبو سعود وصحتك، هذا أهم شيء.
0: واليوم شوف القهوة على النظافة.
2: إيه نعم.
0: وعلى النفس، نفسيتك يوم أنت تتقدم وتزين قهوة نفسيتك.
1: يعني القهوة تعكس نفسيتك. إذا نفسيتك زينة تطلع زينة.
0: يا من تدخل تبي تصلح قهوة تشب نارك أو قزك تبي تصلح قهوة، هل النفس قابلة إنك تصلح ولا لا؟ ثانيا النظافة، نظافة القهوة يا من تدخل لا تدخل اللي كلش نظيفة، الدلة نظيفة، الطباخ مطبخ نظيفة، يديك نظيفة، كل شيء نظيف، تطلع قهوتك 100% نظيفة.
1: ومتى أنت حب تتقهوة؟ إيش أجواءك في القهوة؟
0: أنا أحب القهوة طعمك عقب الفجر عقب المغرب
1: بس،
0: بس هذه قهوة الأصول.
1: يتخللها أوقات بعد العصر شيء إذا رحت مكان ولا؟
0: يخللها بعد العصر، يخللها أضحى شوية كل يحوى الساعة 10، لكن ما لها قابلية، قابلية القهوة عقب الفجر وعقب المغرب، هذه قابلية القهوة، شغل شيباننا أول
1: هذا ماشي عليه.
0: ثاني القهوة، القهوة اليوم ما هي مثل أول، أول ما عندنا إلا قهوة واحد شكل، واليوم لا عندنا شكل أشر قهوة.
1: أبو سعود جربت القهوة السوداء ذي اللي الحين في؟
0: لا لا والله، لا والله ما جربت.
1: ما قبلتها؟
0: لا لا والله، حتى عيالي يجيبونها عندي بالبيت فهذه يصلحونها.
1: ما شربت منها كذا رشفة؟
0: لا لا لا لا لا لا ابدا
1: ما.
0: يقولون ترفع الضغط، انا بي ضغط يقول ترفع الضغط، ما اعلمهم فاضين ولا لا. الفضل الفضل لله، قهوة السعودية اشربها انا
1: زين.
0: ولا ترفع الضغط ولا ترفع شيء ولا، ما شاء الله ما شاء الله، صلحتها على كيفك، حسها على كيفك.
1: ابو سعود في فنجان قهوة ما نسيته، سواء كان بسبب المكان او الشخص او الموقف، ما في قصة كذا؟
0: أنا أفضل لله، أنا من اللي يصلحون القهوة وعمري 8 سنوات.
1: إيه فنجال فنجال تقهويته وما نسيته إلى يومك، يعني باقي عالقم في ذهنك؟
0: لا والله أنا قهوتي دائما قهوتي لله الحمد كلها.
1: إيه عاد بدأنا نمدح أنفسنا الحين يا أبو سعود، خلص.
0: لا لا لا واح ما بدأ، بوط على أمرك رجل يقول قهوتك يا أبو سعود مثل الحديد، أشرب كثير ولا أشرب شوي ما تغير، لقينك ما تحط مع أضافات، قهوتك ما تحط مع أضافات أبد.
1: الله يديمك بصحة وعافية ومجلسك عامر يا رب، وقهوتك السعودية دائما حاضرة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: بإذن
0: شاء
1: الله. الله بإذن الله وفق الله أبو سعود.
0: يا هلا بكم، يا هلا يا علي، يا هلا يا
2: هلا هلا وسهلا. 011-40-53. خالد
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: مساكم الله بالخير ورضا الله
2: بالنور.
1: يا مرحبا مساء الورد.
3: يا هلا هلا والله، شلونك سمي خالد؟ عساك طيب.
1: هلا هلا اخوي خالد تفضل.
3: الله
1: شلونك
3: اخوي طلال؟ الله يسلمك،
2: حياك الله يا خالد. يا مرحبا خالد.
3: الله يعافيك. يا هلا والله اخوي طلال، يا مرحبا والله فيكم.
2: سم يا خالد تفضل.
3: ومن قال يسلم. بالنسبه لموضوعكم عن القهوه، ما القهوه القهوه على ما قالوا الواحد يتقهوى الصباح والعصر، الواحد يستمتع بهالقهوه. ما
2: شلون صباح وعصر ولا صباح والمغرب؟
3: والله الصباح وعصر والمغرب كل وقت.
2: لا مو كل وقت،
1: الظاهر تلاقيه يشرب قبل النوم فنجان وينوم.
2: هو مويه، هو نتكلم عن قهوه مزاج، يعني انت الان احتاجت مثلا كافيين، متى الوقت المناسب بالنسبه لك يا خالد؟
3: والله انا اتكلم عن نفسي، انا تلقاني من الصبح رجال اشرب القهوه لين الله يوفقك.
1: قهوه سعوديه ولا الثانيه؟
3: والله لا الاغلب سعوديه اغلب شيء.
1: حلو.

0: أنت أيوة. في البيت ولا برا ولا كيف يا
1: والله في كل مكان، في البيت وفي البر وفي
0: اي في وقت مناسب، يعني تقول هذا الوقت مخصص لشرب القهوة.
1: اي على قولك.
0: متى؟
1: والله مثل ما تقول الصباح، العصر، بعد المغرب كذا، احيانا بعد العشاء. بعد العشاء القهوة احسن من الشاي ترى.
0: تعطينا خيارات ونختار احنا ولا شلون؟
1: لا والله اني اقول لك صادق والله.
0: لا صادق بس يعني اقول وقت مناسب لشرب. خلاص معترف ان خالد يعرف ان هذا الوقت وقت قهوة.
1: بعد المغرب.
2: هذه هذه رسميه ثابت.
0: اي نعم.
1: اي هذه
2: هذه رسميه اللي بعد المغرب.
1: هذه
0: عاده تكون لحالك ولا مع العائله؟
1: لا والله مع ابوي الله يطول عمره ويطول عمر ابو ابوهاتكم ان شاء الله.
0: من يسوي هذه يا خالد؟
1: والله
0: الوالده.
1: لا الوالد. ابوي الله يطول عمره.
0: عمره طويل. ما قد سويت انت قهوه سعوديه؟
1: لا هاي لو حطيت عويدي قلبت سكر سعودي.
0: افا ما تعرف
2: وش ذا؟
1: ما هو ذاك الزود
0: ليه؟ طيب بس تشربها يعني بس؟
1: والله اشرب على ما قالوا.
2: ادويك دويك. تعرف القهوه الزينه من الشينه؟ ها
1: اي الهراري والبن الغالي والعويدي. تحط شويه عويدي وذا ما تمسق العويدي حتى ما يروح طعمها.
2: شوف شوف يفصل ها وهو ما يعرف.
0: ما تكثر شرب القهوه يا خالد ولا لا؟
1: ها
0: ما تكثر شرب القهوه؟ فنجالين فنجال؟
1: لا والله يرجع ل 6 فناجيه.
0: الدله كلها. قل الدله خلاص.
1: اي والله
2: الظهر هو رايح ياخذ معه قلاص كذا.
1: اسلم. اللي هو فيه شيء ودي اقوله لكم الله يطول عمركم.
0: سم
1: شوف شوف شوف يا طويل العمر، يا عندي موضوع بس ودي اتكلم فيه لو اذنتوا لي. بس
2: خارج موضوعنا بس.
1: اي نعم.
0: عن ايش يعني؟ عندك اقتراح الموضوعات المطروحه ولا ايش؟
1: لا عن فنانين. ما فنانين
0: فنانين. طيب عندنا زميلنا المخرج ان شاء الله. زميلنا المخرج ان شاء الله بيختار لك اغنيه رائعه جدا راح تسمعها. لا لا لا لا.
1: ودنا بس انا ودي بس اقول كلمه حق في الفنان الكبير سمي، الفنان خالد عبد الرحمن.
2: الله انت من جمهوره يعني.
0: ابو نعم والله ابو نايف.
1: اي نعم الفنان خالد عبد الرحمن هذا من انبل البشر.
0: ونعم ونعم والله
1: اللي قابلتهم.
0: ايه
1: يعني انا صدقني صحني كفيف البصر الله يطول اعماركم، لكن لو تسالني وش تبيني اشوف تدري وش بشوف؟
2: خالد عبد الرحمن.
1: أبشوف خالد عبد الرحمن.
0: ما شاء الله تبارك الله. وقبل ساعة أبو نورة ولا صار أبو نايف. هاي خالد
1: فنان عرب محمد عبد.
0: أي نعم. طيب يا خالد الله يحفظك. تحياتي
2: لك. ليلة سعيدة يا خالد. شكرا لك.
1: بغيت منكم طلب.
2: بنحط لك خالد عبد الرحمن.
1: تسمعونا خالد عبد الرحمن.
2: ما هي مشكلة. نشوف المكتبة. نشوف المكتبة إن شاء الله إذا فيها أبشر.
1: أي أغنية رجل.
0: أبشر أبشر أبشر. أبشر.
1: أبشر.
2: أبشر. نسوي لك ريمكس اليوم. يلا سلام عليكم.
0: أبشر يا خالد.
2: شكرا لك. 011-40-53 فيصل.
3: يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. ريحتك قهوة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فيصل.
3: ريحتي قهوه طال عمرك لاني من جيزان.
2: حسب. اوه
0: نعم ونعم ونعم.
2: وصلنا
3: يعني البن عندنا طال عمرك.
2: يلا حكينا عن البن.

0: الله يبارك فيك. والله شوف هي أنواع يعني ما شاء الله تبارك الله أنواع مختلفة الله يبارك فيك. لكن لعلي أتحدث عن الطقس، طقس شرب القهوة عندنا في منطقة جيزان.
1: تفضل.
0: قديم قديما، ليس الآن، قديما الله يحفظك. قديما كان الأهالي يشتروا طال عمرك فناجين مصنوعة من الطين، يعني كانت نوعا ما كبيرة تفرق عن الصينية هذا اللي نستخدمه الآن اللي
1: زي الفخار أو شيء.
0: أحسنت، حلو. الفخار، نعم الله يحفظك. فكنا نملأ الفنجان كاملا ونشرب الفنجان كاملا الله يبارك فيك، ولا يشترط أن نرتبط مثلا بالعدد، تشرب كما تشتهي على حسب يعني خلاص يعني رغبتك، خلاص اكتفت فتكتفي من البن. لا لا
1: لحظة لحظة لحظة واحدة واحدة، كيف أنه لا يشترط العدد؟ يعني
0: لا نلتزم بالعدد، أنا أتحدث في منطقة جيزان قديما.
1: يعني ممكن بالعدد. أنتم خمسة قاعدين صح؟
0: إيه،
1: وخمس فناجين.
0: وخمس فناجين
1: إيه، ودلة
0: ودلة
1: تشرب، يعني ما هو بفنجال ولا فنجالين ولا ثلاثة.
0: نعم على حسب مزاجك، إذا ارتويت طال عمرك خلاص، أو تخلص القهوة طال عمرك.
1: إذا خلصت خلاص.
0: إيه خلاص على حسب مزاجك، يعني ارتويت كيفت خلاص انتهينا. لكن في في في فيما بعد الله يبارك فيك، جت طال عمرك نصف الفنجان وربع الفنجان وثلث الفنجان.
1: إيه.
0: ليش يا أستاذي كنا نملأ فنجان؟ إيش السبب؟ ليس هذا يعني فيه نوع من العيب أبدا.
1: أجل.
0: زيادة في الكرم الله يبارك فيك، لأن البن عندي.
2: إيه، وهذا يختلف يا فيصل ترى من منطقة إلى أخرى. بعضهم ترى مقداره في الفنجال ترى يكون اقل، حتى ما تقول للضيف يعني استعجل انه يغادر.
0: صحيح.
2: فيبقى معك الضيف اكثر واكثر. انتم لا مفهومكم مختلف، ان نملا الفنجال حتى نبين مدى كرمنا، احنا الخير عندنا واجد.
0: سلام عليك.
2: ايه.
0: سلام عليك. وكل ما اتجهت جهه الشمال
2: ايوه
0: كلما قل الفنجان الله يبارك فيك.
2: اي نعم ما شاء الله عليك.
0: في المناطق الشماليه في باديه الشام تقريبا بالكاد تشم الفنجان ولا تشربه، يعني ما في شيء.
1: أي.
0: ولك أن تتصور قديما الله يبارك فيك فين كان يتواجد أو يتوفر البن عند شيخ القبيلة.
2: أي.
0: فيأتيك الله يبارك فيك الرجل يقول للزوج والله أنا راح أتعلل عند الشيخ فلان، بقصد أنه يسولف
2: ويتقهو
0: الله يبارك فيك. فتصور الصيوان كم فيه عدد من الرجال الله يبارك فيه وكم دلال القهوة
1: ما شاء الله.
0: فصعب صعب طال عمرك أن دبة القهوة أو دلة القهوة
2: ما شاء الله ما شاء الله عليكم
0: الله يبارك لك.
2: طيب فيصل نبيدي يعني إذا عندك معلومات بس طريقة تحضير القهوة عندكم في جازان أو حتى الإضافات اللي تحطونها.
0: والله قديما
2: الآن قهوتكم.
0: نعم الآن اختلفت الله يبارك فيك. الآن البيت والجار يعني البيت هذا يختلف تهيئة البن، والبيت الثاني يختلف.
2: ما في شيء ثابت يختلف
0: ابدا ابدا، صار ما هو ثابت الله يبارك فيك.
2: وش طيب وش الاضافات المختلفه من بيت الى اخر؟
0: والله شوف قديما كان نسميه عندنا الحوار اللي هو الحار، هذا يسمونه
1: الزنجبيل.
0: نعم نسميه حوار. هذا اللي كان متوفر قديما الله يبارك فيك. الهيل ما هو من منتوجات المملكه.
2: طيب الان يا فيصل الان طريقه تحضير القهوه عندكم، وتحطون زعفران؟
0: الزعفران لاحقا جاء لكن صار الان مرغوب.
2: والهيل؟
0: الهيل بعضهم يشتهي الهيل لكن بعضهم لا.
2: ويحط اللي ما يحط الهيل يحط مسمار؟
0: اي نعم. لانه يسبب نوع من الحرقان. أي. الله يبارك.
2: ولون القهوه يكون يعني شقره ولا اغمق ولا افتح؟
0: تختلف. وازيدك من الشعر بيت ايضا يا استاذ الله يحفظك وللساده المستمعين، عندنا جيزان يشرب القشر ويشرب البن.
2: نعم صحيح، في الجنوب القشر. نعم احسنت.
0: نعم.
2: أيه.
0: والقشر اخف وطأة على المعده طالما.
2: نعم.
0: من البن.
2: صحيح هذا موجود في الجنوب. نعم
0: نعم. وايضا اعطيكم معلومات، ايضا وزاره الثقافه بالتعاون مع الجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث استطاعت ان تسجل البن في قائمه التراث العالمي كممارسة
2: اليونسكو. نعم
0: اليونسكو
2: نعم صحيح. اي نعم صحيح.
0: وعلى كل حال المعلومات هذه اقولها لكم وانا رجل
2: هي يعني معلومات هي
1: متخصص انت يا
2: منشوره يعني وضعناها يعني في كثير من الاخبار الرسميه، لكن مجرد يعني قولك له اعاده لها وتذكير. فبيض الله
1: فيصل. عفوا فيصل، الان ايش انواع البن اللي عندكم؟
0: والله على حسب الجبال عندنا الله يبارك فيك البن الخولاني.
1: ايوه
0: فقط
1: بس.
0: نعم بس الله يبارك فيك.
1: في معلومه اللي كان

0: بس انا ماني حضرتك بس يمكن طلال اللي هو انه يعني هي تبدا شقره من الجنوب وتصير سوداء للشمال او
1: والله على حسب
2: شقره في الوسطى افتح من الجنوب
0: افتح في الجنوب
1: عندنا بجيزان تحصلها شقره تحصلها البنيه تحصلها سوداء
2: اي بس على كلام فيصل يعني مختلفه حتى ما شاء الله جيزان مختلفه من بيت الى اخر يعني ما في شيء ثابت حتى مدى الاضافات فيها يختلف نعم
1: النكهه تختلف
2: اي نعم واضحه فيصل
1: اختلفت الثقافه طلاب اعرفكم بحاجه الله يحفظك
0: تفضل
1: الدكتور فيصل الطميحي ونعم. مدير طال عمرك مدير فرع الجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث
0: ما شاء الله اهلا وسهلا دكتور
1: ومن قام على تسجيل الممارسه
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بيض الله وجيهكم الحقيقه على هذا الجهد الكبير في دعم هذا المنتج السعودي نحاول أيضا أن نربط بين الهوية السعودية وهذا المنتج ومثل ثقافة محلية فوزارة الثقافة كما أشرت لها دكتور فيصل وجهودكم أيضا يعني ساعدتم في نشر هذا المنتج السعودي أن يشارك في محافل عالمية في مشاركات صحيح. في مهرجانات لكنها في مدن كبرى مثل نيويورك مثل روما وكذلك إكسبو اللي أقيم في دبي يعني كل هذه مشاركات رائعة في تقديم المنتج المحلي كثقافة سعودية
0: اقتصاديا القهوة اللي الآن تصدرونها
1: عفوا
0: في تصدير الآن للقهوة
1: الآن نعم وصلت الله يبارك فيك حتى للديوان الملكي ما شاء الله تبارك الله
0: أنا أتكلم كاقتصاديا كيف حراك الاقتصادي
1: نعم بدأت الله يبارك فيك الآن تصدر وفي البداية كانت محاولات فردية لكن الآن دخلت الدولة بقوة
2: كما دخل طبعا صندوق الاستثمارات في هذا المجال يعني من أجل الصناعة وتقديم هذا الخط حتى يكون خط صناعي أكثر ومحوكم وبإذن الله أنه يقدم منتجات سعودية على مستوى العالم
1: أحسنت وشركة القهوة العربية السعودية الله بارك فيك نعم. دخلت بقوة برأس مال مليار و200 مليون ريال سعودي
0: نعم. ما شاء الله
2: نعم يعني والأجمل من هذا كله اللي يعطينا يعني الحقيقة شعور بالفخر والاعتزاز كما أن وزارة الثقافة يعني أشارت إلى عام 2022 هو عام القهوة السعودية أن مفهوم القهوة السعودية هو من الأرض وليس من المقاهي فهذه قوة صحيح. بالنسبة لنا أن هذه قهوتنا من أرضنا
1: منتج اقتصادي ومنتج تجاري ومنتج ثقافي
2: واستثماري وسياحي كذلك في المستقبل نعم
1: وأيضا نعم
2: نعم
1: وأزيدكم تعريف عن حالتي الله يبارك فيك أنا عضو مجلس شورى سابق الله يبارك فيك
2: ما شاء الله عليكم ما شاء الله
0: أهلا وسهلا يا دكتور
1: كانت فرصة لي أني أساهم في هذا
2: والله أسعدتنا
0: وإحنا اتصالك اليوم والله إضافة
1: الله يبارك فيكم وموفقين ومساءكم ورد ورضا وبهجة وسرور
2: الله يرعاك شكرا
0: ومساءك جمال أهل جيزان
1: وفنجان قهوة هاني عليكم
0: علينا وعليك شكرا لك يا دكتور
1: الله يبارك فيك
0: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 011-40-53 أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز هو ممكن طولنا عليه لكن الدكتور فيصل يعني أبحر في المعلومات وكنا محتاجين إلى مثل هذه المعلومات وفي خاصة يعني في شيء نفخر فيه بأمانة طلال عادتك كنت تقهوى الصباح والمساء
2: الحقيقة يعني في المساء نعم المغرب يعني أقصد أنه على موضوع اليوم العالمي للقهوة كثير أيضا من المقاهي السعودية اليوم تقدم عروض احتفالا بهذا اليوم العالمي للقهوة لكن ليت على القهوة السعودية بعد 011-40-53 ماجد
3: هلا وغلا يلا حيو
2: الله يبقيك شلونك يا ماجد عساك بخير
3: يا هلا وغلا بهالصوت
2: هلا وغلا يلا نباك تفضل يا ماجد
3: الله يزيد فضلك والله ما قصر الدكتور كل شيء قاله
2: باقي انت ما قلت شيء انت يا ماجد
0: لا نبي نتكلم معك يا ماجد على السلوكيات على في ناس كيف طقوسها تحب تشرب القهوة مع الأهل في ناس يحبون يشربون القهوة في مكان هادي يحب فهمت يعني
3: ايه انا والله يا طويل العمر رجال احب اسوي القهوة بنفسي احمسها اشتريها وانا اللي اغسلها واحمسها واحب الحمسة دائما تكون فوق النص يعني فوق قريب من الغامقة
0: ايه
3: على اساس يبين الطعم
0: من وين تكلمنا يا ماجد؟
3: أنا من الرياض عرفت؟ وقهوتنا صراحة هنا هيل وزعفران وعويدي وأكيف عليها في الصباح لا رحت الدوام زي أنت هناك
2: أنت حط هيل وعويدي مع بعض؟
3: هيل وعويدي وزعفران
2: آه كلها في الدلة إيه
3: في الدلة
2: كيف ما شاء الله عليك يا ماجد
3: أما القهاوي الثانية دي الحين طال العلم فيها دي الله أني ما أعرفها ولا حتى أعرف أسميها
0: يوميا انت الصباح هذا لازم القهوه
3: انا برنامج الله الله يوميا الصباح وخلاص لا جاء في الويكند عاد لا تغير يوم الجمعه عقب صلاه الجمعه مع الاهل
0: يعني فنجانك واحد في الصباح
3: فنجان الصباح وما كثر بالكثير بالكثير انت تسرق هي مزاج والله هي كيف صراحه
2: اي ماجد هي مختلفه ترى من منطقه الى اخرى
0: اي بس انك يعني ما تقهوى الا في الصباح تروح يوم تروح الدوام
3: تمام
0: باقي النهار ما تتقهوى اقول باقي النهار ما تتقهوى
3: اي اي اي اتقهوى بس الدوام الصباح بس غير طيب. ما تقهوى
2: ماجد الان تقول انا احمصها ولا لا
3: الله
2: الى اي درجه تحمصها لان هي ترى تختلف من منطقه الى اخرى
3: والله انا
2: في التحميص والاعداد والاضافات والتحضير
3: انا حمصتي يا طويل العمر
2: اي
3: تقريبا رقم 3 4 تقريبا يعني غامقه شوي
2: اي غامقه
3: ايه
2: مالك ومال الشقره اجل
3: لا لا لا الشقره ما تصلح يا ابن الحلال ما تبين طعم القهوه
2: اي نعم اي نعم بيض الله وجهك يا ماجد
0: لا انت يا ماجد
2: طول عمرك شكرا لك
0: حفظك المولى
3: اسمع صوتكم الله يحفظك الله
0: يرحمك احنا سعيدين بسمع صوتك يا ماجد
2: يا امان الله
3: يا مرحبا وغلا
0: 011 40 5 3 فرح يا فرح انت على الهواء
4: مرحبا
0: هلا وسهلا يا مرحبا
4: مساء الخير كيف الحال؟
0: مساء النور يا مرحبا يا فرح شلونك؟
4: والله بخير الحمد لله والله طقوسنا بالقهوة هي قهوة المغرب ضروري هذا
0: قهوتكم قهوة المغرب
4: ايه يعني كذا ريحة القهوة مع ريحة العود
2: وشي في 60؟
4: لا ايه دي بس قهوة المغرب هذه لازم
0: قهوة سعودية؟
2: هي وش القهوة؟ سودة؟
4: لا لا شقرة
2: شقرة ما عندكم في البيت يا فرح ركن القهوة؟
4: إلا فيه
2: الأخوانك
4: ايه هذه لازم ضروري
2: هذه موجود هذه متى وقتها
4: هذا كيف اللي متى ما صحي
2: ايه حسب المزاج يعني لكن المغرب هذه لازم قهوه سعوديه إيه
4: هذه قهوه سعوديه
2: مع الاهل جمعه الاهل
4: يعني على صلاه المغرب كذا تشم ريحه القهوه
2: اي بس انت يبدو لي مالك فيها انت مع ركن القهوه بس هذه مجامله مع الاهل إيه
4: لا لا لازم فنجان لازم فنجان هذه
2: اي بس الافضل تفضلين ايش القهوه الامريكيه هذه السوداء ولا السعوديه انت
4: السعوديه
0: إيه اخر كلام
2: أجل
0: لا لا لا اعترف اعترفي
2: نطلع ركن القهوه
4: لا لا لازم فنجان فنجان او فنجان بالكثير
0: وكم كاسه قهوه سوداء في اليوم
4: يعني ثلاث
2: يعني السوداء هي اكثر هي اكثر ولو بعيب ترى ما هو
0: لا لا ترى هو كيف بالنسبه لكل واحد له مزاجه لا
4: بس طعمها كذا يعني
2: اي عادي عادي اللي تفضلينه صح اللي تحبينه بس يعني كقهوه نتكلم عن كيف وكم
0: تقولين انه كطقوس انت تعجبك طقوس او ريحتها في البيت وكذا ومع العود ومع
4: العود كذا
0: انت الظاهر ان العود اهم من القهوه
4: ها
0: اي
4: لا والله جد يعني ثبتها من الدله كذا
2: وفعلا فعلا اي فعلا جمال اللحظه اصلا بجماعه العائله نعم واللقاء بهم ولا القهوه نلقاها في اي مكان على كل حال بيض الله وجهك يا فرح الله يحفظك
0: شكرا لك
2: طول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 5 3 اتصال جديد عبد الرحمن
5: الو السلام عليكم
2: هلا وعليكم السلام ورحمه الله
5: شلونكم
2: حياك الله يا عبد الرحمن
0: يا هلا وسهلا
5: والله يا قهوه المغرب والفجر بس هذه المعروفه
0: من وين تكلمنا وش يا عبد الرحمن
5: من الشمال
0: وكيف نوع القهوة اللي تتقهونها؟
5: والله شقرة.
0: شقرة. تحطون معها إيش أنتم؟
5: هيل وزعفران.
0: إيه. والصباح ولا المغرب؟
5: الصباح والمغرب.
0: أنت اللي تزينها ولا البيت؟
5: لا أنا.
0: ما شاء الله أنا أسمع صوت قربع قبل شوي شكلك تنزل العزبة.
5: إيه.
0: ها؟
5: إيه.
0: اليوم خميس وقاعدة زينة وكل شيء ها؟
5: اي والله متونسين الحمد لله بفضل الله
0: دوم ان شاء الله ولا جربت انت السودة وذي والشغلات
5: والله السودة دارجة بس يفضلونها الناس اكثر من الشقرة الحين صار الدارجة
0: هي لانها جاهزة لكن سبحان الله القهوة السعودية دائما ما يكون لها مزاج ولها قعدتها ولها كيف عرفت الكيف
5: ايه بس الجنوب يستخدمونها سودة ولا ما يستخدمونها
0: لا ما يستخدمونها سودة
2: والله وعلى حسب الدكتور فيصل يقول عندنا في جازان مختلفة ترى من بيت إلى آخر ما في شيء ثابت يعني في بعضهم تصير مثلا السوداء وبعضهم تصير اخف وبعضهم تصير شقرة، وحتى الاضافات يعني اللي يحط زنجبيل واللي يحط هيل هي مختلفة من بيت لآخر، يعني ما في شيء ثابت. على كل حال انا اختلفت الثقافات عندنا يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك.
0: لا انت
2: شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 53 افراح. افراح وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حياك الله يا افراح.
6: الله يحييكم يا رب.
2: اهلا وسهلا تفضلي.
6: بالنسبه للقهوه يعني هي فيها لها عادات وتقاليد، وخصوصا لما يعني ظهرت في الاونه الاخيره يعني بعض رغبات الناس اللي صاروا يحطون القهوه مع الثلج، والبعض الاخر صار ينتقد
0: قهوه مع ثلج.
2: اي قهوه مثلجه.
0: أيه. قهوه السوداء قصدك.
2: اي صحيح.
0: اي انا حسب
6: ال يعني انها نوع من انواع البن.
2: صحيح نعم.
6: ايه فالبعض الاخر يعني صار ينتقد عادات الناس انه شلون أيه. القهوه تنشرب بارده وكذا. أيه. فعلى قولتهم كل اللي يعني صح. مذهبه ويحترم.
2: صحيح كلام جميل يا فراح. هذا اصلا بعد دليل على انتشار المقاهي عندنا في المملكه، دليل على التحضر الموجود الحاصل عندنا، وكلها ايضا ترى فتحت المجال على المنتجات السعوديه، بعض ترى اصحابها السعوديين وفتحت لهم المجال، هم يعيدون النظر في مكونات القهوه، في عاده البني، عاده التحميص، كيف ممكن ايضا تكون جودتها. واصبح السوق اليوم مليء بالعلب والعبوات الان موجوده كلها ماركه سعوديه، كل واحد يقدم الافضل.
6: صحيح. اي نعم. وغير كذا دائما يعني إيه. ان القهوه لا تشرب على عجل يعني. صحيح. حتى لو ما كنا مثلا يعني نشتهيها ولا شيء.
2: صح.
6: يعني نؤنس بالناس اللي يعني حولنا، وعلى قولتهم يعني فيها كان مثل قديم بيت شعري قصير كان يقول بعض العرب روحها مثل زلة الكيف من جالها يشفي القلوب العليلة. هل مو بالمقصد ان نتقهوى على قولتهم، بس المقصد من تجارب.
2: عاد انت ما تشربي فنجال، انت مع القهوة السوداء.
6: كيف؟
2: انت مع القهوة السوداء ولا لا؟ ما هو مع
6: نهائيا لا، القهوة السعودية هي اللي
2: ممتاز.
0: كيف طقوسك فيها؟
6: محافظين على اصالتنا.
0: تهاني افراح. كيف كيف طقوسك انت في القهوه السعوديه؟ يعني لما تبغين تقعدين وتقهوين، تحبين مع العائله ولا لوحدك ولا كيف، ولا في الصباح في الليل في المساء؟
6: لا غالبا ان مع العائله، بس يعني مرات الواحد يعني على قولتهم يأنس انه يكون الحاله ياخذ مساحه خاصه يعني.
2: انت تخلينا على النار كم، 20 دقيقه
6: تقريبا، من ربع ساعة
2: إلى 20. بيض الله وجهك يا فراح، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا لك،
2: الله يرعاك. نجحتي في الاختبار متأكد في صوت ولا
0: 011 40 53. تهاني.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
7: كيفكم؟
0: كيف الميزان شغال كويس حق القهوة ولا خربان؟
7: لا مضبوط.
0: مضبوط. من آخر مرة صلحتي قهوة سوداء؟
7: صراحة أنا ما في عندنا قهوة سوداء وفي القهوة العربية، بس أنا أحب أكثر شيء القهوة العربية.
2: القهوة السعودية يا تهاني.
7: أيوه.
2: القهوة السعودية عندكم في البيت دائما حاضرة وموجودة.
7: أيوه.
2: ما شاء الله. وأكثر شيء تفضلينه؟
7: صراحة القهوة السعودية.
2: وشون تسوينها هذه؟ وش طريقتك فيها؟
7: عادي فيها، إحنا كنا قبل كنا نأخذ قهوة نحط بن وهيل. فالحين في قهوة يقول أبوي إنه يعني كلها مخلوطة فيها بن وهيل.
2: أي صح. أي تجي معها زعفران وهيل.
7: أي كلها أي. مجموعة في خلطة واحدة.
2: أي.
7: فدائما خلاص صرنا نأخذ منها ونسوي منها.
2: يا فيه. سلام. متى تسوين عادة المغرب مع العائلة؟
7: والله أنا أحب القهوة كثير عالية تبغى تحبها.
2: شلون؟
0: يعني دلة ورا دلة.
7: أي أنا كل يوم بعد المغرب أسوي لي قهوتي.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك.
0: ولا تبين احد يشارك معها صح؟ لوحدك؟
7: لا عادي بشارك.
0: لا لا قولي الصدق، قولي الصدق تهاني.
7: لا والله عادي.
0: الا
7: ما يحبونها مثلي، انا احبها كل يوم اشربهم. لا
0: ما انت بس تقعدين تحطين، اللي بيجي يجي واللي ما
7: ايه اللي بيشرب احنا مثلا ما يشرب
0: بارك الله فيك يا تهاني. شكرا لك.
7: شكرا المخرج الرائع.
0: شكرا مخرجنا محمد الفلاج، يعطيك الف عافيه.
2: 011 40 53. عبد الكريم.
8: هلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ورحمه الله وبركاته.
8: حياكم الله. شو الفرصه السعيده سمعنا صوتك.
0: احنا السعيدين بسمع صوتك.
8: انا اقول حياتي حياتي اجتماعيه، اللي جرى واللي صار علي من الرياض من المنطقه الشرقيه، القهوه تعمش الصديق وعزيزين علي. الحياة مو مجرد القهوة، مجرد إحساس ومشاعر الإنسانية تخلي الإنسان ياخذ ويعطي مثلك ومثلكم وشرواكم في الحياة.

0: مبارك الطيب يا عبد الكريم، الله يحييك، اهلا
1: الله
0: وسهلا.
1: يسلمك حياكم
0: انت من
1: الله.
0: وين تكلمنا يا
1: انا كنت في الرياض في التشغيل الصيانه قوه المسلح، انا ماسك الاداره التشغيل الصيانه.
0: انت الان في الرياض يا عبد الكريم؟
1: لا تقاعد الحين.
0: لا لا، انت الان اي مدينه تكلمنا الان يا عبد العزيز عبد الكريم؟ اي مدينه
1: انا في
0: تكلمنا؟
1: المنطقه الشرقيه في الاحساء.
0: في الاحساء، ما شاء الله تبارك الله. تقهويت؟
1: وهذه تعم مثلك وان شاء الله تعم الاصدقاء.
0: تقهويت يا عبد الكريم ولا لا؟
1: والظهر والعصر والليل نجمع الحبايب مثلكم وشرواكم.
0: شرواك الطيب، الله يحفظك يا عبد الكريم، طول عمرك. الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. الله يحفظك.
2: هلا وسهلا. 011-40-5-3 عبد الله.
3: هلا ابوي.
2: هلا وسهلا.
3: مساء الخير، السلام عليكم.
2: اهلين وسهلين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله عبد الله.
3: الله يبقيك. والله يا طول عمر ما اقول لك الا خير، بس يعني صغري في الجنوب تمام، ولا وقهوتنا مع الوالده ومع الاهل وذا تختلف عن اهل الشمال وذا. فعندنا احنا في منطقه الجزائر الخاصه يعني كذا قهوه، في عندنا القشر وفي البن وفي السوداء وفي الحالي وكل شيء الحمد لله.
2: وش اكثر شيء تشربونها؟
3: والله اللي كنت اشرب عشان الوالده كانت يعني البن قوي عليها، انا متربي مع الوالده، فكانت قشر وسوي عليها زنجبيل.
2: اها،
3: جيت جدا طول عمر اختلفت الثقافه والعادات واختلفت ذا، فصرنا ايش؟ صرنا شباب تعرف مع القهوه، بدايه القهوه السوداء ولا الثمانينات او اخر الثمانينات والتسعينات. جيت بعدين فتره الزواج الله يحفظهم وليد سوي قهوه. يا ناس
2: يا ناس،
3: ايوه
2: يا ناس. ايش نوع القهوه؟
3: قهوه عربي طول عمر.
2: قهوه سعوديه؟ طيب
3: سعودية بس لها يعني تركيبة خاصة، يعني مو المدح ولا شيء ولا ذا، الله يطول في عمره إن شاء الله، بس تركيبتها خاصة. حتى لو رحت مع الأهل ورحت مع أخواني رحنا كشتة رحنا جابت القهوة، يقول لي الأخوان أنا قهوتكم ميزة يا أبو وليد صراحة.
2: الله الله الله يديمها إن شاء الله.
3: إيه قلت يمكن يتريق ولا شيء، قال لا والله يحلف بالله، قال والله إحنا ما دقنا زي القهوة دي صراحة.
2: يعني لما تجيب انت القهوه تخلص اول شيء.
3: ايوه عندنا بجده هنا في جهه البلد وذاك اختار بس انواع البن، الهراري الكولومبي البرازيلي. جينا في الجيل ذا يا طويل العمر اللي هو بزورتنا الله يحفظهم ويحفظ لكم ان شاء الله،
2: آمين.
3: يا بابا وقهوه مختصه يا بابا، والله يا طويل العمر المطبخ عندي جميع كلها، بالكابتشينو بالقهوه المختصه بالمدري ايش بالمدري شنو، قهوة باردة قهوة، أنا نعرف القهوة حار.
2: لا وبعدين أجهزة ووزن وميزان وعقارب الساعة
3: دولة ورجال، يعني جو الحين ذولا تجي الحق أقول تجي بالثلج، والله أقول لها يا بنت الثلج مو كويس على العظام، يسبب سيولة في العظام في النظام. قالت يا بابا أنا ما أحب اللي بالثلج واللي يشربها بالحارة، المهم كل واحد له كيف.
2: متى قهوتك انت؟
3: انا عربي.
2: اي متى في الصبح؟ في ناس يقول لك والله انا عندي الوقت الفلاني والوقت الفلاني.
3: في الصبح انا ام وليد هي في الدوام وانا في الدوام قهوه تركي صراحه.
2: ايوه طيب.
3: ايوه قهوه سوداء.
2: عشان كذا عيونك زرق.
3: ايوه
2: عشان عيونك زرق كذا انت. ها
3: ايوه مخصوص اجيبها لي انا مخصوص، يعني
2: حلو
3: مكان مخصوص. ايوه فالحين الان عشان
2: القهوه السعوديه متى تشربها في اليوم انت؟ لها وقت محدد ولا؟
3: والله وقتها محدد مع جمعة زورتي واهلي، ويكون في كيك اي حاجة
2: بعد المغرب يعني؟
3: تمر بعد المغرب. ايوه بعد المغرب، بعد قبل العشاء كذا بشوية، بعد مع الاشياء اللي احنا نسمعها والتنبيهات وذا، الساعة 9 تسمع من الدكتور مدري مين ويقول لك القهوة السعودية مركزة جدا.
2: وفق الله يا عبد الله. يا ناس يا ناس روح يا معلم.
3: قلت تجربتي. لا حبيبي انتوا كلكم بالكل والله.
0: الله يحفظك يا عبد الله.
2: حبيبي.
0: شكرا لك
2: الله
0: على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
2: احنا سعيدين بسمع صوتك يا عبد الله.
0: الله يرعاك في امان الله يا عبد الله، اهلا وسهلا. 011-40-5-3 ابو خالد.
4: مرحبا.
0: مرحبتين، حياك الله يا ابو خالد، كيف الحال؟
4: يا هلا ابو عبد الله، نسيت بالخير.
0: هلا وغلا يا ابو خالد، الله يحييك.
4: واخوي زميلك
0: خالد.
2: معك خالد.
4: ونعم والله.
2: معك زود. حياك الله.
4: هلا أبوي خالد. يا هلا والله. والله إنك شوقتونا للقهوة يا طويل العمر.
0: وفا ما تقهويت اليوم.
2: البيت على البيت لحق.
4: إلا والله أني أنا كل الصبح يا طويل العمر.
0: وين وين الصبح المغرب ما تقهويت؟
4: إلا والله تونا جاي مناسبة الحين.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شكلك والله ما أحس مالك في القهوة.
4: سام؟
0: مالك في القهوة ولا لا يا أبو خالد؟
4: إلا والله راعي قهوة بس بديت أخففها من تالي.
0: شلون؟
4: صرت أحول على الشاي لكن هي يومي عندي أنا في البيت.
0: إيه نعم.
4: مع العيال الله يصلحها.
0: إيه هذه قهوتكم العائلية يوم يوميا بس إنها المغرب ولا لا؟
4: لا والله الصبح يا أبوي.
0: الصبح ما في قهوة في المساء؟
4: إلا والله في المساء.
0: إيه ما شاء الله. ما شاء الله عليكم.
4: اللي يقول الدلة جاهزة.
0: احنا
4: يا عمر انا لحقت على ابوي الله يغفر له ووالدينا ووالديكم
0: كل
4: كان ويقول العمر يبدون في الحمسة يومي. تعرف ايش معنى يومي؟
0: اي نعم. اي
4: قازة يعني.
0: اي هذا من اول اول لكن لا لا تغيرت الحياة الان. قبل سنوات ما كنا نشوف هالمقاهي الموجودة ما شاء الله. لكن اصبحت اليوم موجودة بكثرة المقاهي السعودية. اللي تقدم القهوة السوداء بمختلف أنواعها وأشكالها.
4: صدقت أنا كل اشترى يعني على قولتهم رحت للدوام أخذت سوداء والحمد لله مهيئ لنا يعني سوداء
0: على السريع فيها. يعني على الطريق
4: والأنواع هذه الكابتشينو
0: ما شاء الله عليك. بيض الله وجهك أبو خالد.
4: ودي والله أنكم تشرفون أنت والزميل.
0: الله يشرف مقدارك. شرف مقدارك أبو خالد.
4: الله
0: يحفظك.
2: شكرا لك.
0: تحياتنا لك. هلا وغلا في امان الله.
2: 011 40 5 3.
0: محمد
5: هلا بك. السلام عليكم.
2: هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
5: مساءكم قهوه.
2: مساءك زعفران. واحد تحمس.
5: الحقيقه انا من عشاق القهوه السعوديه الشقراء.
2: حلو.
5: يعني إذا ما كانت يوميا يعني تحس في شيء ضايع في يومك.
2: يصدع راسك ها؟
5: يصدع إيه.
2: متى تشربها أنت؟
5: والله بالعادة في الصباح وفي المغرب يعني لكن أكثر شيء في الصباح.
2: وأنت اللي تزينها ولا؟
5: شلون؟
2: أنت اللي تزينها يعني تصلحها؟
5: لا ما أصلحها بالعادة لا بس أشرب يعني تكون جاهزة مجهزة بشكل كويس.
2: حلو.
5: إيه.
2: وهذه والجمعة والسبت؟
5: الجمعة والسبت هي طبعا كل الأيام يعني ما يفرق
2: صباح وبعد المغرب.
5: بعد المغرب أكثر شيء يعني وقت الصباح. صباح
2: الرسمي الصباح
5: على حسب. إيه
2: حلو.
5: إذا ما بديت يومك بقهوة خلاص اعتبر اليوم ما يعتبر يوم صراحة.
2: الله الله الله. يا راعي الكيف.
5: إيه كيف.
2: بارك الله فيك محمد. شكرا لتواصلك.
5: الله يحفظك.
2: هلا وسهلا يا محمد.
0: 011 40 5 3. جابر
6: يا مرحبا.
0: هلا وغلا. وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالكم؟ عساك
0: الله يحييك يا جابر. حيّ
2: يا مرحبا.
6: سمعت برنامجكم الطيب هذا وقلت أشارك معكم.
0: الله يحييك.
6: ومسي عليكم بالخير طال عمرك.
2: من طيبك.
6: وبخصوص القهوة الله يحفظك هي جزء من يومي والله لازم الصباح والمساء اللي هي القهوة السعودية. أكيد أكيد لأن القهوة السوداء هذه يعني الصراحة لها جوها ولها ناسها ولها كذا لكن تعرف القهوة السعودية لها مكانتها ولها وضعها فلازم إذا مر يوم يكون المزاج ماشي.
0: صحيح.
6: بدونها
2: يعني
6: إيه وتوي متقهوي قبل شوي وطرع على بالي زامل وطني ما أدري والله من اللي بدأه وقلنا نشارك به معكم الله يحفظك.
2: تفضل.
6: يقول مرحبا بالموت دونك يا وطننا بيعة في رقابنا والعهد منا عقب اللي ما يفدي عن بلاده ودنا بيوم يرد القوم عنا نحمي الحدان حتى لو قتلنا يا يعني نروح بالنصر ولا الشهادة.
2: سلمت بارك الله فيك.
0: طول عمرك
6: على البرنامج الطيب هذا والله يجعلكم في خير ان شاء الله.
2: والدله عدلت المزاج.
6: اي تعال عليا والله.
2: وفك الله يا جابر. لا هنت لا هنت.
6: الله يحفظك. فرصه سعيده.
2: فرصه سعيده. 011 40 5 3. ام سعيد
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. الله حيها.
7: الله يسلمك إن شاء الله.
2: ها يا أم سعيد، كيفك مع القهوة السعودية وكيف أجواءها معك؟
7: حنا طبعا القهوة السعودية بالذات حنا في منطقتنا بيشة يشتهر بالقهوة السعودية على مستوى المملكة.
2: وش اللي يميزها؟
7: صفراء وزعفران عليها ونحبها بالهيل أكثر شيء. في ناس يحبونها بالعويدي والحوائج الثانية، لكن حنا بالهيل.
2: أنتم يا هالبيشة؟
7: أيوة هالبيشة، ومشهورة. وحسب القهوة، في خولاني، في قهوة البرية، وفيه القهوة الهرارية، بس حنا ما نأخذ إلا الخولاني والبرية.
2: أنت من النوع اللي تحبين يعني مدمنة قهوة سعودية ها؟
7: أيوة طبعا طبعا، في الصباح بعد العصر وبعد العشاء،
2: هذه ثلاث ضرورية ثابتة.
7: لا لازم لازم، ومع البلح، وإذا كان وقت الشتاء مع التمر والقشطة والطحينة والحاجات هذه.
2: قعدة القهوة هذه وش يتخللها يعني؟ تحبون دائما أنه تزين السوالف عليها
7: طبعا سبحان الله، استخدام أول شيء إذا جاك ضيف لازم القهوة
2: هي.
7: وبعدين تطبخ في البيت بطريقة يعني نرخي عليها النار ونخليها فترة يعني حدود النص ساعة إلى 40 دقيقة تطبخ.
2: أي.
7: وبعدين بدأت تقصر، زيد عليها شوية ماء تخليها تطبخ شوي، بعدين يلا جهز الهيل الزعفران حسب اللي أنت تحب، إذا زعفران وعويدي، إذا زعفران سادة مع هيل، إذا فيه ناس يحبونها بالنخوة والحاجات دي إحنا بالهيل أكثر شيء، إذا حطينا عويدي بس خفيف.
2: ما شاء الله تقهويتي اليوم
7: ومشهورة مع تمر صفري بيشة.
2: ما شاء الله تقهويتي اليوم اهم شيء.
7: اي والله،
2: واذا ما تقهويتي تصدعين ودنيا
7: اي لا، وحتى ولا مزاج ولا اقدر اكلم حد.
2: اذا انت مسافره وش تسوين؟
7: والله احط علي عويدي بالذات الخط عشان تصبر ولا لنا.
2: يلا وفك الله يا ابو سعيد.
7: الله
2: لا يهينك يا ابو سعيد، شكرا لك.
7: العفو، السلام.
2: 011-40-53 نقول الو، متصل جديد.
8: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وعليكم السلام يا راشد.
8: هلا بك يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا راشد. هاي راشد، انت من اي نوع اللي يحب القهوه، السعوديه ولا السوداء ولا؟
8: لا انا احب القهوه السعوديه وبالاخص القهوه النجديه. اي قهوه.
2: صوتك يقطع ترى يا راشد.
8: اقول احب القهوه النجديه، وهي قهوه تجمع الاحبه وتخسر كثير من الكلام.
2: ايه انت تحب يوميا تشربها ولا؟
8: ايه يوميا على عصريات كذا المغرب.
2: راشد عندك ادوات حقت القهوه السوداء ذيك؟
8: ايه
2: عندك؟
8: ايه عندي.
2: كيف تضبطها؟
8: اول شيء اطحن البن، بعدها احطه بالاله واخليها تطبخ
2: وتوزن وحركات وكذا.
8: ايه يرفع عليك.
2: ها وكم كاسه في اليوم؟
8: كاسه واحده تكفي. اثنين بالكثير.
2: ثلاثة. الله يوفقك يا راشد، شكرا لتواصلك يا راشد.
8: عفوا يا
2: حبيبي. هلا وسهلا.
8: هلا.
2: 011-40-53 زين.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بخير استاذ خالد، استاذ طلال.
2: يلا حيا.
0: حياك الله يا زين، اهلا وسهلا.
9: حياكم الله والمخرج المتألق وكلكم مع مناسوب الإذاعة.
2: بارك الله فيك
0: يا مرحبا يا زين.
2: مخرجنا وسهل. محمد الفلاج،
9: الله يسعدكم ويسعد.
2: تفضلي.
9: مساكم قهوة عربية سعودية.
0: تفضلي.
9: والله بالنسبة للقهوة صراحة القهوة السعودية طبعا هي لها الأولوية في كله، هي رمز الضيافة ورمز الكرم.
2: نعم.
9: يعني دائما نقدمها أول ما نقدم للضيوف القهوة السعودية، ما يتقدمها أي شيء ثاني. فيعني صراحة أنه يبغى لها يعني تكون مكانتها يعني محفوظ.
2: متى تشربينها أنتي؟
9: والله إحنا نشربها الحمد لله بأمالها، أي وقت يجينا ضيوف نقدمها.
2: غير الضيوف، أنتم في البيت؟
9: إحنا في البيت بعد العصر وبعد المغرب. يعني
2: الصباح ما في شيء؟
9: والله في الصباح كان، وبس يعني الآن في الوقت الحالي لا، أكثر شيء بالعصر وبعد المغرب.
2: فنجال قهوة ما نسيتيه يا زين، شربتي فنجال مرة وبقى عالق في ذهنك؟
9: والله يعني دائم نشربها، ما في شيء. ما اتذكر يعني من

0: نحن دائما يعني نشرب سواء في البيت أو إذا ضيوف أو نروح عند أحد يعني زيارة، هي دائما يعني.
1: بارك الله فيك يا زين، شكرا لك.
0: الله يعطيكم العافية،
1: شكرا لتواصلك.
2: ميلا
3: ألو مرحبا، السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: يا أهلا ومسهلا.
2: عاد أنت يا ميلا من الشمال من تبوك؟
3: أي نعم. أي
2: أي نعم. نبي حين نعرف لون القهوة اللي عندكم، هي مختلفة عن الجنوب عن الوسطى؟
3: والله ما
2: إيش ما تسوين قهوة شكلك أنت ما تعرفين أبد.
3: بنا أسويها بس يعني ما أعرف إذا هي تكون مختلفة أو لا.
2: شلون لونها وشلون القهوة؟ غامقة ولا سودة ولا ما شاء الله. تعرف طريقتها يعني ولا ما قد سويتيها بعد؟
3: بلا أكيد بسويها.
2: وش طريقتها؟
3: يعني بنغلي المي وبعدين بنحط القهوة، وبعد ما تغلي القهوة نضيف لها الهيل.
2: إيه. مدة كم طيب غلين القهوة تحضيرها؟
3: يعني ممكن من 15 إلى 30 دقيقة.
2: إلى 30 دقيقة. وهذه اللون القهوة ثابتة عندكم في الشمال أو في تبوك تحديدا يعني ولا يختلف من بيت إلى بيت؟
3: لا أكيد تختلف من بيت إلى بيت.
2: أي
3: يعني بس عادة يعني في المجتمع اللي أنا فيه هذه القهوة كذا يعني.
2: أي المجتمع اللي فيه، لكن أحيانا يمكن أنتم غامقة لكن لو تسيرون على أهاليكم ولا الأقارب لا تختلف القهوة ولا لا؟
3: أي
2: من بيت إلى بيت. أي نعم. لكنك تبدون متى مع القهوة السعودية ولا لا؟
3: شلون؟
2: أنت مع القهوة السعودية تشربينها دايم ولا مع الشاي؟
3: لا ما أفضلها، أنا أفضل القهوة السوداء
2: المرة. أي نعم. طيب يا ميلا.
3: بس احنا عندنا عادة يعني كل يوم العصر لازم تكون القهوة السعودية جاهزة.
2: ممتاز.
3: يوميا كل عصر.
2: العصر للمغرب؟
3: لا العصر.
2: غريبة، عادة عادة يعني العادة العائلة السعودية المغرب قهوتهم.
3: نحن بعد العصر تكون جاهزة.
2: ما شاء الله تبارك، بالعافية يا ميلة، الله يحفظكم.
3: سلام وشكرا.
1: بارك الله فيك.
2: في امان الله.
1: 011 40 53 عبد الكريم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساء الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: مساء الورد.
4: الله يسلمكم.
1: أسلم عبد الكريم.
4: الله يسلمك. أنا من عشاق القهوة السوداء بلاك كوفي، أشربها كل صباح. اليوم اللي ما أشربها فيه تحس أنه مزاجك متعكر.
2: بس كل صباح
1: أنت اللي تزينها ولا؟
4: لا لا لا لا، أخذها جاهزة
2: الدوام.
4: القهوة السعودية
1: سم السعودية. إيش
4: القهوة السعودية المغرب مع العائلة؟
1: إيه جات ما جات ما انت حريص؟
4: لا ماني حريص، بس مرات بقوة الإجبارية انه مع المعزبة لكن وخذ لك تحقيق المغرب وبعدين اطلق سراحي بعدها.
1: اهم شيء تاخذ 3 فناجيل ولا كم؟
4: والله على حسب، يوم فنجال يوم 3، انا مالي راي.
1: ايه.
4: انا امشي الصباح اخذ قهوتي بعد المغرب مجاملة طبعا.
1: وكم كاسة قهوة تاخذها في اليوم؟
4: كل صباح كوب.
1: اوكي فنجان. كل صباح اكيد يلحقها شيء الظهر والعصر ولا
4: لا؟ لا لا بس المغرب مع الاهل بعده خلاص، لانه اذا شربت بعد الظهر اي ما تدري.
2: يبدو لي عبد الكريم من حزب الشاهي.
4: انا من حزب الشاهي لكن حزب العشاق القهوه السوداء.
2: اي بس القهوه السوداء يعني انت من عشاقها تاخذها مره في اليوم؟ ما تبي من عشاق
4: مره في اليوم
2: ما هو بعشاق.
4: إيه لا أخذها.
2: إيه العشاق تلقاه مثلا الصباح، تلقاه المغرب، تلقاه آخر الليل يعني على 11 10 خذ له واحدة.
4: لا لا يقول لك لذة حلاته، شيء لذة وجوده، نظرة وجوده.
2: أنت عندك شيء في البيت ركن قهوة كذا مرتبة حاطة فيه قهوة سوداء؟
4: لا وزنها وما أدري كيف.
2: أجل مال متى من عشاق أنت؟ من حزب الشاهي، تحب الشاهي يا عبد الكريم واضح.
4: اللي تشوف أشوف الشاي له
2: جوه. صح.
4: كل صباح والشيء لا تكثر منه، ترى كثرت منه تكرار.
2: صحيح بيض الله وجهك.
1: يقول لذة الحب في الشيء القليل.
4: الشيء القليل.
1: لا سلام
4: عليك.
1: الله الله. كوب واحد بس يا عبد. الله يحفظك
4: حبيبي. الله يسلمك.
1: لا هنت لا هنت. هلا وسهلا
4: حبيبي. هلا.
1: 011 40 53.
2: عبد الله
5: مرحبتين.
2: حياك الله، كيف الحال؟
5: هلا والله ابو عبد الله.
2: هلا وغلا ومرحبتين.
5: الله يمسيكم بالخير.
1: الله بالنور. هلا وسهلا.
5: موضوعكم القهوة.
1: أي.
5: قهوة على مقال يعني شيء يعني
2: موضوعنا كايف. ها
5: كايف كايف.
2: اي نعم اسلم.
5: جيتوا على وتر الحساس صراحة.
2: سم
5: القهوة طبعا مرتين في اليوم، الصباح والمساء بعد المغرب.
2: اي قهوة سعودية.
5: قهوة سعودية بس
2: ما شاء الله عليك.
5: الأشياء الثانية دي
2: انت من وين؟ من وين يا عبد الله؟
5: جايبين العيال الله يصلحهم.
2: اي انت من الرياض يا عبد الله؟
5: بالرياض.
2: اي ما شاء الله، نفس قهوة اهل الرياض ولا لا؟
5: الله
2: الهيل والزعفران وشقرة.
5: اللهم أن بحلم كم حاجة يعني من تجربتي فيها إنها القهوة مرة حساسة.
2: شلون؟
5: يعني لو تزود مثلا مويه
2: اي صح صح
5: قدر اي نعم قدر فنجال او قدر بياله
2: اي
5: قولوا ايش فيها قهوتكم اليوم
2: اي صحيح اي تصير مويه يعني ما تروح نكهه القهوه فيها
5: تزود شوي قهوه تنقص
2: تصير ثقيله نعم اي
5: يبغى لها يعني دقه لانها حساسه جدا
2: صحيح انت مقدارك كم انت اللي تسويها
5: لا والله يسويها عيال
2: اي وضابطينها كل يوم
5: والله
2: ولا ملاحظات ملاحظات اليوم والله ناقص شيء متغير مكثرين مويه
5: والله اقول لهم احيانا اذا كان كذا
2: اقول ما شاء الله عليك دقيق والله انت يا عبد الله
5: والله لازم ترى
2: كل شيء الا الكيف
5: لا
1: حد يلعب بمخي اقول لحد يلعب بمخي
5: اي بعد وفي ناس يحطون حليب شوي
2: اي صح اي نسيناها هذه نقولها صح بعض يحطون حليب نعم اي
5: وفي
2: بس هذه يعني الحليب هذه من ضمن الاشياء المستحدثه اخيرا يعني ما ادري شلون حطوها يعني ويبدو انها جت فتره كذا حطوها عقبها تابوا
5: عشان الله يسلمك يعني يصير ابيض شوي يعني يصير بيض
2: اي نعم اي اي فتح شو سمع ذاك تغير الطعم على كل حال
1: بارك الله
2: وجهك سم
5: وجربت كل الانواع الارابيكا الهنديه كل الانواع يعني ما في المغسوله غير مغسوله
2: ما في مثل بن الخولاني
5: ما في لا انا ما اخذها بس ما ودي اقول اسم
2: لا تقول اسمها اي بيض الله وجهك عبد الله
5: لا ما اقول اسمها بس انا خلاص
2: ايش الفائده انت تاخذها ولا تضبطونها يا مويتين زايده ولا قهوه زايده
5: صحيح
1: بارك الله
2: الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك
1: على قولهم بالله صبوا القهوه وزيدوها هيل هي 011 40 5 3
2: نوره
6: هلا والله
1: يلا حيا حيا
2: الله يا نورة
6: الله يحييك كل عام وانت بخير
1: يا مرحبا وانت بخير وصحة وسلامة
6: يا اخي اتصل عليكم وبهنيكم باليوم الوطني وردتوا علي
1: والله يمكن من ضغط الاتصالات يا نورة
6: والله اني زعلت الصراحة
1: لا انت لا ما تزعلين حقك علينا بنت الحلال وابشري بالعوض وصلت اليوم سمعنا صوتك
6: الله يسلمك وانا اكثر والله كيف الطلاب
2: اهلا طيب. اهلا يا نوره
1: يا مرحبا
2: الله كيف الحال
6: طيب الغالي
2: شلونك يا نوره عساك طيبه الله يحييك اهلا وسهلا يا نوره الله يطول عمرك انا كل يوم موجود الله يسلمك حرام علي انا كل يوم
1: لا لا حرام عليك
2: كل يوم موجود الله يحفظك يا نوره نوره كيف القهوه معكم في البيت
6: والله الحمد لله قهوة سعودية الحمد لله نشربها الظهر ونشربها بعد صلاة العشاء
2: ما شاء الله ما شاء الله حلو. تبارك الله الله يحفظك نورة يطول عمرك شكرا لك على الاتصال
1: شكرا لك
2: وعلى المشاركة معنا في أمان الله سليمان
1: سليمان
2: وش ذا المد هذا
7: 15 فنجان لحنيف
1: صبيت
7: لو بطنه قربت انقد
1: ملاها
7: ايش قال لك؟ قال له يا اخي عز الله هذه من قهوتك ما في قهوين.
1: خشمك يا الشيخ.
2: حياك الله يا سليمان كيف الحال؟
7: هلا والله
2: شلونك عساك طيب؟
1: يا مرحبا
7: يا هلا وغلب هالصوت
2: يا مرحبا بسليمان
7: هلا بطلال هلا بالجميع
1: هاي يا سليمان وش وضعك مع القهوة؟
7: والله شوف الصباح وبعد الظهر وبعد العشاء
1: ثلاث مرات بعد الأكل
2: لحظة الصباح وبعد الظهر
7: الصباح في البيت وبعد حلو. الظهر بعد الظهر في البيت وبعد العشاء في الشلة أو عدة أي
2: ما شاء الله والمغرب
7: لا المغرب ما فيه المغرب ما فيه
1: المغرب يتمرن سليمان رياضي يتمرن بعد المغرب ما هو فاضي
7: والله المغرب
2: اللي بعد الظهر بعد الغداء هي ولا قبل بعد الظهر بعد الغداء ولا قبل يا سليمان
7: لا قبل الغداء
2: قبل الغداء
7: اي تروق المانجا ترى على فكره بالنسبه لاهل القهوه اللي يحطون حليب ترى عشان مو عشان لون عشان حرقان
2: اي والله اللي يقول لون واللي يقول حرقان واللي
7: لا
2: يقول
7: لا لا
2: يعني
7: لا ابدا انا عندي ناس يشربونها يحطونها عشان الحرقان يحطون شويه حليب يكسرون لونها بحليب مش عشان اللون عشان هو طبعا الحرقان او الامراض كلها سبحان الله العظيم احساس يعني مجرد احساس
2: اي صرت دكتور الحين يلا تحول طب الحين
7: انا اقول لك الحين مو بيقولون الحين نص العافيه
2: اللي يقولون ما من هذا اللي يقولون هذولي ان نبغى ناس يقولون على القهوه
7: ليش
2: الحين
7: ليش لما تزور مريض ولا شيء تقول ما شاء الله طيب ما شاء الله ترفع معنوياته
2: اي طبعا لا نص العلاج الكلام الايجابي
7: غير كلامي الايجابي يعني غير كلامي
1: واضح اسمع اسمع واضح ان مشخصنها معك عرفت
7: اي مش لاحظ.
2: لا لان الاراء مختلفه يعني، في بعضهم يحطونها عشان اللون وفي بعضهم
7: سامي. بصير اقول خالد

0: لا بالعكس طلال، لا لا ما حد، لا ما تغلط على طلال لو سمحت.
1: لا ما اخطأ،
2: اعود اعود خالد، انا غلطان اصلا اقول خالد.
0: الله بقول محسن محسن وفق الله يا سليمان. الساعة المباراة
2: على فكرة في قهوة في نقطة الله يعافيكم ضرورية جدا
0: اللي هي
2: الحين أغلب الناس شوف القهوة من تجي من الرياض إلين تروح شمال كل مالها تسمر تسمر تسمر إلين توصل إلين توصل حدود السعودية شمال وهي أكثر سوادا
0: تغمى.
2: اسمع التحايل سبحان الله 50% 60% منهم قهوتهم سوداء.
0: اسمع بالله صبوا هالقهوة وزيدوها هيل يلا
2: هي هي
0: الله يحفظك ودعتك الله. 011-4533
3: عبد الحميد
4: السلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
3: أهلا يا عبد الحميد.
4: هلا بك. أنا سويت لي بيتين ممكن أقولها كذا.
3: عن إيش؟
4: عن القهوة.
3: أنت من كتابتك؟
4: أي أنت اسمع
0: يلا.
3: الله شاعر يا عبد الحميد.
4: تقدر تقول
3: اسلام
4: يا شارب الهيل في نص الليل.
0: الله
4: عطني من الهيل لو فنجان.
0: الله
4: تكفي همومي تهد الحيل
0: مسكين
4: تشفق علي في هذا الحال.
0: الله
4: سلامتكم.
0: صح لسانك
3: يا عبد الحميد.
0: تعبان
4: والله انا من عشاق الشاهي ترى.
3: الله يحفظك يا عبد الحميد طول عمرك. شكرا لك.
0: هذا اسمع طلال هذا اعطاك باص عيون. إيه؟ اعطاك قصيده في القهوه في الاخير قال انا من عشاق الشاهي.
3: فاطمه مشاركه مع الموضوع. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله. الله حيها.
5: الله يحييكم. والله موضوعكم اليوم يستاهل ان الواحد يشارك فيه صراحه.
0: يلا. بس اليوم كل يوم احنا
5: لان القهوه عزيزه وغاليه جدا.
3: اوه انت من عشاق القهوه يا فاطمه.
0: يا سلام.
5: لانها هي المؤنسه وهي. أيوة. الرفيقه كل مكان.
0: اجل لك اجوائك انت في القهوه.
5: والله الحمد لله يعني
3: هي الكم وهي الكيف.
5: القهوه السعوديه. أيوة. القهوه السعوديه تتصدر قائمه القهاوي جميعا
3: بالنسبه لك.
5: سبحان الله ريحتها في البيت تعطي سعاده تحسسك ان الدنيا لا زال فيها خير.
0: من وين تكلمينا يا فاطمه؟
5: من الرياض.
0: من الرياض. كيف تجهزين قهوتك؟ كيف متى وقتها متى؟
5: والله انا في الصباح نسكافيه جولد مع حليب.
3: لا لا بدون.
0: طيب اي اوكي اوكي قهوه سوداء
5: يعني قهوه عاديه يعني.
3: اي بس بدون اسماء شركات يا فاطمه.
5: طيب
0: قهوه سوداء مش انتهينا. ايوه
5: قهوه سوداء ومع حليب. طبعا القهوه الاساسيه قهوه المغرب القهوه السعوديه. ونفس القهوه العاديه يعني هيل وزعفران فقط يعني اضافات.
0: أي. معها كذا كسره عود كذا وحركاتها
5: اجواءها تعطي في البيت حياه.
3: عيد صح.
5: وريحتها تعطي حياه
0: ما شاء الله
5: والحمد لله على.
3: وبس فقط يا فاطمه الصباح والمغرب؟
5: ايه وخلاص تقدم الوقت الحين صرنا نشربها العصر.
0: انت حريصه عشان الكافيين ما عشان تنامين.
5: والله مو عشان النوم انا جربتها مره في العصر وعجبني الوضع.
3: ليه قلتي طيب انها مؤنسه وانت تشربينها مع العائله؟
5: لا انا غالبا اشربها لوحدي يعني مو بشرط العائله.
3: اللي هي قهوه العصر هذه لحالك
5: عادي قهوه يعني لا اكيد مع العائله. حتى لو شربتها لوحدي يعني ما في اشكال.
0: وتقيل الهجاس ها
5: عشان كذا انا اقول انها هي مؤنسه انيسه يعني حتى لو كنت لوحدك ما عندك مشكله.
3: هي انا فاهم هي انيسه لوحدك لكن اذا كان مع العائله لا العائله هم اللي راح ينسونا بالحديث.
5: عاد انا سبحان الله اذا كنت مع ناس ما اعرف اشرب قهوه ما يعني احب اشربها لوحدي.
0: انت من النوع اللي تبي تتربعين وتدقين الفنجال وبسم الله
5: يعني ممكن
0: كسرة عود كذا معها. الله
3: إيه القهوة سبحان الله كم وكيف.
5: القهوة السعودية تتصدر صراحة. أنا جربت كل أنواع القهاوي. القهوة السعودية هي المركز الأول صراحة.
0: طيب ليه ما تستبدلين الصباح بدل ما هي سودة تكون قهوة سعودية؟
5: عادي بس أنا كنت كذا فترة من الزمن بس بيكون معها تمر ويكون معها سكريات على الصبح يعني
0: تحافظ. أنت من النوع اللي تحافظين على
3: يعني أساس يعني. أساس تشربين القهوة على الريق هذا عادي
5: ما أحط معها سكر نهائيا.
3: هذا لك هي قهوة على كل حال
5: يعني قهوة مرة فما فيها سكر يعني.
0: عموما متى شربت اليوم قهوتك؟
5: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا فاطمة، بارك الله فيك، شكرا تواصلك. صفر احدى بدون أرقام يقول لنا مخرج
3: ماجد. الله يبقيك، شلونك ماجد؟ عساك بخير.
1: والله بخير الله يسلمك، كيف حالكم؟
0: يلا حيا، هلا وسهلا.
1: يا مرحبا، والله صراحة يسعدنا أن نتواصل معاكم في هذا البرنامج الطيب.
0: من وين تكلمنا يا ماجد؟
1: والله من مكة.
0: أيوه، يلا عطنا أهل مكة كيف قهوتكم، كيف أجواءها؟
1: والله أول شيء مكة والحجاز ونجد وكل يعني عنوان القهوة هي عنوان يعني الضيافة.
0: واضح. إيه
1: أحيانا يعني تشرب في كذا موقع يعني أشكل من دلة، عرفت؟ بس هذه المشكلة يعني بعضهم ضبطها وبعضهم يعني.
0: أنت من نوع اللي أي مكان تروح يلا أشرب قهوة؟
1: هو إجباري، لما تعليك الفنجال إحنا ما تقدر ترد.
0: طيب أنت عادة في الأيام العادية متى قهوتك؟ أنت من نوع أول شيء مع القهوة السعودية ولا السوداء؟
1: والله الحين الاثنين.
0: وش الفرق بينهم؟
1: والله الفرق يقول طال عمرك
0: صح لسانك،
1: يقول غربني الوقت لأن اسمع، يقول غربني الوقت لين ادمنت سكاته من سود الايام حتى قهوتي سودة
0: سودة. الله الله الله، مسكين يا ماجد.

0: ليه؟ ايش يعني؟
1: يعني هيل وزعفران
0: مو كل الناس هيل وزعفران.
1: لا الرياض الظاهر ما يحطونها هيل.
0: طيب انت متى قهوتكم؟ متى اجواءك في القهوة؟
1: بعد المغرب
0: يوميا.
1: الله الله،
0: اذا ما تقهوت بعد المغرب مشكلة.
1: نعود الشباب احنا طبعا عشان يتعودون على القهوة العربية كذا.
0: عيالك؟
1: الله ايوه اكيد.
0: تجلسوا متقهوين معك؟
1: لازم والله.
0: واذا ما جاء احد؟
1: هذا لازم. حيل الله اقوى. حيل الله اقوى.
0: يا هنا لكم الخير والامطار يا ابو احمد.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: هلا وسهلا يا احمد، شكرا لك.
1: الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك، في امان الله. ابو طلال
3: هلا وسهلا،
2: حياك الله. كيف الحال؟
3: هذا موضوعكم شدني مره مره مره
0: مره مره شدك
3: مرتين
0: يعني كذا؟ انت ذحين مشدود؟
3: اقول لك رحت شريت قهوه الحين.
0: كفو. اي
3: هذا الكلام.
0: اسلم يا ابو طلال.
3: احنا مع القهاوي اقول لك غير طبيعي، بعض الاحيان نطاق مع انفسنا ندور قهوه.
0: هي يعني كيف ولا اصبحت عاده؟
3: انا شوف، انا عندي القهوه شيء مقدس.
0: السعوديه ولا السوداء؟ بصراحه
3: انت احرجتني.
0: لا لا عادي عادي، ترى هي اذواق عند الناس. احنا نتكلم على القهوه عاد، ما خصينا بشيء.
3: شوف
0: ها،
3: القهوه السوداء لها وقتها،
2: يعني في الصباح سوداء وفي المساء سعوديه.
3: لا اصبر بعد بجيك انا بالموضوع. عندي يا طويل العمر الصباح هذا شيء مقدس، هذا لازم اشرب قهوه
0: سوداء.
3: لا تقول شيء
0: سوداء،
3: قل سوداء قل سعوديه،
0: اهم شيء يعني
3: بالشكل العام يعني.
0: حلو. طيب يلا،
3: القهوة السعودية لازم تشربها الصباح مهما كلف.
0: قبل الدوام ولا بعد ولا في الدوام ولا؟
3: قبل الدوام أو في الدوام أو بعد الدوام، هذا الصباح هذا شيء أساسي.
0: طيب
3: طبعا أكيد يعني ما تخلو من المفرحات.
0: ما علينا من المفرحات، علينا من القهوة، خلنا في القهوة. إيه لا أنا قاعد أنتظرك أشوف المعلومة اللي بتفجرها العيد. يلا،
3: القهوة، أنا من عشاق القهوة السوداء.
0: السوداء خلاص أوكي. كم كاسة في اليوم؟
3: الله يشوف كم كاسة يعني، الصباح واحد، الظهر اثنين،
0: العصر ثلاثة،
3: لا المغرب ثلاثة يعني، على
0: وقبل النوم
3: عشرة ونص عشرة قبل النوم. ايه كاف يمكن تقريبا أربعة.
0: الله يحفظك يا ابو طلال.
3: والله والله شوف انا تخسرت وجبت المجموعة هذا حقه
0: ايه ذي الميزان والحركات ذي.
3: والله يا اخي ما عرفت لها صراحة.
0: اجل صف جنبي، خلك جنبي اجل. بارك الله فيك ابو طلال، شكرا لك. شكرا لك.
2: اهلا وسهلا ابو عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساكم الله بالخير. عجبني قوي الجو دوت، وسالته انتم بتاخذوا سعوديين بس ولا؟
0: لا يا حبيبي،
2: لا لا. برنامجكم هذا يا ابو عبد العزيز الله يحييك. اهلا وسهلا
4: حبيبي. حبيبي جزاكم الله خير، برنامج جميل والموضوع حلو وشيق، وبعدين اختلاف الثقافات طبعا هيؤدي لاختلاف العادات.
2: صحيح.
4: طبعا الحمد لله رب العالمين، انا من عشاق المملكه وانا اقيم في المملكه بالرياض يعني.
0: كم لك سنه؟
4: لا كثير، انا بقالي 25 سنه.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك الله،
4: يعني في المملكه جديد بس في 25 سنه في الخليج، باقي المملكه على تقطع. بقالي مثلا ثلاث سنوات يعني
0: في السعودية.
4: ومن عشق للمملكه.
2: ما انت مش غريب يا ابو عبد العزيز، مش غريب يعني، مشاعرك معروفه انت في ارضك يعني وبين اهلك يعني، مش غريب. بس
4: انا اقول لك، انا من حبي في الاهل المملكه حبيت الشعر النبطي، بقيت انا بقول شعر اصلا، بس بقيت اقول شعر بالنبطي كمان.
2: برافو.
4: من كنت والله، وباللهجه النزيه بعد.
0: قول له عاش ابو عبد العزيز. اديله،
4: خد يا سيدي،
0: هات يا سيدي.
4: يقول على النجا والطهر والعف والدين، وعلى الحشيمة.

0: حياتي الكريمة.
1: الله.
0: عشتي ولازلتي عليها وتبكين بابن الولي مصيومة التقيم. لو إن غيرت بالملذات لهين ورثة وعليتي. معلش أنا سايق. لو إن أنا سايق أصلي.
1: اتكلم تكلم تكلم
2: صح لسانك أبو عبد العزيز صح لسانك.
0: لا في حد كده دخل علي.
2: صح لسانك صح لسانك أبو عبد العزيز ما شاء الله. بس أنا ودي تحكي لي بس عن القهوة المصرية الآن طريقتها كيف؟
0: القهوة المصرية بقى سيدي احنا عندنا تعدد ثقافات يعني عندنا أهل الدلتا وعندنا الصعيد وعندنا البدو.
2: أيوة.
0: البدو في سينا وبدو في مطروح.
2: اللي في عريش.
0: العريش طبعا ده انت بتتكلم على سينا. وبس عندنا ناحية التلوم بقى. اللي هي قرب ليبيا يعني برضو عندنا بدو عائلات كبيرة جدا. غالبا سيبك النفس اهل العادات اهل السعوديه.
1: حلو.
0: عندهم قهوه المغرب. انا ما كنتش اعرف موضوع قهوه المغرب. احنا عندنا حاجه اسمها شاي العصاري.
1: حلو. خمسين
0: شاي العصاري ده بقى بيختلف من حته للتانيه. فتلاقي مثلا احنا كفلاحين من اهل الدلتا الشاي بتاعنا بيبقى فيه نعناع.
2: هو فعلا يعني القهوه يعني عاده مين منتشره في مصر بعكس الشاي؟ الشاي هو اللي منتشر داج كثير عندكم في مصر
0: ولا لا؟ الشاي ده زي المية عندنا كده.
2: أيوة ما شاء الله حتى على النيل شاي. ما شاء الله. وشاي كشري كمان.
0: كشري.
1: الضيافة الضيافة عندكم شاي أنتم صح؟
0: ما شاء الله عليك.
1: اسمع.
0: حاجة أكثر مننا.
2: لا لا بس أنا أتعلم منكم.
1: وشاي خمسينة. أبو عبد العزيز.
0: والله العظيم.
1: أبو عبد العزيز.
0: أجمل وأرفع شعب بالنسبة لنا هو الشعب السعودي.
1: أبو عبد العزيز.
0: سام.
1: سمى الله عدوك. الخمسينة بتعمل ايه؟
0: الخمسينة دي كوباية قدي كده ما بتاخدش شفطتين بس بنموت فيها. بنحبها موت.
1: هذه عندكم الضيافة الشاي صح؟
0: الشاي والقهوة بتبقى غالبا للناس الكبار في السن
1: يعني اللي هي السودة
0: الاربعين وانت طالع. السودة بس لازم تكون بوش
1: بوش
0: عارف يعني. لازم تكون لها وش عارف ازاي؟ يعني ما نخليش القهوة تغلي بس مجرد ما يرتفع الوجه كده على
1: طول شيل
0: نروح حاطين وبعد كده نغليها ونزود بحيث ان القهوه لو راحت من غير وش الضيق بيعتبرها
2: شيء. نعم.
0: من عدم الاهتمام.
2: الله يحفظك ابو عبد العزيز سعدتنا بهالاتصال والحقيقه استفدنا منك ومن القهوه المصريه.
1: الشاعر النبطي ابو عبد العزيز واحلى تحيه.
2: الله يحفظك شكرا لك. تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين شقران.
3: يا مرحبا اخوي طلال.
2: هلا وغلب شقران.
1: يا هلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
3: الله يجمل حالكم ويسعدكم ان شاء الله طال عمرك. هذه ساعة مباركة والله.
2: والله ساعتك ابرك طال عمرك. ساعتك ابرك نسمعنا الصوت.
3: وانت وعلى بولاي هنا رفيقي
1: خالد
3: اخوي عزيز وغالي.
1: الله يحفظك.
2: ما عليك زود. الله يحييك.
3: طال نعرفها لها سنين.
2: الله يطول عمرك. الله يحييك يا شقران. يا مرحبا.
3: شلونك طال عمرك؟
2: طيب جعلك طيب. الله يحييك يا شقران.
3: الله يعافيك.
2: جيتنا جيتنا جيتنا على الضيافة عاد على الدلال وعلى القهوة.
3: والله انتم اللي اهلها وتحلون بها دايم.
2: الله يرفع قدرك. ما عليك زود يا شقران.
3: الله طال عمرك. الله يعافيك. والله انا والله اني سمعت الموضوع وانا على طريق الملك فهد في هالزحمة وكنا
2: ما شاء الله
3: معكم ترى معكم اليوم بس
2: ما شاء الله
3: ما شبكنا الا الحين.
2: الله يحييك ابرك من ساعة. والله
3: انا كنت معك فترة الصباح خلاص حولنا فترة
2: المساء الليل. احنا في الليل الحين مع القهاوي قهاوي الليل.
3: يا سلام.
2: انت اخذ قهوة على الطريق يا شقران.
3: اقول لك الصدق انا من ثلاث
2: انقطع الصوت. من ثلاث سنوات ايش؟
3: من ثلاث سنوات او اربع سنوات تركتها والله.
2: لا والله
3: والله انا لاني سويت عملية وصار يتر علي مرة ما
2: ترى بس
3: ما يجيكم الباس
2: ما ترى بس الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك. اول كنت اشربها معها اخذ معها الشعثة عرفت الشعثة طال عمرك اللي هي بلقط بلقط
2: وثمن.
3: يا سلام. اول كانت يمكن طحت فيها انت وخالد وعبد العزيز يمكن تعرفوا لها.
1: اي
3: فهذه اللي كنت اول مدمنها صراحه بس عقب خلاص شلت المراره وشلت.
2: اي نعم الحمد لله على السلامه يا شقران.
1: طهور طهور ان شاء الله.
3: الله يسلمكم. من
2: الله يحفظك يطول عمرك.
3: عمركم يطول طال عمرك.
2: توصل بالسلامه يا شقران. انت بعد الطريق.
3: الله يسلمك. الله يسلمكم من الشر.
1: الله حفظك الرحمن. حفظك الرحمن.
2: الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين.
1: 011 محمد حلو 011

0: افتكرت محمد فلاش قاعد تقول الارقام.
1: محمد اهلا وسهلا. محمد
2: يا هلا، اسعد الله مساك.
0: هلا ابو حميد،
2: اسعد الله مساكم.
1: شلونك محمد؟ عساك طيب؟
2: طيب عساك بخير.
1: هلا وغلا، يا مرحبا، تفضل يا محمد.
2: بس بقترح بسيط، لو تنوهون عن موضوع الحلقة قبلها أو أثناءها، يعني في وقت مبكر عشان الناس تجهز
1: الآن. كل يعني الاتصالات اللي قبلك ولا نوهنا؟
2: لا تدري ليه أقول كذا؟ عشان تثري الموضوع.
1: طيب الاتصالات والنقاشات مع المستمعين هذا ما يثري؟
2: لا أنا أقول لك موضوع القهوة حلو، لو مثلا يتصل كل واحد من منطقة ويقول لنا كيف يعد القهوة.
1: طيب هم متصلوا وعلمونا.
0: أنت من وين يا محمد؟
2: أنا من الرياض أكلمك.
0: وكيف القهوة اللي تسويها أنت؟
2: القهوة العادية، بن أنا أخذ البن صافي، ما أخذه مخلوط. الخلطات دي ما يعني ما نستسيغها، نأخذ البن صافي.
0: وش تضيف عليها؟
2: نضيف عليها الهيل، لازم الهيل يكون زايد. ليش؟ لأن الهيل تغير، ما عندهم مثل أول طعمه، ما يبان لين تزود القلة.
0: طيب
2: وشوي من القرنفل شوي.
1: تحط قرنفل انت الحين؟
2: نعم وبعدين زعفران اخر شيء.
1: اي نعم. هو على كل حال يعني ترى بعض المشاركين ترى حدثونا عن طريقه تحضير القهوه، يعني اختلافا من منطقه الى اخرى. اللي في تبوك حدثونا الدكتور فيصل كان في جازان علمونا، بس انت يبدو لي جاي متاخر، ما سمعت بدايه الحلقه.
2: أنا
1: ولا لا
2: انا الحقيقه دخلت على
1: عين. جيت متاخر الله يسلمك، ولا فاتتك والله. كان في معلومات ثريه عن القهوه من مختلف مناطق المملكه، حتى ابو عبد العزيز من مصر ترى شاركنا وعلمنا طريقه تحضير القهوه. اي نعم،
2: عشان تدري.
1: اي لا اثرينا الحلقه. بيض الله وجهك يا محمد.
2: وانت اخبر عاد.
1: الله يجزاك خير، يطول عمرك. يا مرحبا، يا هلا وسهلا، تحياتنا لك. يعني في اثراء معرفي عن القهوه السعوديه اليوم، وحتى ايضا من مصر ومن الكويت. ابو علي،
0: هلا ابو علي.
2: الله،
0: هلا وسهلا ابو علي.
1: مساك الله بالخير.
0: هلا وسهلا.
2: يا هلا وغلا،
0: مرحبا.
1: شلونك ابو علي؟
2: يا هلا والعمي،
0: عطنا القهوه اللي تزينونا بالكويت.
2: والله القهوة مثل قهوتكم، بس تختلف من غباء الغباء. يعني في ناس يحبون السوداء،
0: اي
2: في ناس يحبون الشقرة.
0: انت وش تحبها؟
2: والله انا مرات سوداء ومرات شقرة، بس عندنا الشقرة يعني ما نضيف عليها اضافات.
0: اي
2: جديد يضيفون عليها الكوفي ميت،
0: اي
2: وخلطة القصيمية،
0: اي
2: النكهات. اي الاوله، لا الاوله قبل هيل وزعفران وقرنفل يسمونه مسمار، يحطون عليه الشغلات هذه.
0: يا سلام. وانت متى قهوتك عادة يا ابو علي؟
2: والله احنا حسب المجالس، في مجالس مثلا الصبح القهوة، يعني ناس شابين القهوة جالسة عندهم، في ناس بعد صلاة العصر، في ناس بالليل، وانت عاد وقتك يعني.
1: هذه لا جلستكم في الديوانية هذه متى؟
2: والله جلستنا في الديوانية بعد العشاء.
1: العشاء تجي تحضرون القهوة؟
2: اي بالله، عندنا
1: ما شاء الله. معنى طريقتك في التحضير يا ابو علي حتى في الكويت، يعني هذه ثابتة ولا مختلفة؟ يعني نفسنا ترى الهيل احيانا باختلاف، ترى المسمار احيانا يحطونه واحيانا لا،
2: مرات يحطونه ومرات يكثرون.
1: يعني ما في شيء. وعلى النار كم؟ 20 دقيقه من 15 الى 20؟
2: والله على حسب، في ناس يغمجونها، في ناس يعني خفيفه مثلا. اي شقره.
0: انت وش اللي يجوز لك انت ابو علي؟ انت وش اللي يجوز لك؟
2: والله انا يجوز مرات السوده تجوز لي. ولا صار معه قدوع طال عمرك.
0: الله،
2: ومزاجك رايق.
0: الله،
1: انت الظاهر مع السمره ومع الليل تبغاها غامقه.
2: لا والله الليل جلاب الهموم
0: عشان تلعب الجنجفه والدنيا والشغل.
2: لا والله ما لعب ورق.
1: انت والليل والقمره، هذه قهوه سوداء.
0: عشاق ابو علي،
1: لكن على السريع وفي النهار ناخذها شقره.
2: الشقره ولا الصبح؟ هذه
1: الصبح في النهار. اي نعم،
2: اخذ في النهار. أما القهوة الجديدة هذه مع احترام لهم، بعد شلون يشربونها؟ في قهوة
0: مزاجهم وبكيف.
2: إيه كلهم مزاجهم.
0: إيه
2: ما تستهوينا إحنا القوالي.
0: ما قد جربتها؟ ها
2: لا والله ما جربت.
0: ولا عيالك خلوك تجربها؟
2: لا بالله هم يجربوا، أنا والله ما أجرب.
0: ولا جربت مرة واحدة؟
2: أبد والله، ولا مرة كلش.
0: أجل بارك الله فيك.
2: ما تستهويها.
0: إيه خلك متمسك. إيه أبو علي.
2: ما نهدها.
0: كفو. إيه لا تتنازل عن مبادئك.
2: لا بس مساعد يقول 15 فنجان، اللي احنا صبيت.
0: صبيت
2: اي يقول ايش يقول 50
1: لو هي
2: احنا صبيت لو بطن جلبت انكدمها
1: دملاها نعم
2: رد على احنا يقول عز الله من قهوتك ما تقهوي
1: أي.
2: ما تروي العطشان من كثر ماها
1: صحيح صحيح نعم
2: رد عليه ما خلاه
1: احنا
2: مش
1: عارف نطير صحيح الله وجهك ابو علي
2: وجهك
0: بارك الله فيك شكرا لتواصلك ابو علي
2: شكرا جزيلا
0: هلا وسهلا هلا هلا
1: شكرا ابو علي من الكويت
0: هلا وسهلا
1: وشكرا كذلك ابو العز من مصر شكرا لكل احبه الكرام اللي شاركونا من مختلف مناطق المملكه تحدثوا عن القهوه السعوديه كيف تحضر ايضا في الخليج وفي الدول العربيه في ذات الوقت ايضا صادف اليوم العالمي للقهوه شكرا لكل الاحبه الكرام شاركونا فاصل ثم الى ضيف الحلقه

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.
4: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون وعن العود الذي له الصوت وله المكان الخاص عند كثير من الناس. أول ما نسمع تبدأ الذكريات ويبدأ الحنين إلى الماضي، أو أحيانا نتوقف عند لحظة معينة ونستمتع بهذا اللحن وهذا الشجن. الليلة ضيفنا اختار آلة العود. هذه الآلة أراد أن تكون وسيلة للتعبير، تترجم الأحاسيس. اشتغل على هذه الموهبة، قدم حفلات في جدة وفي النادي الأدبي الثقافي، وحظي بدعم من الفنان الكبير الدكتور عبادي الجوهر. الليلة نبي نعرف ضيفنا أكثر عن حكاياته مع العود، بداياته، كيف تعلم، وقوفه أمام الجمهور، وكيف أثر فيه دعم اسم له مكانة مثل الفنان القدير الأستاذ عبادي الجوهر. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان والعازف ياسر أشرف.
5: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. اسمحوا لي بداية أن أرحب فيكم في السادة المستمعين. سعيد اليوم صراحة جدا أني متواجد معكم، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
6: هلا ياسر، شلونك؟
5: والله بخير.
6: إيش أخبارك؟
5: الحمد لله
6: على قولهم. تمام
5: تمام التمام.
6: الليلة
5: تبغى نتكلم بيت لهجة.
6: الليلة يا حبيبي اللي تبغى. الليلة ليلة ويكند، ليلة نهاية أسبوع، والدنيا رايقة، وأول أكتوبر، والحياة حلوة.
5: أكيد
6: بوجودك
5: ياسر. تفضل. حبيبي الله يسلمك.
4: الله يحييك يا ياسر.
5: الله يبقيك يا حبيبي.
4: فنان موهوب شاب، يعني دخل مجال موسيقي، قدم نفسه وأثبت حضوره على مستوى الساحة الفنية. والجميل في هذا الكل أنك حظيت بشهادة، مو بإشادة، شهادة كبيرة من الموسيقار الكبير الأستاذ عبادي الجوهر.
5: نعم الحمد لله. بداية قصتي، طبعا أنا من عائلة أنا الوحيد الموسيقي فيها.
4: ما شاء الله.
5: تربيت يعني صراحة على أغاني ثقيلة، يعني مثل أغاني أم كلثوم، أغاني الفنانين مثل عبادي الجوهر، محمد عبده، يعني أغاني قامات فنية. صراحة يعني كانت تلامسني من صغر سني هذه الأغاني، يعني ما أعرف إيش السبب، إلى أن جيت في مرحلة قررت قلت ليش ما أجرب أتعلم العود. هذه الفترة كانت أيام كورونا.
4: من نفسك؟
5: إيه من نفسي.
4: ما في أحد قال أنت فنان ليش ما تشتغل عود، ليش ما تدخل موسيقى، ولا
5: أبداً
4: واحد؟
5: أبداً أبداً. هي جت صراحة يعني كانت صدفة، قلت خليني أجرب.
4: حلو.
5: أشوف إيش ممكن يطلع معايا. وبدأت صراحة اشتريت العود وقلت يلا بسم الله خليني أبدأ. فكيت اليوتيوب، كورونا حضر ما في شيء، الواحد ما أقدر يطلع، ما أقدر أسوي شيء. بدأت صراحة في اليوتيوب. بداية أول ما بدأت يعني أول كم يوم طلعت في العود قلت أنا يعني صراحة مستحيل أتعلم على هذه الآلة أبداً.
4: صعب.
5: إلى ما صراحة مع الوقت حاولت لقيت أني قاعد أمشي حبة.
4: حلو.
5: قاعد أتعلم أغنية أغنيتين، رحت سمعت الوالد، يعني صراحة أنبهرت أنه نال على إعجابه جداً. وكان يعني هذا دافع جداً جداً جداً
4: كم
5: كبير.
4: كم أخذ منك الوقت أنك تتعلم؟ حتى
5: والله
4: سعدت على الأوتار
5: تقريباً نقدر نقول 6 شهور.
4: 6 شهور؟
5: 6 شهور.
6: إيه. سريع.
5: إيه. بس أنا ما حسيت يعني بالمدة، إلى اليوم أنا ماني حاسس أبداً.
4: أول ما استلمت كان ثقيل
5: جدا،
4: انتقال من وتر الى اخر،
5: بس يعني ما حسيت صراحه باي صعوبات. يعني كانت يعني ما ادري الحمد لله نقدر نقول انها موهبه.
6: بديت تحت يعني وقت ما بديت شريت العود بديت تسال اخوياك العالم اللي عندك من احد من اخوياك يعزف او شيء
5: ولا اي احد؟ انا ما كنت محاط باي بيئه موسيقيه
6: كذا
5: كذا صفر
6: على قولهم الصملي يا رجال راح شرى العود وودها.
4: انا واليوتيوب
5: فعلا انا واليوتيوب. هي القصه كانت معي اخوي الصغير بدأنا على أساس مين يتعلم يعني مين فينا حيقدر يتعلم ويصير يعزف خلال فترة بسيطة.
4: فمو كل واحد يتعلم يعني ارتجالا فقط من غير دراسة ولا مقامات.
5: شوف هي في يعني تنقسم إلى نصين. قسم ممكن بالموهبة يكونوا هم سمعين أصلا ويعزفوا عود على طول تمشي معهم الأمور. وفي النص الثاني اللي لا مش موهبة يدخل معهد يتأسس وخلاص يعزف بأساسيات مختلفة عن الشخص الموهوب.
4: وأنت مع الموهبة؟
5: أنا نقدر نقول مع الموهبة.
4: أثبت للناس يا ياسر.
5: نثبت للناس. خلينا نقول شيء بمناسبة يعني ذكرى الدكتور عباد الجوهر نقول أغنية للدكتور عباد الجوهر.
6: الله.

0: الله الله الله
1: ياسر
0: ياسر
1: الله عليك،
2: الله يسلمكم.
1: هو طالما انك غنيت العبادي، وكيف كان اللقاء مع الاستاذ الكبير عبادي؟
2: والله هي قصه يعني مؤثره فيه جدا الى اليوم، وكل ما احكيها كانها اول مره.
1: كيف؟
2: انا طبعا من بدايه ما عزفت وانا يعني من محبين الدكتور جدا، يعني اسمع له يوميا من يوم ما تعلمت الى اليوم، ما في ممكن يوم يعدي انا ما اسمع فيه للدكتور. فقروبي واصحابي اللي انا دائما موجود معاهم يعني هم يعرفوا مدى حبي للدكتور، ويعني اتاثروا فيه لدرجه ان هم صاروا يغنوا اشياء ونتحدى بعض مين يعرف اغاني اكثر. ففي يوم من الايام طبعا في واحد من المسارح انا كنت اسوي فيه حفلات في جده، هو يعتبر يعني مسرح صغير لكسر الخوف او اننا نتعامل مع الجمهور اول مره. فقعدت سنتين اسوي في هذا المسرح حفلات، وما توقعت في يوم من الايام ممكن اقابل الدكتور. تصدف مره من المرات يكلمني واحد من الشباب يقول لي في عندنا ورشه غناء وتنفس مسوينها المسرح، تعال احضر معايا. قلت لهم يلا، ورحت حضرت معاهم وتعرفت على الناس. ولما خلصنا فقاعد اعرفهم، يقول لهم اعرفكم بياسر اسمع العبادي، وهو الشخص اللي حببني في الدكتور عبادي وصرت انا احب اسمعه. وانا يعني بدات احكي لهم عن نفسي وكيف احب عبادي وكيف دخلت في العود وزي كذا. فجاه كذا يقولوا لي طالع شوف مين وراك، الاقي عبادي جاي. والله العظيم يعني موقف يعني اكاد ما اعرف كيف اوصفه صراحه، من شده الفرحه.
1: يعني كانوا مرتبينها لكم فاجئة؟
2: ابدا، لا لا لا، ما حد يعرف، ما في اي احد ولا اي احد، كانت صدفه. وانا يعني ما صدقت، قالوا لي يلا هذه فرصتك روح.
1: وبعدين
2: رحت وسلمت عليه وصورت معه.
1: لا عزفت امامه،
2: عزفت امامه، كانت يعني من اجمل اللحظات صراحه.
1: ما ارتبكت؟
2: اكيد ارتبكت، يعني انا قاعد اعزف امام شخص،
1: امام اخطبوط العود
2: فعلا، الشخص يعني اللي هو بسببه انا اليوم قاعد اني امارس هذه الهوايه.
3: الكلام هذا بعد كم؟ بعد 4 سنوات 5 سنوات من تعلمت العود ولا ايش؟
2: اربع سنوات كان.
3: طيب نقاشك معه انه سأل قال لك متى انت تعزف؟
2: والله هو ما اتعمق معي في نقاشات كثير، ولكن يعني انا متفاعل على التيك توك ويعني في كل منصات التواصل الاجتماعي، فاول ما شافني قال لي كلمة، قال لي أنا شفتك قبل كذا، قال لي أنت ظهرت لي وأنت قاعد تعزف لي أغنية. فقلت له ممكن يعني صحيح، وقال لي يعطيني جوالك، سجل عنده رقمي. وبعد ما سمعني قال لي يلا أشوفك عندي في الاستوديو إن شاء الله، تواصل معايا وخليني تعال عندي خليني أسمعك أكثر.
1: وإيش قال على عزفك يوم عزفت تماما؟
2: يعني كان سعيد، أعطاني كلمة دائما يقولها قال تجنن.
1: الله
2: يعني كان
1: والله ونعم أبو سارة، فنان قدير وكبير وداعم لكل المواهب السعودية.
2: فعلاً فعلاً.
1: هذا حقيقي موجود مشهود له
2: أكيد،
1: وحاضر
2: أكيد
1: في كل المناسبات الفنية أكيد الثقافية.
2: أكيد طبعاً.
3: رحت للاستوديو ولا باقي؟
2: أكيد طبعاً رحت.
3: طيب
2: يعني كانت يعني كان لقاء سمعني فيه أكثر، قعدت معاه يعني بشكل أكثر، أعطاني ملاحظات، أعطاني أشياء.
3: إيش نصحك؟
2: نصحني قال لي لازم تسمع كثير، لازم تسمع كثير. قال لي أنت في مرحلة، دائما العازف او الفنان لما ابدا في مرحله يسموها مرحله تكوين الشخصيه. مرحله تكوين الشخصيه هذه ما تيجي الا عن طريق السمع، انت لازم تسمع وتاخذ من كل بحر قطره زي ما يقولوا عشان تتكون شخصيتك المتميزه والفريده يعني عن الفنانين الباقيين.
1: بس ابو ساره يبدو لي هو كان الاثر الكبير في تكوين ذائقتكم السرديه.
2: جدا جدا.
3: يعني احنا نتكلم عن ياسر، ياسر الان تلبست ثوب عبادي، هل هذا مستقبلا بيأثر عليك بكرة ولا بعده؟ أنه أنت كل ما تبغى تطلع يعني بكرة ولا بعد تبي تكون لك مسار أنت لوحدك؟
2: أكيد
3: صح
2: طبعاً.
3: ولا لا؟ وتبي أكيد إن شاء الله يكون لك مجال كبير في الفن السعودي.
2: صحيح.
3: يعني تقدر، هل يعني في استطاع أنك تطلع من عبادي وتروح وتنطلق؟
2: شوف هو مو موضوع أني أنا أطلع من عبادي وأكون في عبادي، هو أنا يعني أنا من محبين الدكتور وأسمع له بشكل جدا كبير، ولكن أنا أخذ منه وأحاول أني أنا أطبق بشخصية ياسر. هذه النصيحة اللي هو قالها لازم تطبق بشخصيتك أنت عشان تعرف كيف توصلها للناس بأسلوبك.
1: يعني الدكتور أبو سارة كأن مدرسة تعلم منه
2: بالضبط،
1: لكن أطبق بشخصيتي
2: بالضبط. هو يعني في كل المدارس لابد أن الفنان يطبق بشخصيته الخاصة.
3: وش طالع معك بشخصيتك؟
2: والله
3: نبي نسمع شيء.
2: حاضر
3: يلا.

0: الله الله الله الله الله عليك يا ياسر.
1: الله يسلمكم.
0: انت قدمت حفلات؟
1: صحيح.
0: وين؟
1: بجدة.
0: النادي الثقافي كان؟
1: النادي الأدبي الثقافي صحيح.
0: اه
1: هذا مشروع انا اشتغلت عليه اسمه عرب.
0: عرب؟
1: نعم.
0: حلو.
1: عرب المشروع يهدف الى ابراز المواهب الشابة وانهم يطلعوا يجربوا ويمارسوا الشيء اللي هم يحبوه على مسرح بتجربة كاملة منظمة مع موسيقيين مع صوتيات. حلو. مع تصاميم مع كل شيء باسم عرب.
0: حلو.
1: انا طبعا يعني بداية يعني اي شخص لابد في البدايات انه يواجه شوية صعوبات انه ما يخالط بيئة موسيقية وما يقدر من خلالها يطلع على مسرح. فانا استلهمت هذه الفكرة اني انا اطلع هذول الناس وانا نفسي اطلع معاهم واخليهم يجربوا هذه الفرصة في مسرح كبير. والحمد لله يعني الدعم موجود في كل مكان عندنا ويعني تسهلت لنا الامور جدا.
0: كيف شعورك امام الجمهور تعزف تغني فرقة موسيقية؟
1: شعور عظيم عظيم. يعني انت لما تفكر انه في تقريبا 800 شخص كلهم جايين من انحاء مختلفة من جدة ومن خارج جدة علشان يسمعوا هذا الفن، فهذه اولا مسؤولية كبيرة، ثانيا يعني شعور جدا مميز انك يعني تشاركهم هذا الشيء اللي انت تمتلكه صراحة.
2: في يعني الان وصلت المرحلة انه الان لما تعزف في شيء او حاجة في اصبحوا عندك مستشارين او ناس ترجع لهم؟
1: اكيد طبعا
2: اصبحت

0: في أسماء.
1: أكيد أكيد.
0: وش المقطوعة اللي تحس إنها أقرب لك، أقرب لقلبك؟
1: والله في مقطوعة قصتها هذه تعود إلى أول مرة قابلت فيها الدكتور عبادي. أول أغنية غنيتها معاه كانت الألم. هذه من أجمل الأغاني بالنسبة لي صراحة، ولها قصة يعني كبيرة جدا معايا. إني أول مرة أشارك يعني الشيء اللي أنا أمتلكه للدكتور كان بهذه الأغنية.
0: جميل، نسمعها ولا؟
1: نسمعها أكيد.
0: يلا.

0: بس.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، شو الفن والطلب، شو الجمال، جميل، حفلات وجمهور،
0: جميل،
2: الله يسلمك،
1: وتقدير وثناء من الدكتور عبادي،
2: الله يسلمك،
1: ولقاء إذاعي وجمهور، إيش الإبداع هذا ياسر،
2: الله يسلمك.
1: وين ناوي إن شاء الله في خطواتك الفنية، وين طريقك؟
2: والله أطمح صراحة إن يعني إني أصلاً على نفسي طريق، يعني طريق لياسر، طريق لياسر يعني غير مشابه لأي أحد،
1: ممتاز،
2: يعني منفرد.
1: طريقك المنفرد وين رايح؟ المدارس أبو نورة، المدرسة الكلاسيكية،
2: والله طربية. أبغى أنا أجمع من جميع المدارس،
1: أيوة،
2: علشان أسوي لنفسي طريق منفرد وخاص بياسر، لابد أني أجمع من كل المدارس.
1: ممتاز، طالما أنك عازف بدون هذا بعد يفتح لك طريق ثاني، ممكن إلى باب التلحين توصل.
2: إن شاء الله أكيد، وهو هذا اللي أنا أطمح له مستقبلا صراحة، أبغى ألحن لنفسي يعني أعماله، وأكون يعني أنا الملحن لشخصي.
1: كلماتك.
2: نعم
0: بإذن الله.
1: باقي شاعر بس ها.
2: يعني وتضبط الأمور.
1: الله يوفقك.
2: اللهم آمين إن شاء الله.
1: طيب احنا وصلنا للختام، نبغى منك اغنية نختم فيها البرنامج.
2: اكيد.
1: ايش رايك يا ياسر؟
2: يا سلام.
1: ايش الاغنية؟
2: ايش حابين؟
0: انت يلا عطنا ذوقك نشوف.
1: طيب خليني اول شيء اودع المستمعين واشكرهم تبدا انت الاغنية. شكرا لك ضيفنا الكريم الفنان والعازف ياسر اشرف.
2: العفو،
1: سعدتنا ونورتنا.
2: الله يسلمك.
1: تحياتنا لك، اهلا وسهلا. شكرا لكل الأحبة الكرام في برنامج تعالي الحقيقة، المستمعين المشاركين في هذه الحلقة، أعطر التحايا لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغاليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، الختام أغنية من ضيفنا الفنان ياسر أشرف. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: جنت وغضريت
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
6: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
7: على إذاعة الرياض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. السنوات الأولى من عمر الطفل ليست مجرد مرحلة عابرة، فيها تتشكل ملامح أساسية من لغته وقدراته الحركية والإدراكية وتفاعله الاجتماعي والعاطفي، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر ومتابعة نمو الطفل. في هذا السياق جاءت مبادرة ينمو طفلي، التي توظف التقنية والأدوات العلمية لمساعدة الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن مؤشرات التأخر النمائي، وصولا إلى إتاحة خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، بما يوسع الوصول إلى الأسر ويعزز ثقافة الاطمئنان والتدخل في الوقت المناسب. هذه الجهود تلتقي أيضاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. مرحبا بك دكتور.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الكرام، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نبدأ الحوار معك دكتور بمنظورك كخبير في مجال

0: متابعة مهارات أطفالهم علميا. لكن أشياء جميلة تبرزها هذه المبادرة ينمو طفلي، تعطينا تقييم رقمي مجاني وهذا جميل جدا نوعي، توفر لنا أدوات مقاييس علمية معتمدة عالميا لإجراء تقييم فوري على المهارات اللي نشاهدها ونلاحظها على الطفل، من حيث المهارات اللغوية والحركية الإدراكية الاجتماعية. والجميل كذلك ميزات أن في خانة استشارات تخصصية وهذه جميلة، تقدم جلسات استشارية وعلاجية عن بعد، وهذه جميلة جدا في أي مكان في المملكة، توصلون مع الأخصائيين والمنسقين في المستشارين في هذه المنصة.
1: نعم.
0: من أجل يعني تقييم سلوك ونمو الأطفال وكذلك تنمية النطق والتخاطب.
1: نعم دكتور، السنوات الأولى توصف بأنها المرحلة الأهم في بناء الإنسان، إيش اللي يصير خلالها من الناحية النمائية والتربوية، وليش أيضا يمكن أن يعني يصنع الاكتشاف المبكر في عمر سنتين إلى 3 سنوات فرق كبير جدا في مستقبل الطفل؟
0: يا سلام، احنا دائما نقول 5 سنوات الأولى بالنسبة لحياة الطفل هي اللي يستطيع المربي الواعي تشكيل شخصية الطفل، لأن هذه المرحلة تمر بتغيرات هائلة وسريعة تشمل النمو الجسدي العقلي اللغوي الانفعالي الاجتماعي. حسب طبعا توجيهات منظمة اليونيسيف وهي الجهة المعنية، السنوات الأولى يعني فيها البنية الأساسية للدماغ والقدرات المستقبلية، وهذا بلا شك يتطلب طبعا رعاية تفاعلية، يتطلب بيئة تربوية دائمة تعتمد على اللعب اللي هو مصدر حياة بالنسبة للطفل. من الجانب النمائي التطور الطبيعي، طبعا عندنا مثلا نمو جسمي حركي هو يتطور الطفل وهي جهة أساسية من المشي أو الجري أو إتقان مهارات يدوية دقيقة. عندنا نمو معرفي عقلي اللي يتعلق بالتفكير أو الاستكشاف الحسي المباشر والخيال واللعب التمثيلي وغيره. وعندنا النمو اللغوي واللي نحرص عليه لزيادة الحصيلة اللغوية بسرعة مذهلة، خاصة في هذا العمر، لأن يستطيع الطفل هذا العمر أنه يبدأ القدرة على تكوين جمل أو كلمات أو تعبير عن الحاجة اللي يريدها، أو من ناحية النمو الاجتماعي الانفعالي اللي يبدأ الطفل طبعا في تكوين مفهوم الذات، توسيع العلاقات الأقران، فهم مشاعر الآخرين. ولو جينا بالاتجاه الآخر الجانب التربوي نسميه إحنا التوجيه والرعاية، طبعا سبق أني ذكرت التعلم باللعب وهو الوسيلة للأمانة الأهم يعني والأكثر تأثيرا لاكتساب المعرفة، تنمية الفضول، حل المشكلات، ولا ننسى طبعا غرس القيم الأساسية من تعاون من احترام من نظافة بطريقة ممتعة، وهذا ما تقدمه لنا مبادرة ينمو طفلي.
1: نعم دكتور، أيضا يعني في الحديث عن التطورات المهمة وأيضا الأشياء الجديدة، وجود خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، ماذا يعني أن تصبح خدمة مرتبطة بمتابعة نمو الطفل متاحة للأسرة من خلال منصة وطنية مجانية يستخدمها قطاع واسع من المجتمع؟
0: جميل أخي العزيز، اليوم خدمة اطمئن على نمو طفلك أنا أعتبرها كمستشار وخبير من الأمور، بل من المبادرات النوعية الجميلة التي تندرج تحت مبادرة ينمو طفلي، وخاصة عبر تطبيق توكلنا. الهدف منها تمكين أولياء الأمور من متابعة التطور النمائي والكشف المبكر عن أي تأخر أو اضطرابات نمائية في النطق وغيره لدى الأطفال من الولادة حتى عمر ما قبل المدرسة، ويعني بذلك 6 سنوات، وذلك ضمن مبادرة ينمو طفلي، عشان نقدم معلومات ومؤشرات دقيقة علمية وموثوقة في المقام الأول. فوائدها عديدة، ميزات خدمة الكشف المبكر يعني رصد أي مؤشر قد يستدعي الاهتمام أو التأخر المعي في الطفولة المبكرة، وتعطينا تقييم شامل يعني تغطية مجالات النمو الأساسية مثل التواصل، مثل اللغة، التخاطب، مهارات حركية، مهارات اجتماعية، توجيه سليم كذلك، وسهولة الاستخدام. يعني ممكنني أنا أجرى تقييم ومتابعة اللي يتطور بشكل مستمر على ابني بكل يعني يسر مجانا وبكل يسر عبر من خلال الجوال من خلال تطبيق توكلنا.
1: نعم دكتور، ايضا خليني بروح معك الى نقطة اخرى، وهي يعني كيف يمكن ان يسهم وجود الخدمة عبر

0: توكلنا في تحويل سلوك الأسرة من انتظار ظهور المشكلة إلى ثقافة الاطمئنان الدوري والكشف المبكر وفي الوقت نفسه الوصول إلى الأسر في مختلف مناطق المملكة.
1: هذه أخي العزيز نختصرها في جانب مهم، متى، ويعني متى رسالتي للأباء للأمهات للمربين لكل من يتعلق بتنمية وتربية هذا النشء الجميل في بلادنا الغالي، لابد إحنا نساهم في تفعيل ويعني تطبيق ونتفاعل مع هذه المبادرة بشكل دوري، بشكل دوري تعطينا هنا ناخذ، نقدر نستطيع ان احنا ناخذ الاثار وناخذ النتائج بطريقه سهله. هذا اختصار الموضوع.
0: نعم نعم دكتور، ايضا يعني رؤيه المملكه 2030 تضع تنميه الانسان وقدراته في قلب عمليه التنميه. كيف يرتبط الاهتمام بنمو الطفل في السنوات الاولى بمستهدفات برنامج تنميه القدرات البشريه وايضا استعداد الافضل للتعليم والمستقبل؟
1: اليوم لما نربط المستهدفات لابد نهتم، أنا كولي أمر لابد الاهتمام ينمو الطفل السنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، أن احنا نصف البوابة الأساسية من أجل ماذا؟ من أجل بناء رحلة تعلم متكاملة. اليوم البرنامج يهدف إلى قرص القيم وتطوير المهارات الأساسية مبكرا متماشي مع مبادرة ينمو طفلي، لضمان جاهزية المواطن هذا الفرد على أنه ينافس عالميا في فترة قصيرة، حيث يستهدف رفع معدل الالتحاق. الآن ولله الحمد الالتحاق بنسب كبيرة في رياض الأطفال من أجل تحسين مخرجات التعليم المستقبلية. اليوم نطالب ببناء الأساس التعليمي وتوسيع الالتحاق. اليوم زيادة نسب الفرص في رياض الأطفال تصل إلى 40% وأكثر من أجل ضمان قاعدة تعليمية شاملة. اليوم نحتاج تطوير مهارات من أجل تنمية القدرات المعرفية والذهنية والعاطفية للطفل في مرحلة التكوين المبكر، وكذلك من أجل ترسيخ القيم والهوية الوطنية، هوية بناء الوطن، الاعتزاز. اليوم نخلي الطفل يستشعر بوطنه بالاعتزاز بالقيم بالثقافة باللغة العربية منذ النشأ منذ الصغر. اليوم اليوم نحتاج سلوك إيجابي من الآباء والأمهات، تشجيع السمات الشخصية المرنة لتظهر على الطفل، والتعلم بشغف. اليوم أبنائنا يحتاجون التعلم بشغف برغبة بطموح. اليوم نحتاج دعم اجتماعي واقتصادي لنمكن الأسر من توفير خدمات ضيافة، خدمات الحضانة لتسهيل مشاركة الأسرة واستقرارها لتندمج وجزء لا يتجزأ في سوق العمل.
0: دكتور بحكم خبرتك خليني بتكلم عن هذا الموضوع، مدى أو نسبة الاستفادة الحقيقية على أرض الواقع من هذه البرامج للأطفال نفسها؟ يعني في ناس ترى كثير من المجتمع يعني يؤمن بأنه فعلا الكشف المبكر وإدخال الطفل في هذه الدائرة ومحاولة العلاج قد يعني تغير الشيء الكثير، بينما في جزء أيضا آخر لا يستهان بعدده من المجتمع لا يؤمن بهذا الشيء، يقول لك هذه الأمور مو بصحيحة، يعني قضية أنك أنت اكتشفت أن ولدك عنده قصر نمو ولا ما اكتشفت هذا ما يفرق شيء، يعني إذا كبر يقدر يتعالج. أبغى أسمع منك هذه الإجابة بشفافية ولكي يعلم الناس المجتمع الحقيقة.
1: والله يشوف من من من إنسان محب 25 سنة في ميدان التربية والتعليم، أقولها بصدق وبعبارة صحيحة، ومدرب في تطوير يعني قدرات الأبناء. اليوم برنامج تنمية القدرات البشرية اللي أتانا نعمة للأمانة من رؤية المباركة 2030، والله من أجمل البرامج اللي تساعدنا في الاكتشاف المبكر. اليوم نحتاج اكتشاف مبكر لأن عندنا مواهب كبيرة للأمانة، متى ما تأخرنا للأمانة قد يكون الاستثمار بطيء جدا. أتكلم بجد، نحن اليوم في التعلم لبيئة مستدامة، اليوم نبي نخلق أثر ممتد يبدأ من الطفولة ويمتد طوال رحلة الحياة المهنية. اليوم شو يعطيني؟ أقول لك بصراحة أخي العزيز، اليوم نريد استثمار تربوي. طيب طبقنا العديد من البرامج، لكن للأسف لما نبدأ من الصغر يقولون كالنقش على الحجر صح؟
0: طبعا.
1: والوقاية خير من علاج. اليوم بعطيك أنا بس مؤشرات جميلة. اليوم الاستثمار التربوي وش الاستفادة؟ يهيئ إذا بديت أنا من الصغر اليوم يعطيني عقول أطفال طيب ذكية وجميلة جدا، يضع لي خطط دائمة تلبي احتياجات الطفل الفردية. اليوم يقلل الحاجة للبرامج العادية، لا نحبين برامج نوعية احنا اليوم طيب، ينمي المهارات الدراكية واللغوية اللي يحتاجها الطفل وقد تكون مهملة في مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك على فكرة هو أخي العزيز هو استثمار اجتماعي اليوم يخفف الضغوط النفسية المالية على قاعدة الأسرة. لو كان موجود طبعا معلم أو مدرب متمكن يحقق تكافل الفرص ويعطينا الفوارق الفردية اللي بين الطفل. أنا ما أتكلم عن مناهج دراسية اليوم، أنا أتكلم عن استثمار حقيقي اليوم
0: صح.
1: اليوم نحتاج نبدأ مبكرا عشان نعزز ثقة بالنفس، نحسن الاندماج الاجتماعي. وفي أمر مهم هو رفع جودة الحياة الأسرية والمجتمعية اليوم. اليوم عندنا استثمار اقتصادي على فكرة طيب، يعطينا خدمات علاجية يوفر لنا رعاية طويلة الأمد إذا إحنا أحسن الاستثمار. اليوم يرفع كفاءة الإنتاج البشري. اليوم هذا الطفل استثمار بشري على فكرة، ما هو استثمار الطفل بس، لا لا، هو نافع للأسرة، نافع للمجتمع، نافع للوطن، هو عائد واستثمار اقتصادي جميل بعد فترة بإذن الله تعالى.
0: جميل دكتور، خليني بروح معك. ما أنك تتحدث عن الأسرة، الأسرة ليست يعني الطرف الوحيد الذي يلاحظ نمو الطفل، يعني ممكن نتحدث عن دور الحضانات ورياض الأطفال وأيضا المعلمين والمعلمات. كيف نبني تكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمختصين لمتابعة الطفل بصورة أفضل؟
1: جميل. اليوم أتفق معك خل عزيز، لا نقفل للأمانة، هي دور مكمل أصلا. الأسرة أنا أسميها المصنع الأول ومكمل لها، من هي الحضانات، رياض الأطفال، المراكز الضيافة، معلمات الطفولة المبكرة، لهم دور أساسي في متابعة نمو الطفل وتطوره الشامل من خلال تعليمه، من خلال توجيهه، يتم ذلك طبعا من خلال مراقبة سلوكه، تصميم أنشطة تفاعلية تدعم جوانب نموه جسدي واللغوي الاجتماعي الانفعالي والعقلي، فضلا طبعا عن التواصل المستمر مع الأسرة اكتشاف أي تأخر أو صعوبات قد تكون مبكرا. اليوم متابعة الجسدية والحركية أمر مهم، اليوم تنمي المهارات الحركية الكبرى، تحسن المهارات الدقيقة، مراقبة التآزر البصري الحركي، المتابعة اللغوية اليوم، توسيع الحصيلة اللغوية من خلال قصص، حوارات اجتماعية، تحفيز التفكير المنطقي، حل المشكلات. اليوم ممكن أن أحل مشكلات أخي العزيز عن طريق الألعاب، عن طريق الأنشطة، عن طريق تنمية مهارات التفكير اللي نحتاجه اليوم. إحنا اليوم أطفال يحتاجون تشجيع الفضول وتشجيع طرح الأسئلة، اكتشاف البيئة المحيطة منهم. اليوم نحتاج ان احنا نعزز مهارات مشاركة تعاون، نحتاج ان احنا نساعد الطفل على انه يعبر عن مشاعره، كيف ينظم انفعالاته، كيف يبني ثقته بنفسه. اليوم المعلمة لها دور كبير مع الأسرة في التقييم والتوجيه، باختصار توثيق مراحل تطور الطفل عبر تقارير، يعني عبر ملاحظات دورية منتظمة. والأول لله الحمد أصبح كل شيء إلكتروني الآن،
0: نعم،
1: يعني ممكن أنا أرصد أي مؤشر أخي العزيز مبكر بلقطة زر. اليوم طفل عندي صعوبات تعلم، تأخر نمائي، وبعدين يكون التنسيق المشترك، وهذا هو الأمر الجميل مع أولياء الأمور لوضع خطط يعني دعم ملائمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى حقيقة أنه الموضوع أعمق وأكبر وأضخم من وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك حقيقة دكتور على إجاباتك الشافية والوافية والمفصلة عن هذا الموضوع المهم والحساس في هذا التوقيت تحديدا، فنحن يعني نعيش يعني لحظات من التطور المذهل والهائل في كل مناحي الحياة، ولا سيما فيما يخص جودة الحياة، وهذا أحد أهم برامج الرؤية. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا شكرا، شاكر لكم. وأختصر يعني ترأيالنا استثمار، ولذلك دائما نقول الاستثمار في البشر أنفع وأجدى من الاستثمار في الحجر. بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن حمد الحسين الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة، الشكر موصول لكم أنتم أيضا.

0: مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، التنفيذ عبير عبد الرحمن، والإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دايماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر. كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير، في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا ألف صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها.

0: يمكن السفر الحقيقي مو إنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي إن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك إن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى.
1: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي

0: في أقصى الجنوب حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين، يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. جافا، جافا سكريبت، بايثون، SQL، هذه ما هي أسماء ماركات أو شركات، هذه اللغة خاصة بالبرمجة يتعلمها طلبة تخصص علوم الحاسب. نشأ تخصص علم الحاسب نتيجة للتطور التكنولوجي اللي شهده العالم في الآونة الأخيرة، وهو التخصص اللي يتم فيه تحليل الأنظمة والخوارزميات ودراسة أجهزة الحاسوب والبرمجيات والعمليات المعقدة التي تحدث داخل جهاز الحاسوب. تشمل دراسة هذا التخصص التمتع بمهارات التخطيط والتحليل والتنظيم والمقارنة والقدرة على الإثبات والبرهنة وحل المشكلات وتصميم لغات البرمجة، وهو علم يدرس الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات والتطبيقات، ويستخدم الاختصار CS للتعبير عنه.
2: دكتورة ندى محية، أستاذ مساعد في قسم علوم الحاسب الآلي كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة الطيبة، طبعاً البكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وماجستير ودكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة نيوكاسل. طبعاً تخصص علوم الحاسب الآلي نعني فيه على دراسة كل ما يتعلق تطبيقات الحاسب الآلي بشكل عام، يعني يهدف إلى تطوير حلول تقنية مثل تطوير الخوارزميات، قواعد بيانات، بالإضافة إلى يعني تحليل وتصميم الأنظمة بهدف إيجاد حلول تقنية مناسبة تلبية احتياجات أو أغلب الاحتياجات التقنية للمستخدمين. تخصص علوم الحاسب أكيد يعني إذا جينا نتكلم عنه ممكن أطلق عليه هو التخصص الشامل لأغلب التخصصات الفرعية للحاسب الآلي، بمعنى أنه من يتخصص في علوم الحاسب بإمكانه أن يتعمق يعني في أغلب التخصصات الفرعية الأخرى مثل الذكاء الصناعي وعلم البيانات، يعني وبسهولة كمان أن يتخصص فيها. يعني مثلا اللي يأخذ عنده بكالوريوس في علوم الحاسب من السهل بعد ذلك يتخصص مثلا في الذكاء أو علم البيانات كماجستير أو دبلومات يعني ما بعد البكالوريوس. وعادة يعني هذه التخصصات الفرعية تأخذ الكثير يعني من مقررات علوم الحاسب، يعني خاصة في بداية الدراسة، مثل يعني تأخذ كده البرمجة أو تدرس البرمجة، تطوير الخوارزميات، تصميم قواعد البيانات، كلها تعتبر مقررات يعني من علوم الحاسب. بالنسبة للمهارات يعني اللي يجب توفرها بالطالب يعني بشكل عام قبل خلينا منقول انه يتخصص يعني في علوم الحاسب نفسه، ضروري ان الطالب يكون عنده شغف ورغبه عاليه وحب لهذا التخصص، يعني هذه اهم نقطه حتى يعني يستطيع مواجهه يعني الصعوبات خلال دراسه التخصص. بعد كذا ممكن خلينا نقول لسه الطالب ما بدا في تخصص علوم الحاسب، يعني في مرحله الثانويه ممكن هو يقيم نفسه من ناحيه الرياضيات، كيف مستواه يعني في الرياضيات وايضا النظريات الرياضيه، إنه الكثير من الخوارزميات تعتمد يعني بشكل كبير على مبادئ رياضية بحتة. وبعد كذا خلينا نقول هو التحليل المنطقي problem solving اللي هو حل المشكلات، أيضا التعليم المستمر، يعني ضروري الطالب يكون عنده مهارة التعليم المستمر لأنه تخصص علوم الحاسب يعني مثل ما احنا عارفين هو تخصص متجدد دائما، وضروري المتخصص في هذا يعني علوم الحاسب يكون مطلع يعني على أحدث التقنيات والاتجاهات يعني في هذا المجال.
1: يعتبر تخصص علم الحاسب ثالث أكبر التخصصات شيوعاً، ويعود ذلك بسبب الرواتب العالية اللي يحصل عليها الخريجين بعد التخرج، مع تواجد وظائف مختلفة في سوق العمل وفي مختلف القطاعات.
2: بالنسبة للأهم يعني المواد والمقررات اللي من الضروري الطالب يتعلمها خلال فترة دراسته هي طبعاً يعني الأساس مبادئ البرمجة واللغات البرمجية. بعد كذا تيجي نظم التشغيل وقواعد البيانات، تحليل وتصميم الأنظمة التقنية أيضا. بالنسبة للمجالات يعني التدريب الذي يفضل يعني طالب تخصص علوم الحاسب إنه يعني يأخذها خلال فترة دراسته، أيضا تطبيق ما تعلمه يعني خلال فترة الدراسة، اللي هو التدريب العملي في البرامج الصيفية، البرامج الميدانية أو التدريب عفوا الميداني في الشركات التقنية، الانخراط يعني في المشاريع البرمجية سواء كانت شخصية أو ضمن فريق. ايضا اشجع بشكل كبير اللي هو الاشتراك في الهاكاثونات وايضا فعاليات الهاكاثون، خاصه انه بيئه الهاكاثون تخلق او تعزز يعني العمل ضمن الفريق وايضا العمل تحت ضغط الوقت يعني. فهذه من المهارات المفترض يعني انه عموما المتخصص في علوم الحاسب انه يعني تكون عنده المهاره هذه. ايضا الدورات التدريبيه بشكل عام او تطويريه يعني حتى يعني يطلع على احدث ما يكون في هذا المجال. بالنسبة للوظائف أو المسميات الوظيفية في النهاية هي على رغبة يعني المتخرج من هذا التخصص، لكن ممكن يكون يعني مهندس برمجيات، ممكن يكون أيضا مطور تطبيقات، محلل نظم، مصمم أيضا قواعد بيانات، كلها يعني مجالات ممكن يعني متخصص أو المتخرج يعني من علوم الحاسب إنه يعني يتوظفها بعد التخصص.

0: التخرج. هناك كثير يعني من الشهادات المهنية، موظف تخصص علوم الحاسب يعني يشجع يعني إنه هو يحصل عليها، مثل الشهادة المهنية في البرمجة اللي هي Azure Developer Associating، أيضا شهادات في قواعد البيانات مثل Oracle Certified Professional. لكن حابة أنه أنوه يعني قبل اختيار الشهادات يعتمد على مجال الاهتمام يعني وإيش الوظيفة أو ما هي الوظيفة اللي حاب أنه ينخرط فيها. بعد ذلك يعني ممكن يختار أو دراسة يعني الخيارات المتاحة وتحديد إيش الشهادات اللي ممكن تناسب أهدافه المهنية. بالنسبة لرخص العمل يعني في تخصص علوم الحاسب، يعني في معظم الحالات لا نحتاج إلى رخص معينة، في كثير من الشهادات لا تحتاج إلا يعني الشهادة الأكاديمية مثل شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ولكن بعض الوظائف قد تتطلب شهادات مهنية معينة مثل التي يعني سبق ذكرها في السؤال السابق. بالنسبة للطلب على وظائف علوم الحاسب يعني أرى أنها جدا مرتفعة، طبعا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع المجالات، وأيضا الحياة الآن تزداد أيضا الحاجة للمطورين مهندسي البيانات أخصائي الأمر السبراني والمبرمجين، لذلك أنه أرى أنه المتخصص في هذا المجال توفر إليه فرص يعني عمل متنوعة ومجالات أيضا واسعة.
1: تلتزم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، ومجال علوم الحاسب عامل تمكين رئيسي للبرامج الوطنية الموضحة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تطوير خريجين مؤهلين قادرين على المساهمة والمشاركة في نمو المملكة العربية السعودية وتقدم المجتمع. تابعونا لمزيد من التخصصات الجامعية واللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور.

الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله
0: يحيي. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: شغف واحد وصوت واحد.
5: بطولة كأس الخليج المفضلة،
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج.

0: خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

من التراث الشعبي. إعداد وتقديم محمد الجواعي. تنفيذ محمد الشائع.

أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من التراث الشعبي. ووقفة هذا الأسبوع

عبارة عن نماذج مختارة من تاريخ هذه المأثورات القديمة، أتمنى أن تحظى منكم بالقبول. أما الآن فإلى أولى فقراتنا.

أدل من القطات للماهر والعارف بمسالك الدروب، أذهن من الغراب للذكي، أشوف من السرد لحاد النظر، أكود من قلع الضرس لشدة الألم، خاصة في الماضي على عهد أجدادنا قبل التقدم الصحي لحياتنا المعاصرة. أما الآن فعملية خلع الضرس من أيسر العمليات، حيث المستشفيات المجهزة بالوسائل العلمية الحديثة التي لم تكن متوفرة في الماضي لأجدادنا.

من مسميات المباني القديمة. المسميات المعمارية الشعبية القديمة كثيرة ومتعددة، وتحتاج إلى مؤلف يجمعها على حدة ويوضح بالحرف والصورة ما خفي من أسمائها وأغراضها. ومنها على سبيل المثال الطاق والليوان والمصباح والوجار والطرمة والسماوة أو الباقدير من وسائل التهوية والإنارة القديمة، والروشن والدهريز والمربعة والمقصورة، وهندسة البناء بالصخور في الأودية والآبار، أي فن البناء بالطوي حسب اللهجة الشعبية، إلى آخر ذلك من هذه المسميات، والتي كما قلت في بداية هذه الفقرة تحتاج إلى مؤلف مستقل للتعريف بها وترتيبها. هذا، ولعلنا في القريب العاجل نجد لهذا المؤلف مؤلف النشيط يفهرس ويرتب هذه المسميات خدمة لهذه المأثورات الشعبية القديمة التي بات يهددها الجديد.

من الأدوات الشعبية القديمة. دوات، الدوات حسب اللفظ الشعبي أي المحبرة، من الأدوات الخشبية القديمة مستطيلة الشكل، لها غطاء محكم بها تجويف طولي يقع تحت الغطاء لحفظ الأقلام، وبها تجويف آخر شبه دائري لحفظ الحبر أي المداد. وقد اندثرت هذه الأداة إلا من المتاحف الرسمية ومتاحف الهواة لجمع هذه الأدوات التراثية القديمة.

من فصيح العامة. شقدف الشقدف لفظة من الألفاظ الشعبية التي كانت شائعة بكثرة في الماضي، خاصة في مجال النقل والمواصلات بواسطة الجمال قبل معرفتنا للسيارات المعاصرة. وأصل اللفظة فصيحة، وردت في القاموس: الشقدف مركب معروف بالحجاز. من نباتات البيئة الصحراوية إكراع الغراب. إكراع الغراب من نباتات البيئة البرية الفطرية، والبعض يسميه عش الغراب، وذكره الشاعر الشعبي القديم محدى الهبداني من قصيدة يبدأها بوصف نجائب إبلهم آنذاك قبل معرفتهم للسيارات: يرعن من الربلة ورجل الغرابي، بطرافهن تلقى الخزامة تقل نيل.

المشوك. المشوك من الذخيرة الحربية القديمة، وتطلق التسمية على نوع من الرصاص كان سائدا في الماضي ذاد به الأجداد عن حياض هذا الوطن العزيز. ومن الشعر الشعبي: بالمشوك انطوع كل فسقاني لين يمشي على التوحيد والملة. ألفاظ وافدة. رستة، الرستة لفظة قديمة وشائعة في اللسان الدارج، ويقصد بها الطريق أو الشارع. وهذه اللفظة كثيرا ما نسمع بها بين كبار السن ممن كانت لهم صلة عمل مع الشركات عندما كانوا يسافرون في الماضي لطلب الرزق. وأصل اللفظة دخيلة من الفارسية والأردية كما ذكرها الأستاذ فالح حنظل في معجمه معجم الألفاظ العامية.

0: من كلب يديه الثنتين غص للحث على الاعتدال وعدم الطمع، مثل اللي يبني على الرمل لمن يعيش على أحلام اليقظة، يستاحش من ظلاله للجبان، يضربها عوجة وتجي عدلة للمحظوظ، يتيل على قفا الصاع للمخادع، ما عنه الطير خبر لمن انقطعت عنه الأخبار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: أم خالد شوفي يا أم خالد سم. اكتبي كل المقاضي اللي انت تبين في ورقة وهاتيها.
1: أنا كاتبتهن من زمان، بس أنت اللي قمت حرك شوي وهاتي.
0: ايه طيب والورقة وينها فيه؟
1: خذ ها.
0: ايه وين هي؟
1: خذ هذه الورقة.
0: بسم الله.
1: وكل اللي حنا نبي ترى مكتوب فيها.
0: أيه.
1: بس عسى الله يهديك وتقوم بس.
0: خلاص عاد لا تطولينها وهي قصيرة، الله يهدينا وياك. شفيت؟
1: يعني تبي تروح تجيبهن؟ ولا مثل العادة؟
0: قلنا لس خلاص، يعني خلاص يا أم خالد يا بروح.
1: زين أجل أبي أروح أنا والشغالة نواسي أيه. دوالي بالمطبخ
0: أيه.
1: فيما أتعود أنتو تجيب المقاضي. سالي
2: يس ماما.
1: تعالي يا سالي خلينا نروح نواسي المطبخ شوي علشان اللي انجا عمس ابو خالد الحين بالمقاضي يلاقي كل شيء متواسي.
2: طيب ماما.
1: يلا عاد عجلي وسبقيني عند المطبخ ها، وشوفيني عندك تكسرين شيء.
2: اوكي ماما.

0: أقول يا أبو سعد.
1: يلا قونا روح أنا وياك نتمشى في السوق ونجيب المقاضي ونجي.
0: وأنا عاد خبل مثلك هدخل السوق في هالحر والزحمة.
1: يا ابن الحلال خمس دقايق وبعدين انتقضى ونرجع.
0: سان قصدك المقاضي افقوه لحد هالأسواق الكبار المكيفة. ويا الله لك الحمد تقض وانت في كنديشن.
1: اي بس الاسعار يا ابو سعد الاسعار.
0: لا تاخذ واجد، خذ اللي يكفيك كم يوم ثم انزل للسوق في البراد وجيب اغراضك.
1: والله انها فكرة ما هي بشينة. يلا مشينا يا ابو سعد مشينا.
0: طيب وش رايك نروح في سيارتي ولا في سيارتك؟
1: لا خلنا نروح في سيارتك يا ابو سعد.
0: طيب وليش في سيارتي يا ابو خالد؟
1: لان سيارتك مكيفة وانا سيارتي لا.
0: زين ما يخالف يا ابو خالد، بس عاد اصبر شوية اشوف رخصتي معي ولا لا.
1: يا لا تعذر يا ابو سعد، وانسان رخصتك ما هي معك سقتنا.
0: خلاص اجل توكلنا على الله.

0: يا ابن الحلال يا ابو خالد.
1: أي.
0: بدل ما انت قاعد تحوس عندنا.
1: نعم نعم.
0: كم رح وجيب لنا باقي الاغراض
1: يا بنت الحلال؟ كل هالاغراض اللي انا جبت لكم وتبون زهود؟ يا ناس حرام عليكم.
0: شوف عاد
1: يا
0: ابو خالد.
1: اي
0: حنا كاتبين لك كل الاغراض اللي نبي.
1: أي.
0: لكن انت الله يهديك جبت اشياء ما طلبناها.
1: ولو انكم ما طلبتوها وبعدين اللي ما تحتاجونها اليوم تحتاجونها باكر يا ام خالد.
0: شوف عاد يا ابو خالد، انت بتروح الحين ولا اروح ولدي خالد؟
1: زين زين زين، انت هالحين وش تبين؟
0: نبي تونه.
1: اي
0: تونة علشان نسوي عليها السحور.
1: يلا لا تعمينا، يلا أعوذ بالله.
0: خير يا أبو خالد وش فيك؟
1: شوف التونة عندك مع المقاضي في الكرتون.
0: الكرتون ما في شيء، ما في تونة يا أبو خالد، وأنا شايفة كل شيء بنفسي.
1: طيب زين، روحي هاتي الكرتون في ذا.
0: إلا قم أنت شفها جنبك وخذها أنت خف مني.
1: أجل يلا مشينا نشوف.

0: مسيك بالخير يبا.
1: هلا هلا بولدي، الله يمسيك بالخير.
0: وشلونك يبا انت والصيام؟
1: يلا لك الحمد يا ولدي، عسى الله يقبل منا ومنك ونبوك.
0: آمين آمين.
1: وش الصيحة عندكم من شوي أنت أم خالد؟
0: أبد أبد، ما احنا شيء، طال عمرك مجرد تفاهم عائلي بسيط.
1: إيه أجل، الله الله يسهل لنا ولكم يا ولدي.
2: أبو خالد، أبو خالد.
0: نعم نعم. ها يا أم خالد.
2: أبو خالد.
0: نعم.
2: تعال تعال.
0: ها وش فيه بعد؟
2: تعال تعال شوف مقاضيك، تعال شوفها بنفسك.
0: وش فيه؟ ها شو؟ وش لوني؟ خير وش فيه؟ أنا هبلتي قمت تضحكين.
2: لا ما أنا هبلت.
0: وش؟
2: بس شوف شوف شوف وش هالمرسوم هذا؟ وش هالمرسوم على تونتك؟
0: إيه هذه تونة أبو أسد أصلي، وش فيه؟
2: لا هذا ما هي بتونة.
0: شو؟
2: هذه يا أبو خالد مخصصة للقطاوة.
0: ها ها ها شو؟
2: وهذا مو بأسد، هذا وجه قط، واللي ما يقرأ يعرف من الرسم.
0: يا يا يا يا يا يا يا أفا يا ذا العلم. هذا وأنا أقول وش اسمه. طيب طيب هاتي خلينا نرجعها. بس
2: ترجع التونة أم أسد الأصليه يا أبو خالد؟
0: بس عاد ترى استولتيها يا أم خالد. ها
2: أنا ما طولتها، لكن خذ ورح رجعها، بس ثاني مرة لا تعاند إلا وانت متأكد.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: لقاء يومي يصحبكم فيه بندر الدوخي وخالد الربيعان.
1: أنت أدرى، أنت أدرى بالذي هز كياني، أنت أدرى. أنت أدرى بالذي هز كياني، أنت أدرى. عندما حان الوداع المر والنظرة حيرة، عندما حان الوداع المر والنظرة حيرة، طالت الساعة، طالت الساعة حتى أوشكت تصبح دهرا. طالت الساعة حتى أوشكت تصبح دهرا، وصح الشوق فلم أملك على بعدك صبرا. وصح الشوق فلم أملك على بعدك صبرا، وتوسلت، وتوسلت إلى روحك والأدمع تترى. وتوسلت إلى روحك والأدمع تترى، أتمنى نسمة تبعث أنفاسك عطرا. أتمنى نسمة تبعث أنفاسك عطرا، تجعل الفرقة لقيا وتحيل اليأس بشرى. آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، لفرشت الهدب فوق الدرب للعودة جسرا. آه لو كان إلى العودة يا دنياي مسرى، لفرشت الهدب فوق الدرب للعودة جسرا، وملأت الجو نسرينا وريحانا وزهرا، وملأت الجو نسرينا وريحانا وزهرا، لهوى يبقى مدى العمر ولا يعرف هجرا، لهوى يبقى مدى العمر ولا يعرف هجرا. كلما ألقاك جنبي أجد الأيام نطرا، وأرى الظلمة نورا وأرى الصحراء خضرا. كلما ألقاك جنبي أجد الأيام نطرا، وأرى الظلمة نورا وأرى الصحراء خضرا. أنا لولاك لهان الحلو في عمري ومرا، أنا لولاك لهان الحلو في عمري ومرا، واستبدت وحدتي بي فسكبت الدمع بحرا. واستبدت وحدتي بي فسكبت الدمع بحرا، وغدا الفردوس في عيني أشواكا وجمرا، وغدا الفردوس في عيني أشواكا وجمرا. يا حبيبي أنا لا أرجو على حبك أجرا، يا حبيبي أنا لا أرجو على حبك أجرا، أنا لا أطلب أن تجعل لي قلبك قصرا، أنا لا أطلب أن تجعل لي قلبك قصرا، أنا لا أطمع في بابل أو إيوان كسرى. كل ما أرجوه أن تحنو على الأحلام صدرا، كل ما أرجوه أن تحنو على الأحلام صدرا، وتحيل الجو تحنانا وإحسانا وبرا، وتحيل الجو تحنانا وإحسانا وبرا. غير أني يا حبيبي لست أخفي عنك سرا، غير أني يا حبيبي لست أخفي عنك سرا، أنا لا أطمع فيما يبتغيه الناس طرا، أنا لا أطمع فيما يبتغيه الناس طرا، أنا أحيا في صراع من دمي تيها وكبرا، أنا أحيا في صراع من دمي تيها وكبرا، فأماني برغم الحب أحرار وأسرى، فأماني برغم الحب أحرار وأسرى، هن أحرار لأن الله صاغ القلب حرا، هن أحرار لأن الله صاغ القلب حرا، هن أسرى كبريائي وهي بي أولى وأحرى، هن أسرى كبريائي وهي بي أولى وأحرى، كبريائي كبريائي هي من كل المنى أعظم قدرا، كبريائي هي من كل المنى أعظم قدرا، فإذا ما صنتها لي بات لي حبك ذخرا، وانجلى الليل وأضحى العمر في قربك فجرا، وانجلى الليل وأضحى العمر في قربك فجرا، تتغنى فتراني كالصدى يرجع فورا، تتغنى فتراني كالصدى يرجع فورا، وتنادي فتراني لست أعصي لك أمرا، وتنادي فتراني لست أعصي لك أمرا، تلك أحلامي، تلك أحلامي وما لي من منى في الكون أخرى. تلك أحلامي وما لي من منى في الكون أخرى.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أي حاجة قول لي حاجة، أي حاجة قول بحبك قول كرهتك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذا المساء الجميل، مساء يليق فيكم مستمعي أثير إذاعة الرياض وأجواء برنامجها وبلادي. معكم إن شاء الله خلال 3 ساعات نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي ونستمتع بالفعاليات وما يدور فيه أيضا.